0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
0: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيان يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
0: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حيكم الدك الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيرد مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على والصغير وما يفيدك، لابد عن يوقظه يعدل أسيدك، إن كان فين الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقل الموسيقية اللي انا هتكلم عنها بعد شوية. لكن خلينا ناخد رحلة سيد درويش من بداية المسرح الغنائي لفرقة امين وسليم عطلة، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحلة الاولى كانت سنة 1908، لم تكن رحلة موفقة بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحلة سنة 1912 بعدها بأربع سنين لمدة سنتين لحد 1914. وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة، وتعلم عزف العود، وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التعق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اثنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك تعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهل المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة لي. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة. الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضادي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان لي زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازينو الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية الإسكندرية، وأصر الشيخ سلام حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية أن هو يرجع للقاهرة معاه وأن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنية الأندلس على مسرح برينتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية الإسكندرية، لكن الشيخ سلام حجازي أصر أنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه أن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا، فطلب منه بعد كده أنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كليوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها لكنه توفى قبل ما يكملها، وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921 لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفرقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزات، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية، وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا إيقاع الفالت كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما بتنادي جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3 من 4 ما كانش موجود قبل كده، 1 2 3 1 2 3 وهكذا. إيقاع الزفة يعني ما كانش في حاجة اسمها ان كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو التقطوقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخر، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هنالك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، ويعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلاته في الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما الحقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش، إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايلي مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيره.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريته على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى الشكل الجديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية. وكذلك يعني عمل أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجاز كاركورد والزنجران والحجاز كار، وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانية التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطها بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجد الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بالدرجة الأولى رياض الصنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع، لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. اسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية، قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود، يا مرحبا نزل المطر على الأهالي، خرجت جنازة الظهر من الأزهر والظهر كان أحمر، فتحت أنا عينيا من قبل ما أوصل للضريح، وصحيت على شفتي غنوة صنايعية أبو عرب غنها لي.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح أيما على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها بالرحيل من الحياة، كأن الحياة دي اللي تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة ينتقيها لكم منير هلالة.

0: لا نستطيع أن نبوح بالحب لمن نحب، وأحيانا نستطيع البوح، ولكن يظل لقاء الحبيب رغم ذلك حلما بعيد المنام.
1: حكايات موسيقية يرويها مؤيد عمر.
2: أعد وأخرج هذه الحلقة عادل الزهراني.

في حلقة اليوم سوف نستعرض الأطلال والحب من غير أمل في عملين موسيقيين يعدان من أهم الأعمال الموسيقية العربية إطلاقا. هذان العملان هما أطلال رياض الصنباطي ولحن الخلود لفريد الأطرش. الأطلال

يزيد بسكان الحما والهوى يدنو. أفيك لحمل الشوق يا ريح موضع فقد ضعفت عن حمل أشواق.

أحبها؟ نعم، وعلق عليها كل آماله، ولعلها بادلته نفس الشعور. حتى فرطت في حبه أو ملت، فانهارت آماله وأحلامه التي كان قد عاشها في حلمه ويقظته. فانتهى يبكي على الأطلال ويعزي روحه.

إنها قصة الحب التي تتكرر فصولها ولا تنتهي، وتظل محفورة في ذاكرة الإنسان.

إنه الآن يريد التحرر والانعتاق من هذا القيد الذي سحق هامته وكرامته.

حتى تصادف أن رآها في إحدى الليالي تنظر إليه بنظرات شاردة فيها الكثير من الندم والألم. وكأن ضميرها قد أيقظ الحب القديم. ذهل عندما رآها تمسح بطرف يدها قطرات من دموع، فهاجت عواطفه وتأسى على الماضي والحب الذي انتهى.

حتى رضخ أخيرا للأمر الواقع، وعلم أن الحب في القلوب لا يموت ولو لم يلتقي الحبيبان، حتى لو أنكر كل منهما الآخر في الظاهر.

0: الأطلال من نظم الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي وألحان رياض الصنباطي. وقد غنت أم كلثوم بعضا من أبياتها بالإضافة لأبيات أخرى من قصائد أخرى أيضا لنفس الشاعر. وتغنت أم كلثوم بها أول مرة عام 1966 بعد وفاة شاعرها 13 عاما. والجدير بالذكر أن إبراهيم ناجي قد كتب هذه القصيدة في حب حياته، أي من قصة حقيقية وقعت للشاعر.
1: حكايات موسيقية.

بالوقوف على الأطلال، أطلال الحبيب والذكرى وألم الفراق والحرمان والحب من غير أمل، أو أن تحب بدون أمل في أن تلتقي بمن تحب بتجرد وبدون مصلحة. يكون الحب عندها

لحن الخلود، مقطوعة موسيقية كتبها الموسيقار فريد الأطرش، مقدمة لأغنية تحمل نفس المعنى ولكن بالكلمات.

صاغ الموسيقار هذا العمل الرائع وفي ذهنه تلك المعاني، وقد عبر عنها أصدق تعبير، لأنه ببساطة كان يعيش الفكرة ويعبر عنها بصدق وبكل حب. وهذا هو ما يفرق بين أغاني ذلك الزمن الجميل وأغاني هذا الزمان: الصدق والمعاناة.

وهذه المقطوعة الموسيقية تعتبر حالة فريدة ووحيدة لموسيقى عربية تأخذ شكل وصياغة الموسيقى الكلاسيكية. قسم فريد الأطرش هذه المقطوعة إلى ثلاث حركات. تبدأ الحركة الأولى بافتتاح قوي بأربع نوت فقط، تذكرنا بالأربع نوت الشهيرة للحركة الأولى من سيمفونية بيتهوفن رقم 5. يتلوه حوار سريع بين الآلات النحاسية والوتريات. ويختتم بسولو هادئ لمجموعة تشيلو.

ثم يتلو ذلك حوار آخر بطيء يتنقل بالجملة الموسيقية بالترتيب بين الفلوت والأوبوا والساكسفون، وهذا الحوار مبني على اللحن الأساسي الذي تبنى عليه كل المقطوعة، وهو لحن جميل وجذاب وعبقري.

الحركة الثانية شرقية بحتة من حيث الروح والمقام، مقام الحجاز، وهو لحن شرقي خالص يفاجئنا به فريد، بل يصدمنا به بعد نهاية الحركة الأولى مباشرة. فنستمع إلى آلة القانون تتراقص أنغامها بحرية مقصودة بين أنامل عازف القانون.

الذي نلاحظه في هذه المقطوعة أن فريد لم يكرر هذه التجربة بهذا الشكل والطابع السيمفوني المميز والذي سبق به زمانه ووصل فيه إلى مستوى راق جدا من الإبداع والإتقان والتأليف الموسيقي. وليت أن فريد كرر تلك التجربة التي كانت ستسهم في الارتقاء بالذوق العام وتقرب لنا مفهوم الموسيقى العالمية التي لم تتعودها الأذن العربية حتى الآن. الحركة الثالثة اختار لها فريد إيقاع الفالس، وفيها رجوع منه للصياغة الغربية للحركة الأولى بغرض الربط بين حركات المقطوعة الثلاث بإيقاع اشتهر في الغرب كما اشتهر في الشرق.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعنا الكرام، وفي حلقة اليوم نستكمل معكم كتاب الأمس التداوي بالأعشاب للدكتور أمين روحة.

الفوائد العظيمة للبصل. يقول المؤلف الدكتور أمين: في البصلة أملاح تقوي الأعصاب وتريحها وتجلب النوم، وفيها مواد أخرى تقي الشرايين من التصلب وتراكم الكلس في سن الشيخوخة عليها، فتحسن بذلك الدورة الدموية بما في ذلك الشريان التاجي في القلب، مصدر الذبحة الصدرية وسببها. وفي عصير البصل مواد تغذي بصيلات الشعر وتحول دون سقوطه. وهذا لا يقتصر على البصلة فقط، بل إن الكثير من الأعشاب لا يقل عنها فيما يحتوي من مختلف أنواع المواد العلاجية الفعالة. لقد كانت البصلة كما يقول الدكتور أمين رويحة هي الدافع إلى وضع هذا الكتاب وإصداره، وكان رسولها إلي كاتب أغر في أحد المجلات، فقد قرأت في أحد أعداد المجلات نبذة من والد سعيد شفي ابنه الحبيب من مرض الرب المزعج بمزيج من عصير البصل وسكر النبات، بعد أن أخفق الأطباء في شفائه بأدوية الصيدلية وعلى كثرة ما استعمل منها وما كلفت الوالد من أثمان باهظة.

كيف تؤثر الأعشاب والنباتات الطبية؟ فيقول الدكتور أمين: ليس من المحتم على كل عشبة أو نبات طبي أن يشفي كل مصاب، وأن بعض الأمراض يمكن شفاؤها بعدد كثير من الأعشاب والنباتات الطبية، ولكن عشبة معينة منها تكون الأكثر فائدة عند زيد، في حين أن عشبة أخرى تكون أكثر فائدة منها عند عمر. لذلك يستحسن أن تستعمل الأعشاب عادة بشكل مزيج مكون من مجموعة أعشاب مختلفة الأنواع، ولكن كل واحد منها فعال في معالجة المرض المقصود معالجته. هذا المزج من حيث النوع والنسبة لا يتوقف على مهارة من يقوم بإعداده وحسن تقديره لحالة المريض الماثل أمامه ومزاجه فحسب، بل أيضا على خبرة سابقة في استعمال الأعشاب والنباتات الطبية. الأمر هنا لا يختلف عن مثله في وصف الأدوية الكيماوية أيضا، وتأثير الأعشاب والنباتات الطبية المذكورة في هذا الكتاب لا يكون عاجلا، بل إن نتائجه لا تظهر إلا بعد 4 إلى 6 أسابيع. ومن الأمور المهمة أيضا في استعمال الأعشاب والنباتات الطبية أن لا يتجاوز المريض في استعمالها المقادير المسموح بها أو المطلوبة للتداوي، وتسمى بلغة الطب الجرعة العلاجية، إذ كثيرا ما ينتج عن هذا التجاوز أضرار بالغة، لا في استعمال الأعشاب والنباتات السامة فحسب، بل أيضا في الأعشاب البسيطة غير السامة. فالبابونج مثلا هو في مقدمة الأعشاب المفيدة لمداواة الكثير من الأمراض كما سيأتي تفصيله فيما بعد، غير أن تجاوز القدر المسموح به في تعاطيه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولصنع الأدوية من الأعشاب والنباتات الطبية طرق متعددة، بعضها سهل وبسيط يمكن عمله في المنزل، والبعض الآخر صعب ومعقد يحتاج في صنعه إلى معلومات من الصيدلية وأدوات خاصة. هناك مثلا عصير الأعشاب والنباتات الطبية، شراب الأعشاب، عسل الأعشاب، صبغة الأعشاب، زيوت الأعشاب، مرهم الأعشاب، ومسحوق الأعشاب. ويعمل من الأعشاب أو النباتات المجففة تعمل بثلاث طرق مختلفة: طريقة النقع، طريقة المستحلب، طريقة الغلي، حمامات الأعشاب والنباتات الطبية، غسول بمستحلب أو مغلي الأعشاب، التبخير بالأعشاب، لفافات الأعشاب، أكياس الأعشاب. هناك أيضا التكميد بالأعشاب، التلبيخ البارد أو الساخن بالبذور والأعشاب الهلامية، الجلد بالأعشاب والنباتات الطبية، وضع الأعشاب والنباتات الطبية داخل الحذاء، وفيه تستعمل الأعشاب العطرية غالبا كالصعتر والنعناع، ومسحوق بذور الحلبة لمعالجة الزكام وبرودة الأقدام، عروق الصباغين لمعالجة ضعف الشهية للطعام، وأخيرا نشوق الأعشاب والنباتات الطبية. ويعمل من الأوراق أو الأثمار أو الجذور الجافة تماما بسحقها في الهاون إلى أن تنعم تماما، كمسحوق أوراق الصعتر مع جذور البنفسج لمعالجة التهاب الجيوب في الأنف.

وقبل أن نختتم كتاب اليوم بما فيه من معلومات قيمة ومواضيع شيقة، لا نستطيع أن نتصفح أوراق الكتاب كاملا لضيق الوقت. نقدم معلومة عن عشبة البابونج والمواد الفعالة منها لاستعمالها الطبية من الخارج. فيستعمل مسحوق الأزهار بذره فوق التهابات الجلد الرطبة الإكزيما وفوق القروح والجروح في الفم أيضا، والسرطان الخارجي المتقرح والجيوب المتقيحة في العظام والتهاب الأظافر. يستعمل المسحوق أيضا للشم لمعالجة الزكام المحتقن والزكام المزمن. ويستعمل بخار مغلي الأزهار للاستنشاق لمعالجة التهاب المسالك الهوائية، الأنف، الحنجرة، القصبة، بحة الصوت، السعال، أو لتهبيل الأذن وتسكين ألامها، والعين المصابة أجفانها بالتهاب الغدد الدهنية، أو الأنف المصاب بالدمامل. وتستعمل الوسائد الصغيرة المملوءة بالأزهار بعد تسخينها فوق الموقد لمعالجة آلام الروماتيزم والألام العصبية الأخرى الموضعية بوضع الوسادة فوقها. ويستعمل مستحلب الأزهار من الخارج للغرغرة في التهاب اللوزتين وتقرحات الفم وغسل العيون المصابة بالرمد. كذلك تعالج لسعة الأفعى وغيرها من الحشرات السامة بكمادات من مستحلب زهرة البابونج، وغسل الشعر الأشقر بهذا المستحلب يكسبه لونا زاهيا. ويستعمل المستحلب للغسول بنسبة ملعقة كبيرة لكل لتر من الماء الساخن، ويستحسن أن لا تصل الحرارة إلى درجة الغليان بالطرق المعروفة، ثم تصفيته بعد 5 دقائق للاستعمال. أما للكمادات وغسل الجروح والقروح فتزاد نسبة الأزهار إلى 3 ملاعق كبيرة لكل لتر من الماء الساخن.

أعزائي، نتمنى أن نكون قد استفدنا جميعا من كتاب اليوم التداوي بالأعشاب للدكتور أمين راويحة.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه،
1: ومن وعظه علانية فقد فضحه.
0: إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها،
1: وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها.
0: كيف ننمي ذكاءنا العاطفي؟
1: رغم الأهمية النسبية للذكاء الدراسي والشهادات المدرسية، إلا أنهما ليسا الأهم حاليا.
0: فقد أثبتت الدراسات أن الذكاء العاطفي هو الأهم، وهو قدرة الإنسان على معرفة مشاعره ومشاعر الآخرين، والقدرة على الموازنة بينهما والتحكم في الانفعالات واستخدام العواطف بذكاء.
1: والإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي عاطفي، فكل ما يخص قراراتنا الشخصية وحياتنا اليومية نجد أن القلب يتفوق على العقل في أغلب الأمور إن لم يكن فيها جميعا.
0: لذلك علينا تنمية مهاراتنا العاطفية لتحقيق النجاح على كافة الأصعدة وللوصول إلى صحة أمثل، بالإضافة إلى الحصول على علاقات شخصية وعملية ممتازة.
1: ولإثبات أن الذكاء العاطفي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على التحكم بمشاعرنا وبالتالي ردات أفعالنا، فلنتخيل معا المشهد التالي.
0: حادث بسيط بين سيارتين على الطريق. السيناريو الأول هو أن ينزل مالكا السيارة من سيارتيهما في أقصى حالات الغضب والانفعال، ويبدأ كل منهما في تبادل التهم وإلقاء المسؤولية على الشخص الآخر،
1: وقد يتطور الأمر إلى كيل الشتائم واستخدام الأيدي، فينتهي الحادث البسيط بشخصين في المستشفى أو السجن بسبب المشاجرة والتجريح.
0: أما السيناريو الثاني وهو يمثل الذكاء العاطفي، فهو أن ينزل هذان الشخصان من سيارتيهما فيكتشفان أن الأضرار المادية بسيطة، وأن كل منهما لحسن الحظ لم يصب بأذى، فيبدأان بتبادل الأحاديث بانتظار حضور رجل المرور لتسجيل محضر بالحادث.
1: وفي هذه الأثناء يتعرف كل منهما على الآخر ويتفقان على أن كل واحد يصلح سيارته، وربما يجد أحدهما نفسه في حاجة ماسة لخبرة الآخر في مجال عمله أو في أي مكان، فينتهي الحادث بعلاقة عمل جديدة أو صفقة تجارية رابحة أو صداقة دائمة.
0: نعم، وهنا يرتبط مفهوم الذكاء العاطفي بالقدرة على تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية، والقدرة على تجاوز الأزمات وحسن التعامل مع المشاكل،
1: وهي قدرة رائعة ومفيدة جدا في حياتنا العصرية المتسارعة المليئة بالضغوط النفسية، حيث تؤدي المشاعر السلبية والضغوطات إلى الكثير من الأمراض العصرية كمرض السكر وارتفاع ضغط الدم،
0: وذلك بالإضافة إلى بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق المزمن ومشاكل النوم.
1: نعم، وتؤدي إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية كالإدمان والطلاق والكثير من حالات العنف.
0: همس الوجدان للشاعر البحريني قاسم حداد. صرخة المشاعر.
1: ويا أماه، أين حنانك المعطار؟ أين يداك تنشغلان بالتجديف في شعري؟ وكيف نسيت صوت فتاتك المحتار؟ همس الشوق يا أمي كهمس النار في صدري. ويا أماه، كيف أعيش في قبر بلا أبواب، كالمنفى في موت بلا سرداب؟ ظلام في عيون الشمس، ظلام في جبين الأمس، وتعتيم تغلغل في جروح اليوم.
0: أيا أمي أريد حياة، أيا أمي أريد حياة. سئمت تحجر الكلمات فوق جدارنا الصخري، سئمت الموت عبر حياتنا يسري. أريد حياتي الكبرى أيا أمي، بلا سجان، بلا قبر جميع جهاته جدران، بلا سور يحز حقيقة الإنسان. أريد الحلم، أريد الحلم أصنعه بلا قضبان. أريد الحب أشعره كما الإنسان. أنا إنسان يا أمي، أنا إنسان، أنا إنسان يا أمي.
1: يضج الحب في قلبي من الداخل، ويهتز الصدى في الصدر يا أمي بلا حسبان، وأشعر لوعة الإنسان حين يعيش، حين يئن، حين اللفتة الأولى. أحس حقيقة الإنسان يا أمي.
0: حنين الشوق يسكب أنهر الأحزان، ويكسر خاطري المكسور. فقر الحب أتوق إليه، أتوق لعالم الموعود، حيث يداه تنشلني لسقف الحب ألقاه، ونحيا الحب دون حدود.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا من جديد في هذه الوقفة الصباحية والصباح الجديد.

اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله.

كنز المستمع، كيف تبني الثقة في النفس؟ إن الثقة تكتسب وتتطور، ولم تولد الثقة مع إنسان حين يولد. فهؤلاء الأشخاص الذين تعرف أنهم ممتلئون بالثقة ويسيطرون على قلقهم ولا يجدون صعوبات في التعامل والتأقلم في أي زمان أو مكان، هم أناس اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم، اكتسبوا كل ذرة فيها. ماذا تعني كلمة نقص أو انعدام الثقة في النفس؟ إننا غالبا ما نردد هذه الكلمة أو نسمع الأشخاص المحيطين بنا يرددونها. إن عدم الثقة بالنفس سلسلة مرتبطة بعضها ببعض، تبدأ من أولا الشعور بأنك ضعيف الثقة بنفسك، ثانيا الاعتقاد بأن الآخرين يرون ضعفك وسلبياتك، وهو ما يؤدي إلى عدم ثقتك بنفسك، ثالثا القلق بفعل هذا الأحساس والتفاعل معه، رابعا الأحساس بالخجل من نفسك، وهذا الأحساس يقودك مرة أخرى إلى نقطة البداية وهي انعدام الثقة بالنفس، وهكذا تدمر حياتك.

قررت عزيزنا المستمع التوقف عن جلد نفسك بتلك الأفكار السلبية والتي تعتبر بمثابة موت بطيئا لطاقاتك ودوافعك؟ فإذا اتخذت ذلك القرار بالتوقف عن إيلام نفسك وتدميرها، ابدأ بالتالي: أولا، تحديد مصدر المشكلة. أين يكمن مصدر هذا الأحساس؟ واسأل نفسك: هل ذلك بسبب تعرضي لحادثة وأنا صغير، كالإحراج أو الاستهزاء بقدراتي ومقارنتي بالآخرين؟ هل السبب أنني فشلت في أداء شيء ما كالدراسة مثلا، أو أن أحد المدرسين أو رؤسائي في العمل قد وجه الانتقاد بشكل جارح أمام زملائي؟ هل للأقارب أو الأصدقاء دور في زيادة إحساسي بالألم؟ وهل ما زال هذا التأثير قائم حتى الآن؟ أسئلة كثيرة حاول أن تسألها لنفسك وتتوصل إلى الحل. كن صريحا مع نفسك ولا تحاول تحميل الآخرين أخطائك، وذلك حتى تصل إلى الجذور الحقيقية للمشكلة لتستطيع حلها.

0: ترتيب أفكارك استخدم ورقة وقلم واكتب كل الأشياء التي تعتقد أنها ساهمت في خلق مشكلة عدم الثقة لديك. تعرف على الأسباب الرئيسية والفرعية التي أدت إلى تفاقم المشكلة. ثانيا، البحث عن حل. بعد أن توصلت إلى مصدر المشكلة، ابدأ في البحث عن الحل. مجرد تحديدك للمشكلة تبدأ الحلول في الظهور. اجلس في مكان هادئ وتحاور مع نفسك. حاول ترتيب أفكارك. ما الذي يجعلك تسيطر على مخاوفك وتستعيد ثقتك بنفسك؟ حاول أن توقف إحساسك بالاضطهاد، فهو لا يفيدك في الوقت الحاضر، بل يساهم في هدم ثقتك ويوقف قدرتك على المبادرة بالتخلص من عدم الثقة. المهم أن توقن أنه لا جدوى من الاستمرار بعدم الثقة بنفسك. اقنع نفسك وردد: من حقي أن أحصل على ثقة عالية بنفسي وبقدراتي. من حقي أن أتخلص من هذا الجانب السلبي في حياتي. في البداية احرص على أن لا تتفوه بكلمات يمكن أن تدمر ثقتك بنفسك. فالثقة بالنفس فكرة تولدها في عقلك.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفرق.

وليدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج المرء

يا رب. اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون ومن هجوم البلاء ومن موت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سور القضاء ومن شر البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الشكر.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحية عطيرة نرسلها لكم، ونحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلمات طيبات.
1: بالحمد والشكر لله نبدأ، وبالثناء عليه المتفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفة المجد والعلا، الملهم عباده الصبر على السراء والضراء، والشكر على البلاء والنعماء.
0: نحمد الله ونصلي ونسلم على محمد سيد الأنبياء، وعلى أصحابه سادة الأصفياء، وعلى آله قادة البررة الأتقياء.
1: اللهم آمين. أعزائنا المستمعين، نحلق معكم اليوم على أجنحة كلمة يحبها الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين ككل الكلمات الطيبات، إنها كلمة الشكر.
0: وردت كلمة الشكر في القرآن الكريم 76 مرة في آيات تحث المؤمنين على الشكر لله تعالى، اعترافا بنعمه وكرمه عليهم، وأملا في الاستزادة من هذه النعم. ثم بعضها يبين جزاء الشاكرين وعقاب الجاحدين الكافرين. في معنى الشكر.
1: الشكر في اللغة من شكر شكرا وشكورا وشكرانا، أي أثنى عليه بما أولاه من المعروف. ويقال شكر الله سعيك، أي أثابك، وشكر الله ولله وبالله ونعمه. الله فهو شاكر، وجمعها شاكرون وشكر.
0: والشكور جمع الشكر، يعني الكثير. الشكر للمذكر والمؤنث، والشكور من أسمائه تعالى، وتعني المعطي الثواب الجزيل عن العمل القليل.
1: يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين، صدق الله العظيم.
0: والشكر من جملة مقامات الصالحين، وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل. فالعلم هو الأصل فيورث المال، والحال يورث العمل.
1: إذ يجب أن يعلم الشاكر بأن النعم كلها من الله، وبأنه سبحانه هو المنعم، والوسائط مسخرون من جهته وبإرادته.
0: ثم عليه أن يعلم أن كل ما في العالم من نعم موجودة من ذلك الواحد الأحد.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، صدق الله العظيم.
0: وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله فله عشر حسنات، ومن قال لا إله إلا الله فله عشرون حسنة، ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة.
1: دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر: كيف أصبحت؟ قال: بخير. فأعاد عمر السؤال حتى قال في الثالثة: بخير أحمد الله وأشكره. فقال عمر: هذا الذي أردت منك.
0: وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعا.
1: وكل عبد سئل عن حاله فهو بين أن يشكر أو يشكو أو يسكت، والشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين، والشكوى لغير الله مذلة، وذل العبد لمولاه عز. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العظيم.
0: في فضيلة الشكر. من فضائل الشكر على العبد أن الله خصص في كتابه العزيز آيات عديدة يبرز فيها ما ينتظر الشاكرين من جزاء وثواب، فقال عز من قائل في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم.
1: كما أن الله سبحانه وتعالى لا يلجأ إلى عقاب وعذاب الذين سطعت قلوبهم بالإيمان وألسنتهم لهجت بالشكر والعرفان، قال تعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم.
0: وقد جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الجنة، وقرن الشكر بالذكر في كتابه العزيز حيث قال جل وعلا:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
0: الغفلة عن الشكر.
1: إن الذي يجعل الناس مقصرين في شكر الله على نعمه الكثيرة هو الجهل والغفلة.
0: فالجهل والغفلة حالة بين الناس ومعرفة نعم الله، إذ لا يتم شكر النعمة إلا بعد معرفتها.
1: ثم إن الناس إذا عرفوا نعمه ظنوا أن الشكر عليها باللسان فقط، كأن يقول الواحد منهم: الحمد لله والشكر لله.
0: ولكنهم يغفلون عن أن معنى الشكر على النعمة هو في طاعة الله عز وجل، ذلك بأن الشهوة غلبتهم واستولى الشيطان على قلوبهم وجعل عقولهم غافلة.
1: أما الغفلة عن النعم وعدم تقديم الشكر للمنعم فإن سببه الجهل بأن كل النعم العامة التي يشترك فيها الخلق ليست من النعم ولا تستحق الشكر والحمد، لأنه لم يختص بواحدة منها وحده فقط.
0: فمثلا لا يشكر الله على الهواء الذي يتنفس به، ولا الماء الذي يحيا به، ولا الشمس التي تغمر بنورها، ولا القمر الذي يضيء الليل، وما إلى ذلك من النعم التي يشترك فيها كل الخلق.
1: ولكن إذا ابتلي واحد بانقطاع نعمة من هذه النعم ثم نجا، ساعتئذ يعترف بأن هذه من النعم التي تستوجب شكر الله عليها، ويعتبر هذا الأمر غاية في الجهل والغفلة.
0: فلا ترى مثلا أن البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عينه، فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكر الله وعده من النعم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
0: دعاء.
1: الحمد لله رب العالمين، والشكر له على نعمه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت.
0: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.
1: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
0: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: آمين يا رب العالمين.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: كثيرا ما تصبح الأشياء رموزا في الحكايات الشعبية، وأكثر هذه الأشياء شيوعا في عالم القصص الطاقية، وهذه الطاقية هي إحدى الرموز المتعلقة بحوادث طريفة كالإخفاء والثروة والغياب وما إلى ذلك من أحداث. فحكاية من هذه الحكايات تقول بأن رجلا أحس بأن الأمور ليست على ما يرام، فخرج من بيته وهو غير راض عما يعتريه من إحساس بالقلق، ذلك أنه كان فقير الحال لا يملك إلا ملابسه التي يرتديها، وفي حالة من حالات اليأس رفع طاقيته من على رأسه ورمى بها بعيدا، ولكنه لشدة تعجبه وجد أن الطاقية تعود من تلقاء نفسها لتستقر على رأسه، فلما عاد ورماها مرة أخرى استقرت على رأسه مرة ثانية، وفي المرة الثالثة رمى بها بعيدا قدر المستطاع، وإذا بشخص مجهول يظهر أمامه ويسأله: ما هو السبب الذي يدفعك إلى أن ترمي بطاقيتك على هذا النحو؟ فأجابه الرجل: لقد بلغ بي الاحتياج أقصى، وأنا أود أن أتخلص مما تبقى لي في هذه الحياة، ملابسي التي أرتديها. فقال له الشخص: هدئ من روعك وأخبرني، إذ بوسعي أن أساعدك في البحث عن عمل يكسبك بعض المال، فأنا أقوم بشفاء عاهات الناس، ومن ذلك أكسب مالا كثيرا. فوافق الرجل على ذلك وسار بصحبة هذا الشخص المجهول، وكان أول من قابلهما رجل ضرير، فشفاه الرجل المجهول وتسلم منه أجره، ثم عالج بعد ذلك رجلا كسيحا فشفي من مرضه، ثم عالج رجلا آخر فآخر، وبذلك أصبح لديهما قدر كبير من المال. عند ذلك استوقف الرجل الفقير الشخص المجهول وقال له: يكفينا اليوم هذا القدر من المال، فتعالى نتقاسمه. ولكن كيف تكون القسمة؟ قال الشخص المجهول: سوف ترى، ها أنا أضع كل قدر من المال على حدة، من هذه العاهة تسلمت هذا القدر من المال، وها أنا أضعه على حدة، ومن هذه العاهة تسلمت هذا القدر من المال، وهذه العاهة الأخيرة أكسبتني هذا القدر من المال، أرأيت هذا المجموع الذي قسمته على عدد العاهات التي عالجتها وشفي أصحابها منها؟ فقال الرجل: رأيت ذلك مليا، وأعتقد أن هذه القسمة عادلة، وأن كل عاهة أخذت نصيبها من الدراهم، ونحن ماذا سنأخذ بعد القسمة؟ وكيف يكون نصيبي أنا من هذا كله؟ فقال الشخص المجهول: أرأيت، لقد قسمت المال إلى أكوام، كل كوم يضم العاهة وأجر شفائها، أما الآن فعليك أن تختار نصيبك من هذه الأكوام. فقال الرجل: ها أنا أختار هذا الكوم فهو لي، وأنا في حاجة إليه، فهو يساعدني على قضاء شؤوني في هذا اليوم المربح. فسأله الشخص المجهول: أراك تهجم على الكوم كما لو أنك لم تشاهد نقودا في حياتك، فلماذا هجمت على هذا الكوم بالذات؟ فأجابه الرجل: لأنه أكبر كوم في هذه القسمة، لذلك أخذته، ما دمت قد أمرتني بأن أختار الكوم الذي أريد فها أنا قد اخترت هذا الكوم. فقال له: ولكن على رسلك يا أخي، إنك لا تستطيع أن تأخذ هذا القدر من المال إلا إذا أخذت العاهة الملازمة له، فاختر لك أحد الأمرين، إما أن تأخذ المال مع العاهة أو أن تترك كل شيء. فأجابه: ولكن كيف آخذ عاهة مع قدر من المال؟ ألم تقترح علي أن تساعدني في الحصول على عمل أستفيد منه؟ وها أنت قد كسبت كل هذا القدر من الدراهم، فلماذا تضعني أمام خيارين، إما أن آخذ المال مع العاهة وإما أن أترك كل شيء ولكن لن أحصل على شيء؟ فقال له الشخص المجهول: أنت تعلم يا صاحبي أنك محتاج إلى سداد حاجاتك بالمال، وقد وجدتك على هذه الحال من الخصاصة، وقد ساعدتك وحاولت بقدر ما أستطيع بأن أزيل هذا الهم الذي كان يخيم على محياك، وأنت في الطريق لا تلوي على شيء. فأجاب الرجل: صحيح، ولكنك خذلتني وسخرت مني لأنك وجدتني في حالة لا أحسد عليها، عاملتني كما لو كنت رجلا مغفلا، وقد انطلت علي الحيلة. معاذ الله أن أكون قد سخرتك لهذا الأمر، بالعكس فقد عالجت فيك هذا الإحساس بالاحتياج، لذلك وضعت لك هذه الخطبة حتى أختبر مدى الجشع مدى الجشع الكامن في نفسك، فأنت لم تفعل شيئا حتى تحصل على كومة من المال، فهل فعلت مثلي شيئا؟ لا، إذن فأنت تريد أكثر مما تستحق، ولكن مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. فقال الرجل: ولكن لحد الآن لم تقنعني، فأنت تسوفني وتستخف بمشاعري، فأنت لحد الآن لم تحل مشكلتي. فأجابه الشخص المجهول: مشكلتك هي أنك لم تتدبر واقع الحياة التي تعيشها، فهل أحسست أن كسب العيش لا بد أن يصحبه الإحساس بالألم؟ فقال الرجل: ولكن ما الحل؟ هب أنني أخذت أصغر كوم من الدراهم، فهل كنت أحصل عليه من دون أن تمنعني من ذلك؟ فقال له الشخص المجهول: ولكن ما بك أيها الرجل؟ وما هي هذه الأكوام التي تتحدث عنها؟ فأجاب الرجل: عجبا، ألم تضع أمامي منذ لحظات 4 أكوام من المال؟ أين هي؟ فهل أنت ساحر؟ فأجابه: ما أنا بساحر، بل أنت هو الواهم. فقال الرجل: إذن لن أختار شيئا. ثم فكر طويلا وأخيرا تنبه إلى أنه استفاق من حلم اليقظة، وظل ساكنا مجيدا الفكرة في كلام الشخص المجهول، واختار في النهاية ألا يأخذ شيئا. وفي تلك اللحظة اختفى الشخص المجهول، أما هو فقد سار في طريقه لكي يبحث له عن شغل. لقد أفاق على هذه اللحظة وعلم أن أفق الحياة أرحب بكثير من تصوره المحدود.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأربعاء قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية، من بينها قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين. تتواصل بالمستشفى المحلي بابن خداش والمستشفى المحلي بقصر جديد عملية التسجيل للانتفاع بخدمات القافلة الطبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بابن خداش يوم 17 من أكتوبر الجاري. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية الخامس من أكتوبر الجاري. تنطلق اليوم الخميس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركة خبراء ومؤسسات وشركات مختصة ووفود أجنبية. في العالم، استشهد صحفي فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني الأربعاء في منطقة المواسي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون إثر تعرض حافلة لإطلاق نار على جسر مصيف في محافظة حمص وسط سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر في مديرية صحة حمص. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ورود الصباح.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يا صباح الفل يا صباح الورد عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا في عدد جديد من ورود الصباح من توحة لتسعة متاع الصباح. نقول لكم ان شاء الله صباحكم احلى صباح, تحياتي للجميع وين ما كنتوا تابعوا فينا وتصلكم موجات اذاعه تطاوين ديما على الافام ولا على اللايف ستريمينغ www.radiotatawin.in. تنجموا تابعونا على زوج موجات الحقيقه, موجات اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. فريقي كامل بشي امل لقاء اليوم في الاخراج التقني هادي الغريبي, صباح النور هادي اهلا وسهلا, اكيد نصبح على زملائنا في قسم الاخبار اللي بدوا معكم اول موجز اخباري في صبحيه اليوم الستة نتاع الصباح, واكيد نصبح على زملائنا في غرفه الهاتف, زملائنا في القاعه الفنيه وايضا في الاخراج التقني باذاعه بانوراما. واجمل تحياتي ديما معكم كل نهار خميس عفاف البرهومي اللي نقول لكم ان شاء الله يا ربي صباحكم بالرزق الوفير وبالصحه والعافيه وراحه البال يا رب العالمين.

إن شاء الله صباحكم زين مستمعين. 6:13 كده معكم عشان نذكركم بأوقات الصلاة في أول وبداية شهر أكتوبر 1 أكتوبر 2026 الموافق ل 19 ربيع الثاني من عام 1448 للهجري. بالنسبة للصبح كان على الساعة 4:48 الظهر إن شاء الله، وصلاة الظهر إن شاء الله بشكون مع منتصف النهار و 15 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله مع الساعة 3:31، صلاة المغرب اليوم إن شاء الله مع الساعة 6:07، أما صلاة العشاء إن شاء الله بشكون مع الساعة 7:27، الشروق كان على الساعة 6:10، الغروب مع الساعة 6:05. اليوم وصلنا للأسبوع 39 من سنة 2026 واليوم 273 من سنة 2026. أكهو دخل شهر أكتوبر إن شاء الله يا ربي فيه برشا أخبار إيجابية، وكيف كيف ربي معاكم إن شاء الله كل الأولياء كل الأباء الأمهات اللي قاعدين يحضروا في أرواحهم يحضروا في صغيراتهم دورة في الكوجينة هيك بعض الترتيبات قبل الانطلاق إلى المدارس. نقول لكم ربي معاكم سيسر وحكم. للناس اللي في الطريق نقول لكم زادة إن شاء الله ثنية زينة ليكم، وين ما قصدين وجه ربي إن شاء الله مفتوحة بحول الله. 6:14 نمشوا بكم أكيد للإيقاعات والأنغام، وبعد شوية باش نرجع بكم لطقس اليوم، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس على الأقل في آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكيد إن شاء الله زينة للجميع. تحياتي لكم الناس الكل. ورود الله صباح يتواصل معكم حتى لتسعة كما تعودتوا كل نهار خميس. تابعوا مختلف الأخبار في جهتنا في الجنوب الشرقي على صعيد وطني, وديما نحطكم الحقيقة الباج مع كل ما هو جديد, كل ما هو خدماتي, كل ما يخص عروض التشغيل, كل ما يخص ممكن الأخبار اللي تقدم لكم خدمات قريبة برشا, خاصة للناس اللي ديما يعتبروا إذاعة التطوير مصدر الخبر ومنها هي يستقيوا هيك الأخبار, سواء كان بخصوص الطقس أو بخصوص الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية, سواء كان في برامجنا أو في مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية. خلينا نمشي بكم لأحوال الطقس على اعتبار أنه آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد التغيير الأخير وبعض وعودة بعض درجات الحرارة الحقيقة اللي ارتفعت شوي اليومين الأخرانيين. كيفاش بشكون الطقس وفق آخر تحيين؟ بالنسبة للطقس عموما خلايا رعدية محليا بالمرتفعات الغربية للوسط, ثم باش تشمل آخر الليل جهتي نابل والساحل. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب ضعيفة, فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب طبعا المناطق الساحلية وخاصة ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. تنشوفوا إن شاء الله بعد 8 مباشرة أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لآخر التوقعات لليوم الأيامات القادمة بالنسبة للجنوب الشرقي تحديدا, على اعتبار أن لاحظنا بعض التغيرات المناخية, معناتها تقريبا ارتفاع درجات الحرارة على امتداد اليوم ثم نزول هيك شوي نسمة باردة في الليل. هل باش تتواصل ملامح الطقس هذه الأيامات القادمة وإلا لا؟ هذا ما باش نعرفوه ديما في موعد قار مباشرة بعد 8, ولكن قبلها إن شاء الله باش نكونوا حاضرين ونتابعوا في فقرة هاشتاج اللي فيها باش نتعرفوا على آخر الأخبار وأكثر الأخبار تداولا واللي تم الحديث فيها مؤخرا, على نحكوا لهنا على الساحة الوطنية أو العالمية, وتأثر بعض المجالات بهذه الأخبار في قراءة مع صحفي معز برجب. قبلها هي باش نمشوا لأخبار الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة. قبلها زادة إن شاء الله باش نكونوا حاضرين في فقرة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة, كالعادة باش يكون حاضر معنا سي سالم الملاك يعطينا فكرة على آخر النصائح اللي تخص مستعملية الطريق. وما ننسوش زادة باش نرجع على مختلف الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم مع بعض المتفرقات والبلاغات. اليوم زادة كيف كيف باش نذكر كل السادة المستمعين اللي الانطلاق والحديث عن برنامج رائدات, البرنامج هذا اللي كثر عليه الحديث مؤخرا, شكون يخص تحديدا, من المعني بالأمر, شنية شروط الاندماج والتمتع هذا البرنامج كامل. هذا باش نعرفوه ان شاء الله مع المندوب الجهوي لشؤون المرأة والطفل والأسرة بتطوين سي محسن الرحال, اللي على اعتبار ان البرنامج بدو فيه في تعريفه وتعريف به على صعيد جهوي. وان شاء الله باكثر تفاصيل اكيد نكونوا حاضرين في فقرة احوال السوق. ما ننسوش زادة فقرة اي تيك مع عبدالله بقير جديد وعالم التكنولوجيا, وكل التفاصيل ان شاء الله تابعوها معنا. نواصل معكم بالإيقاعات.

ونهاركم فل الناس الكل. 26 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين. نمشي بكم لإنجاز طبي بمستشفى عفوا فاطمة بورقيبة بولاية المنستير. الأمل يرجع لطفل الخمس سنوات وينجح فريق طبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زرع كبد لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات أصيل ولاية سيدي بوزيد، لتكون بذلك العملية هذه رقم 24 للأطفال. وكان الطفل يعاني من اللي تولد معناتها من مرض متلازمة كاريج النجار. هي مرض نادر جدا من الأمراض الوراثية النادرة برشا، واللي تؤدي إلى ارتفاع شديد ومستمر في نسبة البوليروبين، اللي خلاه في حاجة إلى العلاج بالضوء لمدة قارب 16 ساعة يوميا منذ تقريبا ولادته. وأمام بطبيعة خطورة المرض هذا وطبيعة المرض اللي يطلب برشا صبر وبرشا معناتها نقولوا نحن استمرارية في العلاج، كان زرع الكبد هو العلاج النهائي اللي مكنه واللي تم إنقاذ حياته الحمد لله. وهذه من الأشياء الإيجابية اللي نجم نتحدث فيها في صبحية اليوم اللي تدفع للأمل لاختصاصنا الطبي. الحمد لله مازال عندنا الكفاءات ومازلنا هيك نشوفه في النجاحات، وإن شاء الله ديما النجاحات متوسطة في مختلف القطاعات. على كل حال باش نمشي بكم بعد شوية إلى التحول الرقمي في المجال الصحي، شنية الحكاية، شنية ممكن تفاصيل القمة اللي صارت مؤخرا المخصصة عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة. كان هذا اللقاء البارح وكان القمة البارح، ولكن شنية تفاصيل هذه الملتقى وهذه القمة فيما يخص التحول الرقمي، هذا ما باش نتحدث فيه إن شاء الله بعد شوية.

تحياتي لكم الناس الكل. زين الحدادي وصلنا ل 36 دقيقة وصلنا لمجموعة من الأخبار صارت في نهار كما اليوم 1 أكتوبر. باش نمشي بكم إلى صعيد عالمي وعربي. فاليوم هو يوافق أول أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين وكما يسموه برشا اليوم العالمي لكبار السن. هو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة منذ عام 1990 لرفع الوعي بقضايا كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم في المجتمع. كما نرجع بكم أيضا للصين الشعبية في نهار كما اليوم من سنة 1949 صار تأسيس جمهورية الصين الشعبية وين أعلن الزعيم الصيني مو تي تونغ هكا إن شاء الله نكون نطق بصحيح في مثل هذا اليوم قيام الجمهورية وهو اليوم الوطني للصين. نمشي بكم إلى مصر في نهار كما اليوم وين تولى محمد أنور السادات رئاسة مصر في عام 1970 وتسلم السادات مقاليد الحكم كرئيس بالنيابة لمصر بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أواخر سبتمبر. بطبيعة نرجع بكم إلى تونس في نهار كما اليوم من سنة 1976 تأسيس بنك تونس العربي الدولي في مثل هذا اليوم من سنة 1979 وتم تأسيس البنك ليصبح اليوم أحد أكبر البنوك الخاصة في تونس. نرجع بكم لنهار كما اليوم بطبيعة فتح طبعا هذا في أحداث حينية واليوم 1 أكتوبر هو فتح باب التقديم للقروض على الشرف 2026 بطبيعة على الموقع الرسمي المخصص للتسجيل للحصول على القروض على الشرف لمساعدة باعثي المؤسسات. كما تم الحديث زاد في نهار كما اليوم معناتها 1 أكتوبر هو بداية رسميا تطبيق القرار الوزاري الجديد ليمنع تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الفراغ. الإجراء هذا بهدف حماية التلاميذ وتوفير أنشطة ثقافية ورياضية لهم داخل المعاهد وحمايتهم من تعرضهم لبعض الاعتداءات والعنف اللي قاعدين نلاحظوا فيه في المدة الأخيرة. إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا. على كل حال حني مضابين تعطونا رأيكم في مثل هذا القرار، هل أنتم معاه أم ضد القرار هذا، وإذا معاه علاش وإذا ضد علاش. بطبيعة الحال إن شاء الله السؤال هذا باش نطرحه على الصفحة الشخصية ومنها هي باش ناخذ أراءكم في الموضوع. يلا تحياتي لكم الناس كل نواصل معكم بالإيقاعات وحيدة وحيدة توصلوا السلامات وإن ما كنتوا متوجهين إن شاء الله.

تحياتي للجميع. 46 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة من استوديوهاتنا بإذاعة تطوين، باش نرجع بكم إلى صدور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 1 لسنة 2026 والمؤرخ طبعا في 30 سبتمبر 2026، واللي يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وين ينص الفصل الأول أنه تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة كما قلت بأنظمة المعلومات والاتصال، وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 24 هو فصل جديد يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال الإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف طبعا الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من الفصل هذا كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بطبيعة بالغير وإلا تشويه السمعة متاعه والإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض عليه للاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية، وفي حالة العودة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية اللي كنت نتحدث فيهم من هذا الفصل يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتتضاعف بطبيعة العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظف عمومي أو ما شابه. بطبيعة لهنا حسب ما جاء في الرائد الرسمي الحديث أن الأحكام هذه نتحدث لهنا على أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها، معناتها لا تنطبق بطبيعة الأحكام على ممكن الفصل هذا في حالة العودة. لهنا علاش أحكينا على هذا المرسوم، علاش تحدثت الآن على المرسوم وتنقيحه في الرائد الرسمي على اعتبار مجموعة من التحولات اللي صارت في الفترة الأخيرة، ممكن حديث أكثر على نسبة الجرائم سواء كان الإلكترونية أو الجرائم في الواقع. فالمرسوم هذا جاء تعديلي لما يحدث الآن، وأنتم تعرفوا بالبداية وتابعتوا مختلف الأخبار أحداث العنف ومنسوب العنف اللي زاد، سواء كان نحكوا لهنا على معناتها حوادث صارت للأطفال لبعض الاعتداءات، أيضا نتحدثوا لهنا حتى على الجرائم الإلكترونية، فمشكون يتصدر مواقع أو ياخذ معناتها عناوين صفحات بهدف سب وشتم الغير، فجاء هذا المرسوم للحد من مثل التصرفات هذه. على كل حال لتو باش نرجعوا في قراءة إن شاء الله في فقرة الشيق اليوم مع صحفي معز برجب على فعالية هذا المرسوم وغيرها من الأحكام، هل تحد بصفة كبيرة من الاعتداءات والعنف اللي بدأ يرتفع الحقيقة، واللي لاحظنا جرائم مهينة جدا وجرائم مرعبة برشا نعيشوها في هذه الأيام. إن شاء الله ربي يحفظ أطفالنا وليداتنا ومضابينا ديما، هذه في إشارة بكل لطف لكل الأولياء أن تراقبوا صغاركم، أن تكونوا قراب منهم، خاصة تحكوا معاهم، تحاولوا تفهموا مشاكلهم، تحاولوا تحدوا من سلوكاتهم، مش كل شيء خلي يعمل أشي يحب، لا راهو فما توجيه، فما قراءة، فما زاد قرب من صغيرك من ولدك من بنتك، حاولوا أنكم تفهموهم أكثر ما يمكن بخلاف الرقابة المسلطة بشكل زايد، لا لأن جيل والعقلية تغيرت شوي. فإن شاء الله ربي يحفظهم الناس كل، إن شاء الله الناس كل تكون متفهمة لهذه الحوادث اللي تصير واللي صايرة في الواقع، ولكن إن شاء الله تكون عبرة للغير. على كل حال ما نتمنوش الحاجات الخايبة، ولكن ديما مضى بينا نعالجوا مشاغلنا ومشاكلنا ببرشة واقعية وخاصة تفهم. نواصل معكم أنا بالإيقاعات لأن تقريبا نوصل وقت نشرة الأخبار، نشرة السبعة، فيما بعد باش نرجع معكم بفقرة السلامة المرورية، وبعدها هي باش نمشوا لأخبار الرياضة، ثم هاشتاج اليوم، هاشتاج اليوم اللي ديما
الفقرة هذه مع معز برجب نرجع فيها على أبرز الأخبار والأحداث اللي تم الحديث فيها في قراءة بطبيعة وتأثير هذه الأخبار سواء كان تأثر تونس بها ولا تأثير تونس في العالم، لأن اليوم تعرف الأنظار كل موجهة إلى تونس في عدة أخبار في عدة قطاعات. على كل حال باش نرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في الفقرة هذه. خليكم معنا مستمعينا، ما تغيروش الموجة باش نواصل معكم بالإيقاعات.

برزقك المولى قايم، اخدم ورفع راس بلادك، سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم ورفع راس بلادك، في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

شجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبها مدى حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبها مدى حياتك بنظرة سلك إذا

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى فصول ورد الأحمر اتمايلوا نسمعوا ليلة. وميك الفضة طهرها

0: المحتل الصهيوني في قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. انطلقت منذ يوم الاثنين الفارط بمركز الصحة الأساسي ببحر جابس عملية الفحص الطبي للمترشحين لدائما نتسك الحج لموسم 1448 هجري 2027 ميلادي. وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحاجيج الإقليم الخامس ولايات تطاوين جابس مدين وقبلي. بالنسبة لحاجيج ولاية تطاوين فستنطلق عملية الفحص الطبي للمترشحين لدائما نتسك الحج بداية من يوم الثامن من أكتوبر إلى غاية 24 من ذات الشهر حسب رسنامة زمنية تقدمها المدير الجوي لشؤون الدينية بتطاوين وريدة عبد المهن.
1: إعلام جميع الحجاج الموجودون في القائمة الفحص الطبي إعلامهم بالالتحاق بمركز الصحة الأساسية الراجعة بالنظر لكل معتمدية، مثلا معتمدية تطاوين الشمالية المركز حي النزهة، مركز الصحة الأساسية حي النزهة، تطاوين الجنوبية تردروج في تطاوين الجنوبية ومراسة مركز الصحة الأساسية المستوصف، وكل معتمدية معناها فيها المستوصف الراجع لها بالنظر. دوهم بجميع التحاليل اللازمة والأشعة معناها، وكذلك كل من له معناها مرض مزمن يقوم بمعناها الطبيب المختص بتقديم ملف خاص به وتقديمه إن شاء الله للجنة الطبية بجابس ليقوم بمعناها البرنامج الطبي متاع.
0: صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولاية تطاوين وسيدي بوزيد وبن زرتا. ونصت إحدى هذه القرارات المشتركة عن من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة الخاصة بولاية تطاوين على منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين. تتواصل بالمستشفى المحلي بابن خداش والمستشفى المحلي بقصر جديد عملية تسجيل للانتفاع بخدمات القافلة الطبية متعددة الاختصاصات التي تنظمها جمعية أمراض القلب والشرايين والرئتين بالمستشفى المحلي بابن خداش يوم 16 من أكتوبر الحالي. أدت أمس رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية أجربي زيارة إلى ولاية مدين تابعت خلالها أشغال تقدم تهيئة المركز الموجود بمقر النيابة الخصوصية لاتحاد المرأة بمدين وتحويله إلى مركز نموذجي للتعلم مدى الحياة هو الأول من نوعه في تونس وفق ما أكدته في تصريح لإذاعة تطاوين.
2: مشروع نموذجي أول مرة في تونس يتعلق بالتعلم مدى الحياة، بمعنى أنه نعطيه إمكانيات وفرص أخرى للمتعلمين وحاملي الشهادة أنهم يقرأوا حاجات يسحقوها باش ينجموا يدخلوا لسوق الشغل، وإلا نعطيهم زادة تعلم مهارات تعاونهم على الانتصاب لحسابهم الخاص أو على الالتحاق ببعض الوظائف اللي تطلب منك تكون عندك تجربة. هالمتطلبات اللي طلبها سوق الشغل باش نخدموها لهنا في هالمركز النموذجي في ولاية مدنين، باش يكون مركز عنده نوعين من الخدمات، فما الخدمات هذه اللي تتعطى للي ما عفهمش الحظ باش يتعلموا ولا باش يقرأ ولا باش تكون عندهم مهارة اللي هما خدمة الاتحاد سابقا، وفما أنه ترفوليتا وبش نعطيه للناس الحاملية الشهادة وللناس حتى اللي تخدم على روحها، لكنها الإياي وهالتكنولوجيا الجديدة تعوق إنهم يتألقوا.
0: شرعت الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بجابس في أشغال دهن وتأييد 15 مفترقا بمختلف معتمديات الولاية، وذلك في إطار العناية بالمفترقات المركزة على الطرقات المرقمة الراجعة لها بالنظر. نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية صادر أمس للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 من مايو 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وجميع النصوص المخالفة هذا المرسوم. كما جاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان عن نتائج النهائي لأول انتخابات المجالس البلدية التي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. كما صدر أمس بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 30 من ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة.

0: الانتخابات. ويتضمن المرسوم 5 فصول تخص تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات ومدة ولاية كل عضو وتحديد القرعة فيما بينهم. وينص الفصل الأول على إلغاء الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2013 لتعوض بأحكام جديدة. تنطلق اليوم الخميس 1 أكتوبر الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال التقييمي مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركات خبراء ومؤسسات وشركات مختصة وفود أجنبية. وضم صالون نحو 70 عارضا لأحدث تكنولوجيات الطاقة. بلغ إنتاج التمور التونسي خلال الموسم الماضي مستوى قياسيا في حدود 404 ألاف طن فيما تجاوزت عائدات صادرات التمور 1,000,000 دينار وفق ما أفادت بها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور درصاف بن أحمد. وأفادت بن أحمد في تصريح إعلامي على هامش الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح المنعقدة بتونس أن عمليات التصدير خلال الموسم الماضي بلغت إلى حد الآن نحو 155 ألف طن ولا تزال متواصلة. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027 متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. في المستجدات الدولية استشهد صحفي فلسطيني وسبع آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران المحتل الصهيوني أمس في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وافادت مصادر محلية بقوة 14 خرقا خلال ساعات الفجر والصباح تركزت في مدينتي غزة وخان يونس. واستشهد منذ فجر أمس 6 فلسطينيين من بينهم 5 استشهدوا إثر غارة جوية استهدفت حافلة عامة قرب منطقة مجلس الوزراء في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهدت سيدة وصيب آخرون بجراح جراء غارة استهدفت منزلا قرب مستشفى الشفاء غربي المدينة. وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,032 شهيدا. تتجه الأنظار إلى طهران ترقبا لموقفها من المقترح الأمريكي الذي تسلمته ردا على مقترحها بشأن مسار المفاوضات، في وقت تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي وسعي إلى إيجاد حلول عبر الحوار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمورا ستحدث قريبا بشأن إيران، مشيرا إلى أن بلاده تتجه بحسب تعبيره إلى تحقيق النصر. داخليا شدد الرئيس الإيراني مسعود بازكشان على ضرورة إعداد مسارات بديلة وسيناريوهات احتياطية لضمان تأمين السلع الأساسية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن انتهاء عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية إذانا بانتهاء مهمة عملية العزم الصلب في العراق. يذكر أن القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأت مغادرة المناطق العراقية الاتحادية في أكتوبر الماضي كجزء من عملية انتقالية توجد بسحب الأفراد والمعدات من قاعدة أربيل الجوية في سبتمبر الماضي. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح. هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: منح صبغة الجامعة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، التسجيل يتواصل للانتفاع بخدمة القافلة الطبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بنخداش، صدور القانون الجديد للمجالس البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية، 7 شهداء جراء غارات للمحتل الصهيوني على قطاع غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الكتابة الهيروغليفية إرث حضاري يكشف أسرار مصر القديمة، وهي من أقدم أنظمة الكتابة في التاريخ، وقد استخدمها المصريون القدماء لأكثر من 3,000 عام لتسجيل الأحداث الدينية والسياسية والاجتماعية وتوثيق إنجازاتهم على جدران المعابد والمقابر والبرديات والتماثيل، وتمثل إحدى أبرز الشواهد على تطور الحضارة المصرية القديمة وثرائها الثقافية. تعتمد الكتابة الهيروغليفية على مجموعة من الرموز والعلامات التي تمثل أصواتا أو كلمات أو أفكارا وقد بلغ عدد هذه الرموز مئات العلامات التي تطورت مع مرور الزمن، وكان الكهنة والكتبة يتقنون استخدامها حيث حظوا بمكانة مرموقة داخل المجتمع المصري لما اضطلعوا به من دور في حفظ المعرفة وتدوين السجلات الرسمية. وظلت الهيروغليفية لغزا محيرا لقرون طويلة بعد اندثار استخدامها، إلى أن نجح العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون سنة 1822 في فك رموزها مستفيدا من حجر رشيد الذي حمل نصا واحدا بثلاث كتابات مختلفة، هي الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية. وقد مثل هذا الاكتشاف نقطة تحول كبرى في دراسة تاريخ مصر القديمة، إذ أتاح للباحثين قراءة النقوش وفهم الكثير من أسرار تلك الحضارة. وما تزال والكتابة الهيروغليفية تحظى باهتمام واسع من علماء الآثار والمؤرخين لما توفره من معلومات دقيقة عن الحياة اليومية والعقائد والعلوم والفنون في مصر القديمة، كما تعرض نماذج منها في المتاحف العالمية وتدرس في العديد من الجامعات بوصفها جزءا من التراث الإنساني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: شبي بنت
6: عندي ما نقول
7: لي يحكي هالناس مع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: يلا عودة معكم وسمعينا بعد نشرة الأخبار. إن شاء الله صباحكم فل، إن شاء الله صباحكم أسعد أيام يا ربي. ديما تسمعوا الأخبار الزينة معانا على امتداد يوم كامل. البرمجة متواصلة على موجات إذاعة تطاوين، بطبيعة المساحة هذه من 6 لل 9 متاع الصباح على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. باش نمشي بكم مباشرة إلى السلامة المرورية. كنقولوا السلامة المرورية مش بالضرورة معناتها النصائح فقط، بقدر ما هو وعي وتحسيس وتوعية الناس اللي موجودة على الطريق بمختلف السلوكات. خاصة اليوم حديثنا باش نخصوه على فئة معينة من الأشخاص اللي هم بيدهم معناتها يتمنوا أن يلقوا تفهم كبير من مستعملي الطريق على الطريق. اليوم حديثنا على مستعملي الطريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيدة جدا باستقبال معي كل عادة في تأمين الفقرة هذه سي سالم ملاك اللي باش يعطينا أيضا النصيحة وخاصة الواقع اللي نعيشوه وكيفاش نجموا نصلحوا برشا أشياء وسلوكات خاطئة على الطريق. طبعا سي سالم ملاك هو رئيس مكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية بمدنين. نقول لك صباح الورد سي سالم وتحياتي ليك.
1: أخير أخذ تعفاف تحية ليك تحية ذات تطوير وبانورا.
0: شكرا سي سالم. اليوم مهم جدا نتحدث على الوضعية الحقيقية لمستعملي الطريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيفاش يتعاملوا معهم وكيفاش لازمنا نتعاملوا معهم طبعا بقانون الطرقات.
1: صحيح أخذ أساسية. نعطيك تعريف بسيط لذوي الاحتياجات الخاصة، هي مسالك محاضرات هندسية مصممة وقف مواصفات دقيقة.
0: نعم.
1: لتسهيل حركة وتنقل الأشخاص ذوي حركة ومستخدمي الكراسي للحركة بأمان.
0: نعم.
1: هنا أخذ عفاف ثم احترام للأمانة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى من طرف مستعمل الطريق، حتى تشوفي حتى في المؤسسات مثل التربوية وإلا المؤسسات العمومية مثل زي البريد البلدية ثم ممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
1: اللي عندهم الكراسي المتحركة. مش موجود خاصة وين مثال المترجلين ولا حاجة يلقوا صعوبة كان ما يشوفوا حد داخل مثال لبس عليه ولا حاجة مثال يقولوا مثال يعديه من هكا الطريق. خاصة ممر للمترجلين في تونس كان يعني ممر للمترجلين ما فماش للأمانة الممر هذا ما ناقص شوي. يلقوا هم صعوبة في التنقل.
0: نعم. لهنا حابين نحكوا على معناتها في زوز زوايا الحقيقة، هي خلينا نقول تجهيزات الطريق والبنية التحتية المطلوبة، وزاد في نفس الوقت واجبات السائقين تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة سي سالم.
1: صحيح. النصيحة خاصة لمستعملي الطريق إما بحذر خاصة مثال أمام المدارس ولا أمام المعاهد ولا مثال في اكتظاظ قدام مثال في مناطق عمران ولا حاجة، ومعروف يعني حتى ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة مثال اللي ما يشوفش ولا حاجة عندك العفطل
0: ذوي الإعاقة البصرية
1: يعني يشوفها حتى مستعمل الطريق ولا مترجل آخر ولا عنده مثال فورزة ولا حاجة يشوفها من بعيد يعني عنده ينجم يبعد عليه شوي ما تدريش عليه
0: حتى نعطوه الأولوية. علاش لا، راهو إعطاء الأولوية المطلقة راهو مهمة جدا في الحالات هذه، سواء كان لحاملي الإعاقة السمعية البصرية الإعاقة الجزئية كبار السن ما فيها بأس، راهو نخلي الأولوية المطلقة ما يخسرنيش برشا وقت يظهر لي.
1: صحيح أخت عفاف، ديما ننصح مستعملي الطريق ما يسالش أما راهو هو ذوي الاحتياجات الخاصة ما تدريش منين يتعدى قدامك ما ردة الفعل متاعهم يعني ما تدريش ليه كيف يتعدى.
0: صحيح. ساعات بشكل فجئي. أي صحيح
1: بشكل فجئي ديما الواحد يسيس روحهم خاصة كما حكينا ما المدارس ولا المعاهد ولا مثلا من تبدأ زحمة شوي في البلاد.
0: زاد كيف فما شكون يستعمل التزمير معناتها المنبه، يظهر لي هذا سلوك يزيد يخليهم يرتبكوا شوي سي سالم.
1: والله حكيت على النقطة هذه حتى التحية للزملاء مدارس تعليم السياقة من بن جردان البنزرت يعني ثم معاناة حتى مثال كربها مثال يعلم سياقة وإلا حاجة يبدي تزمر عليها يعني من تالي فهمت ما
0: هو مكتوب تعليم سياقة معناها طبيعي جدا
1: وركنت كيف
0: صحيح صحيح
1: يعني تشوف مثال مدرة مكون مثال يعلم في تلميذ ولا تلميذة ولا حاجة يسالش ما تتزمرش عليه ما تقولش حتى ثم سلوك إن شاء الله نقوله ديما ربي يهدي جميع.
0: هو أبار بخلاف يعني ربي يهدي وكذا، لكن خلينا نكونوا عمليين بصراحة. معناتها استعمال المنبه وانت قدامك سيارة تعليم سياقة طبيعي جدا مش نوسعه بينا، لكن متعارف عليه ولينا في الطريق يسر مزروبين يسر، معناتها يقولك معاش وقت معاش وقت، وتلقى الناس كل تزرب. لكن يا صديقي هذا راهو طريق وراهو فما معناتها حاجات قدامنا واحد يوسع فيها باله شوي، ما فيها باس كي نخلو مسافة أمان محترمة، ما فيها باس كي نخلو الأولوية المطلقة للسائق، معناتها خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كما كنا نتحدث عليهم اللي عنده إعاقة بصرية ولا سمعية ولا على كرسي متحرك من غير ما نسقوه برشا بالكهرباء وتلقانا نزاحمه أنا باش ناخذ الأولوية. كيف كيف التجاوز والمجاوزة الاختيارة سي سالم، هذه مهم جدا النقطة هذه، لأن نشوف في عدة مرات خط متقطع مش متقطع، متجاوز متجاوز، هذا اللي لاحظوها في أغلب الأحيان للأسف.
1: خط عساس القانون يمنع منعا باتا المجاوزة خاصة في مناطق عمران. تجري مثال 50 ولا 60 في مناطق عمران نشوفوا فيها مرأة سرعة راي كبيرة ياسر ولا مجاوزة ولا حاجة، والتزمير كما حكيتي واحد الناس بالمستغرب يعني نقطة استفهام، الناس كل معجولة إما توصل للدار الأولى إما توصل لمثال للخدمة، يعني الواحد إما أكثر حاجة شيء صراحة.
0: فما عقوبات للناس اللي مثلا تتصرف تصرف غير قانوني مع ذوي الاحتياجات الخاصة سي سالم؟
1: يعني القانون هو كل في كل، يعني ما حاجة معروفة، يعني خط متواصل ما تدوبلش الواحد يرد كلام مترجل.
0: لا نقصد أنا فما عقوبة تجاه الشخص اللي يتصرف مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلقاها متصرف معه تجاوز ممنوع، ولا نقوله نحن متصرف معه تصرف غير
1: لائق، كيف كيف زي المواطن الآخر زي المواطن هذا، كيف كيف القانون هو كل في كل
0: يطبق على الجميع. واضح جدا. على كل حال إن شاء الله الناس تكون متفهمة، وهذه نقطة توعوية وديما تذكير لمستعملي الطريق بضرورة احترام بالحق الفئة مستعملي الطريق سواء كان المواطن العادي ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة كما قلنا لعدة الاعتبارات هذه. بارك الله فيك سي سالم، إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وأكيد منك أنت نحيي كل مدربي تعليم السياقة، ربي معاكم بالحق، لأن هو يدرب ويده يزمر عليه، معناته أزرب أزرب، لأن ساعات يكون تلميذ مازال كبدأ مازال أول حصة مازال مش متدرب برشا، فنوسعوا بيننا شوي نحاولوا ما نزربوش، حاولوا نقرأ اعتبار غيرنا. يلا نواصلوا معكم بالإيقاعات.

0: على إيقاعات التونسية أكيد أخبار الرياضة أنا مش نسيانها راه أخبار الرياضة أكيد حاضرة وجاهزة إن شاء الله مع رباب لطرش. نقولك صباح الورد رباب, تحياتي ليك
1: أكيد. صباح النور عفاف, مرحبا بيك, مرحبا بالناس تسمع فينا أكيد. في أول المواعيد مش نسيانها بطبيعة, فارق دقيقة ولا دقيقة ونص
0: وفما أخبار إيجابية
1: تونسي حلو ماذا بينا يعني
0: نسمعوا كامل وفي نفس الوقت زاد فما أخبار إيجابية يظهر لي في
1: فما أخبارات إيجابية. كيفاش إيجابية؟
0: إيجابية بمعنى تتويجات تونسية.
1: لا لا فماش أخبار بالعكس,
0: ما فماش بالحق. وش مين سمعت اللي
1: فما منتخبنا الوطني الأقل من 21 سنة وأقل من 20 سنة إذا انقاد إلى هزيمة أمام المنتخب المصري. تربص المنتخب وقع يعني الاستغناء عليه فيما تبقى من الأيامات الأسبوع باعتبار المباراة الودية ضد المنتخب المالي تم أيضا كيف التخلي عليها وبرشا أخبار أخرى.
0: بطلت ربي مع سألتك.
1: أي ما تقولش أخبار إيجابية يعني
0: وطر ماشي في بالي
1: فما أخبار إيجابية صباحا
0: فما حاجة والله ماشي أخبار إيجابية حاجات إيجابية ونسمع أخبار إيجابية على منتخب.
1: هذا هو الموجود يعني في الرياضة في هذه الفترة
0: إن شاء الله ربي يغير الحال. يلا بقية الأخبار من عندك رباب.
2: الفاسبار
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. ننطلق إذن باستعدادات أنديتنا في المسابقات الإفريقية. أربع أندية: الترجي الرياضي التونسي, النادي الإفريقي, الترجي الرياضي الجرجسي والنادي الرياضي الصفاقسي باش يجروا يومي الجمعة 16 و 17 أكتوبر منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إذن زوز مسابقات اللي مثلونا فيها أنديتنا التونسية. نهار الجمعة 16 أكتوبر السويحلي ليبيا يلتقي الترجي الرياضي التونسي, السبت 17 أكتوبر مازامبيك كونغوليا نادي الإفريقي, وفي كأس الكاف يوم السبت الترجي الرياضي الجرجسي يلتقي ريال باماكو المالي. في نفس اليوم أمادو ديالو الإيفواري يلتقي النادي الرياضي الصفاقسي. منتخبنا الوطني التونسي أقل من 20 سنة انقاد البارح إلى هزيمة أمام منتخب المصري هدفين لهدف لحساب الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا. ذكر المنتخب التونسي استهل مشاركته في الدورة بالتعادل أمام الجزائر قبل ما يتعادل في الجولة الثانية أمام المغرب ليرفع رصيده لنقطتين قبل مواجهة مصر بالهزيمة هزيمة البارح. إذا تجمد رصيد منتخبنا الوطني التونسي عنده زوز نقاط في انتظار مباراته الأخيرة أمام المنتخب الليبي اللي باش يكون حاسمة في تحديد حظوظه في سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد التشاور مع الناخب الوطني بالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تم إلغاء المباراة الودية الدولية المبرمجة أمام المنتخب المالي, وبالتالي أيضا تم إلغاء بقية تربص المنتخب الوطني التونسي. اليوم الموعد باش يكون مع يوم تحسيسي للحد من ظاهرة العنف في الملاعب تحت شعار لا للعنف نعم للتسامح. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثانية نهاية هذا الأسبوع يوم السبت جمعية مجرين تلتقي النجم الخلادي, هلال مساكن يلتقي هلال الشباء, مكارم المهدي يلتقي محيط قرقناسي, كاك الحديد الصفاقسي يستقبل المستقبل الرياضي بجابس, كوكب عقارب يلتقي سبورتينج بن عروس. نذكر اللقاءات إن شاء الله باش تكون كلها على موجات إذاعة تطاوين, وباش نذكركم بباقي اللقاءات: اتحاد تطاوين يستقبل ملعب السوسي في ملعب نجيب الخطاب, ويوم الأحد بعث حجل يلتقي مستقبل سليمان. برنامج باقي لقاءات يوم الأحد: النادي القربي قوى في القفصة جندوبة الرياضية تلتقي جمعية ريان, القلعة الرياضية تستقبل الشبيبة القيروانية, اتحاد أقصر السافي يلتقي نادي أولمبيك مدنين, مستقبل قصين أولمبيك الكاف الملعب الجيبس سبورتينج المكنين, وهلال رديف يلتقي الأمل الرياضي ببوشمة. في آخر استعدادات أنديتنا في جزيرة جربال بارح كان موعد مع جلسة عامة تقييمية للجمعية الرياضية بجربال. يوم الأمس أيضا كان موعد مع جلسة تقييمية لفريق الاتحاد الرياضي بجربة أجيمة. فريق أمل جربة إذن مبرمج مباراة ودية في حس عمر مع مستقبل مكان, مباراة باش يكون المباراة الودية الأولى مع مستقبل حس عمر باش يكون اليوم, والمباراة الودية الثانية باش يكون نهار السبت مع ملعب سيدي مخلوف. في كرة اليد الجولة الثالثة من القسم الوطني أليف، نذكر أولمبيك مدنين لكرة اليد يلتقي شبيبة رياضية بالشيحية. الموعد سيكون يوم السبت 3 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 بالقاعة المغطاة بمدنين. هذه أخبارنا في الرياضة.

يلا تحياتي للجميع، ان شاء الله صباحكم فل، ان شاء الله صباحكم اسعد الايام، اكيد معكم باش نوصلوا بالايقاعات، ايقاع الحياه، وخاصه نتحدث اليوم على هاشتاج اليوم، الفقر اللي ان شاء الله تتعودوا بها كل نهار خميس، واللي فيها نرجع على اهم الاخبار اللي تم الحديث فيها سواء كان على صعيد وطني او عالمي. وفي الاطار هذا في النقاش والتحليل كالعاده معايا الصحفي معز برجب، نقول لك صباح الورد معز، تحياتي ليك معز. تسمع فينا؟ حاولوا مرة أخرى نشوفوا معز برجب لأن الصوت مش قاعد يوصلنا. على كل حال باش نرجعوا في الفقرة هذه على مجموعة من الأخبار اللي صارت طبعا وهي ترند وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ولا حديث الناس بشكل يومي، خاصة الحديث مؤخرا على ثلاث أخبار مهمة جدا، هو صدور بالرائد الرسمي تنقيح للمرسوم 54، وأيضا على خلفية أحداث العنف اللي شفنا ضحيتها معناتها شابة 15 سنة قاصر نعتبروها، واللي تعتبر معناتها حادثة مؤلمة برشا الحقيقة، ولكن على إثرها هي تم الحديث على مجموعة من القوانين اللي تم اللي من المفروض يتم تطبيقها على خلفية الحادثة هذه. أيضا تم الحديث على تونس أنها بشكون في معناتها إعلان تونس للتحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة، والحديث عن وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهني الصحة، هذا ما جاء أمس البارح خلال القمة المنعقدة واللي ضمنت تقريبا 18 مبدأ اللي من شأنه أن يحاول ويغير وضع الصحي إلى الأفضل، خاصة لما نتحدث على النفاذ إلى الخدمات الصحية، نتحدث على حماية البيانات الصحية، نتحدث على احترام السيادة الرقمية للدول. وتونس تعتبر معناتها مبادرة ممتازة جدا، نرجع عليها بأكثر تفاصيل. في انتظار يكون معز حاضر بحذانا، نمشي الفصل الموسيقي ثم نرجع موجود على الخط. يلا أوكي صباح الورد ميسالش، نمشي الفصل الموسيقي في انتظار يكون حاضر معنا.

0: أكيد معاكم مستمعينا باش نوصلوا حديثنا هاشتاج اليوم الحديث مؤخرا على تواتر حالة العنف الحقيقة اللي مش محافظة برشا وعلى إثرها شفنا زادة كيف تغيير وتنقيح المرسوم 54 بأكثر تفاصيل. خلينا نستقبلوا معنا الصحفي معز برجب. بنقولك صباح الورد معز, تحياتي ليك.
1: أهلا وسهلا عفيف, صباح الخير. صباح الخير للناس الكل, السادة المستمعين في إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما, وإن شاء الله ربي يحمي تونس وإن شاء الله نسمع كل الأخبار الإيجابية.
0: هو في العادة ديما نبدو بالأخبار الإيجابية, ولكن الأحداث ساعات تفرض نفسها والجدل والنقاش والهاشتاج يفرض نفسه, خاصة بعد الحديث على الاعتداء العنيف اللي صار على اللبنية, ربي إن شاء الله يشفيها وتقوم سلامات. ولكن الحادة هذه ألمتنا ناس كل معز, وتم الحديث على عدة قوانين لما ما يتمش تغييرها والتطبيقها بشكل فعلي. على كل حال نحن باش ننطلق من صدور بالرئيس الرسمي تنقيح للمرسوم 54 أكيد جدا, واللي هي يشمل عدة نقاط معز.
1: أكيد هو التلقيح هذايا المرسوم 54 وما أدرك ما مرسوم 54, حيث أصدر المرسوم هذايا عدد واحد لسنة 2026 يعني 2026 تم التلقيح خاصة الفصل المهم فيه هو فصل 24 لسنة للسنة الجارية هذه, المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالأنظمة المعلوماتية والاتصال. الجديد في باش نفهم السادة المستمعين, خاطر تقريبا يهم الناس الكل سواء كانوا الصحفيين او الاعلاميين او حتى النشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي. فما الجديد هو الحالة الاولى, فما خطية 10 الى 20 مليون من من من مليماتنا بدون عقوبة سجنية. الجديد فيها اكثر هي ان في حالة مثلا جي شخص يعمل يرتكب بمقتضى قانون طبعا وقضائي عدلي يعطي ارتكب جريمة, هذه تكون خطية كمرحلة أولى من بين 10 إلى 20 مليون. في صورة ما أعاد الشخص هذه نفس الجريمة, الجريمة هنا تقريبا تتضاعف وتولي تقريبا فيها عقوبة سجنية 6 أشهر وخطية تقريبا 50 مليون. نفهم ملاحظة أخرى, ويمكن للقاضي أن يضاعفها العقوبة هذه حسب إذا كان خاصة يكون موظف عمومي. هني تبقى ديما الإشكالية مطروحة, تنقيح حظايا هل هو يعني تنقيح لتجديد أحكام, هل هو معناه باش ينقص من حرية التعبير أو النشاط على مستوى التواصل الاجتماعي, تبقى هل باش ينكفوا على التعليق على المرسوم 54 ونلتجئوا إلى كيفية تحديد الجريمة هذه ومواصلتها في وتحقيق الردع منها, يأثر تبقى ديما على المرسوم هذا متواصل.
0: نعم طبيعي جدا, ولهنا ممكن حتى الحديث معز مؤخرا على بعض الفيديوهات اللي تم تداولها بخصوص الاعتداء على الصغيرات ومعاملتهم بطريقة سيئة جدا. لهنا هل يشمل القرار هذا وينجم يطبق على كل من يسيء التعامل مع الأطفال والوليدات اللي موجودين في الروضات, لأن ما يتم تداوله مؤخرا مخيف شوي, مؤشر يخلينا نخمم القدام معناتها كيفاش باش يتم التعامل مع مثل القضايا هذه.
1: أكيد جدا عفيف, اللي ينشر حتى أو حتى إعادة النشر لبعض المشاهد خاصة للأطفال والتلامذة, ونذكروا اللي راوحني عنا إدارة عامة كاملة تابعة وزارة المرأة خاصة تبحث في قضايا الطفل. فالمشاهد اللي نشوفوا فيها مشاهد محزنة وما نلقوش علاش موجب أن يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي, وهي راهي تعد جريمة, خاصة أن راهو ما تنجم تنشر تصوير الطفل دون سن البلوغ إلا ما يأخذ إذن من إذن أبوي, وبالتالي نشرها يعد جريمة على الطفولة.
0: هو شوف معز, فما زوج جوانب الحقيقة, اللي هو لولا النشر لنا برشا حاجات ما نسمعوش بها وما نعرفوش كيفاش يتم التعامل مع صغيرات داخل الروضات صراحة. معناتها هذا راهو فما جانب إيجابي ولكن في نفس الوقت فما جانب سلبي. سؤالي اللي قصدت به على الأول هو كيفاش نجموا نتعاملوا, هل المرسوم هذا يشمل كل من يعتدي على معناتها على الصغيرات واللي عملهم معاملة سيئة إذا ثبت الأمر عن طريق فيديو؟ لأن اليوم ولينا معناتها نحمد ربي اللي عندنا تليفون يصور, علاش الخطر برشا اعتداءات تصير في الخفاء ما يعلم بها حتى حد, وممكن حتى الولي ولا الأب والأم يحب يوصلوا صوتهم في بعض الاعتداءات ولكن ما يلقاش الإثبات. فلهنا ما نشفش نحكو على هل يصور الوليد ولا البنية ولا ما يصورهاش, اليوم نحكو على كيفاش يتم التعامل مع المعتدين ولا اللي يمارسوا هالممارسات السيئة جدا تجاه أطفالنا وصغيراتنا.
1: خلينا نكونوا واضحين، عفاف تقريبا جل الروضات والاماكن هذه اللي فيها صغيرات تكون مجهزه بكاميرا مرخص لها، اذا الفيديوهات هذيك تكون مرخص لها قانونيا، نجم يثبت الولي ان ولد تعرض الى هكذا اعتداءات.
0: مش الكل يا معز،
1: في صوره ما العكس، في صوره ما لاحظ الولي ان ابنه تعرض الى اعتداء اي شكل اشكال ان شاء الله حتى اعتداء نفسي ويثبت هذا بشهادة طبية، النجم هكاك القضاء يأخذ ولا والتحرية تأخذ مجراها ويكمل يتم التثبيت من من من من الوضعية ورفع الشكوى في الغرض.
0: واضح جدا. على كل حال ان شاء الله كل، لان فما ردود افعال ديما نتبعه، معناتها ما يتم نقولوا نحن اللي خرج اللي فيديو الحديث اللي صاروا في نفس الوقت ردود فعل الاولياء. الغريب في الامر معز، كان شفت البارح الفيديو اللي تم تداوله تجاه لولية ترجع معناتها بطريقه معناها غريبه شويه، تقول لك ولدي يلزمه يتضرب على خاطر عنده فرط حركه، معناها هي بيدها مش عارفه كيفاش تربي ولدها، هي بيدها مش عارفه حقوق ولدها شنيه.
1: اي فما بعض الامراض الاجتماعيه او النفسيه خاصه عند الاطفال تلاحظ من طرف الولي ولا من طرف المربي، سواء كانت مربي الطروده او غيرها. هنا يكون دور الولي ليس بالطريقه ذيك، بل لازم يلتجا الى طب نفساني، طب في الحياه الاجتماعيه. فما بعض الاساليب الاخرى تنجم تعالج بها طفل، خاطر الضرب او الاعتداء راه ممنوع قانونيا، وحتى كان فما نوع من انواع الربايه والتقويم الاخطاء تكون باساليب حضاريه معناها تكون ذات جدوى. فبالتالي نصور هذيك احساس ام تاع الام ولا اي ولي تجاه ولده ما نجموش نحطها حاله عامه.
0: بطبيعة الحال هي مش حالة عامة، ولكن يظهر لي ثم تو يلزم تكون رقابة تجاه الأولياء كيفاش يربوا صغارهم صراحة.
1: ويقدم الضمير هو الكل عفاف.
0: والله ضمير قدام الشيء اللي نشوفه فيه صراحة، ما أنتها ولت الأمور محرجة برشا، ولينا في وضعيات حرجة شوي وقت اللي نشوفه ولي معناتها كبده وولده لكن دون مسؤولية دون رقابة، فحاجة تخوف برشا. ومنها هي ممكن فما الحديث وجدل معز على تطبيق القرار الوزاري اللي مازال مصدر شيء رسمي، ولكن فما حديث على طبعا منع التلاميذ المدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه من مغادره المؤسسات التربويه. معناتها الحاجه هذه تعتبر انت قرار صائب ينجم يطبق، ينجم يحل الاشكال تجاه العنف اللي لاحظوه في المدارس
1: في كل الحالات. عفاف واستاذ المستمعين مشكورين، في كل الحالات القرار هذا ما نجم نقوله الا قرار جيد وممتاز. فقط تبقى الإشكالية وين الصغيرات بتاعنا اللي عندهم ما يسمى بساعة كروز، يعني ساعة فراغ، يعني وين نجم يعدوها؟ سؤال آخر يكون هل طاقة الاستيعاب بتاع المعاهد هذه سواء القمية ولا الخاصة، هل هي عندها قاعات مراجعة نجم تقبل هل الأطفال هذه؟
0: واضح جدا. على كل حال باش نرجع للموضوع هذا معز بأكثر تفاصيله، لكن خلوا الآن الكلمة للزملاء في قسم الأخبار. تحياتي ليك، صباح الفل. بهيك الموجات الإيجابية قدم الأخبار بعيدا عن الالتزام برشا برشا.
2: أكيد.
0: يلا بقية الأخبار من عندك.
2: شكرا.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجابس في أشغال دهن وتهيئة 15 مفترقا بمختلف معتمديات الولاية، وذلك في إطار العناية بالمفترقات المركزة على الطرقات المرقمة الراجعة لها بالنظر. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية الخامس من أكتوبر الجاري. تنطلق اليوم الخميس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال التقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركة خبراء ومؤسسات وشركات.

0: باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي تسلم رد واشنطن على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري لبناء الثقة على مدى 7 أيام على أن تناقش اليوم في طهران. نهاية الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بصوت الفنانة نورة أمين اللي توصلنا لثمانية وعشرة دقائق وتوصلنا لنشرة الأخبار الجوية وناخذ فيها فكرة على أحوال الطقس لليوم الأيامات القادمة. وسعيدة جدا باستقبال معايا المهندس بلال اليحيوي. صباح الورد بلال.
1: صباح النور اخت عفيف، مرحبا بك، مرحبا بكيس مستمعيات التويت.
0: تحياتي ليك يا سيدي، واكيد معك ديما نطمن على احوال الطقس، خاصه انه فما عوده هيك تدريجيه لارتفاع طفيف في درجات الحراره على امتداد اليومين هذوما. هل باش يتواصل الطقس كما هو الايامات القادمه والا لا سي بلال؟
1: بالله فما تغييرات الحقيقه معناتها بدايه من هذا اليوم معناتها الخميس بدايه شهر اكتوبر. تغييرات تتمثل اولا معناتها في الفتره الصباحيه ثم معناتها بعض الغيوم خاصه في المركز في السواحل الشرقيه واقصى السواحل الشرقيه تكون نعم. بعض الامطار المتفرقه، والعشيه كيف كيف معناتها ثم معناتها تكاثف محلي للسحب خاصه في الجهات الغربيه، نخص بالذكر معناتها ولايه الكيف سليانه القصرين سيدي بوزيد وقصه تنجم تكون هناك خلايا رعديه مصحوبه ببعض الامطار، وتنجم تكون حتى محلين غزيره خاصه في ولايتي معناتها القصرين وقفصة.
0: نعم.
1: مع هبوب تيارات هوائيه اليوم بشكون من القطاع الشرقي على اغلب مناطق البلاد اللي بتكون سرعتها قويه شويه خاصه قرب السواحل الشماليه وتبقى ضعيفه على معتدله بالنسبه لبقيه الجهات، ونعرف مليح اثناء ظهور الخلايا الرعديه تنجم تتجاوز سرعه الريح محليا حتى 70 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. بالنسبه لبقيه الجهات تبقى معناتها السماء مغشاه ببعض السحب العابره لغير خلال هذا اليوم، معناتها تقريبا مازالت متوسطه فتره الاستقرار.
0: نعم.
1: والاستقرار هذا كذلك في درجة الحرارة اليوم مش يبقى متواصل أيضا، معناتها باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية تكون في المرتفعات الغربية وكذلك في جهة الوطن القبلي تبقى في حدود 26 درجة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله كذلك معناتها بداية من يوم الغد وحتى مع نهاية الأسبوع مازالت بوادر ظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر موجودة في الجهات الغربية، معناتها خلايا رعدية تكون مصحوبة بعض الأمطار خاصة في الشمال الغربي الوسط الغربي ومحليا ايضا في الجنوب الغربي.
0: مع الجنوب الشرقي شنو امور سي بلال؟
1: الجنوب الشرقي الحقيقه معناتها مازالت معناتها سماء معناتها مغشاه بسحب عابره لغير، ان شاء الله معناتها في نهايه الاسبوع امكانيه لنزول بعض الامطار خاصه في السواحل الشرقيه، معناتها اما تبقى الاكثريه معناتها التقلبات الجويه ومعناتها التغيرات الجويه اكثريتهم في المناطق الغربيه في فترات ما بعد الظهر من معناتها في شكل خلايا رعدية كما حكينا عليها معناتها اليوم وغدوة كذلك حتى في نهاية الأسبوع.
0: واضح.
1: مع انخفاض غدوة طفيف في درجة الحرارة اللي باش نشهدوه إن شاء الله معناتها مقارنة بهذا اليوم، ويمشي تروح القصوى عامة بين 27 و 31 درجة على أغلب المناطق.
0: نعم.
1: أقل شوية تكون في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 23 درجة.
0: واضح جدا، شكرا جزيلا ليك سي بلال، تحياتي ليك وإن شاء الله نهارك زين كما سمعتوا هيك ملامح الطقس تقريبا خريفية بامتياز، وإن شاء الله ربي ينوب بالمطر عفوا، وأكيد ديما نزول الغيث النافع مهم جدا للفلاحة للأرض للزيتونات ديما الماء حي، معناتها الماء ديما يخلي كل شيء حي إن شاء الله. على كل حال معاكم باش نوصلوا بالإيقاعات وبعد شوية باش نرجعوا على بعض المواعيد الثقافية للتظاهرات اللي تخص جهتنا في الجنوب الشرقي بأكثر تفاصيل.

ورجعنا معكم بصوت الفنانة شبيلة راشد اللي توصلنا ل 28 دقيقة. نمشي بكم لبعض المواعيد الثقافية للناس اللي يهمها الشأن الثقافي بجهات الجنوب الشرقي ولاية مدنين جابس تطاوين. باش نمشي بكم الولاية جابس بطبيعة ببعض المواعيد اللي عندها بعد بيئي ترفيهي خلال هذا الشهر. نبدو بأيام السينما المتوسطية بشنني اللي باش تنطلق فعاليات هذه الأيام من 21 إلى 25 أكتوبر القادم، واللي باش تنعقد الدورة 21 تحت شعار الشباب والأرض، وهي بطبيعة تظاهرة سينمائية تجمع صناع الأفلام في قلب واحد شنني الجميلة والرائعة طبعا لمناقشة قضايا التنمية والشباب. وكيما تعودنا بهذا المهرجان ولا الأيام ولا خلينا نقول الفعاليات اللي تسلط الضوء على المشاكل البيئية اللي تعيشها ولاية جابس، وفرصة للمبدعين للمنتجين أنهم يخرجوا أفلام وثائقية ولا أفلام توعوية ممتازة برشا. على كل حال باش نمشي بكم أيضا انطلاقا من 12 أكتوبر تظاهرة يوم جابس للسياحة والملتقى الجهوي الترويجي، هو يعتبر برنامج كامل ترويجي وترفيهي ضمن معناتها جولات ومواكبة فنية في المواقع الجبلية والوحية كيما دخيلة تجان زراوة مطمطة مع سهرات موسيقية. أيضا ما ننسوش الموعد مع أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس اللي باش ينطلق بداية من 8 و 9 أكتوبر القادم، اللي بطبيعة نعرفوا جانب هذا ممكن جديد شوي في ولاية جابس، ولكن فيها باش تكون ورشات خاصة وتثمين للموروث الصناعات التقليدية، الحنة، الاقتصاد الأخضر اللي معروف كمفهوم عالمي. ولكن اليوم نتحدث على ولاية جابس، شو باش تعطي في هذه المنطقة وفي هذه الأيام اللي نعرفوا معناتها الشراكة والاستثمار الكلمة بركة تؤدي لبرشا معاني إن شاء الله تستفاد منهم ولاية جابس، وإن شاء الله نشوفوا فما أثر كبير لهذه الأيام. على كل حال نمشي بكم إلى ولاية مدنين، وين تركز المندوبية الجهوية بمدنين على الحراك الإبداعي بالنسبة لدور الثقافة. نتحدث لهنا على المهرجان الجهوي للمسرح والصالون الجهوي للفنون التشكيلية اللي باش ينطلق بداية من 15 أكتوبر القادم، اللي باش تحتضن إن شاء الله دار الثقافة بسيدي مخلوف، واللي باش يجمع المبدعين الشباب. عروض المسرح الشارع على الكهول باش يكون حاضرة، مشاركة العديد من الفئات المجتمعية من مختلف المعتمديات، واللي إن شاء الله يكون زادة فسحة لبرشة شباب لبرشة فعالين في معتمدية سيدي مخلوف اللي نعرفوها ديما متعطشة صراحة للنشاط الثقافي. نمشوا بكم لافتتاح الموسم الثقافي ونوادي الاختصاص بداية من 10 و11 أكتوبر و16 أكتوبر. التظاهرات التنشيطية باش تنطلق بمركز الموارد الجمعياتية بحومة السوق جربة، تليها العودة الرسمية لنوادي الإبداع الموسيقي والمسرحي بكافة دور الثقافة يوم 16 أكتوبر. منسوج زادة موعد مهم لمهرجان الغربوز بمعتمدية ابن خديش، المهرجان اللي تعودوا به واللي ماخذ صبغة تجارية وزادة ترفيهية ثقافية. نمشوا بكم إلى ولاية مدنين، حراك شبابي الحقيقة لإحياء خلينا نقول الموروث والحفاظ على برشة تحف فنية. كانت حتوا على فضاء قصر الفرش اللي عندها تاريخ كبير، نتحدثوا على خلفية معمارية ساحرة، وقت اللي نتحدثوا على عروض موسيقية إلكترونية معاصرة، تعبيرات فنية اللي بطبيعة نلاحظوا التحضير الكبير لهذا المهرجان، مهرجان إيفست اللي بطبيعة تعودنا به المهرجان هذا في كل مرة يسلط الضوء على هيك تحفة فنية ربط بين الموسيقى المعاصرة الإلكترونية وأيضا المعمار اللي يعطي جمالية كبيرة خاصة في مستوى إخراج الفيديو والعمل على ترويج للكسور اللي عندها تاريخ كبير إلى خارج تونس. هذا ما لاحظناه في العديد من المرات معناتها من خلال إقامة هذا المهرجان. يبقى فقط هي الذائقة تختلف معناتها كل واحد الذوق متاعه، فمشكون يحب المهرجانات اللي فيها الموروث اللي فيها ممكن العروض الفروسية، وفمشكون زادة اللي يقول لك لما لا نطلعوا إلى الآخر ونطلعوا إلى ثقافات الأخرى ونشوفوا شنو العروض خلينا نقول الموسيقى الرقمية الفن المعاصر، أيضا لما لا ما ننفتحوش على العالم وتكون هيك المزيج يعطي هيك رونق خاص. يبقى في نهاية الأمر كل واحد والرأي متاعه. على كل حال هذه بعض المواعيد، وإن شاء الله ديما تابعونا على موجات إذاعة تطاوين في مختلف المساحات اللي كل مرة هيك نواكبوا واحد من التظاهرات والمهرجانات، وإن شاء الله نفيدكم وتستفيدوا من هذه المواعيد. نمشي بكم إلى الإيقاعات والأنغام بعد شوية باش نتحدث على إفادة أخرى الحقيقة تخص رائدات الأعمال. هنا نتحدث
على السيدات، نتحدث على شروط برنامج رائدات اللي تم الانطلاق فيه مؤخرا على سعيد جهوي. باش يكون حاضر معايا بعد شويه المندوب الجهوي للمرأة بتطاوين سي محسن الرحال، باش يعطينا فكره على هذا البرنامج ككل، وايضا شروط الترشح لهذا البرنامج، من المستفيد، وخاصه شروط، لان نعرف برشا سيدات يسمعوا فيها اللي هما في ديارهم، اللي هما عندهم حرف صناعه تقليديه، اللي عندهم فكره مشروع ما زالوا مترددين فيها. هذا البرنامج ان شاء الله يكون فرصه لكم حتى تنطلقوا وتبدعوا، وان شاء الله ربي سهل القسم للناس الكل، يعتبر مشروع العمر خلينا نقوله. به نمشوا النغم ثم نرجع مع ضيفنا ان شاء الله.

0: مع لوخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو

0: المرة الأولى في تاريخها تعترف الولايات المتحدة رسميا بامتلاك أسلحة في الفضاء. اعتراف يكشف سباق تكنولوجي صامت ما بين الصين روسيا في ساحة حرب جديدة بلا قيود تحكمها. يمثل هذا الإعلان تحول تقني كبير، وإن تم الانتقال من مرحلة الأقمار الصناعية المختصة للمراقبة الاتصالات التقليدية إلى جيل جديد من الأجهزة الذكية القادرة على التفاعل المباشر، حماية البنية التحتية الرقمية في المدار. وجاء هذا الكشف خلال مؤتمر القوة الجوية الفضائية السيبرنية اللي سلط الضوء على الطفرة التقنية اللي تشهدها البرامج الفضائية الحديثة. جاء هذا الاعتراف العلني على لسان وزير القوات الجوية الأمريكية، وأكد أن القدرات المنتشرة في المدار تهدف إلى حماية القوات الأمريكية المشتركة في مواجهة التهديدات المتطورة، وأشار كونه الأغراض استخدامها دفاعين وهجومين. يعكس هذا التطور سباق تكنولوجي كبير لتطوير معايير جديدة لهندسة الفضاء تتنافس فيه القوى الكبرى كما أمريكا الصين وروسيا، يتنافسوا لتسجيل براءات الاختراع والسبق التقني والاختراعات الجديدة في بيئة فضائية ولت شبه عسكرية وتتطلب حلول برمجية وعتاد ثائق الذكاء لمواكبة هذا السباق.
1: À l'offre أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ضيف الصباح، ضيف الصباح
4: أضيفي لليوم المهندس الأول عفوا المندوب الجهوي للمرأة بتطاوين سي محسن الرحال للحديث اليوم عن برنامج رائدات، هذا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. نقول لك صباح الورد سي محسن، تحياتي ليك.
5: صباح الورد، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين واللي يوصل صوتها، ونحب نشكر كل العاملين في الإذاعة على اهتمامهم بمشاغل المندوبية وشاغل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة.
4: وأيضا صوتك يوصل مستمعينا في إذاعة بانوراما تونس الكبرى لنحييهم بطبيعة الحال. معك سي محسن، ساعة قبل كل شيء خلينا ناخذ فكرة على برنامج رائدات اللي كثر الحديث عليه مؤخرا، هذا البرنامج الوطني ومنه هو باش نمشوا إلى ولاية تطاوين، وشنية تم برمجة معناتها شروط معينة تخص الولاية وإلا ممكن شروط موحدة بين مختلف الولايات. تفضل.
5: شكرا للسيدة الوزيرة، أطلقت أيام تحسيسية تمت نهار 16 ونهار 30. أيام تحسيسية هذه خاصة ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات لسنة 26، وفي صورته وفي نسخته الجديدة اللي حاولت السيدة الوزيرة بكل جهد أنها حاولت تعجل وتنظم العملية الانتفاع بالبرنامج هذا، وهمنا الوحيد أنا مش منعكوش انتفاع وكذلك المعلومة توصل. الأيام التحسيسية هذه في كل الولايات في نفس اليوم في نفس الساعة،
4: واضح جدا.
5: ونظمنا احنا في تطاوين أمس نهار كبير كان حضوره باشا نساء وسألونا وحاولنا نعرفوهم بالسبل وكيفية الانتفاع بالقروض هذه المؤثرة.
4: أيوة.
5: والاستفادة منها بأن كما تعرف أن تولت العملية تتم عن طريق الانترنت بالتسجيل على www.raidata.com.
4: معناها
5: كل المستمعين انا باش ندخل السيت هذا ويرسموا، اذا لقوا صعوبات يتصلوا بالمندوبيه واحنا على ذمتهم في كل المندوبيات في الجمهوريه.
4: استني قبل التسجيل
5: رسموا لهم ونظموا لهم الوضعيه نتاعهم،
4: واضح جدا.
5: اذا
4: كان
5: وثائق ناقصه ولا اي حاجه نحاولوا نخدموا المراه، ومعنا حتى مزيه على كل مرة في تونس.
4: يعطيكم الصحه سي محسن، هو فقط
5: معك ثمن ساعه من الصعوبات نتاع اسكانات واحد وتتكلف فلوس وباشا ما دعوا ليهم باش يتصل بالمندوبية، وثم مكتب خاص لرائدات في كل مندوبيات الجمهورية على أساس أن ينظمونهم العملية هذه، ودعوة لكل النساء باش ينخرطنا الراغبات الانتفاع بالبرنامج هذا والانتفاع بالحساب الخاص.
4: واضح جدا. بما أنك تحدثت على النساء وتحدثت على برشا وضعيات ممكن النجم يتعرضوا لها، الساعة نحدد سي محسن شكون النساء المعنيات بهذا التمويل.
5: كل مرأة تونسية من 18 سنة حتى 59 سنة.
4: أها، قارية مش قارية، عندها شهادة علمية.
5: المهم الشهادة هي شهادة كفاءة مهنية ولا شهادة جامعية في الاختصاص، شهادة تثبت الاختصاص اللي عندها. لازم تكون عندك حتى شهادة جامعية وبعد تالي عندك شهادة في شهادة كفاءة مهنية في أي الاختصاص فيمكنها أن تنتفع.
4: بالنسبة للسيدات اللي يسألوا
5: الحاجة الهامة فيها اللي مش موجودة عند في البنوك كلها أن ما غير ضامن وما غير
4: فايدة. واضح.
5: معناها تنجم تعمل مشروعك صغير ولا كبير الفلوس موجودة الانتفاع بها شروط موسعة شفافية تامة. المهم يعمل دراسة دعوة لكل النساء باش تعاود دراسة المشروع نتاعها. النساء كلها النساء فتيات ذوي الهمم اللي عندهم شوية عقد ما يحب بهم الناس كل. المهم يثبت أن عندها شهادة كفاءة مهنية مرة تثبت أن عندها شهادة كفاءة مهنية ودعوة لها على أساس أن تبني مشروع. وهذه فرصة ممكن ما تدومش برشا فرصة.
4: هو سي محسن للتوضيح فقط لأن فما وصلني استفسار من اللي طرحت معناتها الاستضافة نتاعك. فما شكون مترسمين في القطاع الخاص ويقول لك أنا عندي شهادة كفاءة وعندي اختصاص وعندي معناتها ممكن صنعة معينة عندي الحق أن نشارك في هذا المبادرة وإلا لا؟
5: هي معناها ما عندها ما خطر بعد تالي العملية تم هذه مش يطلب عليهم مش يعملوا بعد الانتفاع وبعد الموافقة على القرض مش يطلب عليهم مش يعملوا بتيندا في اختصاصات
4: ايوه
5: الاختصاص بتاع الفلاحي دونك مش يتعارضوا مع البتيندا مع انه مترسم ولا في وضعية اخرى.
4: واضح جدا معناتها لهنا
5: ومرحبا بيه تسلبينا نزيد نسروا عليها الموضوع هذا ونزيد نشوف الوضعية معنا.
4: واضح
5: جدا قطاع خاص ولا قطاع عام المهم هو رب مش ينتفع مش يعمل بعتالي مش يعمل متركين مش نخرج من حاجة مهمشة إلى حاجة معناها إلى مشروع معناها
4: واضح جدا. هو فقط للإضافة زاد كيف بالنسبة للقروض تتراوح بين قديش وقديش لأن برشا يسأل يقول لك التمويل قديش النجم
5: دينار من بقياس من غير أدريس غير فاي ثم زاد من دينار حتى 15,000 دينار ما غير فايد بالنسبة للمواليد من 18 سنة حتى 25 سنة هذا اللي عندهم شهادة جامعية أو شهادة في تكوين مهني اختصاص خريجي الجامعة للسيدة الوزيرة سنين عملوه الخط هذا الجديد باش يشجعوا خريجي الجامعة وخريجي مراكز التكوين على الانتصاب للحساب الخاص كل مرة حتى انتصب شجعوه معطوهم 15,000 الباقي كل البنك الفلاحي شركنا البنك الفلاحي وبنك المؤسسات الصغرى متوسطة وبنك التضامن كل واحد بشروط البنكة ثم كل ثم جهة نظمها الوضع والحب يزيد يتعرف أكثر يتصل بالمندوبيات أو يتصول بالبنوك أو يدخل المنصة موجود فيها كل شيء حتى على الوزارة
4: هو للتوضيح زاد سي محسن فيما يخص الاختصاصات المطلوبة المشاريع المطلوبة بمعنى يقول لك أنا تو مثلا عندي فكرة مشروع زعمة تمشي مع المبادرة هذه وإلا طالبين نوعية معينة من المشاريع والاختصاصات
5: المشاريع كلها نجموا اللجنة بعتالي ما هو اللي بش يعمل مطلب بش يعرض على اللجنة ويشوف المشروع متاعه هل هو ينجم يعني احنا حاجتنا اهمتنا الهمنا الوحيد ان المرأة تنتصب الحساب الخاص عندها مشروع فكرة مشروع من الفكرة للإنجاز معناها بش نتبعوه ونحاولوا نقنعه وعندنا شركان يقولون في الإدارات الأخرين نبثوها لها بش تعمل مثلا
4: هو سؤالي للتدقيق
5: يعملوا لها المخطط متاع المشروع متاعها بعتالي نعرضوه على اللجنة إذا المشروع هذا نعرفوه أنه باش ينجح ننصحوها وراه كل النجاح على كل اللي عنده اختصاص واللي عنده معناها ينجم المشروع ينجح في مكان ومكان ما ينجح أنت وين باش تفتح المشروع نتاعك مثلا في جهات اللي فيه يمشي مشروع ما يمشيش في المدينة معناها اللي باش يعمل مشروع المرأة اللي بتاع مشروع يتخمم مليح مليح في نجاح مشروعها وإحنا نعاونه ما قبل الفكرة إلى الإنجاز ثم المتابعة بعد حتى بعد
4: أي هو ديما سي محسن في المشاريع هذه والمبادرات ديما يقول لك زعما نبدأ فكرة مشروع خدمة قبل ولا نجيب فكرة جديدة زعما نمشي للمجال هذا دون المجال هذا برشا استفسارات الحقيقة لأن كل مرة
5: الناس على أساس أن من المشاريع المبتكرة جديدة مشاريع اللي تلقى تو رواج في السوق الديمومة أيوة. التشغيلية تخمم في الحويجات الكل مش نحن المشروع يخدم جمعة جمعتين عام وبعدين
4: نزول رخي
5: معناها هذا اللي بش يحل المشروع المرأة اللي تخمم يلزمها تاخذ شوي وقت كما تعرف بالنسبة للترسيم تو بالنسبة للتسجيل في المنصة بشوف نهار 5 في اكتوبر
4: 5 اكتوبر ما عادش برشا وقت
5: لأن احنا عندنا هذه المرحلة الثانية عملنا مرحلة أولى وفقتنا الوزارة مع البنك التضام على 7 أو 8 مشاريع في التطوير تبدو يزجوا فيها مقبول فلوسهم. أيوة. توها الفترة الثانية ثم اليوم أكثر عدد كبير من الناس اللي وامس خذت صدى كبير التنظيم بتاع الندوة هذه اللي صارت لديرة أعمال نسائية ونساء فكرة وما زال بشي جونا باشا وحنا 150 ألف
4: أنا باش نثبت معاك زادة في معطى آخر بالنسبة للسيدات اللي أسبقوا عندهم مشاريع ولكن يستحقوا تمويل معناته يستحقوا
5: إذا تكون السيدة هذه يسموه توسعة بتاع مشروع التوسعة بتاع مشروع ما هو عندها المشروع القديم بتاعها إذا تكون هي خاصة مع البنك ما عندهاش
4: ديون
5: لنجم نقترحها باش نعطوها الدعم زيد تدعم المشروع لازم تكون مسواه مع البنك لان البنك اذا تبدا عندها عدم استخلاصات يقول لك راه كان يسلوه يقول هذه انتفعت لكن عندها
4: ديون تنجم تعطل لها شوي العمليه معناها تحرم العمل
5: وتعمل يكملوها يكملوا نشجعوها بالعكس احنا ما لدينا اللي عنده صعوبات ماليه ونجم ياخذ حتى ماتريال ادوات بتاع انجاز بتاع المشروع ثم ان نسبه من المال اللي تتفق عليه
4: اللجنة
5: على اساس هذا هم دعوه لكل النساء على اساس انها فرصه لا تعوض اللي يحب يعمل مشروع يدرس
4: وخاصه سي محسن
5: ونساء سنين ممكن حتى العمل زي خلي يتواصل وما غير هذا ثم برشا زاد في التشغيل ثم خطوط بتاع التمويل
4: وخاصه سي محسن هي اهم نقطه بربي انا نحب نفتح فيها قوس لبرشا سيدات يقول لك الغالب انا ما نعرفش نقرا وما نعرفش ندخل نستعمل الانترنت والكل ما غير ما تخليها اشكال بالعكس معناتها يا اما تعطي لشكون يرسم لك على المنصه والا تتوجه نحكي لهنا على السيدات اللي ممكن بعاد شوي على المدن اللي في الارياف معناها يا اما تمشي اي محل نتاع انترنت ينجم يرسم لك والا اي اقرب فرع للمندوبيه تنجم تتواصل معها بشكل مباشر
5: في التشغيل
4: نعم
5: اتصلنا بهم على اساس ان يعاونونا في يمشوا لهم يحبوا يبعثوا مشروع ينصحوهم يكلمونا واحنا نتعاونوا بعض الادارات التوصيل كلها همها الوحيد انها المراه تنتصب لحساس خاص وتعاون زوجها وتعاون عائلتها على اساس انها تعمل مشروع وخاصه عندنا نسبه كبيره من البطاله في التطوين في النساء وفي عندنا برشا خريجين تاع جامعه
4: ان شاء الله تكون فرصه ليهم بالضبط بارك الله فيك سي محسن هذه كانت فكره وتوضيح شامل وكامل لشروط
5: اليوم في العيد العالمي للمسلمين نحب نحيي فرصه حي كل المسلمين انا 1 اكتوبر بالنسبه لنا احنا اليوم احتفالات في الوزاره وان شاء الله نبدو احنا اذا كذلك عندنا برنامج نحب نحيي كل المسلمين وكل المسلمين
4: ربي يفضلهم ربي يطول في اعمارهم
5: ربي يطول في اعمارهم ويبقوا ديما راهم سلد لهالبلاد هذه ويخدموا البلاد وينصحوا لهم الشباب ويعملوا مشاريع حتى هم لانهم عندهم برشا مهن نجموا نطوروها تقليديه وعندنا برشا متقاعدين في التعليم زاد نجموا يفيدوا نحاولوا نخدموا البلاد الناس كل دعوه لكل السلطات المحليه والجهويه
4: نعم
5: على اساس نتعاونوا الناس كلنا مع بعضنا وخاصه اصحاب الهمم اللي قاعدين في الدار نجموا يعاونوا اولياهم يعني هم فكره بتاع مشروع نبنوا للمستقبل نعلموا صغيراتنا في صنعه ولكن التمويل راهو موجود سواء تم هبات من الدولة تعطيها للناس اللي ظروفهم الاجتماعية صعبة جدا عاونوهم والناس اللي لبس عليها وتنزل تقدر بستخدم القرض بس أنها تتساهم وتعاون الناس كل تحية لي بعد تطوين
4: شكرا للعفو
5: تحية لكل مستمعين وإن شاء الله نهارك مبروك
4: إن شاء الله نهارك زين عايشك وتزيد
5: ونلهو بصغيراتنا ونعلموهم صنعة أخرى أم باراليلا مع القراية
4: إن شاء الله إن شاء الله يكون الناس كل متفاهمين بارك الله فيك سي محسن الرحال على كل هذه التفاصيل بتبيع المندوب الجهوي للمرأة بتطوين هذه كانت فكرة على شروط الانتفاع ببرنامج رائدات اللي كما سمعتوا التاريخ ما عادش برشا آخر أجل 5 أكتوبر إن شاء الله تحصل الفايدة للناس كله ربي وفق الجميع تقريبا بالاستضافة هذه نمشوا النغم نختموا بصوت أمينة فاخت حبيت نحيي كل الفريق اللي كان حاضر معي اليوم شكرا لك هادي الغريبي شكرا لك حبيب الخراس شكرا لتقنينا بإذاعة بانوراما زملائنا في قسم الرياضة والأخبار أجمل تحياتي عفاف البرهومي نتلاقى معكم بإذن الله السبت القادم نهار السبت من 5 إلى 8 متاع الليل كالعادة في برنامج ويكاند على الكيف وإن شاء الله ديما عاملين كيف معنا في لمان

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنطلق قريبا أشغال مشروع تهذيب حي الرصد الجوي برمادة، يعد هذا المشروع من المشاريع المعطلة بالجهة. تتواصل بالمستشفى المحلي بمنخداش والمستشفى المحلي بسر جديد عملية التسجيل للانتفاع بخدمات القافلة الطبية متعددة الاختصاصات التي تنظمها جمعية أمراض القلب والشرايين والرئتين بالمستشفى المحلي بمنخداش يوم 16 من أكتوبر الحالي. تنطلق اليوم الخميس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال التقي بمقر الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة بمشاركة خبراء ومؤسسات وشركات مخصصة ووفود أجنبية. دوليا أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم بأن النائب العام في البلاد أمر بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى عاصمة الكيان وتم تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. أفاد مصدران دبلوماسيان لرويترز بأن دوي انفجارات سمع خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. قالت حكومة حركة طالبان الأفغانية إن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل اليوم مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص. بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية

0: استمرار أزمتي هرمز وباب المندب ومواصلة الحرب مع إيران التي سترد بقصف دول الجوار ما دامت عاجزة عن اختراق القبة الحديدية، ويصعب التكهن بسلوك السياسيين الإسرائيليين الآخرين، لكن الجيش الأكثر معارضة لنتنياهو يسعى إلى إضعاف القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، في حين يعلن الموساد التابع مباشرة لرئيس الوزراء أن هدفه الوحيد هو تغيير النظام، غير أن الحدث الأهم هو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، فإذا احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ ستكون يد الرئيس دونالد ترامب طريقة وبشأن إيران، وقد تبقى المنطقة مضطربة لعامين آخرين. أما إذا خسروا المجلسين فسيعرقل الكونغرس سياساته، وقد يبادر الديمقراطيون إلى إجراءات العزل. إلى صحيفة الأيام الفلسطينية التي عنونت نتنياهو والتهديد والهدف، بصرف النظر عن كل ما يشاع ويقال عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة عربية ولقاءاته مع مسؤولين عرب، كإشارة إلى أنه لا يزال قويا وقادرا ويتمتع بعلاقات واسعة وتأثير كبير، إلى أن نتنياهو يدرك أكثر من غيره أنه بات معزولا وغير مقبول، ولا بد من البحث عن بديل له حسب طلال عوكل. زيارته السريعة للإمارات العربية المتحدة التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية كانت تستهدف إقناع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بنفي الأخبار التي حدثت عن تحذيراته، لكنه لم يحصل على هذه البراءة. وفي محاولة لتعقيد المشهد السياسي أكثر، يقدم الائتلاف عبر إيتمر بن غفير دعوة لاستبعاد القوائم العربية من المشاركة في الانتخابات، في حدث يعمق أزمة الديمقراطية الإسرائيلية التي قوضتها سياسة الحكومة الإسرائيلية في سياق تعميق العنصرية واستهداف 5 مواطني الدولة وهم الفلسطينيون. نختتم المعرض بصحيفة القدس العربي التي تساءلت في عنوانها: لماذا لا يعني انسحاب أمريكا استعادة سيادة العراق؟ في رأي الصحيفة لا تعني مغادرة القوات الأمريكية انتهاء نفوذ واشنطن، بل تعني انتقالا من الحضور العسكري المباشر إلى أدوات أخرى تركز على التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومشاركة قدرات الاستطلاع الإقليمية، فضلا عن بقاء العراق ضمن الشبكة الأمريكية الواسعة للنفوذ المالي الذي يمكن صرفه سياسيا، وهو ما يفسر التصريحات الأمريكية عن اعتبار المرحلة التالية انتقالا إلى علاقة أمنية طويلة الأمد وليس قطيعة مع العراق، تكشف مخاوف الأكراد والسنة وجها ثالثا للمشكلة، وهو ما عبر عنه بشكل ضمني تصريح لشيخ عشيرة سني من الفلوجة عن تأييده السيادة الكاملة للدولة وتخوفه في الوقت نفسه من كون العراق غير مستعد بعد لملء الفراغ الأمني، كما عبر عنه مسؤولون كرد حذروا من فقدان قدرات الاستخبارات والمراقبة والدفاع الجوية ومن استغلال تنظيم الدولة الإسلامية داعش لهذه الثغرات الأمنية والعسكرية. لا يمثل 30 من جويليا ضمن السياق الآنف اكتمالا للسيادة العراقية بأي حال، بقدر ما يمثل بداية امتحانها الحقيقي، فالسيادة ليست خروج القوات الأجنبية فحسب، بل احتكار الدولة للسلاح وقدرتها على حماية أرضها وأجوائها وامتلاكها قرارا سياسيا بعيدا عن واشنطن وطهران معا. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: إذاعة تطوين،
2: صباح الألحان،
1: إذاعة تطوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأربعاء قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية، من بينها قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين. تتواصل بالمستشفى المحلي بنختاش والمستشفى المحلي بقصر جديد عملية التسجيل للانتفاع بخدمات القافلة الطبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بنختاش يوم 16 من أكتوبر الجاري. تنطلق اليوم الخميس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمشاركة خبراء ومؤسسات وشركات مختصة ووفود أجنبية. تنطلق اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك، وتم إقرار هذه الآلية الجديدة من التمويل بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. في العالم، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الخميس أن 1 أكتوبر يمثل بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستباشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين أمنيين أن مساعد الطيار على رحلة فلاي دبي خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. نهاية الموجز، والآن أنفو سبور مع ربيب لطرش.

0: دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نذكر بالبرنامج الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا يوم الغد، السويح الليبي يلتقي الترجي الرياضي التونسي. يوم السبت مازامبيك الكونغول يلتقي النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية يوم السبت 17 أكتوبر الترجي الرياضي الجرجيسي يلتقي ريال باماكو المالي. ويوم السبت أمادو ديالو الإيفواري يلتقي النادي الرياضي الصفاقسي. الموعد اليوم باش يكون مع مباراة ودية باش تجمع مستقبل حسي عمر بضيف الأمل الرياضي بجربة ميدون، مواجهة تنطلق في الساعة 3 بملعب حسي عمر. الهيئة المديرة للوداد الرياضي بالحامة كشفت عن تركيبة الإطار الفني للموسم الرياضي 2026-2027. وجدي الدرعي مدرب أول، خالد محجوب مساعد، رضا المباركي مدرب الحراس، وهشام أسميتي معد بدني، زياد الصخري مدير رياضية. الكتاب العام لفريق الملعب الزراتي عنت عن إعادة فتح باب الترشحات للراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة النيابية القادمة، وحدد يوم 4 أكتوبر كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية، فيما تم تحديد يوم السبت 3 أكتوبر كآخر أجل لقبول الترشحات. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أخبار وحكايات مع إلهام جليدي.
1: مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في عدد جديد من منوعة ديار وحكايات اللي تنطلق معاكم توا العشرة وخمسة دقائق حتى نص النهار، مع مختلف طبعا استضافاتنا وفقراتنا اللي ندخلوا بها لدياركم، ندخلوا للعائلات، ندخلوا باش نتحدثوا مع بعضنا وباش نطرحوا بعض المواضيع والمحاور اللي تهمنا واللي تمس الناس الكل. إن شاء الله صباح فيه اللمة، فيه الضحكة، فيه الخير لكم الكل مستمعينا، وين ما يوصلكم صوت إذاعة توينسي، وان تبعوا فينا بالراديو ولا تسمعوا فينا بالانترنت من تونس ومن برشا أماكن من العالم، ونحن معاكم حتى النص النهار.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه دارين حدشيتي ونرحبوا بكم مرة أخرى. مرحبا بكم الناس الكل, والأكيد راو ديما حكايتنا وتفاصيلنا اليومية وحياتنا اليومية كلها تبدأ من ديارنا وتبدأ من عائلتنا. وتوا طبعا في أولى الفقرات متاعنا باش يكون الحديث عن الصداقة عند وليداتنا وبناتنا. الصداقة اللي هي جزء مهم برشا من حياتهم, الأكيد يلزمهم يعملوا صحاب, يلزمهم يخرجوا, يلزمهم يتفرهدوا, فما صحاب باش يقروا معاهم, فما صحاب باش يخرجوا معاهم, فما صحاب باش يقعدوا معاهم. اكيد ديما فما علاقات اللي هي قولوا نحنا تنمي وتزيد وتنفع, وفما ربما العكس. ونحنا الدورة متاعنا سواء العائله ولا الاطار التربوي هو التوجيه, وكل شيء راه يبدا من الدار, كل شيء يبدا من الوالدين. وقد ما نحكوا معاهم وقد ما نوجهوهم يبقى ديما فما نقائص, لكن بالرجوع طبعا للمستشارين والمختصين في المجالات هذية لكيد زادة نفهموا برشا نقاط ونفهموا برشا حاجات اللي نجموا نعاونوا بها رواحنا ونعاونوا بها أولادنا. معايا على خط البرنامج مدام دليلة الوسلاتي, مختصة ومستشارة في الشؤون الخاصة. مدام دليلة صباح النور, أهلا وسهلا.
1: نور, مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين تاع إذاعة التوين.
0: يعيشك, شكرا ليك, وانت زادة مشكورة جدا طبعا على قبول الدعوة.
1: يعيشك.
0: ومدام دليلة نحن تقريبا يوميا نحن المجتمع الكبير هذا اللي نعيشه مع بعضنا في النهاية را. من خلال ما نسمعوه من أخبار, من خلال المحيط متاعنا, من خلال ما يوصلنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي سواء في تونس ولا في غيرها, لأنه في النهاية ولينا العالم ولا بلاد واحدة, اللي نجم اللي يقع في أي بلاصة ينجم يقع عندنا را. وحنا دورنا مش نقولوا نحن رابش نعيشوا الحياة المثالية, الحياة فيها المشاكل, فيها الصعوبات, فيها حاجات تعرضنا في تربيتنا لأولادنا, لكن على الأقل نحاولوا على قد ما نقدروا أنه نجنبوهم ربما أخطاء كبيرة لا قدر الله تمس حياتهم وتمس مستقبلهم, تمسهم من بعد في معاملاتهم وفي حياتهم ككل الأسرية والاجتماعية. اليوم حديثنا عن الصداقة, كيفاش مدام دليلة نشوفوا للصداقة هذه, كيفاش نتعاملوا معها, كيفاش نوجهوا وليداتنا باش تكون صداقاتهم مبنية على قواعد وأسس صحيحة.
1: أول حاجة نشكرك على طرح الموضوع, يعطيك صحة, موضوع مهم ياسر قد ما نحكيه فيه وشوية, لأنه موضوع أساسي في حياتنا وفي حياة وليدنا, وثماش واحد ينجم يسميها رجاء معتها من الميتي, معتها منجموش نتجنبوا فكرة الميتي في حياتنا ولا نستغنيوا عليها لأنها فكرة أساسية كيف ما قدمت لها أنت. يعجيك صحة. بالنسبة للصديقة يجب نسألوا روحنا نحن كأولياء, شنية ولدي ولا بنتي على شنو يلوش؟ وقت نفكر في فكرة الصديقة
0: أي.
1: أنا أقول ولدي على شنو يلوش, نسأل روحي هي الحاجة اللي لوج عليها ولدي عند الصديق ولا عند الصديقة. هنا السؤال هذية إذا كان ناخذه بجدية نعرف إنه أنا راهو الحاجة اللي لوج عليها ولدي هي نوع من الأمان. الأمان هذية تقولي أنا بو وأنا أم وفرت الأمان المادي وفرت الأمان العاطفي وفرت المأكل والمشرب والمسكن والدواء والترهيد, وولي تتصوروا في بيك الكل نمشي جي النقص بالأمان اللي نجم يحس به. نجم قال لك أنه هنا الأمان يتفرع في أنواع, ثم أمان جسدي ثم أمان مادي. كل ما يكبر الصغير يحس بأنواع أخرى من الأمان, يحس باحتياجه أكثر لأنواع أخرى من الأمان. يمكن هذوكم يقول لك سياكي, معناته هذوكم أعطوهم لي وموجودين حتى ما يحسش بأهميتهم كيف ما يلزم, ما يبدأ يلوج مع العمر اللي قاعد يتطور به قاعد يلوج على أنواع أخرى متاع أمان, كيما الأمان الفكري, كيما الأمان الفكري, كيما الأمان النفسي, كيما الأمان نزيد نطور أكثر مع العمر, مع الأمان الروحي. تقولي أنا شنو دوري لهنا؟ نقول لك دورك مهم ياسر كولي, ونحن الكل أولياء دورنا مهم ياسر. مهم ياسر كيفاش؟ أنت تعطي في ولدك في أنواع متاع أمان مهمة صحيح لازمة ولكن يجب أنت تتطور مع المتطلبات متاعه. قد ما هو بشي كبر في العمر قال شو طلب أنواع أخرى متاع إيمان. تقول لي كيفاش؟ نقول لك أنا ولدك قبل ما يخرج الشارع ولدي كيف كيف ولدك أنت قبل ما يخرج الشارع يجب تكون عنده أرضية. الأرضية هذه معناتها متكونة من شنو؟ متكونة من مفهوم صحيح للصديق. إذا كان أنا نخليه لنفسه والمجتمع باش يعطيه مفهوم الصديقة، وقتها أنا حطيت روحي وحطيت ولدي في دوامة ما نعرفش نخرج منها.
0: صحيح.
1: إذا كان أنا نخو الجزء من الدور متاعي في الموضوع هذا، يقول أنا يزني نعطي ولدي الأرضية. كيفاش نعطيه؟ أنا هنا كولي يزني نتراجع شوية على دوري كأكل الوجبات اللي نعمل فيهم، وعلى الحقوق اللي نستنى فيهم من ولدي، اللي هي حق الطاعة، حق الانصياع الأوامر متاعي، أنه معناتها يزمو يتبعني، يزم كيني أنا فما كان أنا نعرف فما كان أنا نفهم ديما أنا نعرف مصلحته أكثر منه. هذي الدور هذي نزينا نتراجع عليه شوية ونلتحقه بدور مهم ياسر اللي يتماشى مع المرحلة العمرية متاع ولدي، اللي هو اللي هي شنية دور الصديق. كيف نتراجع أنا على الأشياء هذية، الحقوق هذية كما نقولوا فيها، ونحاول أني نستدعي ولدي جولنفيت على أنه عبارة جولنفيت ينطخ غلاسهم، شو نقولوا إيجا معايا نعيش وتجربة جديدة، إيجا معايا نعطيك بتبع مش بتقولوا له بالكلام هذية ولكن بالممارسات اليومية. يعني بش تفتح مساحة في علاقتك بولدك اسمها الصديقة، اللي باش تمشي معه اكثر مع العمر نتاعو وهو اكثر من دور الولي، من دور البو والام. هذيك حاجته
0: العلاقه العموديه، من علاقه عموديه تولي اني نامر اني ننهي انك شبيك عملت هكا. هو فما مدام دليله وسيد المستمعين بالصدفه امس نتبع في فيديو يقول لك طبعا هو ديما اكثر الاباء والامهات عندنا الملاحظات، راه في حتى ملاحظاتك الصغيره في عش في سلوك يومي، في نظافه، في لبسه، في برشا حاجات. يقول لك يا سيدي اعملوا جدول شهري، قول انا كل شهر معناها قديش مثلا تعركت معاه من مره وننقص. فهمت؟ معناها ندربوا رواحنا. قديش لاحظت من ملاحظات نحاول ننقص. هذيك يقول لك الطريق للصداقه، راه خاطر كيف تبقى مع كثرة الملاحظات، مع كثرة التنقريز، سامحوني بين ظفرين والكل فينا الجانب هذايا.
1: والنجم زادة نعمل جدول آخر نحط فيها قديش مرة تواصلت مع ولدي وكان تواصل ناجح
0: مثلا، هذا وهذا،
1: قديش مرة ضحكنا ضحكة من القلب، قديش مرة ريت في عينيها لمعة متاع يحبني ويحب يحكي معايا ويحب يقعد معايا ويحب يكل معايا.
0: مستثيقني.
1: صحيح مستثيقني، لأنه هي الصديقة الأرضية اللي نحكي لك عليها قبيلة، هي أرضية مبنية على قيم. قيم اللي هي الثقة أول حاجة، الصدق، الأمانة، اللي يحكيه لي واللي نحكيه له يقعد ما بيناتنا، يعرف أنه مش بش يجي من بعد بوه وانا بش نفرش الحكاية فوق الطاولة، لا، يعرف أنه ثم الاسباس اللي ما بيني وبينه أنا نحفظه وهو يحفظني فيه الاسباس هذاك. هنا تتبني ثقة، هنا أنا شنو باش نبدا إذا كان وصلت خلقت الاسباس هذية بالاحترام، بالصدق، بالأمانة، بالاحتواء، بالصبر، فهمت كيفاش، بالتغاذي على الأخطاء الصغيرة، نكون خلقت المساحة هذية. توا دوري لأني نمارسها يوميا ومعاه كل يوم عنا وقت نقضوا فيه مع بعضنا، هي ممارسة يومية. قد ما تكون منظمة الممارسة هذية، قد ما تكون معناتها مخدينها بجدية، قد ما تترسخ أكثر. وقتها أنا ولدي وقت اللي يخرج البرا بيجي يكون عنده نوع من شنوة، كأنه عنده كراسة شروط، كأنه وقت اللي يجيب يختار الأصدقاء متاعو عنده قيم يركز عليها في الاختيار.
0: صحيح.
1: يكون عنده الكراسة الشروط احنا نسميها ذاك، لو كان ما يتوفروش القيم هذوكم في الطرف المقابل يكون هو في الجستيون، شنو باش يقبل شنو مش باش يقبل، كيفاش باش يتعامل مع النقص هذا اذا كان بتبع مفروض عليه انه يتعامل مع الاصدقاء هذوما في محيط مدرسه ولا في محيط قسم. دوك باش تبقى يتعامل الجير شنو الجير عنده حاجه بازيك ان ريفيرونسيال يرجع له من وهو يعمل إيفاليوشن للسلوك الآخر، يعمل إيفاليوشن للتقييم للقيم الآخر اللي قاعد يمرر له فيها في الحديث اليومي في المواضيع اللي يجبدوا فيها. دونك انا هنا كون عملت دور مهم ياسر ونكون جهزت ولدي وكونته باش انه كيف يخرج البرة ويتعامل مع الناس يبدا عنده مرجعية.
0: صحيح.
1: نكون هنا عاونت ولدي برشا.
0: قد ما تكون فما بيني وبينه علاقة والعلاقة هذه وطيدة وتطرح فيها مجموعة من المواضيع وفما مساحة معناها من الفدلكة وفما مساحة من الأريحية معناها مهوش هكا ما يبداش قاعد معاك وهو متقلق ولا فادد ولا فما مواضيع نحكي فيها بينه وبين روحه لأنه خاصة فما فترات عمري حساسة برشا يعني نحكي في الموضوع هذا ما نحكيش فيها يفك عليا تو عفش مردة الفعل معناها متاع الأم وإلا البول هنا على قد ما زاد البرة يولي يميز لأنه وإلا العكس باش يلقى البرة مجال متاع أمان كبير برشا لكن أمان فيه فيه برشا زاد مسارات راه فيه مسارات معناها اللي تعرفش لأنه الأمان اللي يفهمه هو مش اللي نفهمه نحن نجم يلقى روحه مرتاح في برشا حكايات وبرشا تصرفات اللي هي لا قدر الله توصل لحاجات ماشي مليحه مرات لكن هو مرتاح فيها لانه مازال ما يميزش بالقدا بالقدا بين الحاجات اللي يلزم يعيشها ويمارسها وتكون في سلوكياتها وبين الحاجات اللي يلزم يبعد عليها.
1: هذيك علاش انا قلت لك تخلق مساحه مع ولدك ما تكونش الامر الناهي معها في المساحه هذيك ما تكونش انت اللي تحتل 70 و80% من المساحه هذيك باش تتكلم مثلا لا
0: تخفف تكون... تخفف شوي
1: تخفف برشا تخفف برشا انك تكون انت في محاولة فهم مستوى فهم هو للمعاني تحاول تعرف هو وين وصل في الفهم للقيم تحاول تفهم هو كيفاش يرى الأشياء يعني نظرته هو وجهة النظر متاعه تحاول تفهمها تحاول تفهمها سطحية عميقة تدور بالجوانب الكل متاع الموضوع ليميتي محدودة ترى كان في جزء بركة من الحكاية يعني انت وقت تعطيه المساحة مش هي باش تكون مساحة لك انت قد ما باش تكون مساحة لي هو يعني انت الكبير وانت اللي باش تكون الكريم في المساحه هذه وانت اللي باش تسمح له باش هو يطرح افكار نتاعو بالسؤال تساله تقول له انت شنو رايك ريت وقت اللي انت جيك صغيرك مثلا يجيك صغيرك وفما انواع تاع صغار فما صغير يروح لدارتك وفما صغير يروح يحب يحكي أي. عبارة بش يعملك انغطاو على الشيء اللي يشافه نهار كامل هذيك نعمة من عند ربي يجيك صغير يتكلم هذيك نعمة تكون انت في التحكم في الاموشن تاعك مش دوما يقول لك حاجة تقوم انت تخاف وكذا لا خليك في الـ
0: اسمع خذ الكلام خذ المعلومات اللي جبالك خذ الحكايات تفاصيلها
1: بالطريقه اللي فهمها بها بمستوى الفهم نتاعه بالسطحيه بالعمق بالمحدوديه خذها كيف ما هي زيد اساله بعد ما عمل لك الغطاء هذيك زيد اساله قول له انت شنو رايك حد الان انت راك ما عطيتش رايك انت حد الان في الانتروسبكسيون في الاكسبلوراسيون معناتها في البحث يعني انت عباره عندك انتيغا وتحب تعرف شنو فيه تعرف فيه ماء تعرف فيه بترول تعرف شنو فيه ترويح دونك انت لهنا في الاكسبلوراسيون في الاكتشاف دونك اسالوا اذا كان عملك الغطاء حاجه به برشا تمنها لانه هنا راه فما اش معناتها هنا فما مهارات ولدك قاعد يقول لك عليهم وانت ما في بالكش بهم راهو عنده مهاره الاستماع راهو عنده مهاره تلخيص الاشياء عنده مهاره انه يعاود لك شنو صار بفكرته هو يعني هو حاضر في المجتمع نتاعه وهذه حاجه تفرح بها برشا وتثمنها كل ما انت تشجع عليها كيفاش تشجع عليك تقول له انت شنو رايك في اللي سمعته شنو رايك في اللي ريته شنو رايك في اللي صار يعني انت باش تلقى هنا حاجه من اثنين يا باش تلقى واحد عنده فكره عمل فكره جينيرالمون تلقاه في العمر هذاك مازال يبحث على باش يفهم
0: اي
1: وانه يحب يفهم يحب ياخذ رايك إذا كان أنت باش تعطيه أفكار جاهزة تحط عليه وتعطيه أفكار جاهزة راهو باش يتبناها ينجم صغير يتبناها ينجم صغير آخر يرفضها وما عادش يعاود لك من بعد
0: صحيح مدام دليلة أنت كي حكيتي على العمر شنو بين قديش وقديش هي المرحلة العمرية اللي ركزوا فيها على أنه نكونوا أصدقاء لأولادنا
1: المرحلة هذه موجودة في السنة النبوية متاعنا من 7 إلى 14 يتصاحب صغير يتصاحب.
0: واضح جدا.
1: دونك باش تبدا تصحو فيه معناتها انت لهنا باش تبدا تصحو فيه في المجال بتاعي الضيق نتاعك. بعد ال 14 باش تبدا تصحو فيه في مجال اوسع لانه خرج من الدار ولا عنده اهتمام بالاصحاب وليت المواضيع الاخرى اللي يمكن احنا نسميوها مواضيع معناتها تابو ما نجموش نحكيوا فيها وليت مطروحه قدامه، متروحة في المحادثات مع أصحابه، متروحة على الانترنت، متروحة حتى بطريقة علمية في المدرسة. دونك إذا كان أنت تقعد بعيدة
0: على المواضيع هذه،
1: على المواضيع هذه وما تحكيش فيها وما تفهمش ولدك شنو مستوى الفهم نتاعو في المواضيع هذه، قد تحاول تقيم هو منين يجيب في الأفكار نتاعو، منين يجيب في الحاجات اللي بعد باش تترسخ. لو كان احنا نسكتو ونحكي روحنا مش هنا راهي الأفكار هذيك السطحية باش تترسخ. الفوميو نطرحوها ونحكيه فيها في المستوى اللي يسمح به العمر،
0: يسمح به العمر والمستوى اللي يكون الأقرب
1: هو
0: للعلمي واللي يفهمه هو، مش كونش أي كلام أي حديث، مش تكون حاجة كلام. حاجة معناها راهي علمية، راهي حاجة موجودة.
1: التدخل متاعك لهنا هو مهم ياسر لتصحيح المسار، لتصحيح الأفكار، لتصحيح المعلومات. أنا كان خليه مثلا في التربية الجنسية منه للإنترنت وين مش نلقى روحي من بعد، كان مش نخليه مثلا ياخذ المعلومات المحدودة اللي تعطيه له العلوم في المادة مثلا في مادة العلوم الطبيعية باش تكون معناتها معلومات محدودة، لأنه يرى غاديك معلومات محدودة ويرى في الانترنت معلومات واسعة ياسر وكبيرة ياسر وتغلط. دونك أنا دوري لهنا أني نخلق أنجست ميليو يسمح لي باش أني نمدلو المعلومة الصحيحة، وإذا كان أنا أقول معلومة صحيحة ونكون أنا مصدر معلومة صحيحة يزني نخدم على روحي، يزني نتعلم، يزني نعرف، يزني نكون مواكبة شو الموجود، شو الموجود في العلوم هذه، شو الموجود في طريقة حتى كيفاش نقدم بها الموضوع وكيفاش نحكي بها، يزني نكون مطلع. وهنا ثم دعوة مني خاصة للأولياء باش أنه كيما يعملوا انفستيسمون باش يشريوا بيت نوم لولده ولا باش يشري له اورديناتور ولا باش يشري له ولا باش يقد له يجهز له البيت كيف ما يلزم، زاد راهو دعوه مني باش انه يخصص مبلغ معين باش يتعلم وباش يتثقف فيما يخص علاقته بولده، فيما يفهم نفسه ويفهم ولده وينجح فيهم الزوز بقدره الله سبحانه يعني.
0: به مدام دليلة كلامك ياسر مهم وياسر معناها إن شاء الله يوصل فعلا للناس وناس تفهمه بالكدا بالكدا. فما حويجة واحدة ديما في كلامنا مع أولادنا وفي حوارنا، شنية مدام دليلة أكثر الكلام اللي تحسيه يوصلهم معناها نحن هل كلمة نحن رانا أصحاب وأكيد راهو برشا حكايات هاني نحكوها مع بعضنا وبرشا مواضيع نجم نطرحوها مع بعضنا، هل هذه توصلهم؟ لأنه جيل راهو مختلف، لأنه جيل راهو مواكب زادة ويعرف برشا حاجات ويفهم برشا حاجات، مرات راهو يكون مختلف على والديه بطريقة معناها كبيرة برشا، راهو تلاحظها ناس كل اللي هو راهو عنده أفكاره وعنده اختياراته وعنده حتى في عمر معناها مبكر شوية 13 و14 وحتى 12 و11 معناها تجيهم في برشا حاجات اللي هو راهو يضيف، اللي هو يجيب معلومة حلوة، اللي هو عنده موقف معناها وعنده رأي، مرات حتى معناها يهدي الوالدين في بعض المواقف اللي هو يهديهم واللي هو يضيف لهم بالرغم العمر الصغير. لهنا شنو أكثر كلام يقرب شي يخلي فعلا ينشئ العلاقة هذه، خطر رأي هي تجيب طبيعتها معناها تجيب بالممارسة ما تجيش رأي هو
1: يعطيك صحة سؤال مهم برشا. بالنسبة لي أنا هنا مني بش ركز على الكلام، أنا هنا بش ركز على الحضور التواجد الجسدي والفكري، أني نكون حاضر منطلمان فكريا باش أني نستقبل وباش أني نفهم من والدي، نحط روحي في وضعية الإنسان اللي بشي يطلع اللي بشي يستكشف. يعني الإنسان اللي بشي يطلع وبشي يستكشف أكثر كلمة سؤالات، يعني بشي يسأل أكثر من أنه بشي يعطي معلومات ولا أنه بشي تعرف نسبة الاستيعاب متاعهم في الوقت راهي محدودة ياسر. يعني كان انت تعطيه برشا كلام في برشا وقت وكان تعمل فيريفيكاسيون صغيره وتثبت تقول له شنو شديت في الكلام صدقني تقعد بيت اللي هو شد معلومه واحده وهذه حاجه باهيه برشا. فهمت كيفاش يعني قد ما باش تكثر له كلام قد ما باش تخسر مساحه نتاع ولدك مع ولدك. قد ما تعطيه هو المساحه باش يتكلم قد ما تخلي المعلومة كأنه هو مصدر المعلومة ولا هو اللي بشي علمك كيف ما قلت أنت هو اللي بشي يضيف لك هو اللي بشي تخرج منه المعلومة المهمة اللي أنت حاجتك بها لأنه أنت دورك إحاطة هكا ولي
0: أكيد.
1: دورك حماية دورك دورك أنك تصحيح مثلا أكثر منه انك باش تعطيه المعلومات. ينجم تختار ماما في عمر معين يرفض انه يحكي معك اربع جمل في جرت بعض يقول لك يقص عليك ويقول لك انت توش ما تحب.
0: صحيح
1: هذه احنا هذه اللي هو اللي احنا مدبينا ما نصلوا لهيش الحكايه هذه. اذا كان وصل قلك هكا معناتها راو راك تكلمت برشا عسيت انا نزيس نراجع روحنا
0: اي خاطر هذا ويقع راه ويقع خاصه في كي تصير مشكله وديما الاولاد راه معرضين يا تصير له مشكله يا ينجم يعمل مشكله ولا تصير له اي اشكاليه. تبقى النقطه زاد الهامه مدام دليله طبعا والساده المستمعين الصداقه كيفاش ننظر احنا لاصدقائهم هل نراقبوهم من بعيد لبعيد نراقبوا العلاقات هذه هل نحن هكا في كل مرة نحاول نكونوا حاضرين ما عرفش يجوا لأصحاب للدار مثالش نشوفوا نسمعوا حتى من خلال كلامهم اللي يوصلنا من خلال تصرفاتهم معناها باش تميز لهنا بين اللي يناسبه واللي ما يناسبش مع حرصنا طبعا في تربية أولادنا لأنه زادة ما نقولوش نحن رانا مثاليين نحن بيننا زادة أولادنا أكيد فيهم حاجات غالطة كيما زادة الأطراف الأخرى ولكن شنو اللي يضمن لنا أنه فما صدقات اللي نجموا نساهموا إنها تكمل بعضها وإنها تشجع بعضها وإنها تمشي في طريق صحيح.
1: هو أول حاجة نجم نعملوها هي إنه اليقظة اليقظة فيما يخص البيئة يعني أنا ولدي نختار وين نحطه فينا ليسي مثلا نحطه ولا فينا بيئة وشنية نوعية الناس اللي قاعد يخلط فيهم هذه كل أكثرية الأولياء عندهم فكرة عليه ما فهمش ولي ما عندوش فكرة عن الموضوع
0: يعرف على أقل ملياسر شوية
1: يعرف إذا كان أنا ريت أنه سلوك نتاع ولدي قاعد يتغير للأحسن نعرف أنه البيئة نتاعه يعني تم إنسقاص تبيتي ولا تم تغيير الأحسن في السلوك نتاعه نفهم نحاول باش نفهم منين جاي التغيير هذايا خاطر نجم يكون تغيير معناتها جسدي في الفيزيونيك يخص لزغمان نفصل ما بين التغيير اللي جاي من المرحلة العمرية الجسدية والتغيير اللي جاي من المرحلة العمرية متاع العلاقات ومتاع الناس ولا المرحلة العمرية الفكرية. فهمت كيفاش نحاول باش نفصل باش نفهم فهمت ديما نحاول باش نكون يقظ فيما يخص المحيط نتاعو باش نحاول اني نتواجد نقول له تحب نوصلك نوصلك انت صحابك تحب مثلا اذا كان قال لك يحب نمشي لباسا نقول له مع شكون باش تمشي حط له دي روسير اللي ما يوصل ما يمد لك المعلومه الا هذوكم فيريفيي الكل الامان الوقت وقتاش نمشي
0: وقتاش باش تروح
1: مع شكون باش نمشي نجم انا ناخذ مسؤوليه اني لما نقول له نوصلهم انا اخر يلمهم
0: مثلا اي
1: فهمت كيفاش نحكي معه نقول له راك انت في الشارع ما عندكش مسؤوليه مدنيه انت راك صغير ما عندكش بطاقه تعريف انت راك ماشي مسؤوليتي انا دونك انا من واجبي نوصلك انا من واجبي نعرف انت وين انا من واجبي خاطر انا المسؤوله عليك الى ان توصل لسن الرشد وتولي مسؤول على نفسك وتولي مسؤوليتك في يدك دونك انا نستغل هالفكره هذه ما نوخرش لتالي ما نعطيهاش لناس اخرين نستغل هالفكره هذه انه انا راني عندي مسؤوليه من هي عليك
0: دونك انا وبمحبه معناها بطريقه سلسه بمحبه
1: يعني
0: من الطبيعي اني نعرف انت وين وقتاش باش تروح ونبدا مطمئن عليك ومرتاحه اللي انت موجود في بلاصه باش تتفرهد ولا باش تقرا ولا باش تعمل اي حاجه.
1: فرق ما بين انك تمنع وما بين انك تسمح له ولكن بحدود بمراقبة بأهمية. مهم أنك تمشي السينما مع أصحاب، ما يصيرش أنا أفرح أنك تمشي تفرج فيلم وتزيد تفتح مخك وتراد أي العالم
0: أي من تجربش تعمل عمل حاجات هذية
1: أما من تمشيش وحدك من سيبكش تحت آخر آخر سيانس ولا آخر سيكونس في الفيلم هذيك في الوقت في الحصص الليلية مثلا كيفاش هاني معك أما حصص نهار نتبعوهم هذوك نمشيو فيهم نروحوا نمشيو في الدور نروحوا في الدور
0: كيفاش
1: صدقوا أنت كيفاش تلقى طريقة تتعامل بها مع ولدك وتقول له راني موجود مانيش خانقك أما راني موجود لأنه واجبي أني نكون موجود معك للحماية.
0: أي هام جدا الكلام هذايا ونتصور معناها كي خير من اللي نبدو متنرفزين هكا ولا تبدأ معناها تامر فيه وتبدأ تغصر فيه وانت ما في النهاية راو بش يعاند في النهاية راو بش يعاند وبش يعمل العكس
1: وشكون قدمته على طبق لعلاقات تنجم تستغل الفراغ اللي خلقته وانت
0: وهذا هو راو اللي وقع ما نقولوش نحن راو الجيل هذا فقط هو اللي وقع عبر الأجيال ممكن توا تزادت حاجات لأنه توا جيل مفتوح أكثر والعالم بين يديه لأن يشوف في كل شيء ويسمع كل شيء ويتفرج على كل شيء لكن هذا ما يعنيش أنه الحاجات هذه راهي حتى من قبل راهي فما عائلات خسرت أولادها ولا خسرت ابنتها لقدر الله لأنهم كانوا كاسحين كانوا ما يسمعوهمش ما معناها ساعات يقولك الضحكة ما تتشافش على البو ولا على الأم ديما يامر ديما ينقرس ديما برشا أجيال معناها سمعناها الكلمة هذه أنه برشا ناس مشيت ضحية فما اللي
1: أي
0: برشا ضحية البو والأم وقت يكونوا هكا كاسحين أكثر من لازم وقت ما يعرفوش كيفاش يحيطوا بأولادهم وكيفاش يمنحوهم أمان كبير برشا وهذه أهم حاجة في العلاقات الإنسانية ككل فما بالك في علاقة الوالدين بصغارهم يعطيك صحة مدام دليلة
1: ربي عينهم
0: إن شاء الله هذا ما نقوله مسؤولية هذيك هي المسؤولية
1: كله مربوط بالوعي وكله مربوط بمحبتنا من أولادنا وإحنا كيف ما قتلت من الحاجات اللي نجموا نقدموا فيهم هي إنه التطور هذي اللي قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي مسيطرة على عقول أولادنا يزمنا إحنا زيدا نتطوروا في الوسائل متاعنا وفي الأدوات متاعنا باش نواكبوا وما تصيرش تنافسية كبيرة ما بيناتنا.
0: به يعطيك الصحة مدام دليل الوسلاتي مستشار في الشؤون الخاصة مشكورة جدا طبعا على كل النقاط اللي أثرنا هذه إن شاء الله تكون استفدنا وأفدنا زيدا وشكرا ليك ونهارك طيب
1: يعيشك مرسي بكو شكرا دوام الأخرى

0: رجعنا لكم. سمعنا الأغنية هذه مراهقون هديتنا لأولادنا الكل للشباب الكل, إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ربي يعين طبعا الأهل وربي يعين الشباب حتى ينجحوا ويتميزوا في حياتهم ككل. قبل ما نحكي طبعا على الدراسة, إن شاء الله الأخلاق زادة اللي تكون طيبة, السمعة الطيبة, وهذا هام جدا في مجتمعنا حتى يكون مجتمع فعلا على أسس صحيحة ومجتمع نشوفوا فيه أفراد بهين أفراد صالحين أكثر من لقدر الله نشوفوا ناس ماهيش مليحة وماهيش باهية. نواصل معاكم في مشوارنا طبعا 41 دقيقة بعد العشرة في ديار وحكايات, وديما هكا برشا تفاصيل تجينا من ديارنا وبرشا حكايات أكيد ننسوكم بها ونثيروها من خلال المنوعة هذه حتى نص نهار بقدرة ربي. وديما راهي تليفونات مفتوحة, مجال مفتوح على 75-879-900 في أي موضوع تحبوا تشاركوا فيهم. بعد رغم بعد لحداش اليوم اليوم العالمي للمسنين, وحديثنا باش يكون على كبارنا على بركة الدار, ربي يحفظهم اللي موجودين واللي حيين, وإن شاء الله بركاتهم تهل في الديار وتهل في المجتمع وفي العائلة زادة. واللي حب يشاركنا طبعا بعد لحداش مرحبا به. لكن قبل هذية شنو واصل في حديثنا على الأسرة, عندنا طبعا فقرة يحضر هنا أسبوعين المستشار القانوني سيل مبروك نفخة, واليوم باش يكون الحديث عن الزواج. تفضل رشيد.
1: كلام في القانون.
2: كلام في القانون.
3: كلام في القانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على موضوع يبدو بسيطا لكن في الحقيقة هو من أهم المواضيع اللي تنجم تحدد نجاح الزواج أو فشله. باش نحكيو على واجبات الزوجين قانونيين وعرفين وعلاقتها بالطلاق, شنو واجبات الزوج تجاه زوجته وشنو واجبات الزوجة تجاه زوجها, وهل كل واجب اجتماعي هو بالضرورة واجب قانوني, وإذا خلى أحد الزوجين بواجباته هل يمكن يؤدي ذلك إلى الطلاق؟ القانون التونسي عنده إجابة مهمة جدا في الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية. الفصل هذا يقول إن كل واحد من الزوجين مطالب بمعاملة الآخر بالمعروف وحسن العشرة وتجنب إلحاق الضرر به, ويضيف أن الزوجين يقومان بالواجبات الزوجية حسب ما يقتضيه العرف والعادة, ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء والتصريف في شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. يعني القانون لم يبني الحياة الزوجية فقط على الحقوق والواجبات المادية, وإنما بناها أيضا على العلاقة التي تقوم على المعاملة الحسنة والتعاون وعدم الإضرار. خلينا نبدأ بالزوج. قانونيا الزوج عنده واجب مهم جدا وهو الإنفاق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم وفي نطاق مشمولات النفقة, لكن هذا لا يعني أن الزوج هو وحده المسؤول عن كل شيء داخل الأسرة. الفصل 23 نفسه يقول إن الزوجة تساهم في الإنفاق على الأسرة إذا كان لها مالا. إذن القانون يتكلم عن التعاون في تسيير الأسرة مع بقاء قواعد النفقة التي حددها القانون. أما عرفيا واجتماعيا فالحياة الزوجية كما تعرفون تحتاج إلى حاجات أخرى, الاحترام, الحوار, الاهتمام بالأبناء, المشاركة في المسؤوليات, الوقوف مع الطرف الآخر وقت المرض أو الأزمات, وعدم تحويل البيت إلى ساحة صراع. وهنا نطرح السؤال, هل الأعمال المنزلية مثلا واجب قانوني على الزوجة وحدها؟ الفصل 23 لم يقل إن المرأة هي وحدها مطالبة بكل الأعمال المنزلية, وإنما أحال في جانب من الواجبات الزوجية إلى العرف والعادة, وأكد على التعاون بين الزوجين. وهذا مهم جدا لأن العائلة التونسية اليوم تغيرت. المرأة قد تكون موظفة أو معلمة أو أستاذة أو طبيبة أو مهندسة أو تاجر، وتخرج للعمل صباحا وترجع للبيت في المساء، وفي المقابل الزوج يمكن أن يساهم في بعض الشؤون، خلينا نقول ممكن تكون طبخ وتنظيف المنزل أو متابعة الأبناء أو إيصالهم إلى المدرسة. إذن الحياة الزوجية الحديثة تحتاج إلى تقاسم المسؤوليات أكثر من عقلية هذه خدمتي وهذاك خدمتك. مثلا زوجة تعمل من 8 صباحا إلى 5 مساء، الزوج كذلك يعمل، وعندهم عندهما طفلان. إذا رجع الزوج إلى البيت وقال دار مسؤوليتك وحدك والصغار مسؤوليتك وحدك وأنا خدمتي فقط، هذه روح الفصل 23 القانون يتحدث عن التعاون في تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء، وهنا يظهر الفرق بين النص القانوني والعقلية الاجتماعية. نجيب الآن إلى واجبات الزوجة. الزوجة مطالبة هي كذلك بحسن معاشرة زوجها وتجنب الحق الضرر به والمساهمة في تسيير شؤون الأسرة والتعاون على تربية الأبناء. لكن يلزمنا ننتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الزواج ليس علاقة طاعة عمياء. الفصل 23 بصيغة الحالية لا يفرض على الزوجة واجب طاعة الزوج كما كان في الصياغات القديمة، وإنما يتحدث عن المعروف وحسن العشرة وتجنب الضرر والتعاون. يعني نفس الشيء، لا تملك الزوجة أن تفرض على زوجها يعني توقيت خاص وتصرفات معينة أو تحركات معينة. وهذا يعود تنظيمه إلى ما جرت عليه العادة والعرف. لكن ما يمكن أن نلاحظه هو هذا التحول المهم في مفهوم العلاقة الزوجية في عصرنا الحاضر. فالزوج ليس مالكا لزوجته والزوجة ليست مالكا لزوجها، فهما شريكان في الحياة الزوجية. سادة مستمعين، نصل هنا إلى واجب ربما هو الأهم لنؤكد عليه، عدم الإضرار. شنو معناها عدم الإضرار؟ يعني في بعض التجليات يكون مثلا أن الزوج يضرب زوجته أو الزوج يهين زوجته باستمرار أمام الأبناء أو يتعمد ترك الأسرة دون نفقة رغم قدرته، أو زوجة بالعكس تهين زوجها باستمرار أو تتعمد الإساءة إليه أمام الناس أو الأبناء، أو أحد الطرفين يتعمد خلق مشاكل دائمة تجعل الحياة المشتركة مستحيلة. هذه الأمور كلها يمكن أن تتجاوز مجرد خلاف عائلي. انتبهوا، لأن الفصل 23 يفرض على كل واحد من الزوجين أن يتجنب الحق الضرر بالآخر. وهنا ندخل مباشرة في موضوع الطلاق. فالقانون التونسي يعرف الطلاق في الفصل 31 بثلاث صور، من بينها الطلاق بطلب أحد الزوجين بسبب ما لحقه من ضرر، والطلاق بالتراضي، والطلاق إنسان، وهي ثلاث صور حصرية. بالنسبة للطلاق للضرر، لك أن يقول الزوج أو الزوجة أنا معاش نحب نعيش معك، يكون الضرر مستندا إلى وقائع يمكن إثباتها، أو أن يبلغ من الجسام كما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا وفقا للمعايير التي يعتمدها القضاء. محكمة التعقيب اللي هي محكمة قانون أكدت أن الضرر الموجب للطلاق يجب أن يكون ثابتا ومحققا ومباشرا، ومن شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية بينهما أمرا مستحيلا. يعني مش كل مشادة كلامية بين الزوجين تؤدي إلى طلاق للضرر. أعطيكم مثال واقعي قريب من الحياة. الزوجة تقول زوجها تقول زوجي رجع متأخرا للدار 3 مرات هذا الأسبوع. هذا وحده لا يكفي بالضرورة لتأسيس الضرر الموجب للطلاق، لكن إذا أصبح الأب سلوكا مستمرا مصحوبا بإهمال أو عنف أو إهانات أو ترك كامل للأسرة دون تحمل للمسؤوليات، هنا الصورة تختلف، ويمكن أن تتجمع الوقائع لتصبح ذات أهمية قانونية. نفس الشيء بالنسبة إلى الزوج، إذا قالت زوجته أنا خرجت من دار الزوجية يومين يعني كنت غالبة، هذا وحده لا يعني آلين أنها أصبحت ناشزة أو أن الزوج حصل له ضرر بسبب ذلك وأنه يجوز له طلب الطلاق. لا، المحكمة محكمة التعقيب أكدت في قرار يعني سنة 1996 في 15 أكتوبر أن مغادرة الزوجة محل الزوجية لمدة شهر أثناء السفر زوجها للعمل لا تكفي وحدها لاعتباره ناشزا موجبا للطلاق بالنظر إلى ظروف القضية واستعدادها للرجوع. هذه نقطة مهمة، لأن القاضي لا ينظر إلى حادثة معزولة فقط وإنما إلى الوقائع وظروف ومدى ثبوت الضرر. ثم سؤال آخر مهم يجب طرحه، هل مساكنة الزوجين واجب؟ المساكنة تدخل ضمن الواجبات الزوجية في إطار فصل 23، لكن لا يمكن فهمه بصورة آلية منفصلة عن الظروف. مثلا إذا غادرت الزوجة محل الزوجية بسبب عنف أو خطر حقيقي لا يمكن نقول ببساطة أنها غادرت الدار إذن هي المخطئة. القانون والقضاء ينظران في السبب. بالمقابل إذا كان أحد الزوجين يرفض الحياة المشتركة دون سبب مشروع وكان ذلك يلحق ضررا ثابتا من الطرف الآخر يمكن أن تثار المسألة قضائيا. لكن نحب نخرج شوي من القانون ونحكي العرف. العرف التونسي عنده أشياء جميلة في الحياة الزوجية، أن الزوج يقف مع زوجته في المرض، يقف معها في الأزمات، أن العائلتين يتعاونان في وقت الحاجة، أن الأب والأم يتقاسمان تربية الأطفال. لكن عندنا أيضا بعض الأعراف اللي يلزمها مراجعة، وهي أن الرجل ما يعتذرش، المرأة لزمها تتحمل كل شيء، الضرب، تربية، مشاكل الدار، ما لزمهاش تخرج مهما كان. هذه قواعد ليست قواعد قانونية، وبعضها قد يكون خاطئا خصوصا عندما يتحول العرف إلى مبرر للعنف والإهانة. القانون عندما أحال للعرف والعادة لم يعطي للأعراف سلطة مخالفة للقواعد القانونية أو المساس بكرامة وحقوق الإنسان.
1: كلام في القانون.
0: كانت هذه مستمعينا فقرة كلام في القانون اللي أمنها أسبوعين المستشار القانوني والأسري سي المبروك نفخة. واليوم كان الحديث طبعا على الزواج وعلى الطلاق وعلى مجموعة من الركائز الالتزامية والقيمية لبناء حياة مستقرة. كلمة فقط نحب نختم بها طبعا الساعة هذه، ما ننسوش خاصة القادمين على الزواج إنه الزواج راه ميثاق غليظ ورباط مقدس. واصل معكم بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد موجز لحديش، موصلين معكم حتى نص النهار في ديار وحكاياتهم. بعد شكون حديثنا على كبارنا كبار السن، ربي يحفظهم الكل.

وحكايات وحكايات. ديار وحكايات.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الاثنين الخامس من أكتوبر الجاري نظام الحصة الواحدة في المدرستين العديديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر وخمسة عشر دقيقة مع فترتي استراحة، وذلك بالنسبة وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي التربية بتطاوين نور الدين المقبلية. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدنين بالتعاون مع هيكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر الجاري تهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاصة تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار، ويكون انطلاق الأنشطة بتنظيم أيام الاستثمار والإدماج المالي وذلك يومي الخامس والسادس من أكتوبر الجارية. في جابس سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تأمين انتظامية تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومجابهة الطلب الإضافي والفجوة الهيكلية والتحكم في الأسعار، كما ستتم برمجة عمليات مراقبة قطاعية وفق ما تم اليوم إقراره خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار. تنطلق اليوم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 8 شهداء و 26 مصابا جراء الاستهدافات والانتهاكات الصهيونية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمورا ستحدث قريبا بشأن إيران، مشيرا إلى أن بلاده تتجه إلى تحقيق النصر حسب تعبيره. قال الحرس الثوري الإيراني أن على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة وترك إدارة أمن دولها لشعوبها، وذلك تعليقا على انسحاب القوات الأمريكية من العراق. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
0: بلاغة.

0: لحد 18 من ذات الشهر. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وتشمل دعوة أصحاب رخص التاكسي الفردي سارية المفعول الذين يمارسون النشاط بإحدى ولايات الجمهورية. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي للوكالة أو ترسل نسخة رقمية منها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في أجل أقصاه يوم 6 نوفمبر القادم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: ديار وحكايات وحكايات. ديار وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا 13 دقيقة بعد الأحداث في ديار وحكايات، وما زلنا طبعا في حكاياتنا اللي كلها تخرج من ديارنا ومن عائلاتنا من تفاصيلنا اليومية من ماضينا وحاضرنا، وإن شاء الله حتى المستقبل زاد اللي الكل نكونوا حريصين أنه يتبنى على الصحيح وعلى حاجات دومنا، وهذا المهم. طبعا كما حكيت في بداية المنوعة اليوم راه اليوم العالمي للمسن، وهديتنا وتحيتنا لكل كبارنا اللي موجودين في مختلف طبعا الولايات والمعتمديات وين يوصلهم صوتنا، وهم برشا فيهم راه متابعين لإذاعة تطاوين، في برشا تقريبا متابع وفي وديما يسمع، فما حتى اللي يشارك وفما اللي يجيب لنا هكا كلمات حلوة، فما اللي يعطينا أفكار، فما اللي يعمل لنا ملاحظات. اعتزوا برشا بكبارنا، إن شاء الله ربي يحفظهم الكل، اللي هم راهم ديما الكلمة هذية دارجة عندنا، هم بركة الدار، هم الجذور المجتمع الدافية، مصدر الحكمة والخبرة اللي تنير درب الأجيال، هم التاريخ الحي اللي نشوفوا فيه التضحيات الماضي وعطاء الحاضر، هم الحنان، هم اللمة، هم العطاء الكبير، هم الحكمة زادة، وهم صوت العقل في العائلة، هم اللي مرجع، اللي يقول لك اللي ما عنده كبير ما عنده تدبير، ضع تدبيره، لأن واحد ما عندهش إنسان كبير في عائلته ولا في داره ولا في المحيط متاعه، راه في برشا حاجات يبقى حاير، في برشا حاجات ما يعرفش كيفاش يتصرف، في برشا تفاصيل حتى بسيطة وقت يلقى إنسان كبير بحذاه راه يدل ويفهم ويعاون ويصبر على حاجات ويوسع على باله. والكبير راهو دوره مهم جدا في العائلة، لأنه هو اللي يلمها، وين دار راي فيها الكبار راي فيها اللمة، راي الناس تجاهها، رام الأخواتي حافظوا على علاقتهم ببعضهم، رام يحترموا ببعضهم، رام يهابوا الكبير هذاك، وهذا يخلي واجبنا نحوهم زادة واجب زادة كبير برشا، الإحاطة واللهوة والعناية والكلمة الحلوة، ومع هذا الكل راهو يلزم برشا برشا محبة وبرشا عناية بكبارنا، ونهلين راهي تنتفي سبل الكل. قولش أنا ما عنديش وقت، ما ظروف، فماش ظروف قدام البو واللم وقدام الكبار يعني ككل اللي موجودين في العالم. معنا كالعادة على خط البرنامج مدام وحيدة الكويش المستشار الأسري، والحديث أكيد باش يكون على موضوعنا هذا اليوم. مدام وحيدة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل مدام الهام، وتحياتي لكل من يسمع فينا، ومناسبة اليوم العالمي هذا نحيي هنا كل، نحيي كل أكابرنا والبركة مع أكابرنا، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة الجيدة وربي يعطيهم البركة اللي احنا قاعدين نستمدوا فيها منهم، وإن شاء الله يا ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله. اليوم العالمي للمسنين، هل نحن بحاجة إلى الاحتفال بيوم أم كل يوم لازمنا نحتفل بهم وكل يوم نهتم بهم وكل يوم فعلا هو يوم عالمي بطبيعة، لكن احنا يوميا معهم. الحمد لله المجتمعات العربية ما زال فيها خير كثير، لو نقارن أرواحنا ببعض لابد من شوية طاقة إيجابية وشوية ثقة في أرواحنا، أن الحمد لله نسبة كبيرة وما زالت لاهية بهالها في إطار
0: الصيف. الحمد لله يا رب،
1: وهذه بالحق لازمنا نوعوا بها أولادنا ونغرسها في أولادنا، قيمة أن نهتم بالجد في الأسرة، بالجدة في العائلة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. نعرف أن الكبار كما قلتي أنت ما شاء الله هم العقل هم الحكمة، مهم جدا، لكن كي نقول إحنا البركة مع أكبرنا، وكيف نرجع حتى للدين الإسلامي في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، الكبير ضروري جدا مش نهتم ونوقروه، تصل التوقير تصل إلى درجة ما شاء الله نضعوه في جروسنا، هو طبعا في مرتبة كبيرة كبيرة متقدمة،
0: هو هذيك يستحقها راهو، مش نحن باش نمنحوها له، هو هذيك استحقاق راهو، معناها هذيك واجبنا نحو هذيك، هو اللي يلزمنا نعملوه مع الكبير.
1: بالضبط، لكن الإنسان يسمع يقولك الكبير شكون الكبير؟ يعني هل محدد هو كيفاش نصنفه؟ يعني وقتاش ولي إنسان شيخ ولا كبير ولا كذا؟ علميا مثال خليها المعلومة ربما مفيدة للي يسمع فينا، صنفت منظمة الصحة العالمية مراحل كبار السن إلى 4 مراحل.
0: أي.
1: اللي عمره بين 60 و74 سنة هو راشد، مازال في حيوية ونشاط وقدرة كبيرة وطاقة كبيرة ما شاء الله على العطاء.
0: صحيح.
1: نشوفوا فيهم ربي يزيدهم
0: إن شاء الله، ربي يعطيهم صحة الأبدان، هذه أهم حاجة
1: والله. والبعض يجي الشيخ ما بين 75 و85 سنة.
0: أي.
1: يساهم وعنده ما شاء الله مساهمات كبيرة في المجتمع، ولكن تقل شوية. ما شاء الله، يعني الشيخ حتى مرحل مراحل العطاء وكالخبرة نحب نستفيد بها وكل. وفما المرتبة الثالثة هو الهرم، اللي هو بعد 85 سنة، يعني عادة إن شاء الله ربي يعطيهم صحتهم، وعادة يكون لازم الفراش معناته.
0: إذا كان غابت الصحة، فما بعض الحالات ما شاء الله حتى في الميام ما شاء الله معني، لكن فما بعض الحالات صحيح.
1: الصنف الرابع هو المعمر، اللي فوت 100 سنة. وأنا شفتها بعيني 105 امرأة
0: ما شاء الله
1: ما زالت فلاحة، هي تخرج تفطر في دجاجاتها 105
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: شفتها بعيني بصراحة سبحان الله، وهي اللي ما زالت تتكلم ويسمعوا فيها، ولقيت كونك نينها كل مهتمين بها ويشاوروا فيها، وهي 105
0: حاجة بيها
1: يطلق عليه المعمر.
0: أي.
1: يعني ثم استثناءات هذه عموما، يعني كمنظمة الصحة العالمية مصنفتها، لكن اللي حب يقعد الاستثناء يخدم على روحه على بكري. شو معناتها؟ يعني صدقا في الأسرة ربما الهام، خليني كمستشارة أسرية قبل ما نحكو على الوقاية تجي ربما في الأخر وكل بصفة عامة، خلينا نحكو الكبير في العائلة، ما احنا هي كلمة كبير، كبير العائلة
0: صحيح،
1: كبير العائلة لقدر الاحترام اللمة الحب الحكمة، هذا كل اللي حكيتيه أنت، لكن ربما كان فصلوه شوية شوية. نلقوا أن أولادنا مقارنة مع شعوب مع أولاد المجتمعات الغربية قاعدين مهتمين وقاعدين محترمين وكل، كيفاش حتى ونجاها. فقط نحب معلومة ربما للبعض، كونا في المجتمعات الغربية وصلوا إلى درجة في المجتمعات الغربية انهم راجعوا علاقتهم بكبار السن، وصلوا الى درجة ان حب فما شكون بعض يعني العلماء والطب وكل، واللي فكروا وعلماء ورجال الاعمال اللي قاعدين يحكموا في الدول الغربية قالوا علاش وضمها كبروا، معناتها قاعدين جرايات تمشي في الفارغ وما همش قاعدين ينتجوا. وسمحوا في بعض الدول للاطباء انهم هم الطبيب يحدد هل هذا ما زال ينجم يعيش ويعطي
0: وإلا لا،
1: تصير مشاكل أخرى، يعني أصوات أخرى الطالب أنهم يقرروا من يستحق الحياة ومن لا يستحق الحياة.
0: نعم.
1: ووقفوا عليهم حتى جرايات المسنين وغيرها، يعني باعتبار أن ضرر على الاقتصاد. هذا كل الحمد لله من شر ما نصلوهش، وأهلنا في جروسنا وتجروسنا بالعكس. يكفي أن إن شاء الله وزارة المرأة والطفولة والأسرة والمسنين تجتهد وتحسن الجرايات وتهتم بهم أكثر. نجي للأسرة توا،
0: ودي ديما قبل ما ندخل في تفاصيل أخرى، ديما مستمعين نرى تليفون على ذمتكم 75 78 900، إذا تحبوا طبعا تشاركوا معنا مرحبا بكم. واصلي يلا مديما مدام وحيدة،
1: ربي يبارك لك إن شاء الله. أهم شيء كي يبدأ عندنا كبير في الأسرة، وأنت محظوظ كي عندك كبير في الأسرة، هذاك ربي جاب لك باب من أبواب تعظيمه، من
0: أكيد.
1: أبواب رحمته، معناتها الكبير اللي في العائلة راهو ابتلاء جميل جدا، فيه ربما تعب واهتمام ووقت باش تمنى حوله، لكن في المقابل خير كثير. وهذا كي نعرفوه احنا ونختاروه بوعي كمسلمين وكمواطنين ما شاء الله، يعني نحبه اهلنا ونسعوا للمة العائلة وغير ذلك، حتى كان فما تعب نعملوه براحة كبيرة ان شاء الله. اذا اهم حاجة ان الكبير كي يتقدم به السن، يعني منش مش نحكي عن المرحلة الاولى ومرحلة الثانية من الكبر، هذوك ما شاء الله طاقات في العطاء وكل ما يحتاجوش الاهتمام اللي ربما يحتاجه الشخص اللي ربما يشد بلاصته مع الشيء يظهر ياسر وكل، يعني المرحلة الرابعة يكون شيخه يقعد مقعد شوي ولا قليل الحركة ولا ينسى ياسر، هذوما اللي نحب نحكي عليهم، يحتاجوا مساعدة أكبر. يعني الاحترام في الكلام، ساعات الكبير يحتاج أنه يتكلم، ساعات تبدي ضغط الحياة نطلع صوتي عليه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حتى مجرد أني نطلع صوتي عليه موش مسموح لا أخلاقيا ولا دينيا. يعني صوتي ديما نحاول أقل من صوت الأب أو الجد. إذا ربما نسي ولا قال كلمة مش في بلاصتها ولا حط حاجة في مش في بلاصتها نساه لا أسخر منه.
0: هذا للأسف راه موجود. نحن ما نقولوش رانا مجتمع مثالي. فما في بعض العائلات مرات معناها اللي يتقلق ربما من السؤال المتكرر، اللي ما نعرفش يعلي عليه صوته، اللي معناها ما يقول لك مرات مش لازم حتى ندخلوا معاه في برشا مواضيع باش ما يبقاش معناها يسأل فينا ونعاودوا ونحكوا ونعاودوا. فما رأي المظاهر هذه موجودة في مجتمعات. نستسمحك مدام وحيدة ناخذ مكالمة هاتفية وبعد نرجع لك. عسلامة.
2: هلو الهام عسلامة شنحول.
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟ خط مش واضح بالقداء. عسلامة شكون معنا؟
2: علي بن سالم رمادي من بلاشوش رمادي.
0: مرحبا سي علي تفضل.
2: وبيك الله يعيشك رحمتك بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: والله نقدم اليوم عند هذا المسلمين، هو احنا بالنسبه احنا المسلمين دائما حتى دائما العام كامل انا نحتفلوا به المسلمين.
0: هذا اكيد.
2: ونقدروهم وربي ان شاء الله يرضيهم علينا. حتى انا وليت مسن راني نرى في 70 سنه من ثالث.
0: يا ربي يعطيك طول العمر ان شاء الله سي علي.
2: ان شاء الله احنا وصحت بدن وانت والناس كلها يرحم والديك.
0: يعيشك.
2: حاب نشارك من هني كافة المسلمين في كافة الجمهورية المسلمين وكافة المسلمين وكافة المستمعين.
0: يعيشك.
2: ألو.
0: يعيشك سعلي. هذا هو تحب تهنئة فقط أنت؟
2: ما لشيني عاد كان لما موضوع أنا مسالش شاركوك في الموضوع.
0: مسالش تحب أنت إذا كان أنت تحب تشارك تفضل.
2: والله أكون مشارك شنية العبرة في المشاركة. أكون هني كافة المسلمين وكافة المسلمين وكافة الشعب التونسي.
0: بيه شكرا لك. بس علي يعطيك صحة شكرا لك. يلا نرجع لك مدام وحيدة بارك الله فيه. هو على كل معناها كلمة حلوة وباهرة. فما نوادي خاصة بالمسنين، فما هكا أماكن اللي نجم يكونوا هم حاضرين فيها، وياريت الأماكن هذه تزيد خاصة في جهاتنا وجمعيات وكل شيء اللي نجموا فعلا يتلاقوا فيها. ممكن الأكثرية عندنا رجال اللي يمشوا للجمعيات واللي يمشوا للنوادي، لكن علاش لا تكون زادة متاحة حتى الإنسان يكونوا فيها يبدلوا الجو وما يساهموا بحاجات يعملوا حويجات وهكا ينشطوا رواحهم. ناخذوا تليفون آخر. عسلامة. عسلامة.
3: عسلامة ربيك. تحية للزملاء. تحية ليك وضيفتك.
0: يعيشك أهلا وسهلا. مرحبا.
3: أميل معك.
0: مرحبا يا أميل.
3: والله من مواضيع ثلاثة مهمين وما بالنسبة لي كان أجل شاركت منكم.
0: أي مرحبا.
3: موضوع هذا موضوع الزواج وموضوع لو أنت الأطفال كيش يتربوا كيش ينتبهوا هذه كي فهمت.
0: بيه.
3: أعطينا تو الموضوع تو اللي احنا فيه. إن شاء الله ربي نحيق تحية كبيرة كل أم والبابا الوالدين معناه والجدود، خاطر هما بركة الدار. والله الدار من غير بيهم تولي حتى تمشي لدرجتك نقول والله يرحمها تولي ديما تمشي تولي حتى أي. من بعيد تزيد تولي معصر. سامحني يا ربي.
0: تتبدل برشا حاجات. تتبدل كي يمشوا الكبار.
3: هما البركة سبحان الله. صارت لي نتاجر عمرها كبيرة الله يرحمها وتمنيتي حياة صافي الله يرحمها. حبيتها برشا وحبتني برشا. عندها بنية بركة في فرنسا وعندها وليداتها ما شاء الله كل مسافة جامعين وكل حتلين في يخدم في بلاد عربية منهم سبب قراني ولدها قراني موسيقى.
0: أي.
3: أي وهي بالظهر أم يعني الله يرحمها بالقرت ولدها فولادها الزوج. أي والحسين ونمشي نطلع عليها هيك كل مرة ولا زوج كانتها زادة تفرح بي الحق الحمد لله. متعلقة بي متعلقة بيها برشا. ريت كيفاش تحكي لي على مثلا نقول احنا في المطوي عنا العين الحمراية كانت حلوة عذبة برشا. تحكي لي على برقيبة كان قبل يجي المطوية وكي برشا حاجات تحكي لي على التاريخ
0: ذاكرة خاطرهم الكبار وعندهم برشا
3: حكاية. والله رح نشوق من اللي قلته معناها فهمتي. وتحكي لي تقول لي مثلا بالها واسع يعني يكون ساعات نتغشش يعني ان شاء الله تسامحني تقول لي وصي بالك وتحبني تاسي تبعث لي للدار وصلت تبعث لي في كنت ولد اختها تقول لي وانا بنتي شو ما جتنيش.
0: اي هذه من هذه امال من الحاجات الباهية خاطرها وهي ماهيش امك ولا ماهيش جدك
3: لكن أمي أمي
0: حاجة باهية ان نعاملوا الكبار اللي قراب منا في حومتنا في عيلتنا ان نزوروهم نهدولهم نعطوهم كلمة باهية. وراه هو راه ديما قعدتك مع الكبير تعلمك برشا حاجات راه من كلامه من تصرفات مدرسة مدرسة بحذاك وانت تتعلمي وتستمتعي زادة بالحديث وبرشا برشا تصرفات.
3: والله الرحم عليها نفركس قبرها بجان الرحم عليها الله يرحمها امي نقولها امي يعني وجدتي زاد الله يرحمها أم أمي الله يرحمها تحكي لنا محمد لارسي مطلوبال قلت كان يقرأ في دارنا ما كان في تونس عنا بلصة في هنيك يقروا في الكتاب ديما تحكي لي على التاريخ ردت علش هما برك الدار ويزمك توسعي بالك مع ماني بالي كان واسع ياسر بل الحقيقة نقولها تو ماني حسيت تعرف العنف بالي ما شو وصل بس مضروب على حاجة كبلاصة محسسة شوي قاعدة تكلي في ساعة صبي ما تتوتر ونرجع نضحك
0: شالب شالب اللطف عليك
3: عايز ثاني برك المدام ذي الحياة تحكي عن مسنين زادة وتعطيهم كلمة طيبة ما نابش يروبوا ماتهم باتهم ويسعوا بيت وصلت مسكينة أكلي تسأل سؤال وتعاود سؤال وتعاود وبالله قدم تحيل ولدها كل خاصة ولدها بالوقت يجيب لها فطورها يسكن فوقها ويجيب لها سجادتها ومسكينة وديما محليها محلي يطيب كان قد ما نحكي لك اسمها أمي منوبية يعني نقولها منوبية اسمها أي محليها نقولها أمي منواني قدم لها تحية كناينها ولوليداتها عنا حاجة كانتها من غمر عاصن زيادة هي بسك طبيبة
0: بيه
3: زوجة أستاذي قدمة تحية اسمها هيفا
0: بيه
3: والحصير وقدم تحية الناس كلوا كحديثهم برشة محليهم هم
0: يعيش
3: ربي يوسع في بال الزراعي
0: ان شاء الله هذيك هاو
3: وسعوا بالهم قبل احنا صغار فهمتي
0: هم حنو ظهرهم باش كبرنا احنا وصلنا
3: ان شاء الله زاد
0: ابسط يعني. حاجه انه نكونوا معناها في المستوى معاهم ونكونوا على خلق معناها ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم
3: وسع بال
0: الدنيا فانيه هذاك هو مديما
3: يوسعوا بالهم وربي يهدي ان شاء الله الضحكه ولا بيتعدى كل شيء
0: يعطيك الصحه امي تحياتنا لك نرجع لك مدام وحيده
1: يعيشك فقدت تعقيبا عن أختنا أمال ما شاء الله عليها فقدتها محلها حياة وصدقيني الطاقة هذه الحلوة اللي عندها جزء كبير متأكدة أنها استمدتها من هكم الكبار
0: أكيد.
1: واللي حكيت معاهم والكذا على خطر هذه معروفة مع مدربي التنمية الذاتية كل يحكوا أن الجلوس إلى الكبير كما الجلوس إلى الصغير
0: صحيح.
1: طبعا كي تلعب معها تنسي الدنيا
0: والتربية
1: يعطيك طاقة إيجابية محلها توصل بها ضغط الحياة
0: أكيد. ومن كلام أكيد. أمال من كلام أمال معروفة التربية هي اللي تخلي معناها في نهاية الشاب ولا الشابة ولا المرأة يوما ما اللي هي راهي تلهب الكبار لأن هذه رسالة وصلتها من عائلتها كان كما قلنا كان كبير موجود في الحومة باش توقف عليه حتى باش تصبح عليه ولا تسلم عليه باش تطل عليه بمناسبة من غير مناسبة باش تودى بحاجة هالحاجات البسيطة هذه اللي نلقولها الوقت ما نقولوش ما فماش وقت فما الوقت لأنه هذاك هو اللي باش يجيب لك دعاء الخير ويجيب لك البركة ويحلك برشة بيبان في حياتك مرات يفتح لك طرق ما تجيش البالك بالكل من هيك دعيوة الخير اللي جاتك من إنسان كبير جاملتها متاع ربيع ساعة ولا نصيف ساعة وقعدت بحذيها
1: حاجة أخرى زادة مهم جدا كي نقعدوا معهم نهتموا بمشاعرهم مثل شكل كدوات ساعات أنت تظهر لك مثلا بسيطة لكن مهما كان يعني ساعات ما تكلفش لكن يفرح بها على الأخرك الهدايا
0: يحسب القدر
1: غير مناسبة للمسنين في عائلتنا كيف كيف كي نقرب منها التلامس وهكا التواصل الجسدي اني نحضنا واني نعملها مساج لديات الفوقات الكذا هيك مهمة على الاخر وقديش تربطها وتحسها بالامان وحاجة اخرى اسألوا خاصة كي يبدأ مثلا ما شاء الله هم كلهم الفكر حاضر وينشط الذاكرة والتذكر ينشط بالحديث مع المحيطين به نسأل على خبرتك بل على حياتك بل نسأل على مشاورة في بعض القرارات باش ناخذها في الأسرة مثالش ما تقولوش لا هو في تركينا توصيه ولا أبدا بالعكس نعامل كأن مازال بكامل يعني قدراته ومساهمته للسابقة
0: وهو هذك هو وحيدة هذك هو صحيح خطر هو جزء من العائلة من فتوهش بالحديث ما نركزوش كان على الحاجات اليومية متاعنا على الحاجات العصرية اللي نتكلموا فيها بالعكس نخلوه هو محور الاهتمام ومحور الحديث احنا عندنا المجال انك تحكي مع صحباتك مع قريباتك ما عارفش انا مع زملائك في العمل في حاجات اللي هي تهمنا في الحاجات اللي نواكبوا فيها بشكل لكن هو راه عنده حاجات زادة اللي خاصة به هو قالت لك تحكي لي على الأديب محمد العروسي المطوي معناها هام جدا فعلا عندهم برشا حكايات وبرشا أحاديث على حاجات ما يوصلوا لهاش حتى باحثين مرات لكن هما تلقيها عندهم الحكاية هذية والمعلومة هذية والتفصيل هذية ويحبوا راهم يفرحوا برشا وقت اللي أنت تثيري موضوع ولاحظنا هذه تثيري موضوع يمسهم ويهمهم خارج عن اهتماماتك أنت يهمهم هما حاجة قديمة يحبوها، حاجة تفرحهم، شخص هيك متعلقين بيها، حكاية هيك عاشوا عليها ولا تجربة مروا بها ويحب معناها شكوني حتى كان حكاها أكثر من مرة هو يستمتع وقت اللي حكاها وتعطيه أنت وقتها معناها مجال كبير إنه يفرح ويتفرهد.
1: ولازمنا برشا صبر على التكرار نتاعهم ونفسهم
0: نتاعهم
1: وما نظهروش الضيق. حاجة أخرى نعطي الواقع الهام، نلقوا أن بعض أهلنا الكبار ولا حاجة ربما كيحس بالضيق يعبر ويظهر الأولادة ولا الكنينة ولا البنات أن شخص عنيد وما يفهمش ويتدخل وكذا. هذه كيفاش يشاوروا فيها كل مرة يقولوا لي كيفاش نتعامل يعني مع شخص مثلا ما عنيد شوية بين ظفرين مثلا ويحكي ياسر ويدخل ياسر وكذا. هذه ما عملها كاكا هو يلزم نرجع لجدل المشكلة شنو هو ما عملها كاكا إلا لأن عنده احتياج معين لم يلبى.
0: كما الصغير يشد في الانتباه يجلب بالضبط. في الانتباه
1: عنده احتياج معين، لو تبدلوا أسلوب التعامل معاه بشوية، لو ثم تقدير ذاتي ليه وناخذ ورايا ونسأله ونقول له والله ما عجبنيش اليوم يا حاج شنو حسيتك تغيرت كذا، نقربوا منه نحكوا معاه الحوار معاه وانه يعبر على احتياجه تعرفوا علاش هو تصرف بالشكل هذاك ويتغير بشوي بشوي. ولكن هذا يتطلب منا برشا صبر، الهدوء في التعامل، ما نواجهوش وما نجموش نقولوا له لا انت غلط انت غلط ولا ندخلوا في صدام معه.
0: وخليه يعبر، خليه يعبر على رأيه، خليه يحكي، خليه يقول رأيه. حتى كان مرات في العائلات فما أراء ما تعجبهمش معناه ماذا بيهم هكا يسكت ولا يتجنبوا، لا خليه يقول كلمته في النهاية، خاطر ساعات يدور ويرجعوا للكلمة هذيك ويرجعوا للرأي هذيك، لكن لأنه هذيك هو راه الصحيح وهذيك هو الرسمي.
1: بالضبط، هي الأجر وين في هكا الصبر وفي سعى البال وفي كيفاش ناخذوهم بالسياسة. علاش؟ على خطر في الأخير كي يبدأ مثلا يفوت 80 وكذا راه يولي طفل صغير في جسم إنسان كبير.
0: صحيح،
1: معناتها يفرح بالهدية، يفرح أنك تطبطبي عليه، أنك تضحكي له، أنك تكلميه بشوية كلمة حلوة كلمة لطيفة، أنك تمدحيه، أن مهم جدا معناتها ويخرج يعمل دورة مثالش حتى كان مقعد زملاء نبدلوا له الجو نستدعى له أصحابه.
0: مهم جدا هذه لحظة
1: وجربتها في العائلة، نستدعى له أصحابه إما يجوا بحذاه وإلا نهزه هو وإلا حتى بالتليفون. أنا عندي أمي كي نحسها قلقت شوية وتحكي لي على فلانة ولا لها برشا ما شفتهاش ولا كانت تعمل معها هكا وهكا وهكا، نشد التليفون ونطلبها لها.
0: هذا هو فما نقطة مهم جدا فما نقطة وحيدة ومعناها انتبهت لها تو، انه تو في اغلب مناسباتنا خاصة الفروحات في الصيف بحكم انه فما برشا ضجيج ولو الكبار يهربوا. علاش؟ لان وقت اللي نهزوا الكبير ولا نهزوا كبار للمناسبة ما يلقوش فضاء باش يحكوا مع بعضهم. يا اخي خلوا لهم المجال، مش ديما بافل بصوت عالي، خلوا المجال للناس الكبار انهم يتلموا، هذيك فرصه راهي لما معناها شوف في الصيف مرتين ثلاثه وساعات ما فماش مرتين ثلاثه، فماش مرات فما مناسبات برشا ومرات العكس، خلي لهم فرصه انهم يتلاقوا انهم يتلموا، لانه راهو نحن الناس اللي تخرج وتتحرك وعندنا مشاغل راهو مرات نقولوا ماناش خالطين على الوقت، لكن هم راهو عندهم متسع من الوقت. وقت اللي نعملوا مناسبه ولا لما راهو نحاولوا انه نتحكموا شويه في رواحنا، مش ديما فما حس، مش ديما فما فن، مش ديما فما غناء بصوت عالي وهما يبقوا على شيرة وأكثريتهم ولا يفضلوا إنهم ما يمشوش، يقولك علاش ماشيني، معناه في النهاية الناس ليه واني نلقى روحي وحدي وما نلقاش مع شكون نحكي ولا ما يسمع فيها حتى حد، يقولك حس برشا يقولوها يكرروها الكلمة هذه. أخي ننتبهوا للنقطة هذه ونخلو لهم مجال يتلموا فيه في الصبحيات في العشويات قبل ما تبدأ السهريات، وما بعد إذا كان فضلوا أنهم يروحوا لديارهم ولا فما ربما أماكن واسعة ينجموا يبقوا ينجموا يباتوا ميسيرش، لكن خلو لهم مجال أنهم يحكوا مع بعضهم وأنهم يتفرهدوا وأنهم يحسوا فعلا اللي هم راهم دورهم كبير برشا في حياتنا وفي عائلاتنا.
1: وفي اتجاه آخر مدام الهام سمحني باش نحكي تو، احنا حكينا على دور الأسرة في الاحتواء وفي الاحتضان وكذا المسن، خلينا نحكي كمجتمع مدني تو نداء لطيف الى معناتها النشطين في المجتمع المدني. علاش مثلا المحلين على على شرف المهنه ان ما يتلموش في جمعيات في كل معتمديه وفي كل جهه؟ صدقني يصنعوا خبراتهم هذيك يصنعوا بها أنشطة وتظاهرات جميلة وبالحق تعضد الدولة.
0: هذه موجودة أكيد موجودة
1: موجودة
0: لكن مش بشكل كبير وراهم أسمعوا ما زالت الخبرة ما وفاتش. بالعكس هو تقاعد ما هي إلا مرحلة عملتها الدولة باش تعطي فرصة لأنه معناها أجيال أخرى تدخل للمؤسسات وتدخل للمجال متاع العمل. لكن راهو خبرته بالعكس هو ينجم يفيد بها. علاش نقتلو في الخبرة هذيك وننسوها ونتجاوزوها؟ مش مجرد المتقاعد مش مجرد نكرموه نهار اللي خارج. نحن في حاجة للخبرة متاعها خاصة في برشة مجالات وبرشة عمر جديد وبرشة ميادين. راهو مازلنا بالعكس تستحق انت اللي خدم 36 و40 عام وحتى اكثر ان ينجم يكون يعمل دورات تدريبية, يكون ما عرفش انا حاضر بالتوجيهات متاعها, حاضر ربما ببرشة نصائح ينجم يفيد به الجيل الجديد. مازال راهو مازال عنده مجال من العطاء إذا كان طبعا هو معناها مستعد لهذايا. تنجم فعلا برشا راهي مؤسسات تستفيد من المتقاعدين.
1: نتمنى اليوم في تونس كاملة نشوف تظاهرات تلمهم اليوم
0: إن شاء الله.
1: تلمهم في نوادي في تنشيط محلاه يبدأ هم والكبار والصغار وتكون جميلة جدا يعني في لمة كبيرة اليوم إن شاء الله يا ربي لما لا. وهذه جمعيات تنجم تعملها يعني الاحتفال باليوم هذا بهذا في شكل ان يخرجوهم من ديارهم وتتعمل تظاهره محلاها والا رحلات والا وهذه قادرين عليها ان شاء الله كجمعيات واحد دعوه في الاطار هذا.
0: اي نعم. وحيده شنو كلمه الختام طبعا من عندك بعد ربما
1: ربي يبارك لك احلام كل عام وانتم بخير من الكبير للصغير الكل خاطر غدوه رانا باش نكبر الكل. مهم جدا ان الوقايه على بكري تكون. القاعده الذهبيه هي عامل كبير بالطريقه اللي تحب ان يعاملك بها اللي تحبهم منين تكبر. واهم حاجه نفهمها بالباهي ان الكبار السن لا يشيخون ما يكبروش يعني بل يزدادون قيمه مثل الكتب النادره.
0: اكيد قد ما
1: قولة محلها
0: اكيد الحاجات اللي قد ما تزيد اكثر في العمر قد ما تكبر القيمه متاعها وقد ما تزيد المكانه متاعها. ربي يفضل كبارنا. ربي يحفظهم ويشدهم بصحه الابدان وديما راهو الواجب نحوهم. راهو ما نقولوش فما تعب ولا فما قلق, هذاك راهو واجب خاصة بالنسبة للأبناء تجاه والديهم. والأكيد حتى راهو في الأماكن العامة وقت اللي نلقى إنسان كبير يكون في طريق يكون في مستشفى يكون في عطار مثالش هو قبلي يكون في مؤسسة باش يقضي شهور مثالش نبجلوه نخلوه قبلنا باش نخففوا عليه شوية تعب لأنه الوقفة متاعه هو راهي بحسابها. إن شاء الله ربي يهدينا الناس كل إن شاء الله ربي يحفظ كبارنا. شكرا لك. شكرا وحيدة. شكرا لك. تحياتنا لك وإلى اللقاء.

0: كان هذا صبر رباعي مستمعينا يا أبي طبعا وديما تحيينا لكل أبينا وأمهات. ونحب نختم كلامنا اليوم على كبار السن بالريبورتاج هذايا اللي أعداته وحضرته زميلتنا مراسلتنا شعلة المجعي.
1: كبير يلزم معاملة خاصة، معناتها نظام في كل شيء، تعدي معاه وقت يعني تحكي له في حكايات اللي تشرها واللي تنسي في مرضى ماكلته منظمة، كي يجوه الأحباب وكل شيء خليه يحكي معاهم يندمج معاهم، خليه يتفكر ذكرياته. يعني إذا ساعات زالت نسي في مرضى بحاجات ترعي إلى الكبر متاعه، ترعي إلى المرض متاعه، تودي وتفرحيه بحاجات، والكبير ما يخلوش بروحه معنا الوحدة. كل شيء يلزمني الوالد الله يرحمه ديما أكثر الوقت نقعد معاه نشرها نظل نحكي له، حتى كان عنده مرض تقولي له مثلا لباس أنت ما عندكش أمراض حاجة خفيفة، فكري في حاجات سمحة والحمد لله. وإن شاء الله ما قصرناش معاهم والدينا.
2: أثر الهجرة ولو كان مردودها إيجابيا فإن العزلة انتشرت في المنازل، حيث أصبح الكثير من الآباء والأمهات يعيشون في وحدة.
3: العلاقة متاعنا بالمسنين ديما علاقة حساسة ياسر، نحبوهم ونحبو ديما نلبوا الاحتياجات متاعهم، خاصة هم في مرحلة عمرية ياسر ياسر حساسة، ويعني ويحس روحه كبير وعاجز في بلاسته ومحتاج لشكون انه يعاونه وشكون يوقف معاه، شكون يكون معاه معناها سند لبي له كل احتياجاته، يحكي معاه، لازم يكون معاه في ابسط التفاصيل متاعه. يعني خاصة هو المرحلة هيكي محتاج لشكون باش يكون معاه، وخاصة لازم ديما المسنين لازمنا ديما نحكو معاهم، لازم ديما نبادر وحني بالحديث معاهم، نفكروهم في أيامهم متاع قبل، خلوهم يحكونا معناتها ذكرياتهم، وخاصة يعني ناخذوا منهم برشا عبر، علاش على خاطر توا وقتنا توا يعني تطورت الدنيا كلها، وبل بالعكس حني وقت اللي معناها نسألوه على برشا حاجات قديمة وعلى كيفاش هو كان يتعامل وكيفاش كان يعيش، هو يشوف بها ويشوفها حاجة كبيرة ويشوفها عندها قيمة. اللي جيل توا وقت اللي شباب توا مازال ياخذ في العبرة من الأجيال القديمة كل شيء، يشوفها بالحق حاجة يعني كبيرة ياسر.
2: بات من الضروري إحداث وتدعيم مآوي المسنين، وهي ضرورة اليوم لإيواء هؤلاء، فانتشالهم من بعض الأمراض وخاصة مرض الزهايمر بات حتميا، إذ أن البرامج في هذه المآوي ستكون هي الحل للترفيه والعناية الكاملة.
3: حاولوا ديما إذا كان هو مثال ينجم قادر أنه يتنقل يعني من بلاصة بلاصة، نحاولوا أنه نخرجوه ونحاولوا ننهزوه من البلايس اللي يلقى راحته فيها مثالي، ينهزوه عند أقارب يزورهم يشوفهم يطلع عليهم، لازم نعبوا له الوقت متاعه، خطر الفراغ وأنه يقعد مثال في الدار بروحه وكل شيء هكي حاجة خايبة وتزيد معناتها يمكن يعني تعمق الأزمة متاعه اللي هي الأزمة الصحية.
0: طبعا كانت هذه آراء مختلفة، والأكيد هذا بشي يفتح لنا الباب أنه زاد في القادم المنوعة إن شاء الله نفتحوا برشا مواضيع اللي تهم كبارنا وتهم عائلاتنا ككل. باش نختم طبعا بمبادرة حلوة برشا من جرجيس متاع سيدة اللي هي على استعداد ديما أنها تخدم الكبار وأنها تعاونهم وعندها سنوات في العمل هذي.
4: اسمي نجاح جرزيس البيه، وجدني المبادره هذه سببها امراه ما عندهاش صغار ومريضه، كلمتني قالت لي بنتي تجيبي لي باكو دواء، واني قبلها بيامات هزيت لها قضيه وشفت حالتها بكونها انسانه بروحها، ما عندهاش صغار ما عندهاش راجل عندها وجه الله، دواء هزيت لها، ومنين خذيت باكو الدواء قلت هذا على رحمه امي، نشر الدواء ونوصله لأي إنسان وكان، كان عنده صغار ولا ما عندهش، مسنين حاجة واضحة، المسنين المعاقين المرضى، وإن شاء الله ما يمرض حتى حد. واللي ما عندهاش زاد صغار أني أختكم وأني أمكم وأني بنتكم. نمشي لكل بلاصة، قريبيس، رصيفات، جديرية، لكل بلاصة أني أختكم وأني بنتكم نمشي لهم ونسلم في أي حاجة ونمشي لكم أنتم الأولين. لازم

0: رجعنا لكم مستمعينا، وصلنا بكم طبعا 51 دقيقة بعد الأحداث، مازال يعني بعض اللحظات في منوعة ديار وحكايات، وباش نواصل طبعا في الحديث عن الأسرة وكل ما يهم تفاصيل حياتنا اليومية. وكل عادة ديما في الوقت هذا معايا صديقتنا رجاء العجيلي، والحديث اليوم باش يكون عن الميزانية، أهم حاجة في الأسرة كيفاش نقسموا فلوسنا، الراتب اللي ناخذوه، ولا الناس اللي تخدم في بعض المهن، الناس اللي في المجال الحر، يعني الكل عندنا في النهاية ميزانية تخص العائلة، كيفاش يقع تقسيمها، وكيفاش نحاول رغم الضغوطات الكل، رغم العين المحلولة، رغم المتطلبات، رغم الغلاء، انه على الاقل ننظموها ونفضلوا شوية. مدام رجاء صباح النور، اهلا وسهلا
1: بيك اختي الهام، مرحبا مستمعين اذا تطوين الكل، مرحبا.
0: عايشك عايشك، شكرا ليك، ان شاء الله تكوني بخير طبعا. يلا مدام رجاء، الفلوس والميزانية وحديثنا هذا تقريبا اليومي والشهري زادة، شو نقسم شو نفضل، شنو الأولويات، ديما ديما الكلام هذا يدور.
1: أي مع القروض مع الديون، مع كنا في سيف وعودة مدرسية، الله المستعان، برشا برشا أمور يعني يزمها توضح. احنا مش نعمل برنامج للي عنده حتى ديون ينجم يدخل فيه وينجم يتبع الخطوات هذية وينظم ميزانيته. أول حاجة يبدأ على الشراء العشوائي، يعني ناخو أنا فلوسي ونحطها على بعضها كيف ما جاي، وتقاني نشري اللي يعجبني من غير تنظيم من غير تخطيط. لا، أول حاجة كي ناخذو الشهرية نعطيه ساعة مكتب من ربي صدق، هذيك ديما ننسيس عليها ونقولها في كل ما موضوع. بعد نحيو لشغش فيكس، إذا عندنا كري ميزو اتيديت ما كتعرف توا قرايه، والكل التونسي قرايه صغار وقبل كل شيء، نحيو كالشارج هذوكم الكل، ونحاول حتى مبلغ بسيط يعني 5% من الشهريه نحطو طوارئ على ميتي. ادخار تحب تسميه ادخار ولا مبلغ للطوارئ؟
0: محدد بنسبة معينة، عفش أنا 10% 15% ولا ليه؟
1: 10% أنت في كتاب أغنى رجل في بابل لجورج كليسون يقول لك يعني 10%، لكن ما كتعرف ظروف التونسي ما ينجمش 10% ينحيها. اللهم ذو يخدموا مع بعضهم، يسالش هو ينحي من الراتب نتاعو 5 وهي تنحي من الراتب نتاعها 5، ويتحط هذاك على جنب، سبحان الله، على مرض على حاجة ديما يعني يتحط على جنب. بعد اللي بقالنا من المبلغ المتبقي بعد ما نحينا الحاجات اللي ما تصبرش، يعني كيما كري والا يعني ديون متخلده بالذمه، هذه كامور ما تصبرش
0: ما تستناش بطبيعتها. اي
1: شكون اللي تنجم تعاونني؟ هي الكوجينه وتصبر معايا. حقيقه المراه هنا هي اللي تدخل، واحنا حكينا الاسبوع اللي فات على الباتش كوكينج والتحضيرات المسبقه وتحضير المنيو، اللي هو يعني يدخل انك تنجم بالطريقه هذيك تقتصد في الماكله، تولي ما تلوحش، ما تشريش من الشارع، طيب يعني وجباتك انت وتحضرهم، اللوم جا كيف كيف من الدار. اذا نحكيو على انسان يحب ينظم توا روحه، الطبقه المتوسطه، يعني الانسان اللي يحب يخلص ديونه وينظم روحه ويبدا ديما يعني ما يمدش يديه للاخر كما نقولوا احنا.
0: اي افكار باهيه في بلاصتها، اما الشرط رجاء ان نلتزمه، معناها نعمل قرار، معناها اني راهو هذه شهريتي، هذا البيجي متاعي لهنا، راني باش نحي 10%، ال 10% ما نمسهمش هذوك، والشهر اللي بعده نعمل 10% اخرى، والشهر اللي بعده 10% اخرى، الاكيد راهو نوصلوا ان شاء الله، نحن نقولوا نصرفوهم في الصحة وفي الخير ان شاء الله، في حاجات معناها تنفعنا، وعلاش ليه راهو نجم يكونوا بيجي الحاجات باهيه، الحاجات تنفعنا في دارنا، حاجات نتعلموا بها، الحاجات ربما الخرجه، لاي حكايه اللي هي ترجع بالنفع، نضيفوا حاجه في حياتنا في دارنا في تكويننا في كل شيء، وهذيك تعاوننا، خاطر ديما راهو في برشا حاجات وبرشا افكار وبرشا مشاريع حتى صغرى، الحاجه اللي اول حاجه الفلوس وين، لكن كلمه بشويه بشويه يولي الامر يسهل، وتولي راي تسهل لك برشا برشا حاجات في دنيتك.
1: انت لهنا تاخذ جوابات مثلا وتكتب كل جواب عليه الهدف نتاعو، يعني مثلا لهنا انا لهنا عندي عيد كبير، عندي عوده مدرسيه، عندي خلاعه، اوكي انا وكل مره
0: بشويه بشويه بشويه. اي ما يوفى معناها العام نوصله نخلطه للصيف اللي جاي إلا ما تكون عندنا معناها على الأقل نقوله تفتوفة هكا اللي نجم واحد يتصرف فيه. رجاء شكرا ليك، تحياتنا ليك، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. هل ينقطع ولا الخط؟ تعرفوا الظروف المباشر. ومع رجاء طبعا نكون وصلت معاكم الآخر مشوارنا في ديار وحكايات، ومازال عندنا بارشة حكايات في الموسم هذية إن شاء الله نفيدوكم وفي نفس الوقت نمتعوكم زيادة. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا رشيد، شكرا حبيب، زملائي اليوم اللي حاضرين معايا في المنوعة هذية، تحياتي لكم وإن شاء الله ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس الواحدة بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين تعتمد بداية من الاثنين القادم نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بمهرة. بداية من اليوم انطلاق شهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي. اليوم انطلاق تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن انتهاء عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من العراق. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الاثنين القادم نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابني إمهيرة، ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى 2:15 مع فترتي استراحة بعشر دقائق وعشرين دقيقة بالنسبة لحصص ما بعد الظهر، وفق ما أكد الأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلية. وأشار المقبلي إلى أن اعتماد هذا التوقيت الجديد جاء استجابة لطلب عدد هام من مكونات المجتمع المدني والأولياء، وذلك لتسهيل التنقل من وإلى هذه المؤسسات التربوية، مشيرا إلى انفتاح المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين على كل المقترحات، واعتماد هذا التوقيت في عدد آخر من المؤسسات التربوية سواء داخل المعتمديات أو مدينة تطاوين متى توفرت الشروط. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدنين وبالتعاون مع هياكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر 26 و2000 تهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاص تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار 26 و2000.

0: مجنة يمتد على كامل الشهر يجمع بين التكوين والتحسيس والتقصي. فكرة عن هذا البرنامج يقدمه مدير الصحة الوقائية بمدين الدكتور زيد العنز في استضافة للزميلة تبرا الشيباني.
1: الأولاني هو بالشراكة ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وباستعمال المصحة المتنقلة سميناها احنا بيز أوروز. البرنامج الثاني هو برامج للتقصي يقوم بهم كل دائرة صحية في 9 دوائر صحية في 9 معتمديات، كل دائرة معناتها على مستوى المركز الصحي أو كذلك على مستوى بعض المؤسسات. البرنامج الثالث هو فما يعني تشاركية هذه السنة حتى مع المؤسسات الصحية الخاصة سواء كانت عيادات طبية أو كذلك مصحات. طبعا الإدارة الجهوية عندها برنامج مع بعض المؤسسات على غرار المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اليوم عندنا هو افتتاح يعني بداية النشاط يوم علمي تكويني لفائدة القابلات من عمل الجمعية الثلاثية للقابلات فرع جبرة، باش تكون إن شاء الله بعون الله في دار الربيع بإحدى المستشفى الجهوي الأستاذ القادر في جربة.
0: اختتمت بمدرسة علوم التمريض بجابس الدورة التكوينية الموجهة للأطباء الخط الأول حول علاج الإدمان على التبغ والكحول وإدمان التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والتي انطلقت منذ شهر جويلية المنقضي. دورة تكوينية من تنظيم قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي بجابس وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بجابس والمصادق عليها من طرف كلية الطب بصفاقس. وقد أكدت الدكتورة وفاء عباس رئيس قسم الطب النفسي أن هذه الدورة تهدف إلى تمكين أطباء الخط الأول من الآليات اللازمة لتأمين عيادات علاج الإدمان بمرافق الصحية الراجعين لها بالنظر بالمعتمديات، وفق ما صرحت للزميلة هند رزق.
2: 4 مجالات: علاج من الإدمان على التدخين، الإدمان على الكحوليات، والإدمان السلوكي بما فيه الإدمان على القمار، الإدمان على الإنترنت، الإدمان على السلوكيات اللي تجم تكون أثر على سلوكيات مواطنين. الدورة بدأت من جويلية وتواصلت حتى 30 سبتمبر، وإن شاء الله المتدخلين اللي كوناهم مش يأثوا دونك عيادات للعلاج من الإدمان في التدخين والإدمان السلوكي والإدمان على الكحوليات بمختلف المناطق بجهة جابس. التكوين بتاعه مش هما يوفروا الخدمة هذه، هما اللي مش يرافقوا المواطنين في رحلة العلاج من الإدمان. العلاج من الإدمان مش يكون في العيادات، مش تصير على عين المكان، حمى، مطماطة، منزل الحبيب وظرف ومارس ومركز الوسيط بجابس. إن شاء الله مش تنطلق العيادات بداية من الشهر هذا على شكل عيادات أسبوعية، في بعض المناطق عيادات كل 15 يوم، وندعي المواطنين مش يلتحقوا بالمراكز هذه.
0: شهدت أسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية في الآونة الأخيرة ارتفاعا مما خلف استياء لدى عدد من المواطنين. الزميلة هادية غاريسويعي تحدثت إلى عدد من المواطنين والتجار في مدين وأعدت النقل التالي.
3: كل شيء زاد، شيء زاد مع دون إعلام. الماء بعد الانقطاع اللي صار والقصان في يلقى دبوس الماء زادت 200 و300 مليم. أسعار حرة، فما ضوابط ولا فما مراقبة من وزارة التجارة ولا لا؟ يعني ساعة لساعة يبدو زوز حوانت مختلفين حتى في الأسوام، واحد زايد 200، واحد زايد 100، واحد يبيع بالسوم الأصلي. تفاجأنا بزيادة معناها في الياغورت. وين بشي تلفت المواطن؟ ما عاش عارف شنو بيعمل بالضبط معه. الأسعار يوميا معناها في زيادة الضعف.
4: حاجة مرخوضة في المرشي، كي تمشي تشوف الخضرة معناها الخضرة دارت السميل، غلة هذاك ما عاش نحكي عليها، هذاك حاجة أوبسيون. ولا بالنسبة للحوم، الحم الأحمر ما عاد يخلط عليه حتى، ما عاش خلطين عليه حتى. اللحوم البيضاء ما عاش خلطين عليها. شوف سعر الدجاج كيفاش، سعر الحوت هذاك حدث ولا حرج. الإسكالوب زاد، الدجاج المقصوص زاد، الدجاج الكامل زاد، حوضة كبيرة في الأسعار.
5: غالية، كل شيء طاير في السماء، ما ثم حتى شيء رخيص. زاد كيلو الدجاج كان ب 7000، تولى ب 11 دينار وب 12 دينار. طماطم ولت ب 4000، بطاطا ب 3500، الفلفل 5000.
6: يكون شوية زيادات في الياغورت، نوعية من الياغورت.
7: الزيادة ديما في المواد الأخرى، في مواد التنظيف ما نحكوش عليها الزيادة، كل يوم وبسوء. لأن أنا واحد من الناس ولت متحشمة مع ذاك اليوم، كي نقول رأيك الحاجة زادت ولت متحشمة.
8: أنا نشوف في الحاجة هيك تم متعدين غلاء أكثر ما تتصور في كل شيء من ناحية الخضار والغلة واللحم.
0: ووفق ما أكده المكلف بالأعلام بالمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك رياض البشير للزميلة هادية غاريسويعي، سجلت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا نسبيا، كما شهدت أسعار

0: الدواجن ارتفاعا نسبيا رغم ارتفاعها مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما انعكس بدوره على المستهلك. وبخصوص الغلال، فقد تم تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار بعض الأنواع مقابل استقرار نسبي في أسعار الخضر وفق ما تم رصده بالأسواق الأسبوعية والأسواق الموجودة بمدينة مدين. وفي هذا الإطار، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك المواطنين إلى تجنب اللهفة في اقتناء المواد والمنتجات والحرص على المقارنة واختيار السلع ذات الجودة المقبولة والأسعار المناسبة. وتتواصل عمليات المراقبة الاقتصادية بالمحلات والفضاءات التجارية، خاصة بالنسبة لأسعار الحليب والمياه المعدنية وغيرها من المواد الأساسية، مع دعوة المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار لدى منظمة الدفاع عن المستهلك أو لدى الإدارات الجهوية المعنية بالمراقبة الاقتصادية. وفي جابس، سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تأمين انتظامية تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية ومجابهة الطلب الإضافي والفجوة الهيكلية والتحكم في الأسعار، كما ستتم برمجة عمليات مراقبة قطاعية وفق ما تم اليوم إقراره خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية المنعقدة بإشراف ولي الجهة. وتشير المعطيات المقدمة في هذا الاجتماع من قبل الإدارة الجهوية للتجارة إلى أن الجهة قد شهدت خلال الفترة المنقضية ضغوطات في التزود بعدد من المواد الاستهلاكية بسبب العوامل المناخية الاستثنائية، بمن جر عنها اختلال في العرض والطلب وتنامي اللهفة الاستهلاكية. يعد المسلك الصحي بحمض السوق جلبة من أبرز الفضاءات التي تحتضن أنشطة الكشافة التونسية، لا سيما التخييم والأنشطة الميدانية، لما يوفره من فضاء ملائم لمثل هذه البرامج. وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، اختارت الكشافة التونسية البيئة محورا لأنشطتها وبرامجها لسنة 27 و2000. حول هذا التوجه وبرامج الكشافة في هذا المجال، يتحدث القائد لسعد عبيد عن الكشافة التونسية فوج حمض السوق لميكروفون زميلة لمياء بن غالي.
1: موضوع البيئة هو المسلك الصحي، وما أدراك المسلك الصحي. المسلك الصحي هو كما تعرفوا المتنفس الوحيد للكشافة التونسية وللشباب جملة، إن كانت من داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية أو من ربوع جهتنا أو خارج جهتنا. المسلك الصحي باش يشوف حلي جديد، باش يصير في مشاريع جديدة، باش يكون في مشروع كبير، المشروع باش تقوم به بلدية حمض السوق ومعتمدية حمض السوق في نطاق التنمية. أيضا في التشجير، وما أدرك ما التشجير. احنا اليوم عملنا الكشافة التونسية، عملت شراكة مع وزارة البيئة في غرس 40,000 شجرة على كامل الجمهورية، واخذينا احنا حظنا واخذينا القسط متاعنا كجربة حمض السوق، خذينا معنا المسلك الصحي باش يتغرس في عدة أشجار جديدة، كما توا غرسنا فيه تقريبا 20 شجرة.
0: على الصعيد الوطني، تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس اليوم في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. وستكون معالجة ملفات المطالب اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب، على أن يكون رد البنك خلال 10 أيام، سواء كان بالقبول أو الرفض، مع تقديم الأسباب في صورة عدم الموافقة. وتمنح قروض الشرف دون فوائد ودون ضمانات عينية، وتكون عبر تخصيص البنوك 8% من أرباحها لتكون في شكل خط تمويل في الغرض. تنطلق اليوم الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال الطاقي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، بمشاركة خبراء ومؤسسات وشركات مختصة ووفود أجنبية. ويضم الصالون نحو 70 عارضا لأحدث تكنولوجيات الطاقة، إلى جانب إتاحة فرصة مجانية لعدد من الشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها وربط شراكات مع المستثمرين والمؤسسات. الخبير الدولي في الانتقال الطاقي ورئيس الغرفة الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفوتوضوئية علي الكنزاري يضيف في الإطار.
2: صالون هذا فيه مناقشات في أعلى مستوى في الحكومة ومع البنوك الدولية المسؤولين على القطاع، عدة مواضيع أهمها هي التسريع في الانتقال الطاقي، مش ندرج موضوع وسيء التمويل في نطاق المشاريع الكبرى والمتوسطة والتمويل مشاريع في نطاق المنزلي، كما باش ندرجوا في مشروع اللي تقدمت به الغرفة نتاعنا تاع المواطنة الطاقية اللي تهم تمكين مليون عائلة بمنظومة طاقة فوتوضوئية مجانا باش تعاون المواطن وتعاون حتى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ومش نحكيو على الانتقال السيارات الكهربائية باش نشوفوا شنو المشاكل، وباش نتعرضوا ايضا تخزين الطاقة بطاريات شحن، عملنا مقترح تخفيض الكلي للتاكس دوانيير والتذاع كيف كيف باللوحات الشمسية باش نسرعوا في الانتقال.
0: في الملفات العالمية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن انتهاء عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية إذانا بانتهاء مهمة عملية العزم الصلب في العراق. يذكر أن القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأت مغادرة المناطق العراقية الاتحادية في أكتوبر الماضي كجزء من عملية انتقالية توجت بسحب الأفراد والمعدات من قاعدة أربيل الجوية في سبتمبر الماضي. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهرجاني أن وزير الخارجية عباس عرقجي تسلم رد واشنطن على المقترح المقدم من جانب الوسيط القطري لبناء الثقة على مدى 7 أيام على أن تناقش اليوم في طهران. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول مطلع على المحادثات أن الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران يتعلق بعدد من الملفات. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: الإدارة الجهوية للتربية بتطوين تعتمد بداية من الاثنين القادم نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابن همهيرة، بداية من اليوم انطلاق شهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي، اليوم انطلاق تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء عملية الانسحاب المنظم للقوات المعدات الأمريكية من العراق. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الكتابة الهيروغليفية إرث حضاري يكشف أسرار مصر القديمة، وهي من أقدم أنظمة الكتابة في التاريخ، وقد استخدمها المصريون القدماء لأكثر من 3000 عام لتسجيل الأحداث الدينية والسياسية والاجتماعية وتوثيق إنجازاتهم على جدران المعابد والمقابر والبرديات والتماثيل، وتمثل إحدى أبرز الشواهد على تطور الحضارة المصرية القديمة وثرائها الثقافية. تعتمد الكتابة الهيروغليفية على مجموعة من الرموز والعلامات التي تمثل أصواتا أو كلمات أو أفكارا، وقد بلغ عدد هذه الرموز مئات العلامات التي تطورت مع مرور الزمن، وكان الكهنة والكتبة يتقنون استخدامها حيث حظوا بمكانة مرموقة داخل المجتمع المصري لما اضطلعوا به من دور في حفظ المعرفة وتدوين السجلات الرسمية. وظلت الهيروغليفية لغزا محيرا لقرون طويلة بعد اندثار استخدامها، إلى أن نجح العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون سنة 1822 في فك رموزها، مستفيدا من حجر رشيد الذي حمل نصا واحدا بثلاث كتابات مختلفة، هي الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية. وقد مثل هذا الاكتشاف نقطة تحول كبرى في دراسة تاريخ مصر القديمة، إذ أتاح للباحثين قراءة النقوش وفهم الكثير من أسرار تلك الحضارة. وما تزال الكتابة الهيروغليفية تحظى باهتمام واسع من علماء الآثار والمؤرخين لما توفره من معلومات دقيقة عن الحياة اليومية والعقائد والعلوم والفنون في مصر القديمة، كما تعرض نماذج منها في المتاحف العالمية وتدرس في العديد من الجامعات بوصفها جزءا من التراث الإنساني.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: شبي بنت
5: عندي ما نقول
6: لي يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.
10: مرحبا بكم في زوايا الخبر، شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطوين كالعادة، لقنا معكم من توا حتى لساعتين إن شاء الله في متابعة كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية، وهذه من خلال فقراتنا القارة. بعد شوية الافتتاحية بعنوان والعرب لا يطايدون، في تأمين الافتتاحية الزميلة مبروكة، وتواصل معنا المشوار بتبيعة في القراءة التحليلية المجمل فقرات زوايا الخبر. مبروكة مرحبا.
11: ألو تالا لا مع مرحبا.
10: بعد مباشرة أخبار اليوم مع زميلة سعاد حضر معنا في الاستوديو واهلا وسهلا سعاد.
11: اهلا وسهلا لامع، مرحبا باختنا مبروكه، مرحبا بكل الساده المستمعين.
10: كذلك تكون حاضره معنا في الاحداث المنتظره، نتحدث عن اهميه ادماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات المعلوماتيه لوزاره الماليه التونسيه. ثم في الجزء الثاني من حصتنا ايضا في الشان العام الفقره الحواريه بنرجع فيها على التنقيحات الجديده للمرسوم 54 بعد اصدارها امس في الرائد الرسمي، وتابعنا التفاعلات الواسعه في الساحه السياسيه والحقوقيه. نرجع على مضمونة التنقيح هذية وقراءة بتبيعة في كل مفصل هذا الخبر، وكيفاش تفاعل نواب البرلمان مع هذه التنقيحات، خاصة اللي تأتي عشية يعني استئناف مجلس النواب لانطلاق دورة برلمانية جديدة، هي الدورة البرلمانية العادية الخامسة لمجلس نواب الشعب. ضيفنا في السياق هذية إن شاء الله يكون النائب عن لجنة التشريع العام ياسر قراري. في زوايا العالم اليوم بطبيعة نرجع على آخر مستجدات في العالم، ثم نختم بكتاب اليوم شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المصلحة سنة 1980 للكاتب منصف بالحولة. تابعوا تفاصيل فقرتنا تبعا إن شاء الله، خليكم معنا. تحية رشيد بوزاخر على مستوى الهندسة الصوتية وزميلنا حبيب في اللوحة الهاتفية. بعد شوية ننطلق بالافتتاحية.

0: ننطلق معكم مستمعينا ديما في زوايا الخبر 29 دقيقة بعد نص النهار. ننطلق بالافتتاحية بعنوان والعرب لا يتعظون. تفاصيل هذا العنوان مع زميلة مبروكة.
1: الافتتاحية الافتتاحية البعد الآخر للأحداث البعد الآخر للأحداث.
2: كشفت مصادر إعلامية متعددة عن قمة غير معلن عنها عربيا جمعت قيادات دول عربية برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في الإمارات العربية المتحدة. كل جاء لغايته للاجتماع بالمجرم دوليا والمتهم بالإبادة من قبل محكمة الجنايات ويطلب الود والمساعدة من دولة الإبادة والإجرام. من يريد مساعدة للتصدي للحوثيين، من يريد دعما في معركته السياسية داخل بلاده، ومن يريد تركيز العلاقات بعد التطبيع والشعوب العربية لا بواكي لها. ما كشفته وسائل إعلام صهيونية أن الأمر متعلق بالأساس حول طلب الدعم السياسي والعسكري لبعض الأنظمة العربية من قاتل الأطفال الفلسطينيين ومرتكب الإبادة ضد غزة. كل الدول والشعوب تنتفض ضد جلاديها وتسعى لبناء أوطان وشعوب مستقلة تعتز بكرامتها وهويتها، إلا العرب لم تفلح معهم كل دروس التاريخ منذ داحس والغبراء. الدماء الفلسطينية ما تزال تسيل ومقاطعة دولية لدولة الإبادة، بينما العرب يهرعون لطلب المساعدة منها. ليل عربي طويل متواصل منذ قرون يبدو لا فكاك منه إلى حد الآن.
0: وجيد أنه مبروكة وصفت فعلا الواقع كأنه ليل متواصل في منطقة الشرق الأوسط خاصة، وما يعصف بها من أحداث وتواتر متواصل. كما ذكرت هذه في عودة على قمة غير معلنة، عدد كبير جدا من القيادات العربية كانت حاضرة في هذه القمة. مع من؟ مع قاتل الأطفال.
3: أكيد لا، مع يعني فعلا تفاصيل الخبر الذي أعلنته بتفاصيله وسائل إعلام صهيوني، يعني والله محزن جدا. لا مع وقت تشوف تشوف أنه عكس التاريخ، عكس الطبيعة، عكس كل ما يجري يعني.
0: لا وأكثر من هذا مبروك التعتيم الإعلامي اللي صار على مستوى الوسائل العربية، على الأقل المعلومة والمعروفة أنها تتابع كل التفاصيل في مثل هذه الأحداث. اليوم ما شفناش متابعة
3: تقريبا فقط تقريبا فقط إماراتيا أعلنت بعض وسائل الإعلام يعني من دخل الإمارات على زيارة نتنياهو للإمارات. وكالعادة يعني وسائل الإعلام الصهيونية والدولة الصهيونية تسجل هدف لامع وتتبجح وتعلن بكل تفاصيل يعني اللقاء اللي كان يعني عبارة على قمة مصغرة بين بعض العرب، بعض القيادة العربية والدول العربية، وبين نتنياهو يعني، وكأنه هو الحاكم الفعلي الآن لامع في الشرق الأوسط، الآمر الناهي والمتدخل في كل القضايا والمنجد لكل القضايا واللي نجم يساعد الكل جميع يعني، خاصة بالنسبة للأنظمة على فرض أجنداتهم أو الانتصار العسكري. يعني الأخبار تتحدث عن طلب سعودي من نتنياهو أنه مساعدة صهيونية للقضاء على الحوثيين، هذا أكيد يعني، وحتى في علاقة بإيران بحكم علاقة إيران مع الحوثيين. بعض المطالب من بعض الفرقاء السياسيين داخل بعض الدول العربية لإسناده ربما ضمان فوزه إذا كان فما انتخابات يعني معناتها قادمة. الإمارات العربية المتحدة هي أصلا يعني مطبعة وعلاقات كبيرة قوية جدا، ربما يعني مساعدة عسكرية كذلك في هذا الإطار. يعني توجه منقول من عموموش العرب، ولكن توجه جزء كبير من القيادة العربية لا مع للتطبيع الكامل، وبالعكس يعني ربما الاقتداء بنتنياهو
0: يعني تتبجح بهذه العلاقة
3: بالضبط. يعني من يريد منها مساعدة عسكرية، وشنو معناتها النموذج الناجح هو في ضرب إيران وضرب الفلسطينيين. يعني
0: هل لا توجد قراءة للتاريخ من قبل العرب مبروكة؟
3: والله قراءة التاريخ يعملوها الخبراء، ولكن حبينا ولكرهنا لا مع من هو في كرسي وعنده نظام ظهر بالكشف أنه باش يدافع عليه بكل الوسائل مهما كانت، وظهر بالكشف أنه بعض الأنظمة العربية في واد والشعوب العربية في واد آخر، وأنه لم يحن الوقت إلى حد الآن أن الشعوب العربية لامعة تخرج أنظمة ناطقة باسمها وتخرج رؤساء وقيادات اللي فعلا من صميم الشعوب هذه وتدافع على الشعوب هذه وتكون مؤمنة بالديمقراطية وتكون مؤمنة بالتداول السلمي على السلطة وتكون مؤمنة بالتطور والنمو لهذه الشعوب. لأنه
0: لكن هذا تسبق عمل كبير سياسي مبروكة من قبل الدولة نفسها وقت اللي تريد هذا النظام. اليوم مش موجود هذا النظام في الأنظمة العربية،
3: الأكثر يعني معظم الأنظمة ربما هي حرص أكثر على استمراريتها
0: بالضبط وعلى كرسيها وعلى حضورها
3: في الحكم. لو لم يكن هذا كذلك لا مع منش العرب في أخير الصف في كل شيء تقريبا. وحبينا ولكرهنا لا مع منسوب الحرية اللي موجود في الكيان الصهيوني نقولها بكل يلزمنا نقولها بكل تجرد بكل تجرد منسوب الحرية ومنسوب الديمقراطية ومنسوب المسائل اللي موجود في الكيان الصهيوني وربما في معظم الدول العربية غير غير موجود. غير موجود وهك تشوف رغم كل معناتها الموقف السياسي الضعيف بين ظفرين اللي هو فيه نتنياهو، رغم القضايا اللي عنده داخليا، شوف على مستوى ربما قناعاته والإيمان اللي يؤمن به في الموضوع متاعه هو يعني
0: شوف يعني أنه فما الدولة إسرائيلية بالضبط يدافع على مصالحها رغم اللي هي كيان غير
3: بالضبط
0: موجود
3: بالضبط ويسائل وتتحدث الصحافة وفي الأثناء يعني المجال العلمي متطور جدا ومجال البحث متطور جدا. يعني فعلا معناتها
0: خير دليل هذه القمة مبروكة كأنه استنجاد بنتنياهو كيف يمكن
3: لبعض المثل الأعلى لا معه، كأنه فعلا هو الآن القائد الفعلي للشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط، في ربما حتى ابتعاد كبير جدا من بعض الدول على تركيا، لأنه يمكن في نتحدث في الشرق الأوسط نتحدث عن الكيان الصهيوني ونتحدث على تركيا، ربما الجانب العربي فضل الكيان الصهيوني حتى على تركيا. وقت اللي نؤمن بالعلم لا مع وقت اللي نؤمن بالتعليم وقت اللي نؤمن بالإنسان
0: بقيمة الإنسان مبروكة والمبادرة اللي يقوم بها الإنسان
3: وتكون عنا ربما نخب سياسية ونخب ربما ثقافية تغير من الواقع متاعنا، ولكن إلى حد الآن لا مع هذا على الأقل في المنظور القريب يعني أمر بعيد جدا ومستبعد جدا.
0: وانت تحدثت على سياسة نتنياهو مبروكة، شفناه البارح كيفاش استقبل المواطن الصهيوني اللي حاول إنقاذ يعني سائق الطائرة اللي خرجت من دبي واللي تعرضت بتبيعة لوضعية أكيد تبعتوها في وسائل الإعلام. يعني هذه الممارسات مبروكة
3: البروباغندا الصهيونية هذا معلوم جدا، ولكن حتى في الداخل يعني حتى في الداخل سابقا هي تتبجح أنها الديمقراطية الوحيدة في العالم في الشرق الأوسط لا في الشرق الأوسط، ويعني ربما هذا مزيد من التأكيد فيه رغم الحرب اللي صارت ورغم كل يعني حديثهم ربما على خاصة بالنسبة للسعودية. يعني أولا السعودية عندها موقع سياسي كبير جدا في العالم العربي وموقع سياسي يغطيه الموقع الديني كذلك لامعة، نشوفوها في الموقف هذا في استنجاد بالحوثيين اللي هم الحوثيين في نهاية الأمر هم عرب وهم مسلمين والمفروض تكون يعني اليمن أقرب إليها من إيران.
0: طبعا
3: السعودية المفروض تكون لها إيران يعني اليمن أقرب منها من ومفروض يعني الحوثيين رغم هم شيعة وما إلى غير ذلك، ولكن كان بالإمكان أن يكونوا أقرب للسعودية من أنهم
0: من أي تستقطبهم طرف آخر
3: بالضبط صحيح. يعني من تستقطبهم يعني إيران، وكان أنها تكون هي تمثل الثقل مع إيران وهي معناتها الكل حتى الدول الإسلامية الأخرى لا معك تشوفي أنه إيران في المحور الشيعي يعني بين ظفرين وفي ذلك المكان، فمن تكافئها هي السعودية من تحقق معها التوازن، ولكن
0: حتى العقائدي
3: بالضبط يعني معناتها الواقع غير هذا يعني
0: للأسف
3: تماما، وتشوف أنه أمس واليوم تقريبا يعني قصف صهيوني عنيف جدا على غزة، عنيف صحيح. جدا جدا يعني على غزة.
0: واليوم فما موكب يعني موكب جنازة جماعي مبروكة لناس 3 سنين.
3: أنا شفت مواطنين يعني فعلا وكأنه الحرب عادت بقوتها يعني.
0: على كل هذا هو الواقع، ونتمنى أنه العرب تستفيق فعلا مبروكة، وهذا في عودة على عنوان الافتتاحية، والعرب لا يطعذون
3: منذ داحس والغبراء
0: للأسف الشديد. إن شاء الله يتغير الواقع، على كل ديما نأمل إن شاء الله بتطور كل حياة البشرية على هذه الأرض، تتطور المواقف
3: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: كأن لا أمل مبروكة في هذه المسألة.
3: الواقع
0: هو في حضور وفي وجود الكيان الصهيوني فعلا مبروكة اليوم، ومساندة أمريكا القوة العظمى يعني لهذا الكيان يبدد الأمال فعلا.
3: لا، ولأنه معناتها هناك أصوات حتى في من كان يرفض ربما الكيان الصهيوني أنه وجهة النظر الأخرى، لا معلي أنه أنا ما نجمش نعمل كان وجهة نظر متاعي، ولكن العرب جربوا كثيرا معاداة إسرائيل، معاداة الكيان الصهيوني، لما لا الآن لا يجربون التطبيع؟ وهذا لسان حال العديد يعني، حتى في حتى من المثقفين يعني الكلام هذا، وحتى من بعض الدول اللي هي مش ما كانت مطبعة مع الكيان الصهيوني، فلماذا هذا العناد في كل حروبكم مع الكيان الصهيوني؟ خسرتم، إذن جربوا مع أن تكون عندك علاقات طبيعية. لكن أعتقد أنه يعني العلاقات الطبيعية مع مجرم وسفك لما يعني خاصة في حرب الإبادة من الصعب جدا أن تكون
0: هو جريمة بامتياز تطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، ومش تبقى المسألة هذه على الأقل عند الضمائر الحية في العالم. هيك نكمل الافتتاحية، خليكم معنا نمشي بشرة نشارة فقرتنا الموالية أخبار اليوم.

0: الخبر مقدس والتعليق حر.
1: سعد مرحبا، اكيد كالعادة توينسا يتابعوا كل الاخبار الموجوده على منصات التواصل الاجتماعي على مواقع الالكترونيه والاعلاميه. تفضل الكلمه ليك، بشنو باش نبدا؟
2: صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل ولاية تطاوين وسيدي بوزيد وبن زرت. ونصت إحدى هذه القرارات المشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة الخاصة بولاية تطاوين على منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
1: إضافة جديدة بالنسبة لتطاوين، مبروكة. وآخر استضافة كانت المدير الجهوي عمر بوعون، تحية ليه، كان تحدث عن المسألة هذه أنها قادمة إن شاء الله في الأيامات هذه. تفضل.
3: أيوة، تم الأمر هذا ومنذ ولا يعني فما في المستشفى تقريبا يعني طبيب قار في الاختصاص هذا اللي هو القلب والشرايين، وبالتنسيق مع مستشفى مدنين اللي هو يعني يقوم بعمل كبير خاصة قسم القلب والشرايين. هذه إضافة مهمة، وإن شاء الله يتعزز باختصاصات أخرى، اختصاصات حتى في اللي هي متعلقة ب طب القلب والشرايين لامعة وكل اللوجستيك اللي يخلي منه فعلا يعني مستشفى أو قسم مهم جدا. ربما نخلو المستوى يعني العاصمة وصفاقس المستشفيات الجامعية الأخرى إلا الحالات ربما
1: تكون مستعصية نوعا ما
3: الدقيقة أي الدقيقة أو اللي تتطلب لوجيستيك أكثر، ولكن حتى الحالات ربما اللي فيها معناتها أبسط ما يكون تنجم تكون يعني موجودة
1: في تطوير.
3: بالضبط.
1: جيد. إذن بشرى للمواطنين إن شاء الله تم إعطاء الصبغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين، حدث جديد صحيا. نواصل معك ونمشي الآن.
2: يعقد مكتب مجلس النواب الشعب اليوم اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويلية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هيكل مجلس النواب الشعب نشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة، وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة، بما يتيح الانطلاق في دراسة الملفات والمبادرات التشريعية والرقابية المحالة إليها.
1: في الانتظار بتبيعة مبروكة، تبعنا البارح حدث المرسوم، إن شاء الله بعد شوية باش نمشوله مع سعاد وتصريح في الإطار هذية أولويات المرحلة الجاية، ولو أنه بعدهم بشرتش نقر وإحنا في انتخابات مبروكة برلمانية.
3: أكيد لما يعني انطلاق الدورة الجديدة للدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس، ونهاية يعني سنة تقريبا الشأن الاقتصادي هو أكثر شيء ربما يعني موجود، والمواضيع ربما اللي كانت عالقة من هالمحكمة الدستورية، من العديد من المواضيع اللي كانت عالقة مع بداية الصيف الماضي خاصة خلال شهر رجوع، أعتقد أن تكون عندها الأولوية في الطرح على مستوى يعني أعمال مجلس النواب في دورته الجديدة.
1: واضح. وأكيد نتطرق للسؤال هذا مع ضيفنا، نذكركم مشان العام في نفس السياق تقريبا ضيفنا يكون نائب عن برلمان ياسر قرعلي. نواصل معك سعاد.
2: أفاد المحامي أحمد الغربي اليوم أن المرسوم عدد واحد لسنة 2026 المؤرخ في 30 من سبتمبر 2026، والذي ينقح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يستفيد منه فورا وبشكل مباشر كل من لم يصدر في حقه حكم بات ونهائي، بما في ذلك الموجودون في مراحل الاستئناف أو التعقيب، أو من صدرت بحقهم أحكام غيابية حيث يمكنهم الاعتراض والانتفاع بالتنقيح.
4: الجديد تم إلغاء الفصل 24 من مرسوم 54 وتعويضه ب 24 جديد. أي شخص لم يصدر في حقه حكم بات ونهائي هو مازال في التعقيب، معناها مازال ما تحكمش، لم يعا معناتها مازال ما صدرش حكم تعقيب، الحكم البات مازال ما تسلطش عليه، حتى إني عنده حكم غيابي وكان خارج أرض الوطن أقول لهم عودوا فإنكم ستنتفعون بهذا التنقيح. نفس الأرض تسامبلمون، احنا كنا العقوبة كانت 5 سنوات و50,000 دينار، بحنا اليوم نحكيه على 10 و20,000 دينار خطية فقط. التجريم مازال، لكن انتقلنا من عقوبة تجنية من 5 سنوات إلى 50,000 دينار، ولينا من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار. في صورة العود راو عقوبة سجنية 6 أشهر سجن. العود شو معناها؟ معناها يصير مرة أخرى يعود نفس الأفعال بعد أن صدر حكم بالفعل الأولى.
1: إذن هذه جزء من القراءة القانونية اللي هي في حد ذاتها مبروكة تختلف من قراءة لقراءة، يعني فعلا فما جدل كبير برشا في المسألة هذه في علاقة بالناس اللي اتحاكموا في هذا بهذا المرسوم مبروكة 54.
3: أكيد لا، مع لأنه يعني فقه القانون ما هوش علم صحيح هذاك، عليه
1: يحتمل
3: يعني
1: التأويل بالطبيعة،
3: يحتمل التأويل أحيانا حتى رغم اللي ندققوا على الأخر من خلال الفصول ومن خلال القوانين، لكن ديما يقعد فما باب معناته الاجتهاد أو باب التأويل يكون موجود كما في القضية هذه. على كل حال نجم يكون يصدر توضيح نعم أكثر من وزارة العدل بخصوص هذا، هل هو كيفاش باش يتم ربما اعتماد التنقيح الجديد الذي أقر أمس.
1: واضح، حنوصل معك سعاد.
2: انطلقت اليوم عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر المنصات الرقمية التابعة للبنوك، وتم إقرار هذه الآلية الجديدة من التمويل بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلة البنكية ونظام الشيكات، وتهم هذه التمويلات الصغرى دون توظيف فوائد عليها أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي التي تملك استثمارات تتراوح بين 150 ألف و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها إضافة إلى الأفراد.
1: إذن اليوم عملية قبول المطالب مبروكة، وأكيد صار فما سباق لأنه معطى الأولوية من بين أهم المعطيات في الانتفاع بمثل هذه القروض.
3: بعد أخبار ربما في البداية أنه زوز معناتها بنوك فقط بالإمكان التسجيل فيها، ولكن بعد تالي تقريبا كل البنوك اللي التحقت بها ونتصور عملية يعني وقت تنظيم يعني لل المطالب هذه
1: لازم تاخذ شويه وقت اليوم غدوه من بعد تولي العمليه
3: السلسه اللي مستوفى بتبعت الحاله الوثائق القانونيه والشروط نجم تحصل على المبلغ.
1: واضح، بالتوفيق للجميع وللمستحقين خاصه. نوصل معك سعاد.
2: تضمن العدد 26 من الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه الصادر امس 3 أوامر عدد 222 و224 و225 مؤرخه في 25 سبتمبر 2026 وتتعلق بحركه في القضاء الاداري. فقد تضمن الأمر عدد 222 لسنة 2026 تسمية قضاة وقاضيات في 7 خطط، رئيس دائرة تعقيبية، رئيس دائرة استشارية قاضيان، رئيس دائرة استئنافية 5 قضاة، ومندوب دولة عام 6 قضاة، رئيس دائرة ابتدائية 10 قضاة، ورئيس قسم استشاري قاضية 1، مندوب دولة 12 قاضي.
1: إذن هذه مسألة تقنية بالأساس تم السلك القضائي مبروكة بتبيع على المحكمة الإدارية، هي مؤسسة قضائية دستورية المهمة متاحة النظر في النزاعات الإدارية. مهم أنه يقع التركيز بتبيع واستكمال كل النقائص اللي تنجم تكون في العمل القضائي.
3: أكيد لا، معه منذ مدة يعني تعيين القضاة والتسمية تكون بالطريقة يعني هذه، وانت عمل موفق للمحكمة الإدارية في تونس.
1: نوصل معك سعاد ديما في أخبار اليوم.
2: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات وآليات الكفيلة بحماية منظومة الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين.
1: واضح، إذن عمل مهم تنجم تعاضدوا السلطات التشريعية والتنفيذية مبروكة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ونعرف الوضعية اليوم اللي يعيشوها الفلاحة وخاصة الفلاحة الصغار.
3: بالضبط، يعني خاصة في منظومة الانتاج تقريبا ما تسجل القطاعات.
1: صحيح،
3: لما نحكو على قطاع الزيتين لأنه عم نقول كان موسم صعب جدا جدا جدا، نحكو على قطاع الدواجن، نحكو على قطاع اللحوم الحمراء الأبقار وكذلك المواشي، نحكو حتى على الخضر والغلال. لا مع يعني عديد الخضر ضررت بسبب خاصة درجة الحرارة كما الخضر الورقي والطماطم وما إلى غير ذلك. يعني فعلا أعتقد أنه ملف مفتوح بالنسبة للمنتوج الفلاحي، ملف مفتوح لمساعدة الفلاحين وصغار الفلاحين في هذا الإطار، ولابد يعني ربما الدولة ووزارة الفلاحة متيقظة لهذه المسألة.
1: كسر برشا عمل في الاتجاه هذا، وحتى رئيس الجمهورية في أكثر من مرة معنا الملف هذا يتصدر اجتماعاته ومجلسه.
3: لأنه ضروري يكون هيك
1: لحد الآن، فمش تغيير في الواقع.
3: ربما بعض الإجراءات تأخذ بعض الوقت، لا مع خاصة ربما التوقعات تقول ما هوش بس يكون موسم مطير جدا كما السنة الماضية بعد التوقعات بطبيعة الحال. وضروري أنه الناس الكل يعني من أعلى هرم في السلطة تستنفر من هذه المسألة، لأنه تم الاقتصاد الوطني وتم ربما
1: الأمن الغذائي خاصة
3: للمواطن.
1: واضح. نواصل معك سعاد ونمشي الآن.
2: تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وأفادت الجامعة وفق بلاغ نشرته أمس أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027 يعكس حضورها ضمن المؤسسة الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي.
1: وهذا مش غريب، لأنه اللي يقف على عمل جامعة تونس المنار مبروكة كان ضيفنا سابقا في على موجات إذاعة التطاوين، فعلا منارة وتنورنا هذه الجامعة على المستوى الإقليمي في المؤسسات الجامعية.
3: إن شاء الله المرة القادمة تكون في أكبر القائمات للجامعات العالمية، لأنه في الفترة الماضية ما كانت موجودة حتى جامعة تونسية تقريبا. بالنسبة للعرب كانت السعودية والإمارات وقطر تقريبا المسألة هذه، ولكن هذا ما ينفيش أنه جامعة المنارة رائدة على الأقل على المستوى الإقليمي، وخاصة عمل دؤوب جدا من هذه المنارة ومن هذه المؤسسة الجامعية حتى تحقق نتائج أفضل.
1: واضح. نمشي لأخبار العالم.
2: علقت إيران على تقارير صحفية أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو طرد بعثتها من نيويورك بعد مشاركته في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونشرت وكالة أنباء إيرن الإيرانية بيانا قالت إنه رد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة على الأجواء المفتعلة حول توقيت مغادرة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي لنيويورك. وقالت البعثة إن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للبرنامج الذي تم إبلاغه لوزارة الخارجية الأمريكية. وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية التي لم تنل أي مكسب لجأت إلى بث أخبار لا أساس لها وعديمة القيمة وفق تعبير البعثة.
1: يعني رواية ورواية مضادة مبروكة. وشفنا ربما الإجراءات اللي اتخذت مع الوفد الإيراني في أمريكا، يعني تقريبا فما إجراءات احترازية جدا رافقت حضور الوفد في الولايات المتحدة.
3: بالضبط، هذا انعكس حتى على كأس العالم، لا مش فقط يعني في حضور
1: اجتماعات
3: ربما بعض التوقعات أنه لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للوفد الإيراني لا المشاركة في كأس العالم ولا المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا بطبيعة الحال لم يحصل، وشاركت إيران. وفعلا يعني تابعنا تقارير تحدثت عن طرد وزير الخارجية الأمريكي للبعثة الإيرانية، ولكن ها هو الرد الإيراني أنه لم يتم هذا، وأنه يعني الوفد الإيراني غادر في التوقيت العادي له
1: حوله.
3: وحتى دبلوماسيا ما أعتقد أن الأمر يعني يكون
1: ليش بس يكون هذه الأخبار يعني مبروكة المغلوطة أساسا مع طرف يعني
3: اللي تعرف هو أنه حتى على مستوى الحرب على مستوى مش فقط بالأسلحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كانت لاحظوا الحرب
1: كلامية
3: حتى على مستوى التصريحات وحتى على مستوى الكلامية، يعني أقل تصريح من هنا وهناك يجد الرد عليه فورا، يعني أحيانا حتى إلى الحاجات الشخصية.
1: الرد يكون بمصداقية مبروكة، ما يكونش بتلفيق الاتهامات والإشاعات الكاذبة.
3: هي الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة ولا فقط
1: يعني شيء من متاهة يستغرب.
3: أي عادي جدا في حرب، يعني بالفعل يعني حرب كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
1: في صحيح. اتقال مبروكة في بلاغة للإيراني أنه أمريكا لجأت إلى بث أخبار لا أساس لها وعديمة القيمة. هيك
3: بالضبط يعني, يعني حتى دبلوماسيا اعتقد انه فما نواميس دبلوماسية على الجميع ان يلتزم بها حتى اذا كان الاجتماع في ايران فما بروتوكولات دبلوماسية دولية بالضبط يعني بالضبط
5: المفروض وتحترم. واضح. نواصل معك سعاد.
2: قال مصدر في مديرية الصحة بحمص في سوريا ان 7 على الاقل لقوا حتفهم واصيب 4 اخرون بجروح بعد تعرض حافلة لإطلاق النار على جسر مصياف في حمص.
1: إذن مشاهد أخرى في سوريا مبروكة, وشفنا حضور الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيدوا على أن سوريا واحدة, يبدو أن ما زالت تعصف بها هذه الجماعات مبروكة وعدم الاستقرار للأسف.
3: والله هو كل الخشية أن معناتها سوريا سلمت إلى عدم الاستقرار وسلمت إلى الفوضى,
1: يعني هذا مصيرها المستقبلي
3: بالضبط يعني. وإحنا شفنا يعني العراق إلى حد الآن منذ تدخل الرسمي الأمريكي يعني في العراق ورغم خروج تقريبا أمس خروج نهائي للقوات الأمريكية من العراق, ولكن الآن العراق يعني يعاني. سوريا الآن بكل يعني الصور الموجودة تتجه نحو الفوضى لا معا تتجه نحو لا هدف, وأنه معناتها السلطة التي كانت رغم كل المؤاخذات عليها كانت فيها نوع من القوة اللي فارض السلطة على الدولة. الآن اكتشف معناتها احتجاجات, عملية قتل, عملية اغتيال, يعني الجماعة مش بالسهل أنه بلاد فيها خاصة الجماعات الإسلامية لا معا مش بالسهل أنك وأنت كنت أصلا الجماعات هذه يعني الرئيس السوري من أين أتى يعني أتى من صلب هذه الجماعات, أنه من السهل عليك أو هكذا بقدرة قادرة أو بسحر الساحر أنك ستفرض الأمن والأمان وتفرض القوة على, وأنت كما أنت ربما الرئيس السوري يعني مسكت السلاح وحاربت الدولة في ذلك الوقت, هناك من يريد أن ربما يقوم بنفس العمل رغم المساعدة الصهيونية الواضحة للعيان يعني بشكل أساسي جدا. في كل الحالات نحن لا نتمنى إلا الأمن والسؤدد لسوريا الشقيقة.
5: واضح. نكمل مع فرنسا سعاد آخر خبر في
2: قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية إن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة, وأضاف المصدر نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني, وبموجب الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا, وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين.
5: فرنسا اللي تشهد توتر واسع مبروك على مستوى الاحتجاجات في المعاهد العلمية, توتر كبير برشا في السياق هذايا, مقابل هذا فما اتفاق بخصوص الهجرة غير نظامية تفضل مع بريطانيا بتبقى.
3: أكيد لا معلينه نعلم أنه بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي, يعني مواثيق الاتحاد الأوروبي لم تعد تلزمها في صورة العودة إلى الاتحاد الأوروبي, إذن التفاهمات مع فرنسا تكون وكأنه مع طرف آخر أو كأنه مع دولة أخرى, ويبقى دائما من المواضيع ربما الحارقة موضوع الهجرة سواء كان مع جنوب المتوسط أو في الدول الأوروبية فيما بينها.
5: واضح. حكا نكمل أخبار اليوم, شكرا سعاد يعطيك صحة. ترجعنا إن شاء الله بعد شوي في الأحداث المنتظرة وتوصل معنا زد مبروكة حتى لساعتين في القراءة التحليلية. خليكم معنا بعد شوي موجز الأخبار مع زميلة بوثينة الخراس.
0: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم بمعتمدية أسمر بولاية تطاوين أعمال الحفر الاستكشافي وأخذ العينات اللبية، وذلك ضمن الدراسة المتعلقة بإحداث أبار لشحن المواد المائية السطحية بمياه الجرعين السطحية، وهي الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال إحداث أبار مخصصة لشحن المواد المائية، وفق بلاغ أصدرته اليوم الإدارة الجهوية التنمية الفلاحية بتطاوين. وتندرج هذه الدراسة ضمن توجهات مندوبية الفلاحة بتطاوين والرمية إلى تثمين مياه الأمطار والجريان السطحي والحدي من ضياعها. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدين وبالتعاون مع هياكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر الجاري تهدف إلى دفع الاستثمار الخاص تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار 2026. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافده حوالي 55%، وأوضح المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجارة والإسكان شكري الخليفي الذي قام بزيارة ميدانية للمشروع صباح اليوم. أوضح أن هذا المشروع سيساهم في حماية المنطقة من الفيضانات وتحسين الوضع البيئي والمروري بجابس الكبرى. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب اجتماعه للنظر في النقاط يعقد اليوم مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويليا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. دوليا شارك 10,000 فلسطينيين اليوم في تشييع جثامين 105 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض في منطقة اليرموك شرقي مدينة غزة بعد أكثر من 1,000 يوم على استشهادهم. وفي العراق أعلن رئيس الوزراء العراقي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة للبلاد، مجددا التزام حكومته بمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة. كما شدد رئيس الوزراء العراقي على أن الأراضي والأجواء العراقية لن تكون منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. انتهى الموجز. لامعة وبقية الفريق تواصلنا معكم المشوار في زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

نرجع لكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين لقناة وصل حتى للساعتين إن شاء الله. نذكركم فقرتنا الحوارية بعد شوية الشأن العام، نرجع فيها على التنقيحات الأخيرة للمرسوم 54 واللي تم إصدارها في الرائد الرسمي أمس، ووقع حولها بتبيعة تفاعل كبير برشا سواء سياسي وإلا حقوقي. نرجع على مضمون التنقيحات هذه وعلى خاصة موقف المؤسسة التشريعية من هذه التنقيحات عشية انطلاق دورة برلمانية عادية جديدة في مجلس النواب. خليكم معنا الآن، نمشي مباشرة للأحداث المنتظرة.

0: مبروكة ترجعنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة.
1: أهلا وسهلا لما
0: وسعاد في تأمين الأحداث المنتظرة وإن شاء الله مرة أخرى بعد شوية في زوايا العالم. سعاد مرحبا.
2: شكرا.
0: نتحدث عن أهمية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات المعلوماتية لوزارة المالية. جيد جدا وقت اللي يصير التفكير في هذا الاتجاه. تفاصيل هذا العنوان معك أنت سعاد.
2: أكد وزير أو أكد زهير عطال رئيس ديوان وزيرة المالية أهمية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومات المعلوماتية والربط الشبكي بين مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية كالجباية والديوان والمحاسبة والرقابة الإدارية. وأوضح المسؤول أن الهدف الأساسي من رقمنة الإدارة والانخراط في آلية الذكاء الاصطناعي يتمثل في تسريع الإجراءات والخدمات الموجهة للمواطنين وللمؤسسات وإعداد الموارد البشرية من خلال دور استباقي للمدرستين الوطنية للديوانة وللمالية لتكوين الإطارات

0: فضل تأمين البيانات والحماية السيبرانية نظرا لحساسية المعطيات الضخمة المتعلقة بالأشخاص والشركات المتاحة تحت تصرف وزارة المالية والهياكل التابعة لها.
1: مبروك، شنو قراءتك للخطوة التقنية هذه، اعتماد أو إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي اليوم باش نطوروا منظوماتنا المعلوماتية وخاصة الربط الشبكي مع المؤسسات المعنية؟ وقت نتحدث على وزارة المالية نتحدث عن الجباية، ديوان المحاسبة، الرقابة
2: الإدارية، من أهم الخطوات.
1: يعني تشبيك مهم جدا بين هذه الإدارات.
2: هذا عمل وزارة المالية، وإحنا أكثر من مرة قلنا رو كل وزارة تأكيدا يعني في الذكاء الاصطناعي تخدم تقريبا حدا. شفنا العمل متاع وزارة الصناعة، شفنا العمل متاع مش وزارة الصناعة، وزارة
1: تجارة.
2: الصحة وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة المالية في تعسير خدماتها في حاجات المفروض فعلا يعني تتقضى إلكترونيا. الجباية والديوانة والمحاسبة والرقابة الإدارية، وانا الافضل انه تكون نهائي، ما تنجمش تعمل رقم لو بعد تطلب المواطن انه يعمل كذا، لانه
1: يعمل
2: في
1: ملف تتمه
2: خاصه على مستوى الاداءات يعني. هذا موجود انه، ولا احيانا تكون عملها الكترونيا وما توصلش للمعني بالامر، الموظف المعني بالامر اللي راي تخدمه الكترونيا اللي يولي يطلب من المواطن انه يخدمها.
1: ممكن
2: يعني
1: ما زالت ننقصها شويه الامكانيات.
2: هذاك علاش يعني
1: مثلا وزاره التربيه مبروكة والمرة هذه في لافي سكولير المنصة تقريبا كل شيء رقميا، يعني ما نسحقوش باش نمشوا نكملوا الملف مثلا ببعض الوفاء.
2: بالضبط، يعني تقريبا لأول مرة تكون بالطريقة هذه، وهذه أفضل شيء بالنسبة للحاجات اللي فعلا أحيانا تعطل مصالح المواطن اللي هي الجباية، الديوانة، المحاسبة والرقابة.
1: واضح، نوصل معاك بتبيع موقف وإلا متابعة المعنيين بهذه المسألة من ملف هذا الحجم الذكاء الاصطناعي واعتماده في الإدارات.
0: مدير عام المدرسة الوطنية للديوان العميد عبد الحكيم العبيدي بيّن أن العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي قد انطلق منذ سنتين بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع أدوات العمل الرقمي الحديثة، وأكد الأهمية الكبيرة للبيانات والمعطيات الخاصة بالمرفق العام والمؤسسات، مشددا على ضرورة حمايتها وتأمينها لضمان حسن استغلالها في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات المراقبة والخدمات. كما كشف العبيدي عن وجود عدة مشاريع جارية ستشهد الإعلان عنها قريبا، من بينها الاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التواصل شات بوت بالإدارة العامة للأداءات، وتطوير منظومة سند 2 الخاصة بتوجيه المخاطر وشهادات المنشأ بالديوانة، وإضافة إلى تطبيقات مركز الإعلامية لوزارة المالية.
1: إذن مبروك، احنا نقولوا علاش في أكثر من مرة نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مازلنا في خطوات بطيئة نوعا ما. هو تصريح مدير عام المدرسة الوطنية للديوان، يؤكد أنه منذ سنتين انطلقت عمليات إدماج الذكاء الاصطناعي والعمل أنه يتطور ويتأهل العنصر البشري المسؤول على مثل هذه الخدمات.
2: أكيد، لما على كل حال هو البطء في قبول التكنولوجيات هذه أو تركيزها سواء كان على المستوى اللوجستي أو على المستوى البشري، عادي رب شي يكون فيه شوي بطء لأنه على قدر إمكانياتنا، على قدر صحيح. يعني ما توفر عندنا، لكن في نفس الوقت يعني لا مع يلزمنا نكونوا جديين في المسألة هذه. إذا كان إحنا نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي ونتعاملوا مع معناتها التقنيات العصرية الجديدة بذهنية التواكل اللي قبله بذهنية ربما البطء وذهنية التأجيل، ما عملنا شيء،
1: ما نجموش ننجحوا برشا،
2: ما نجموش ننجحوا برشا، لأنه أكيد حتى كان باش نستعملوا فيه ربما الوقت اللي باش يربحنا فيه التكنولوجيات هذه ربما نخسروه في تركيزها.
1: واضح، نكمل معك هذا الخبر سعاد.
0: جاء ذلك خلال ملتقى وطني مشترك حول تحديات الذكاء الاصطناعي في مجالات وزارة المالية ودور مؤسسات التكوين في دعم التغيير من تنظيم المدرسة الوطنية للمالية بالشركة مع المدرسة الوطنية للديوانة بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي ومجالات تدخل وزارة المالية دور مؤسسات التكوين.
1: مهمة مبروكة، نتحدث على تأطير الذكاء الاصطناعي لأن أنه بعض التجارب أثبتت اليوم أنه ينجم يكون خطر كبير جدا على البشرية، وشفنا هذايا في عدة دول مبروكة تتسابق على أنها تنظم عمل الذكاء الاصطناعي.
2: بطب خاصم سمحني لا مع استعمال المعطيات اللي تنجم تكون يعني وقت اللي بتدخل أنت وبتستعمل الذكاء الاصطناعي فما حاجات يلزمها يطلبها عليك. هذاك الإشكال في معناتها سرية المعطيات وقدرة المؤسسات العمومية خاصة على حماية الشبكات متاعها أي شبكات متاعها والمعطيات اللي موجودة فيها. وأعتقد أنه هذا رهان كبير بالنسبة للإدارة التونسية في مختلف الوزارات تقريبا.
1: فعلا كما ذكرت تحدي كبير برشا, تحدي الذكاء الاصطناعي واللي يطرح على كل الإدارات التونسية بما أن اخترنا طريق الرقمنة واللي هو الحل تصور لربح الوقت ولي يعني تسريع الإجراءات والخدمات الموجهة للمواطنين والمؤسسات. هيك كملنا الأحداث المنتظرة. شكرا سعاد, ترجعنا إن شاء الله في زوايا العالم. نذكركم بعد شوية في فقرة الشأن العام نرجع على المرسوم 54 بعد التلقيح الأخير. ضيفنا يكون النائب ياسر قراري.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: نرجع لكم في الشأن العام. منذكركم نتحدث على التنقيحات الجديدة للمرسوم 54 بعد إصدارها البارح في الرائد الرسمي، وتابعنا برشة تفاعلات في الساحة السياسية والحقوقية. أكيد باش نرجع على مضمون التنقيحات هذه وعلى موقف مجلس نواب الشعب من هذه التنقيحات، خاصة بعد ما كان المرسوم محل متابعة من قبل البرلمان، وكان فما نقاش صلب البرلمان يعني تنقيح أو تعديل أو ربما يكون زادا كان ينجم يكون إلغاء، وصارت برشة دعوات في اتجاه إلغاء المرسوم 54. نستقبل ضيفنا في السياق هذا نائب على لجنة التشريع العام ياسر جوراري. ياسر مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
2: مرحبا بك أخت لامعة وشكرا للاستضافة، ومرحبا بكل أهالينا في الجنوب التونسي وفي ولاية تطاوين.
1: شكرا، يعطيك الصحة، إن شاء الله عودة موفقة لكم الكل النواب، خاصة عشية انطلاق الدورة البرلمانية، واليوم هي فعليا يعني الانطلاقة الرسمية للدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس. بعد شوي نعطيك الكلمة سياسر، معنا مبروكة في القراءة التحليلية، مبروكة أن انطلق معاك هذه التنقيحات وربما الجدل الذي رافق هذه التنقيحات، ونرجع للجدل اللي كان رافق المرسوم 54 أولا ومطالبة كانت بإلغاءه أو بتنقيحه. تفضل الكلمة لي.
3: أي بالضبط لامعة، ولن تحيل سي ياسر، هو كان موجود معنا في الموسم الماضي ويبدأ معنا تقريبا المدة النيابية. إن شاء الله بالتوفيق سي ياسر في عملكم في مجلس النواب لما فيه صالح كل المواطنين والشعب التونسي إن شاء الله. احنا تبعناه بأكثر في أكثر من حصة مع الموضوع الموسم الماضي، وكنا بعنا في كل وقت مع النواب في عملهم للتنقيح لهذا المرسوم، وكانت فما صعوبات كبيرة يعني في طرحها، في فما برشا بطء، فما برشا ربما يعني عارض. على كل حال كانت صارت، ربما كان نجم يكون هو في طلائع المحاور اللي نجم يشتغل عليها البرلمان في عودته. صار أمس يعني التدخل الرئاسي لامع وصار يعني التنقيح، معناتها حاجة باهية أنه نوصلوا نقحوه بطريقة هذه، وحاجة باهية أنه نوصلوا يعني خاصة بالنسبة للعقوبة السجنية. هذا مجملا يعني تعليق على التنقيح اللي صار.
1: واضح الكلمة ليك سيد النائب ياسر الجراري. قبل ما نعلقه إلا تعطينا قراءة كنواب لهذا التنقيح ومحتوى التنقيح، كيفاش تبعتم هذه التنقيحات كنواب، خاصة اللي تأتي قبل ساعات فقط من انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة إن شاء الله؟
2: شكرا. بداية خليني أوضح في علاقة بمسألة انطلاق الدورة البرلمانية.
1: أي تفضل.
2: فالحقيقة ما نجموش نحكي على انطلاق دورة برلمانية، لأنه إلى حد الآن مازال ما عندناش دورة برلمانية جديدة، وما نجمو نتحدثوا على انطلاق دورة برلمانية جديدة إلا بانعقاد أولى جلسات مجلس نواب الشعب وإعلان رئيس مجلس نواب الشعب انطلاق الدورة البرلمانية الأولى. وكيف ما تعرف أنه بمنطوق الدستور فإنه الدورة البرلمانية إذا تفتتح خلال شهر أكتوبر وليس مفتتح شهر أكتوبر، فنحن اليوم عنا أعمال لجان روتينية عادية، ما عناش افتتاح دورة. ممكن تنجم تكون الأسبوع القادم الأسبوع من بعده، كيف ما تنجم تكون ماهم من هنا إلى نهاية أكتوبر.
1: المهم تقترن بالجلسة العامة.
2: نعم، وعلش التوضيح هذا مهم لأنه كيف ما تعرف أنه دستوريا رئيس الجمهورية يمكن له خلال العطلة البرلمانية أن يصدر المراسيم، إذن وبالتالي إذن يقوم مقام مجلس نواب في المجال التشريعي خلال العطلة البرلمانية على أن يتولى إعلام اللجنة المختصة، ثم إذن مجلس نواب الشعب يعني لاحقا يعني ترسل الحكومة يعني نص قانون لتثبيت هذا المرسوم.
1: هذا الملاحظة هذه تنسحب تبيعة على التنقيح اللي صار البارح على المرسوم 54.
2: نعم. واضح. نعم نعم، وهذا أيضا يفتح لنا الباب أنه ما دام الدورة مازالت ما قبلتش، فأنه ممكن لرئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم يعني اليوم وإحنا في أكتوبر، إذا 1 أكتوبر 2 5 أكتوبر مازال ثم إمكانية يعني إصدار مراسيم هذا بمقتضى الدستور. يعني للتوضيح يعني إجرائي هات نمشي توا في قراءة
1: للمضمون محتوى التنقيح
2: كيف تلقى النواب هذا التنقيح. طبعا احنا يعني من نجم كان نعتبر انه يعني تنقيح المرسومة 54 اذا مكسب مهم لعموم التونسيين والتونسيات. علاش احنا نطلقوه ايجابية بغض النظر عن مسألة من اصدر هذا النص التشريعي، وهل صدر في شكل قانون صادر عن مجلس النواب او مرسوم اذا صادر عن رئيس الجمهوريه. هذه جزئيات لا معنى لها اذا في الحق السياسي والحق القانوني. المهم بالنسبه لنا هو ان يصدر هذا النص. احنا في مجلس النواب طيله يعني سنه ونصف كان نقاش كبير فتح في الفضاء العام. اولا هذا الموضوع فرض نفسه هو في الواقع باعتبار اذا المحاكمات اللي طالت يعني اعلاميين طالت صحفيين طالت شباب احيانا تدوينات، فاصبح اذا هذا المحور محور مطروح بقوه على اجنده التوانسه مش على اجنده البرلمان.
1: ايوه فعلا يعني كان فما جدل كبير برشا ودعوات حتى مش من النواب فقط يعني حتى من المجتمع المدني انه يتم النظر في هذا المرسوم. ونتصور حتى انتم المبادره اللي صارت في السياق هذايا فيها برشا نقاط تتداخل او تشبه برشا للي صار في التنقيح.
2: واضح نعم. يعني هنا شنو حدث امام معناها العمق المشكل المترتب عن الفصل 24 المرسوم 54. جاءت المبادره التشريعيه وجاء تفاعل مجلس نواب الشعب اذا انطلاقا من قناعتنا اذا باهميه هذا التنقيح اذا وتقدم عدد من النواب بمقترح قانون اذا يتعلق بتنقيح المرسومة 54. باهي لهنا خليني نوضح يعني لأنه أنا سمعت أخت لمعة منذ حين حديث يعني أنه الحديث ذهب حد المطالبة بإلغاء المرسوم في كليته معناها
1: في بداية سن المرسوم هذايا برشا أطراف دعات لإلغائه سياسي.
2: نعم نعم
1: هذايا
2: نعم
1: معطى يعني موجود
2: نعم وانا باش نتفاعل اذا مع المعطى اللي قدمته انت باش نوضحوا تطور مسار حتى الرؤيه والقراءه المجتمعيه والسياسيه والمدنيه للمرسوم. لانه في البدايه كان ثم ضبابيه اذا عند عديد الاطراف بما فيها مكونات سياسيه ونرجع الى يعني بيانات عديد الاطراف السياسيه التي طالبت بالغاء المرسوم، لانه كان في التصور العام انه المشكل في المرسوم ككل يعني المحاكمات راي فهمتني قاعده تصير على قاعده هذا المرسوم. والحال انه احنا من بعد وضحنا للناس في يعني مسارات طويله في محطات اعلاميه في ظهور اعلامي وضحنا للناس شنو اذا هو المرسوم 54 ومنين جاي المشكل المتعلق بالمرسوم 54. فكنا وضحنا انه راه المرسوم 54 راهو موجود وطرح اذا كقانون على اجنده حتى حكومات ما قبل 25 جويلية. علاش جاء هو جاء في سياق انضمام تونس لاتفاقيه دوليه اللي هي اتفاقيه بودابست لمكافحه الجريمه الالكترونيه، وفي هذا الاطار معناها منح مجلس اوروبا المشرف على الاتفاقيه لتونس ولكل الدول اللي تاخذ في البدايه صفه ملاحظ اذا وتبقى بصفه ملاحظ اذا ولا تتحصل على عضويه اذا قاره ضمن هذه الاتفاقيه وانضمام الاتفاقيه الا لما تصدر تشريعاتها الخاصه اذا والمتلائمه مع اتفاقيه بودابست. اذا فكان لابد لتونس باش تنجم تولي عضو في اتفاقيه بودابست لمكافحه الجريمه الالكترونيه وتستفيد من امكانات تتبع هذه هي الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي. تعرف أنه اليوم هذه الجريمة عابرة للحدود يعني جرائم مالية جرائم يعني اعتداء على الملكية الأدبية الملكية الفكرية إلى آخره ورصدها وتتبعها. إذن كان لابد من انضمام تونس لاتفاقية بودابست، ولكن كان من شروط الاتفاقية أن نحط نص خاص بنا. إذا ابطأت الحكومات ما قبل 25 جويلية في ظل الصراعات في ظل الانقسامات لشقة البرلمان آنذاك وما وضعتوش كموضوع على طاولتهم راه قبل ما يوصل إلى يعني وضعه كمرسوم في 22. فجاء رئيس الجمهورية فات 25 جويلية وأصدر هذا النص التشريعي باش ما تضيعش على تونس إمكانية الأنظمة الاتفاقية هذا المرسوم وتمكننا من أنه قبل الأجال نصدر نص تشريع. هذا الجانب الإيجابي في هذا النص. لكن في الأثناء الدور المعناها الدور هذا نتاع المرسوم الإيجابي خلينا نقول إذا شابه إشكال وإشكال كبير برشا اللي هو الفصل 24 واللي فصل إذا دخل إذا تجاوز حدود إذا التي وضع من أجلها المرسوم وتحول إلى يعني تتبع إذا ووضع لنا جريمة جديدة تتبع المحتوى وأرسى جريمة جديدة اللي هي جرائم المحتوى ولنا نتبعوا إذا في المحتويات والحال إنه مرسوم 54 ما جاش لملاحقة إذا المحتوى إذا فبالتالي إذا استحدث الفصل 24 من مرسوم 54 زوج جرائم كبار خنبسطوهم للناس. الجريمة الأولى اللي هي معناها التشهير بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره معناها هذه الجريمة فني. والجريمة الثانية في تقريبا في ذات السياق عفوا يعني تتعلق يعني في في في ذات السياق عفوا تشهير قلنا وجريمة شبيهة ونرجع لك على تفصيلها عفوا يعني زوج جرائم هذوما اذا
1: واللي تم التنصيص عليهم في الفصل 24
2: اللي تم التنصيص عليهم في الفصل 24 هذوما شنو رتب عليهم الفصل 24 رتب لهم الفصل 24 اذا عقوبه بخمس سنوات سجن وخطيه ماليه تصل الى 50 إذا
1: ألف دينار
2: 50,000 دينار وطبعا هذه الجريمة في حالة العود قبل حالة العود يعني في صورة ما تعلقت هذه الجريمة يعني بموظف عمومي أو شبهه فإنه هذه العقوبة تضاعف إذن يعني تولي 10 سنين و 100,000 دينار
1: في حالة العود وإلا من العود.
2: يعني سمحنا نرجع على الجزء الأول من الجريمة اللي يتعلق بترويج أو نشر أو إرساء أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كذبة يعني نشر معطيات وإشاعة ونشر المعطيات الكذبة وترويج الإشاعات. والجريمة الثانية كيف ما وضحت منذ حين تتعلق بالإساءة إلى الغير والتشهير والتشويه هذوما كيف ما قلت 5 سنين و50,000 دينار وكيف يكون موظف عمومي تكون إذن 10 سنين و100,000 دينار فالحقيقة يعني تأسف كبير برشا وأصبح يعني هذا المرسوم يعني يرهب الناس يخوف الناس حتى في أنهم يعبروا عن موقفهم وأرائهم وطال حتى الصحفيين وإحنا قلنا في أكثر من مناسبة راوا يعني الصحفيين عندهم إطار قانوني وتشريعي ينظم أعمالهم هما يعني المرسومين 115 و116 وما نجموش لحقوهم إذن وعلى قاعدة المرسوم 54 ففي هذا الإطار احنا شنو عملنا احنا تقدمنا بالمبادرة التشريعية وعقدنا فيها جلسات في مجلس نواب الشعب سواء الاستماع إلى أصحاب المبادرة أو الاستماع إلى السادة المحامين والقضاء هذا تقريبا المسار وما زال في الأثناء المسار متواصل المبادرة اللي جات عنا شنو فيها؟ فيها طرح حذف الفصل 24 إذن المبادرة تضمنت
1: حذف الفصل 24 تماما يعني ما يصيرش في تنقيح
2: اللي تم اعتباره خروج عن يعني الهدف الرئيسي اللي جاء عليها المرسومة 54 باهي في التفاعل وفي النقاشات اللي صارت تبلور موقف آخر
1: اللي هو
2: اللي هو شي يقول الموقف يقول لابد انه اليوم راهو معناها زاد الاعتداء على الأفراد زاد يعني نشر الإشاعات وترويج الإشاعات الكاذبة من شأنها أن تمس الأمن العام إلى آخره تشويه سمعة الناس زاد مش معقول باش يبقى من غير إطار قانوني إذا يرجعوا فهمتني لكن في نفس الوقت ما لازمش الأمر يمشي إلى حد يعني يعني العقوبات السجنية وأنه يتحول هذا النص إلى نص مهدد يعني بالعقوبات السجنية. فكان لابد من معادلة، وهذا الحديث اللي معناها اطغى في جزء من النقاشات بين معادلة الحرية وحرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية والحريات الصحفية إلى آخره، إذن وحرية النشر وحرية يعني حتى الأفراد في أنهم يعبروا عن موقفهم ويدونوا ويكتبوا في صفحاتهم إلى آخره، وبين أنه نمسوا من أعراض الناس ونهتكوا أعراض الناس ونشهروا بالناس إلى آخره. إذن فكان التوجه أنه الفصل 24 نبحث فيه عن هذه المعادلة.
1: نعم.
2: ولي الحقيقة كيف نشوف التنقيح في صيغته التي جاء بها المرسوم، أعتقد أنه استوعب أو حاول أن يستوعب هذا النقاش اللي صار في الفضاء العام واللي صار داخل البرلمان، فلم يذهب إلى إلغاء الفصل 24، إنما ذهب إلى إلغاء تقريبا شبه كلي للعقوبة السجنية التي نص عليها الفصل 24، كما ذهب إلى تخفيف العقوبات المالية، فأبقى على نفس الجرائم، ذو الجرائم اللي كنت نحكي عليها أبقى عليها يعني المرسوم، لكن رتب إذن أثارا اللي هي معناها الخطايا المالية، استبعد العقوبة السجنية وخلى خطايا مالية وهبط بها من اللي كانت 50,000 دينار هبط بها من 10 إلى 20,000 دينار. إذن لكنه تشدد في حالة العود، حافظ كيف كيف على مضاعفتها قبل منفوض، مضاعفتها إذا ما تعلق الأمر بموظف عمومي أو شبهي يعني من 20,000 إلى 40,000 دينار تولي. وإذن أضاف ركنا جديدا اللي هو مسألة العود، في حالة العود إذن أقر ثلاثة مسائل، إذن أقر إذن العقوبة السجنية لكن ما هيش في نفس المستوى لو إذن بستة أشهر العقوبة السجنية في النص الجديد، أقر ترفيع الخطية المالية إلى 50 ما عادش بين 10 و20 50,000 دينار
1: هذه في حالة العود.
2: الثالثة هو عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية. شنو يعني الفصل 53؟ خنبسط الناس، هو فصل تخفيف في إمكانية النزول بالعقوبات بدرجة أو درجتين في باهي وفق ما يضبط القانون، فالناس لما تتحاكم يمكن للقاضي وإذا سلطة تقديرية ليه أنه ينزل بهذه العقوبات ويخفف في أطوار التقاضي المختلفة باهي. فلهنا إذا أصبح عدم إذا منع شخص شد المرة الأولى وعاود المرة الثانية، في حالة عودة إذا ما عادش نجموا نخفوا عليه، وبالتالي تصبح العقوبة اللي باش ياخذها هي 6 أشهر حبس و50,000 دينار. هذا تقريبا اللي جاء بيها القانون التنقيح الجديد والتنقيح الجديد، واللي الحقيقة من البارح تابعنا إذا موجة التفاعلات ثم حالة عامة، إذا رغم أنه لما يتم الرجوع كليا على الفصل 24 إلا أنه تم الرجوع بشكل شبه كلي خلينا نقوله على العقوبة السجنية وتخفيف الأحكام، إذا أعتقد أنه ثم حالة من المقبولية، حالة كبيرة
1: ثم مسائل مش واضحة برشا بالضبط. مثلا استبدال العقوبة السجنية في الحالة الأولى بخطية تتراوح بين 10 و20,000 دينار وقت اللي يكون الشخص المعني لهنا ما عندهش فلوس، حسب رأيك كيفاش باش تكون الوضعية نتاع محاكمته؟
2: طبعا هو شوف هو باش يصدر باش يصدر طبعا
1: نص ترتيبي
2: باش يوقف قدام القضاء باش يصدر ضده معناها عقوبه ماليه، العقوبه الماليه من بعد باش تخلصها في الوقت راه قدام المحكمه، معناها عنده معناها اجراءات وثم اجال فني في الخلاص وثم حاله الخطيه هذيك باش تمشي للقباضه الماليه الى اخره، هذاك ثم مسار قضائي مسار كامل معناها ترتيبي اجرائي ماناش باش نخالفوه باش نعملوا مسار يعني مانيش باش نخلق مسارات اخرى، يعني ثم مسار نتاع القبض الماليه والاعلام بالخلاص وعدم الخلاص ووصولا معناها حتى ايش البطاقات الجبر معناها
1: سياسه ترى انه تنقيح هذايا جاوب على او حتى حد لكل الأسئلة اللي ترافق الفصل 24، لأنه لهنا المسألة صار حولها اختلاف وتباين في الآراء وفي القراءات. سياسر،
2: يعني كيف ما قلت الفصل 24 أعتقد استوعب نقاشا كبيرا في الفضاء العام بصيغته الجديدة، لم يلبي تطلعات فئة معينة ولم يستجب إلى قراءة.
1: خلينا نكون واضحين، شكون الفئة المعينة؟ هل هي في علاقة بحرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة بالضبط؟ يعني سياسر حسب متابعتك.
2: لا أعتقد أنه الفصل 24 بصيغته الجديدة معناها يستهدف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بقدر ما هو يحب يسعى أو يعمل على حماية الحرية، يعني الأفراد يعني في أعراضهم وفي ذواتهم إلى آخره. كما قلت راهو منطوق الفصل ما فيش هو مسألة من حرية التعبير، راهو فهمني في زوز أركان تتعلق معناها رئيسيا بزوز جرائم واضحين، إما نشر إشاعات الكاذبة إلى آخره. إذا وراو ساعات تلقى جزء كبير من المجتمع أخت لامع يقول لك أنا تمسيت، راهو تمس شخص ساعات معناها، وهذا يدار لغالب. فما زاد لازمنا نقروه هذا، انه ثم حاله من الانفلات في الفضاء العام.
1: صحيح، موجود
2: الشخص تشوه له عرضه وتشوه له سمعته وتجي معناها راهو هذا صعيب استرجاع وراه.
1: هاي صحيح، فوضى كبيرة برشا. هاي صارت فوضى كبيرة برشا، خلينا نقوله من الثورة وإحنا جايين جاي، معناها فعلا صار فهم مغلوط لحرية الرأي والتعبير. ولكن خلينا نقوله اليوم فما ناس في المحاكمات وعندها قضايا مطروحة أمام القضاء، فما شكون تحاكم وفما شكون ينتظر ربما في الحكم البات في حقه. ونتفاعل معاك سياسر، نرجع لك بعد شوية بالكلمة. مبروكة في السياق هذايا، ويعني اختلاف التأويلات واختلاف القراءات ديما في علاقة بالناس اللي كانت ضحايا للمرسوم 54.
3: بالضبط، هذا هو يعني المرسوم أصدر واضح فيه تراجع عن العقوبة السجنية اللي كانت موجودة، لكن الآن فما شكون يعني بسبب هذا المرسوم هو موجود في الإيقاف ربما غير بات. كيفاش باش يتم التعامل
1: مع الوضعيات
3: هذا؟ اثنين، الحد الفاصل بين الثلب وحرية التعبير، انك من عشرة تنقد ولا تبدي رأيك في أداء منش عارف أنا سياسي ولا اقتصادي ولا كذا، ورأيك يعني كمواطن تونسي في المسألة هذه، وبين أنه يكون ربما يعني ثلب أو ربما نشر أخبار زائفة أو شتم أو كذا، اللي فعلا يعني يستوجب القانون ويستوجب المسائلة القانونية. هنا الحد الفاصل ربما هو الإشكال، وكيفية تطويع هذا المرسوم مع أفراد ربما وضد أو يعني مع بعض الأفراد ولا بعض التصريحات ولا بعض كذا نفعلوه، ومع ربما مجموعات أخرى من فعلوهاش، وهذا ما ننكروش إلى الآن مازال موجود. يعني نشوفه في حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا، يعني ما يستوجب فعلا أنك تفعل المرسوم 54، ولكن هذا لا يفعل. يعني خلو ربما رسالة طمأنة للمواطن في تونس أنك بإمكانك مش تعمل ملاحظاتك، بإمكانك مش تنقد، بإمكانك تعبر على رأيك، لأنك أنت طرف في البلاد وأنت مالك في البلاد هذه، وبإمكانك أنك تقيم، ولكن
1: في حدود.
3: بالضبط، يعني في حدود. كيفاش نظمنوا ربما المعادلة هذه ما يوليش فما خوف كبير؟ يعني كما شفناه في المرسوم 54، يعني سيد النائب كان فما تخوفات حقيقية جدا جدا يعني من المرسوم هذا، من أنه أي صوت ولا أي كلمة أو كذا تكون تحت مخالفة. سطوة يعني تحت سطوة الفصل هذا ولا نعم. القانون هذا.
1: بالضبط سي ياسر، في النقطة هذه هل ممكن تنجم تكون من المبادرات يعني أي حد لحرية الرأي ولا التعبير خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيفاش تتصور المسألة؟
2: أعتقد أنه يعني مقاربة هذه المسألة راهو ما لازمش تحبس عند المقاربة القانونية، وإحنا كنا نحكو منذ حين معناها، وهذه إحنا منطلقاتنا وتحليلاتنا وقدراتنا على الفهم، وأنا سمعتكم أنه من حقك تبدي رأيك في السياسي وأنك تناقش السياسي، لكن دون المساس بالأفراد، دون المساس بالأشخاص. حكيت أنت خلاوة منذ حين أنه منذ الثورة، منذ 2011 ما نتمنى قم حالة من الانفلات العام إلى آخره. فعملية العقلنة هذه عقلنة الفضاء العام وتوضيح منع الحقوق والحدود في علاقة التعاطي مع الفضاء العام، ولا بد أن تخرج أيضا إلى الفضاء المجتمعي، ما يكونش عنا دي تابو فيها، معناها تكون مجال نتاع نقاش، مجال نتاع تحكيك، مجال يجد شنو معناها أنه في إطار حرية التعبير نجم نمس الناس ونجم نسب الناس ونجم نهتك أعراض الناس ونجم معناها نجيو السياسي ولا مرأة سياسية وتبعنا حتى اعتداءات حتى على زميلات في الفترة الأخرانية، معناها تشويه أعراض وتشويه سمعة إلى آخره، شكون باش يراجع لها؟ شكون باش يحميها قدام أهلها وناسها وقدام عائلتها وقدام المجتمع وقسوة المجتمع وقدام الأحكام، معناها تنجم تسقط على الناس. زاد هذه أعتقد أنه ثقافتنا المجتمعية لا تسمح بها، إذا ما هيش حدودها القانون هذه، أعتقد أنه حدودها هو النقاش المجتمعي الواسع حول إذا مسألة يعني ما يدون وما يكتب في هذه الفضاءات. أنا أعتبر أنه الصحافة بمنأى عن هذا كله، لأنه الصحفي مسؤول وواعي وعنده زاد الإطار القانوني الرادع اللي ينظم أعماله وقت اللي إذا يمارس تجاوزات في هذا الباب، لكن النقاش ما لازمش يحدث عند حدود يعني الفضاء الإعلامي والصحفي أو الفضاء السياسي، لازم يمشي الفضاء المجتمعي الواسع، لازم إذا نحكيه مع الشبيبة لازم نفهموها أنه أحكي وبشكل حر وبعبر وهذه المعركة، هذه المعركة اللي المجتمعية اللي دامت تو تقريبا 3 سنوات أو 4 واللي معناها انتصرت في الحرية، روى في الآخر لتثبت حق الناس في أنها تعبر على آرائها وتعبر على موقفها بكل حرية، لكن دون المساس إذا يعني بالذوات، دون هتك الأعراض، دون الذهاب إلى نشر الإشاعات والإشاعات اللي ساعات رأيت نجم تمس حتى أمن عام، رأو تم إشاعات معناها تربط حتى معناها الوضع العام في البلاد، مش من مصلحة البلاد اليوم، فلازم الناس تكون واعية، فهمتني؟ لأنه زاد تم وإحنا نعرفوا أنه تم صفحات تدار من خارج البلاد اليوم، تدار من خارج البلاد لإرباك المشهد العام في البلاد، تشويه هذا وتشويه هذاك وتشويه غيره، فني معناها الخلق مزاج عام سياسي معادي، واثنين معناها باش نخلق أزمة سياسية وأزمة مجتمعية في البلاد، نعمل على يعني نعرف صفحات صباحا مساء معناها اخبر فهمتني صغير الضخم وتحولوا إلى إشاعة معناها لإرباك البلاد، هذا جدا لا يستقيم، ولازم معناها يتم إرساء حالة من الوعي المجتمعي اللي تفرز بين الحرية وحرية التعبير على الرأي في كل المجالات وأهمها وأولها المجال السياسي، عندك الحق تقول اللي تحب أنت في المجال السياسي، وأنك تنقدني أنا كبرلماني، وأنك تنقد أدائي كبرلماني، وأنك تقول لي راك غلط وراك نجحت أنا وراك ما نجحتش غادي، وقول لي راك ما نجحت الجملة، فأني هذاك رأيك أنت حر فيها، فأنك تنقد رئيس الجمهورية وأنك تنقد الحكومة هذه وأنك تنقد كل فرق، لكن دون الوصول إلى تلك الخطوط اللي تنجم يعني تستهدف الأفراد في ذواتهم في عائلاتهم في حياتهم الخاصة، هذا رأي خطوط حمر، وحتى المجتمع في روحه مجتمعنا راه ما يقبلهاش.
1: واضح، ما عشتنا برشا وقت سي ياسر، مبروك، عندك ملاحظه باختصار؟
3: سي ياسر، انت جبت على مجله الاتصالات وهناك دعوات متتاليه وكثيره قديمه جديده حتى من نقاب صحفيين ومن مختلف ربما اللي عندهم مع علاقه بالعمليه هذه لما لا الغاء او تنقيح مجله الاتصالات خاصه في الجزء فيها اللي
1: الفصل 86
3: على السجن بالضبط، يعني على سجن الصحفيين. سي ياسر
1: باختصار شديد، سي ياسر
3: هل نشوف ربما مبادرة برلمانية أيضا
1: مشروع يعني فكرة مبادرة في المرحلة القادمة إن شاء الله من عملكم في البرلمان؟
2: كله يبقى مجال للنقاش متى تطلب الأمر أنه نفتح نقاش. احنا في تواصل مع القيادة الصحفيين، احنا في تواصل مع هياكلهم المهنية، إذا متى تبينت الحاجة أن يقصوا إذا ويوضع على الطاولة ويعني المقترحات وكل سيد النواب أنه نتقدموا بها ونحطوها على الطاولة.
1: وشني أولوياتكم من بين المشاريع القوانين اللي تنجم تكون ضرورية فعلا في مرحلة جديدة لعمل البرلمان باختصار؟
2: والله عديدة هي المقترحات، واليوم عديدة اللجان انطلقت في تحديد الأولويات في المدى القريب. واليوم لجنة التشريع العام من بين الأولويات اللي حطتها صباح هذا اليوم هي مسألة قانون المخدرات وضرورة
1: جيد إلى جانب هذا أكيد فما المحكمة الدستورية من بين المسائل المطروحة واللي فعلا تنتظر هي أيضا يعني المضي قدما في اتجاه تأسيسها.
2: طبعا طبعا احنا قلنا حكينا على استكمال بناء المؤسسات هذا مسار كامل في العمل البرلماني وقلنا لو فيه مؤسسات دستورية مازال ما استكملناهمش ولابد اليوم باش نمضوا بالبلاد إلى حالة من الاستقرار الدائم أنه نستكملوا بناء المؤسسات. اليوم واحد من المراسيم اللي صدرت له المرسوم عدد 3 استكمل لنا يعني بناء هيئة الانتخابات وفق مقتضيات دستور 22. هذه خطوة جديدة في البناء المؤسسات. شنو مازالونا؟ مازالوا رئيسين جوج مؤسسات، المحكمة الدستورية والمسألة القضاء.
1: واضح. شكرا سي ياسر جوراري نائب على لجنة التشريع العام، بارك الله فيك على الحضور معنا، بتفيق ليك مرة أخرى، مبروكة فيك. لما نختم موضوعنا والجدل يتواصل وبرشا أسئلة ربما تحتاج إجابة قانونية، هي أن سؤال هل أنه المحكوم عليهم سابقا بالفصل 24 من مرسوم 54 ينجموا يستفادوا من التنقيح اللي ترأى على هذا الفصل وإلا لا؟
3: على كل حال شاء الأمور تمشي بالاتجاه هذا لامعة، وكل ما هو ربما قانون ثم يتم التراجع عليه وقت لي الجميع تقريبا يتفقوا عليه لأنه هو في برشة من نقائص هذا متنجمة اللي كان الترحيب.
1: واضح. حكا كمل الشان العام، خليكم معنا نمشي زوايا العالم مباشرة.
0: زوايا العالم، زوايا العالم.
1: سعاد نتحدث على انسحاب الأمريكي من العراق وصدى هذا الانسحاب. تفضل.
4: احتفى العراقيون برحيل القوات الأمريكية أمس بعد أكثر من عقدين من الحرب، لكن كثيرين يخشون أن يؤدي أي فراغ أمني لزيادة نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران أو يتيح فرصة لعودة تنظيم داعش. وبانسحاب آخر القوات والذي سيكون بشكل أساسي من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان شبه المستقل، تنتهي أكبر حرب خاضتها الولايات المتحدة هذا القرن والتي تسببت في دمار وفوضى على نطاق واسع لم يتعافى منهما العراق تماما بعد. وترى إيران التي رسخت نفوذها في العراق من خلال جماعات مسلحة متحالفة معها وتصمم على طرد جميع القوات الأمريكية من الشرق الأوسط أن الانسحاب الأمريكي انتصار لما تسميه محور المقاومة من جماعات مسلحة حليفة في أنحاء المنطقة. وانطلقت قوات عراقية في قافلة بالسيارات عبر شوارع بغداد ومدينة النجف التي تحظى بمكانة دينية لدى الشيعة احتفالا بالانسحاب. وقال أحد سكان بغداد إن الانسحاب يملأ قلوبنا فرحا، وأضاف أنه يشعر وكأنه ولد من جديد في سن 70، لكنه أشار أيضا إلى أن الوقت قد حان الآن لكي تسلم الفصائل المسلحة القوية أسلحتها، قائلا دع الحكومة تكون الجهة المسؤولة عن حماية كلي أنا وأنت برا وجوا وفي المياه.
1: الحكومة اللي طلبت أنه كل القوات المسلحة الموجودة على أرض العراق أنها تسلم سلاحها مبروكة، فما اليوم ترحيب ومقابل هذا الأثر الأمريكي ما زال موجود على أرض العراق.
3: بالضبط، يعني حقبة تاريخية مظلمة في تاريخ العراق لم يشهدها تقريبا في التاريخ المعاصر، وهي الاحتلال العراقي والتدخل العراقي بدءا منذ غزو صدام حسين للكويت وما تلا ذلك، حتى إعدام الشهيد صدام يعني حسين. الآن تجر أذيال الخيبة وتخرج من العراق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تترك العراق في وضع ربما هو نقوله بدأ يتعافى، ولكن على أرض الواقع ما زال واقع سياسي هش وواقع عسكري هش وواقع اقتصادي هش، لأنه في السنوات الأخيرة شفنا ربما انقطاعات الكهرباء الكبيرة جدا في العراق ومعناه الشعب العراقي، و تدخل الإقليمي تقريبا الكامل في العراق أمريكيا إيرانيا وما إلى غير ذلك. على كل حال الآن أعتقد الكرة في شباك العراقيين لبناء دولة قوية ولبناء حكومة يعني قوية.
1: قادرين مبروكة.
3: على كل حال أعتقد صدام حسين هو عراقي.
1: أكيد جدا.
3: ورغم كل سلبياته. بالضبط يعني ورغم كل سلبياته بنى دولة في العراق وفي فترة من الفترات قطاع الصحي في العراق كان الرابع عالميا تقريبا بشهادة حتى الأوروبيين. أعتقد أنه يعني مازال موجود في العراق سكون ينجم يكون يعني في القيادة ونرجو له كل السلام وأن يكون قوي بعيدا عن الأطماع الخارجية والتدخلات الخارجية من إيران أو من بقية أنحاء العالم خاصة كدولة يعني لها كل المقدرات وكل الثروات اللي تكون من مش فقط من الدول القوية إقليميا ولكن من الدول القوية ربما حتى عالميا أولا بفضل الثروات اللي موجودة فيها وبفضل العقل العراقي الفذ والذي تعرض للقتل وتعرض للتخريب بان العدوان الأمريكي الغاشم شفنا أول ربما ضحايا ذلك للعدوان هم علماء الذرة في العراق يعني بالتأكيد والأطباء ونكل بهم نكل بالعراق يعني بكامل ثرواته البشرية وكذلك يعني الطبيعية وجدير العراق بأن يكون في مقدمة الدول
1: جدير والشعب العراقي بتبيع نجم يصنع مجده وتاريخه
3: تاريخ العراق
1: فعلا ويوصل في
3: الحضارة السومرية من أقدم الحضارات وموطأ للحضارات وموطأ أكيد. للتقدم
1: واللي يعني. خلى أطماع العالم حوله من بينها بالضبط. أمريكا بالضبط. بالأساس بالضبط. نختم هذا الخبر سعاد
4: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب مضيفة أن واشنطن ستواصل تقديم التدريب والدعم المخابرات الموجه للشركاء العراقيين ومن المتوقع أن يقود العراقيون جهود تأمين بلدهم الحليف لكل من واشنطن وطهران والإبقاء على فلول تنظيم الدولة داعش تحت السيطرة
1: واضح إذن الانعكاسات لهذا الحدث العسكري مبروكة نجم تبعوه في فترة قادمة في
3: أكيد ربما نوع من المعتاد نجم تكون اللا استقرار في البداية نعم. ولكن المفروض أن تجد السلطة العراقية العراقية والدولة العراقية يعني تجد الحل لأنه معروف العراق بتعدد يعني الفئات وتعدد وفي كل المرات يعني كان من البؤر اللي فيها برشا اضطرابات ولكن صحيح. الآن الدولة المدنية جدير بأن يعيش فعلا الدولة المدنية
1: واضح شكرا سعاد يعطيك صحة كنكمل زوايا العالم نختم بعنوان كتاب اليوم مبروكة بعنوان شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المصلحة سنة 1980 للكاتب منصف بالحولة أكيد شهادة تاريخية
3: بالضبط يعني من كتاب ممتع جدا
1: نعم.
3: لامع خاصة للجيل الذي يعني لم يعايش هذه
1: الفترة
3: أو عايشها وهو في مرحلة طفولة أو حتى ربما عايشها في مرحلة كهولة ولكن سمع عنها هذا شاهد عيان يروي بالتفاصيل يعني كيف
1: كانت هذه الأحداث
3: قفصة من الأحداث التاريخية المهمة جدا جدا هي بين ذفرين محاولة يعني انقلاب عسكري ومعتها فما أطراف أجنبية كانت موجودة ونتحدث عن تاريخنا بأريحية بحياد هذاك تاريخنا نشوفه
1: بمصداقية بما أنها شهادة حية من الأشخاص اللي كانوا موجودين آنذاك
3: واليوم هو 1 أكتوبر لامع يعني ذكرى الأليمة اللي معتها الضربة الصهيونية ضد حمام الشط في 1 أكتوبر تقريبا 85 هذا تاريخنا يعني من تاريخ تونس
1: إذن شهادة جديرة بالقراءة والاهتمام شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المصلحة سنة 1980 لكتاب منصف بالحولة شكرا على اختيارك هذا الإصدار مبروكة شكرا على حضورك في القراءة التحليلية نشكركم مستمعين على حسن المتابعة مع تحية كل الفريق اللي أمن حصة اليوم بعد شوية موجز الأخبار مع الزميل حسن العيشي في أمان الله
0: زوايا الخبر
5: زوايا الخبر
0: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان
6: إذاعة تطوين
0: موجز الأخبار
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بمعتمدي تسمار من ولاية تطاوين أعمال الحفر الاستكشافي وأخذ العينات ضمن الدراسة المتعلقة بأحداث آبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي، وهي الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدين وبالتعاون مع هياكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر تهدف إلى دفع نسق الاستثمار. يعقد اليوم مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويلية وفق ما ينص عليها النظام الداخلي للمجلس. تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس اليوم في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. في العالم، شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في تشييع جثامين 105 شهداء تم انتشالهم من تحت أنقاض مربع النتاج في منطقة اليرموك شرق مدينة غزة بعد أكثر من 1000 يوم على استشهادهم. أخيرا، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فلاح الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة للبلاد، فيما جدد التزام حكومته بمعالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وشدد على أن الأراضي والأجواء العراقية لن تكون منطلقا أو ممرا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدنينة وبالتعاون مع هيكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر تهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاص تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار 2026. أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري اليوم عن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الأفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. تنطلق اليوم المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وتكون عملية تقديم المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي ستخصصها البنوك للغرض حسب ما ورد في منشور سابق للبنك المركزي التونسي. في العالم، شيع سكان قطاع غزة اليوم رفات أكثر من 105 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف صهيوني على برج تاج بوسط مدينة غزة وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية. قال رئيس الإيرانية اليوم إن إيران لن تتهرب أبدا من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة مع كريم.
0: أنفاس بارك.

شكرا عفاف، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. نظمت صبيحة اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم ومكتب الرابطة الوطنية المحترفة تحديدا يوم تحسيسي للحد من ظاهرة العنف في الملاعب تحت شعار لا للعنف نعم للتسامح. تنظر الرابطة الوطنية المحترفة عشية اليوم في الاعتراض الذي تقدم به فريق النجم الرياضي للساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، وذلك على خلفية المباراة التي جمعت بينهما. من المنتظر أن تصدر الرابطة قرارها فيما يخص هذا الاعتراض. أواسط شهر أكتوبر يكون الموعد مع ذهاب الدورة التمهيدية الثاني من المسابقات الأفريقية، أربع فرق تونسية في المسابقة. في البرنامج الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الإصفاقسي في كأس الاتحاد الأفريقي، منافسات الدور مباريات الذهاب دوري أبطال إفريقيا الجمعة 16 أكتوبر. السويح لليبيا يستضيف الترجي الرياضي التونسي يوم السبت 17 أكتوبر. قوائم زيمبي الكونغولي يستضيف النادي الإفريقي. وفي كأس الكاف السبت 17 أكتوبر الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب تيبليميري بإصفاقس يستضيف ريال باماكو مالي. وأيضا يوم السبت 17 أكتوبر أمادو ديالو ليفواري يستضيف النادي الرياضي الإصفاقسي. كشفت الهيئة المديرة لفريق الوداد الرياضي بالحام عن تركيبة الإطار الفني الجديد للموسم الرياضي 2026-2027 في يعني بالنسبة للإطار الفني الجديد لهذا الفريق. وجد الدرع كمدرب أول، خالد المحجوبي مدرب مساعد، رضا المباركي مدرب حراس، هشام سميتي معد بدني، وزياد الصخري كمدير رياضي. الكتاب العام لفريق الملعب الرياضي الزراتي أعلنت عن إعادة فتح باب الترشحات للراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة النيابية القادمة، وحددت يوم الأحد 4 أكتوبر كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية. الرابطة المحترفة الثانية في انتظار الإعلان عن الحكام لمختلف المباريات البرنامج في جولة ثانية بين يومين السبت والأحد. المجموعة الأولى مباريات يوم السبت انطلاقا من الساعة الثالثة، الاتحاد الرياضي بتطاوين يستضيف الملعب السوسي، كوكب عقارب ضد سبورتينغ بن عروس، الرالوي ضد مستقبل جابس، مكرم المهدية ضد محيط قرقنة، هلال مسكن ضد الهلال الشاب، جمعية مقرين ضد النجم الرياضي الخلدي. يوم الأحد تختتم

البطولة الملعب التونسي الهلال السوداني يوم الغد بتحكيم لأسامة بن اسحاق. يوم السبت النجم الذي الساحلي ضد نادي تقدم سقيط الأدارة، تحكيم لسفيان الورتاني الأولمبي الباجي ضد مستقبل مرسى، التحكيم لدرساف الجنواتي نادي الاسفاقسي ضد الواحة الرياضية بقبلي، التحكيم لنضال الطيف الترجي الرياضي الجرجيسي ضد نجم المتلاوي، التحكيم لفرح بن رباح والاتحاد الرياضي المنستيري ضد دام الحمام سوسة، والتحكيم لوليد المنصري يوم الأحد 4 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الليبي، والتحكيم لحسام بن ساسية. أختم بدوري الأمم الأوروبية، أهم المواجهات الليلة، المنتخب الدنماركي في الثامنة الربع ضد المنتخب البرتغالي، المنتخب الألماني ضد المنتخب السربي، المنتخب اليوناني ضد المنتخب الهولندي، المنتخب الإيرلندي يستضيف المنتخب النمساوي، والمنتخب النرويجي يواجه منتخب ويلز. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم بعد أقل من ساعة، نلتقي في سبور بليس والحديث عن الرياضات الفردية. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشق، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش.
1: الوشام
2: وعشرة من فوق هن عشرة، فخوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
1: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البيت.

0: أضاح مشلاه يضرق يوسع يغرق خيمة على روس الأشفاق دخان حظا رواقة.
1: اختيارات فوزية الغلوفي الوشام على بانوراما.
2: ساعات تضغط الدنيا علي شد الثنية قداوين تصرح الرجلين بي. ساعات نقلق ويضيق حالي وتكثر أشغالي وتكثر علي مطالب عيالي ويقل مالي ونحس روحي محتاج والي ونشكي حوالي لشكون كانش ربي العالي هو الصغالي وهو الهدي الشعر كيف انهدالي نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي ويرتاح بالي والشعر يحلو في فش خالي وين النزالي وين يرتع الريم مطمان جالي لميت حالي وقصدت مرباع عمي وخالي لقيت سعي فالي ولقيت أثر العقاب النزالي وثم استوالي التكيت واخترت كردوس عالي النسمة نيقية وحسيت بالنفس راضة بشوية ثم وين حسيت نفسي ارتاحت والهموم راحت وحتى القوافي اللي كنت شاحت زادت اسمحت وحسيت بروايح الشعر فاحت الكلمات لاحت وطربت معاها القوافي وفصاحت وبالسر باحت والسر في برهينه ماحت وعليه طاحت علي وعليها المصايب انزاحت.

0: الليل طاح بنت النجمة الفريدة الليلة سعيدة عشاي حلو يبداش حتى رغيدة ومحلة صهيدة براد على الجمر نارة وقيدة ويا رب عيدة هزه وعلمني جروحة عديدة وكثر غريدة تفرهدت وارتحت ما عاد كيدة وما هي بعيدة برور اللي تنحل هموم الشديدة من ودك وديدة والود طبعا لكل من تريدة اللي راح بي سبيعات والفجر علم الضياء تكيت وخذيت غمضة قليلة وعدت الليلة تقوليش علي عشت حلمة زميلة وقبل سبيلة قصيب بيه داويت نفسي العليلة وجيكو بسيلة تنسيت حتى بشكل العيلة لا هات كيلة ولا من شكلك ولا تشتكيلة كان يشك حيلة لطمها ولد وين قرر مقيلة وثم الهميلة وثم نجع من بعيد سايق رحيلة مناظر جميلة ترد روح في نفس صارت قتيلة ودك خليلة تعيش وحكاية تلف ليلة وليلة وما ثم زيج وسمح فبرو قاعدة خليلة وروحت الشارع تقول عبد ثاني والبال هاني ونسيت ما صار لي من زماني ربي عطاني فرهدت ما عدت شاكي ينعاني وقعد ومحاني في برق ضمد روحي براني قلب وجاني وفي كل تنظمت أجمل الحالي وهالجوراني في عشت ساعات زي الثواني بحب رواني بعد العطش من زمان كواني قصيدي روماني وخايف إذا طول بي المعاني نضيع وزاني يقلقش كل من أحضر وصغاني وبالطبع ماني زهي السامع إذا كان جاني التعريف بي عذري مبيخي بحوري قوية وساعات تضغط الدنيا علي
1: الوشام
2: العلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابه الجهل مدفون في حياه زي حضرته زي غيابه في حروف لاليف طلقاه بالشعر تسمع جوابه أليف باسم الإله نبدا المعبود جل جلاله صلاة النبي فرض عبد المبعوث جيب الرسالة والعبد من غير مبدا يعدي حياته وسالة والوقت رد وجبدا عديه وحدي أجنابه العلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه الباب باب الغني علم من الغيب ويعلم على شيء غايب والمسك إذا انحط في الجيب ضريحتك عطر طيب وهالوقت يهز ويجيب قداش فرق حبايب والمي بالنار بيطيب وبشرط المطر والسحابة والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه انت تخدم اليوم لمات تجي من تفكر متى لم الصلافات ركعات ولقسي خالف صلاته والدنيا من زهوها فات من نار حصر نجاته واللي ما حسب برم لوقات ضايع وناسي عقابه العلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه الثاء ثبت ولا تكون لثلاث ولا تكون ثرثار خارف ولا تكون في الرمل حراف بلاسين في الارض حارث ولا كنت بالقول خباث تكثر عليك الكوارث والورد كيتحول لالاف لو الميرا ويطربا والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابا الجيم جيد الرجال اذا احتاج بجود قبل يقضي الحوايج والفكر لا فات فيه راجي يظل صاحبه يخذ رايي والدهر ما هد من ابراج والشعر يقعد حجايج واللي تبع هو ديق لانهاجي نظام تكثر اتعابه والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه الحاح يا الله من كان نصاح بالصدق يعطي النصح والحق ما تبر مرياح والشعر راهو قرح أما الحيط على الأرض لا طاح السيسان ما هي صحيحة والقلب لا كان مرتاح على صفاه طرق ضبابة والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة الخا خليط العسل وين من الكلخ ولا تجي من الشوك درخة واللي ذبح ما يوجع صلخ والجلد ملزوم صلخة وبين الحباب ما تدير شي شلخ اليابس يكيد شلخة ثقل القعود يقطع الملخ يبغي جمل شابك نيابة والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة الدال دي حد ما يرفع حد ويفسد اللي يفوت حده مع الأم هناك شي ود، والبو الغالط يرد، والصحبة تجي ند في ند، وعركة قريعك تقدى، والكذب موحال ينشد كل يوم تسمع غربة، والعلم ترسيه معلاه والجهل خايب صوابة. الدال العصيد في الحكم نفاذ قادر يصدر انفاذا، وإن كان بالحكم مالاذ يتعب نهار الملاذة، والراس لا شاب وبياض الكبر بان وعراضة، والسيل في الأرض لا راض معروف وقفاه صبا، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايف صوابا. الراء رفقة الجهل الضر، ورفقة العالم تنور، والمر داويه بالمر واصبر على ما تحور، وكان لي تام ينظر يشوف وقت عكس مجور، ومن كان حكاي بالسر يجيه يوم تنقص حبابه، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابه. زين زمان فيها عالفانية يلز، وناسي نهار الجنازة يخرج شي ما يهز، كان فعل سابق وحزا، ولا يدوم لا رخص لا عز، إذا طاح زي القزازة كان قبض في شبر يلتز، يرقد وهكا عقبة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. السين صحت البني على الساس ويطمان من قد ساسة، ومن بات في الليل عساس ينوض منه مكفوخ راسة، ومن كان خباث في الناس يجفوه أهل وناسة، ومن مس بيديه مكباس تصبح أصبع عطابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. أشيل شايب وفي الكيل غشاش، وكسب الحلال غشاش، وشحيح على قد ما عاش كي بيسليد ما هيش هشة، وما بين الحباب خشاش القبر لازم يخشة، يرموه في دار نوحاش وربي يخفف عذابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الصاد الصنديد ما كان يختص يجي عيب منها الخصاصة، خيار الثبات عند القص والكيل كفر قياسة، فلوقيك لا عض خيط المرص ما تحت ماشى الحياسة، والقلب بالغيظ لا تص التنهيد يخفف عذابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الضار ظلموه ورقد مغطاب في الصبح تكثر أمراضه، ومن كان جباد لعراض وراه ناس تجبد عراضه، ومن كان نمام قراض مع الخلق تفسد الفرة، وصخم بدن أصل الأمراض وبالمي تمشي الجنابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابة. طاير وملزوم بيحط مهما المسافة طولت، والجرح على العبد لا شط غير ضمد الجرح لاقط، والعبد في العلو لا حط ما يحير عبد غلط، لعوا صنعت الريب والقط من تبع فاقد صوابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. العين على الوقت لا هب وانطاع، الايام تخطم سريعه، ولا كان ما لقيت لرداع شي ترهنا غير باعه، ولا تكون في الغير طمع فالله راهي الطمعه، ولا حكيت بالسر ينشاع لو تعاود للقرابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الغيم غير القلب لنظام وصبغ، سوادة على الوجه يصبر، والجيب بالمال لفرغ مولاه من الجهد يفرغ، والعبد لا كان راوغ في الوحر راهو تمر، واللفع لا صاب والضغ الملضوع مكبر عذابه، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابه. الفاء فيس على أيام تلتف وكل يوم تنقص مسافة، ومن غش في الكيل ويخف بالذنب صق الأكتافة، والأجل لا تم وقف وراه قبر يلزم تخافة، واللي خدمته دوم واقف تكثر وجيعة ركابة، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابة. القاف قوال في كلمة الحق وما يقول كان الحقيقة، ومن خالفة ضاع وغرب مكفوخ ضيع طريقه، ومن صاحبه كان سارق معاه يتهم بالسرقه، الخدام مازال عارق يلزم تخلص تعبه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الكاف كبرت والموت بتجيك، وملزوم يعزم رحيلك، والرزق لك سر في بيك، بالك يضيع دليلك، اللي عاتبك حق يبغيك، اللي ضحكك منه قيلك، لكان رضيت والديك ذرك يجي في صوابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. اللام اللي حط الدهر بالغل حرداه زي القوايد، ولا خف على العبد ورحل بلا طب يبري العلاية، والبل لا غاب عنها الفحل مو حال تصبح شوايل، وكل مشكلة عندها حل لو الخطا تعرف أسبابها، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. المين النادم والعرض لن تم، ما عاد ينشري بالدراهم، والعمر لا فات فيه تم، أي سرجوع قدهم، الأيام لا يفيد فيهم ندم، الصبر هو دواهم، الكلاب دواسوسة الفم، والمنجل دواسوسة الصبا، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. النون نوريك مفتاح الأمان، يلزم تصون الأمانة، ومن عاش في الدهر مطمان على الكذب سكر أولانا، ومن كان في الغير خوان تجي موتة بالخيانة، ومن حط ما بين وديان يبات حي ليلة السحابة، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابة. الهاء هو النفس لكان ترضاه، تشقيك يكثر خطاها، والواد لحمل أخطاه، والرجل ثبت أخطاها، والجهل لفريق مولاه، الأيام يجهل اسمها، ومن تبع العلم وقراه ينال الشرف والمهابة، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه. الواو والم وتبع الجو، وعيش كيف طير السماوي، ولا تكون جباد في السو، وثبت مسير الخطاوي، والأيام لحنوك وهدو، تعيش وقت فوق العلاوي، ولا كفح الغيم ورقو، المرتاح تكثر اتعابه، والعلم كرسيه معناه والجهل خايب صوابه. اليا اللي منكوي ما يعرف الكون، ولا ضاق حر المكون، واللي ما حرف ما يعرف الخون، ولا كيف يقسم بالخطاوي، ولذت اللحم كان بالشوي، والنفس تبغي الشهاوي، وتميت الحروف بالسوي، العراوي علي خفف حسابه، والعلم كرسيه معلاه والجهل خايب صوابه، الجهل مدفون في حياه زي حضرته زي

0: على بانوراما.
1: وزي ما التلامع نجوم الليالي والبدر يسهر بنور ضوي، كون يا وليدي أف وليدي قصد الحكاية وحل الرموز المعاني الكثيرة. كاتب قصيدي مثيل المراية يعكس العقلك معاني غزيرة، وادخل بفهمك العمق النوايا وازي الشعر من لبر من حريرة. انت قريد وما هي القراية تفتح وتجلي انوار البصيرة بحجر المكارم. شيد ثرايا وقلب حسابك على كل شيرة، واسأل اسأل وحانك مال الدراية، وكل بر خش بخبرة خبيرة. احسب تمهل قبل الداية، شوف الصغيرة قبل الكبيرة. وياك وياك ترغب وصول النهاية، اصبر يطيب سبول المطيرة، ودير صبر وقت تحط البلاية، وكون عبد عند الدنيا صغيرة. زي ناس عاشت عرايا وحفايا، ولا حد كدر صفاوة الضميرة. واطلب وليدي اطلب وليدي كريم العطايا، ربك يجبر عظام الكثيرة، يرزق ويعطي برغم الخطايا ولا غير.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اطلب وليدي كريم العطايا، ربك يجبر عظام الكثيرة، يرزق ويعطي برغم الخطايا، ولا غير ربك تنعم بخيره. ودير عقل، دير عقل ينظر كل الزوايا، يفرز عظيم البلي من حكيها، وتبع وليدي سطور الوصايا، والحر يشرب صافي غدير. نحبك وليدي سبايب هنايا، ومش عيب مش عيب كاني طلبت الهنية، خوفي تفرع عليك الثنايا. نسأل يقولوا تود غدي زي ما شمخ خلف العلالي، خايف زمانك الطولك انيابه وصغرك يهزك الشور الخطا، وخايف تذوق الحرام وشرابه، ونفسك تصيغ نفسك تصيغه عقب الظما، وخايف تظن الدويله بخيابه تفاتن تفارق تخش الخلاء، وخايف تعافى الوطن وترابه وترضى قدا غيرنا بالشقا، وخايف على العين ترقى ضبابه تقي عليك السميع والوطاء، وخايف تتبع الوهم وسرابه وتكمش تحصل كان الهوى، وخايف تضيع العمرك شبابه وتفيق تلقى ربيعك مضى زي عبد خش الخلل في حسابه مغلوط جمله مشي في الفضاء، وخايف تتبع انغام الربابه تزطل وتنسى العمل والصلاه، وخايف توالف بعيش الرطابه وتعتاد نفسك حياه الرخاء، وخايف على الطفل يحذف كتابه وفيد المعلم يلوي العصا، وخايف تقلع البيتك اطنابه تنوض ريح ترقد طريح العراء، وخايف على العقل يذهب صوابه يفعل فعايل عوج في الخفاء زي الصغير وفاقد البابا، هايم بلا ردع خش الحياه، وخايف على القلب يكمل عقابه، والويل لو كان صاب العمي والخوف بعد الحصاد وعذابه، لغيرك النعمه ولك السفيه زي ما شمخ من خلف العلالي، خوفي عليك مقلك كياني طاغي على النفس عنده سبب، نحبك قريب من القلب داني حقك علي ونصحك وجب افهم وحلل رموز المعاني، نعطيك فيدك سبيك الذهب وازيه غزل القصايد وقاني بين من القول معنى عجب، نظن زمانك تناسى زماني قعد حبر شايح الضمه الكتب، وصبحت مركون في الرف هاني، وكل من شبحني وعرفني ندب نديب الحراير على أخوك داني حزنا ونسيا عليه الطرب، لومي على الوقت وقت الرماني تحصرت على الوقت فيه الخصب، بيك يا وليدي نعليه شاني وننسى نتحدى سنين الجدب، كون يا وليدي على الصحباني وما خاب منه تروى وحسب، واصبر وكابد وكافح وعاني لجل المليح يهون التعب، ومثل النخل الباسقي ناني أشمخ وياك ترضى الغلب تواضع بعزة، ولا تكون حاني وورد مناهل قيم العرب، ميراث ضامي عد الثواني هالك شبح النزالي رغب، ما زال رغم القضى اللي غزاني ينبوع من اللي حفظته بقيه، كان الكريم المولى حياني نسقيك منه اتنال الشفيه زي ما شمخ خلف العلال.
2: الوشام
1: صياد تعرف الحظ كيف اصطاد، انا قريب سمحة وغيرها ما يريد وعالجالها، يا ما لجت لصهاد وعالجالها عانى عذاب شديد، قضي عد 10 أيام في لهوات بين الرجي والياس والتسهيد، منين كاتبة بيها الفلك انقاد حصلت صحيحة وروحت في ليد، وغانم رجع بعني قش الرات فرحان بها، كان عنده عيد وربضت عناق الريب للصياد، وهو بغاها وعاش بها سعيد، ومن غيرها ما عاد لاقي رقاد، وفي طحة يجري بلا تحديد، وجافت مشت من تحت الانكاد، وكل يوم شوقة في الكنيد جديد، ولهليه في النزلة خبرهم شاد، وبيهم حكت الناس ومواعيد اللي يتفارقوا، ما حد يطعم زادي عد السوايع شوق وتنهيد، ولرجع ينغط صوت من الابعاد بلا وعي تجري موردة تريد صيادنا بيه الغرام زاد بعد انقضيه مدة حياته وحيد، وخايف عليها وموش من العباد من الضبع، خايف الطبيعة بليه تلقي جرته فرداي دردد وجاب الطمع وكل يوم يزيد لبان لبان ما يخوف اشياء لسياد ولكن الختلة تصبوع اكيد وفي يوم تم الحكم ربي رادع ملمسه جابوا له خبر وكيد علساه وختل الضبع جنب الواد خطب بنت الريم خش البيد عيط ذقيه وتلمدت لرجال وللقيه في اللي فازعين سنيد وفزع وحده وحده في الخلالة هاد وفي الجاش عنده بالقهر الصهيد والليل زادت الفجاعة سواد والريح كنه مشاركة بغريد كان الصداء بين الحقف في نعاد معهود لصاحب حذاء وجيد وفجع وحدة في الخلالة هاد وفي الجاش عنده من القهر الصهيد والليل زادت الفجاعة سواد والريح كنه مشاركة بغريد كان الصداء بين الحقف في نعاد معهود لصاحب حذاء وجيد وسلم سلم الحكم قسايمة ونقاد موجع قلبه مالها تحديد وسهم القدر وقت نجي نفاد بالغصب يمضي في الكل حديد مكتوب ما يفيد شعماء ناد ويغلبك قد ما تكون عنيد ونحيان جبت القول يا لجواد مانيش على صياد في مهاميد ولاني على ردع في الهواد ولاني على ضبع الصحار شريد تغفلت ربي خالقي الجواد لجروح قلبي رحمة تضميد ولا غير ربي دائرة معمادي خفف عقولي الكنين تكيد وطالب عليه يهون الملهاد وشمع المسرة في الكنين يقيد وصليت على الهادي من الداد عليه الصلاة للي عرف الرصيد وختمت بسلامي على الميعاد للي صغير قولي عليه شهيد
2: الوشام
3: وقصور شامخة عدت سنين طويلة وطويت أيام الدهر بالتنجيلة وقصور قديمة حصن العرب كانت للهجمة وكل قصر عنده نجع بمراسيمه وقداش شبحت من بناتك حيلة جيراقية فطرق موش سقيمة تخندرتك وترفعت حمول ثقيلة هالقصر ماذا عد التاريخ يشهد له بطول المدة شاف الرخاء وشبح زاد الشدة والكل كين نهار وليلة وبعد رمت العنكبوت السدة فزع حيوه وشعلوا قنديلة كان نجع في ست عالي عربان عمارة الفج الخالي حيفهم نزالي في الجنيف العالي جليدهم اهلالي من كبار العيلة الياجي شالي واد يطفر مالي حدري كالي شخب قاوي سيلة كان نجع في ورغمة كان نجع في ورغمة اهل القصور الشامخة والهمة رنان طبلة فرخة والزمة في الواسعة مركة حركاح نزيلة اللي كان بعقالة ضرب للمة جي فازعة من كل فج قبيلة برق اللي عشت هويدة يهمي تشير من بلاد بعيد غبطوه أهل الغبط والموفيدة عمة الفرحة نجعنا بكميلة ركب طفل ولد البر ومهاميدة روادهم خابر البر نزيلة وصل بزربة وصل بزربة يشوق في الوطاشة كان خزة وقربة يلقاه راوي الأرض فلت القربة على ظهر خلطهم نهارة بليلة وشقان فج الواسعة مش لعبة تشق ضراري تجد نار شعيلة الفجر قبل طلوع ضرب طبلهم قرقع دوا فنجوع نطق شيخهم وكلهم في طوعة قال رحلوا نعم الكريم بسيلة للبل تسابق جرت مدفوعة وعبوا عليها وسربت برحيلة حطوا وسيع أركان بر فيه كل واحد ينال مكان وكل طفل واثق دقرت وحصانة حذاق ما تفوتش عليهم حيلة وبيهم وكحيلة رات عم وطمانة مطاليك تتراقب في كل طويلة جابوا السير وكل حد في شورة زرع مطير ونعم عليهم ربنا من خيره فضل وسيع ما يعبره بالكيلة ربيع سمح جاهم زاهين واويرة متخالفة الألوان في التخبيلة يا مبهاها ربيع سمح ونواوير للطندها عراريض تسمع في القرار وغناها وراريض جايبها الهدى التنزيلة وردة المعطن من هجابة ماها مع العصر لنهيم قبل بتضليلة صاف الربيع وخلى والنجع برم على قفاه ولا فبرير فصل الثياب زرع الحلة كرم نضحى المندرة في ليلة والصبح في الخرجة ذكر بسم الله ندر درس كي اللي رفع التنجيلة. لما الجماعة الصابة ومفرحته ما حسها شتعب خاطري هاجي شارهين طرابة والقافلة مقرط عليها بخيلة. الحراس فرحوا القصر فتحوا بابه وعرضوا تلقوا الناس بالتهليلة. جمع صابته وخزنها في دار الضمانة حطها وضمنها. والقصر حصن مانت صاينها عالي أسواره والعدوم طيلة. تهنت وشدت مرك حم وطنها وتسمع طبول عراسها كل ليلة. هذه قصة استعراضي على كيف كان نجعي في الزمان الماضي. صورت وصفة في خطوط عراضي التدقيق يصعب صورته وتفصيله. الشاعر العرضاوي ختمت الفاضي وصلوا على مور الأنوار شعيلة. قصور شامخة عدت سنين طويلة وطوية أيام الدهر بالتنجيله.

اليوم قصرنا يا ناس ها وحفل نور بحر ضوى على الجبال موحال سلم للزمان ومل صابر معدي جيل بعد جيل لكن اشتاحت لجع منها رحل اشتاحت ضراري عقدهم والوان اشتاحت هرج النجع وقت يحل اشتاحت بنات الخارجة بحفال هاهو النجع لو كارا يحن ديم النجع لو كارا يحن هزوا حط على طول النهار هذه النعمة والقوت ينخزن وهذه بيوت منصوبة أسطار وبنوة وارد في ملاحة في رن وهذا المد بأولاده صغار وللميعاد جابوها اللبن أغنى ما مادة علو سطرات وبنوة ورحي وعزايز الظن وشايب شارع بعاود أشعار

0: على شبح النظرقة فلتسير وين الشباب يعرضوه يا كانها قاصد البيت قولوا السلام وتركوه كان قاصد النجح بالخير علامة تباشير ترفعوه وعلى الخيل مهناش تحضير وملزوم الأسرار تعرفوه كل حد من حينة طماطة حصانة براسين من غنوة تنيلة جواد صناديد ما يهابوا البنيوة محانة ومن صغر تالي الشاي لا رداد
1: البن زيمة افريقة ونظنهم من نسبنا أنا نظنها أختي الشقيقة ضيف عز طب وحرمها فينا نشتي جواب رفيقة مكتوب لكم جنب
0: هيا ظهروا عرض الضيف واعطوه كار الضيف وفوق الشرف زيدوه تشريف يهني كرم والعفاف ولاد وطن نعتز بالضيف والريف أرض اللطافة
2: الوشام على

0: الوشام
1: حبك وحب الروح فرد قياس نالك خذال احساس وحبك بحر يصعب على الغواص حبيبي علي بعيد حبيبي علي بعيد قلب انحرق بالنار والتصهيد كل يوم شوقك والغرام يزيد راسي وراسك يا عزيز الراس الراجيط كمراجة هلال العيد بيه يفرحوا جملة جميع الناس وحبك وحب الروح فرد قياس حبك بحر مليان حبك بحر مليان فيه عايشة ماتت بلا دفنان لقيت جنة الرضوان وحفلت ولبست من ذهب والماس وانت مثيل الورد في البستان زهرة جميلة طيبة الأنفاس وحبك وحب الروح فرد قياس حبك بحر كبير حبك بحر كبير لا يعبر بابور بمطير أنا حرت في التفكير وضاع الدليل والفكر والكمباس وحبك علي شي ومقادير كاتب مسطر في جبين الراس ولو كان نلقالك جناح نطير نوصل على رمشة نظر لنعاس وحبك وحب الروح فرد قياس مالك خذال احساس وحبك بحر يصعب على الغواص.

إلهي.

لي وقت لا لجت الخلابة ندادي ولا بتتساهر بين جاي وغادي. لي وقت ما ريناهم حبابني عز وزايدين غلاهم، منين كنت في سابق زمان معاهم لنداد بيهم جاملامي عادي. واليوم دار الوقت خليناهم من فراقهم دمعي جراب الدادي. يهب الفلك نتنعمو بملقاهم ونرجع الوكري مثل طير الشادي. أولاد لصل وبنات العرب مبهاهم لا يلبسوا محزوق لا عرادي. منتوش قصره لا اللبس كساهم مني نصيحة صاد قال أولادي. وصوف الغنم فراشهم وغطاهم وبيوت فيها ساكنين وبادي. نجوع لي ما يحيدوا على مبداهم رجيح العقل ما يتبع البوجادي. وناس يداروا على الكلام قفاهم زيد يا قلم خطت كلام انشادي. ولي وقت لا لجت الخلابة ندادي. لي وقت ما تلاقينا سكن المدينة حيوطنا علينا. نور القمر ما عاد في كافينا نحب نور ضاوي بهرتا وقادي. وخليت بر الريف وسحاوينا أرض العفا وانترت عش الرادي. وبيت الشعر برواقها قدينا وناس نفرحوا بالضيف كيف ينادي. طبق تمر جبنا وبالحليب روينا وبالتاي ناصب عالتي وبرادي. ومثلا فوق قصعنا جايبينا وهكاك ديما ضيفت الأجوادي. فارس ولد فارس أفعال زينة زراديب لكان رزم الصادي. الروم المنحس لا ضبح برنينا فراسين على عرض الوطن نتفادي. ولي وقت لا لجت الخلابة ندادي. لي وقت ما لاقوني ولا ريتهم بالعين لا نادوني. الغربة صعيبة والأخطاء كادوني. تغربت هاني ززت حتى كبادي. أيام الهنا والحظ ما واتوني وعديت عمري بين جاي وغادي. بلادي عزيزة وساكنة في عيوني هي غلاي وغايتي ومرادي. نروح الوكري والحباب يجوني نعمر بلاد العز وارض جدادي. ونهدي سلامي لكل من يصغوني قد من بغاني واشتهامي عادي. ورب الكريم يكون لي في عوني. ونختم كلامي بالصلاة على الهادي. ولي وقت لا لجت الخلابة ندادي ولا بتتساهر بين

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. انطلقت اليوم بمعتمدية سمارة من ولاية تطاوين عمل والحفر الاستكشافي وأخذ العينات ضمن دراسة المتعلقة بأحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي، وهي الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال أحداث أبار مخصصة لشحن الموائد المائية، وفق بلاغ أصدرته اليوم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين. تطوينا. تم خلال جلسة عمل بولاية تطاوين استعراض مشروع إنجاز محطة فوتو ضوئية بمنطقة بير 50 بمعتمدية رمادة باعتمادات قدرت ب 271 مليار من المليمات، وفق ما أكده معتمد رمادة رمزي زرقان في استضافة للزميل خميس ببطان. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافده حوالي 55%. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الفلاح الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بشكل كامل ونهائي برا وجوا وبحرا، وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة للبلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، قائلا أنه قد يبيد إيران حسب تعبيرها. وأضاف ترامب بخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. انت الموجز مستمعينا الكرام، تحية عفيفة لونيسي، وتتابعون الآن النشرة البحرية، ثم يصحبكم كريم في سبور بليس.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026. نستهلها بإعلان برياح قوية رقم 143 متوقع يدوم 9 ساعات بداية من يوم الغد على الساعة 3 بعد الزوايل بالتوقيت العالمي، ويهم محليا شمال تونس. بالنسبة للعوامل الجوية لهذا الإعلان، مريح شرقية جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة. تتمثل الحالة الجوية في منخفض نسبي للضغط الجوي غربي البحر الأبيض المتوسط. أمر الآن توقعات جوية لهذه الليلة في شمال تونس، الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا يصبح شديد الاضطراب. الطقس هذه الليلة مغيم جزئيا والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح جنوبية شرقية شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر قليل اضطراب محليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة، هناك إمكانية لأمطار ضعيفة. خليج جابس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب وهناك سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة ورؤية متوسطة. نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس، الريح جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، ثم تتجاوز بعد الظهر 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا شديد الاضطراب. بالنسبة للطقس يكون مغيم جزئيا والرؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح جنوبية شرقية تتجاوز شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب ثم محليا يصبح مضطرب بعد الظهر، وهناك صعوبة أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. خليج جابس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. بالنسبة للبحر يوم الغد في خليج جابس يكون مضطرب وهناك صعوبة أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ورؤية تكون متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: سبور بلس. سبور بلس متابعة لأخبار الرياضة الفردية والجماعية غير كرة القدم، واهتمام برياضة ذوي الهمم.

أبناء المدرب سامي بوشناق، استضافة للسيد ماكي بن حميدة رئيس الجمعية، وحديث عن الأجواء الطيبة والاستعداد لمواجهة القمة هذا سبت شبيبة الشيحية. جمعية مواطنين بالخارج تكابس تنظم نصف ماراثون واحد جابس نهاية هذا الأسبوع في دورة سادسة، إطلال على برنامج الماراثون وحديث عن الأهداف منه مع رئيس الجمعية السيدة عبير بن سعيد. الجمعية الرياضية للتنس بجرجيس رغبة في النشاط وصعوبة في توفر ميدان للتمارين، السيد جمال بالعراض رئيس الجمعية وحديث عن بداية التمارين في الموسم الجديد وصعوبة توفر ميادين للتدريبات. جمعية الكرة الحديدية بالمطوية نتائج متميزة في المشاركة الأخيرة من خلال التتويج ببطولة تونس ثلاثية أقل من 17 سنة، السيد ياسين فايش رئيس الجمعية وأكثر تفاصيل. البداية بكرة القدم ومباريات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية نهاية هذا الأسبوع بين يوم السبت والأحد. البرنامج والحكام يوم السبت في المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة الثالثة، اتحاد تطاوين ضد الملعب اللاسوسي، التحكيم ليمين الفقير، كوكب عقارب سبورتينغ بنعروس، التحكيم لنبيل الهمادي الرالوي، مستقبل جابس، التحكيم لرضا الشويحي، مكرم المهدية، محيط قلقنا، طاهر تليشي حكم المباراة، هلال مساكن الهلال الشاب، التحكيم لأشرف المجدوب، وجمعية مجرين النجم الريض الخلادي، والتحكيم لفادي بوخريص. لحساب المجموعة الأولى يوم الأحد مباراة وحيدة، بعث بوحجلة يواجه فريق مستقبل سليمان، التحكيم لسفيان الجبارة، مع مباريات المجموعة الثانية نفس التوقيت دائما الساعة الثالثة لنادي القربي قوافل قفصة، التحكيم لمحمود قسيعة، جندوبة الرياضية، جمعية ريانة، التحكيم لأسامة شريط، القلعة الرياضية، الشبيبة القيروانية، التحكيم لسمير العنلي، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدينة، التحكيم لإيهاب بن كيلاني، مستقبل قصرين، أولمبيك الكاف، التحكيم لعبد السلام ماني، الملعب الجابسي، سبورتينغ المخنين، التحكيم لياسين المرغني، وهلال الرديف يستضيف الأمل الرياضي ببوشمة، والتحكيم لحمزة المسيليني. بعد الفاصل الغنائي نتواصل مع جملة ضيوفنا في سبور بليس اليوم، والبداية بكرة اليد ونادي أولمبيك مدين لكرة اليد.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام الى سبور بليس. نادي كرة اليد بنادي اولمبيك مدين لكرة اليد وبداية ممتازة من خلال جوز انتصارات، انتصار اول في الجولة الافتتاحية في قاعة مدنين، ثم انتصار ثاني ومباراة منتظرة هي مباراة القمة هذا الاسبوع ضد الشبيبة الرياضية بلاشيحية بقاعة مدنين. حديث عن الانطلاقة، حديث عن الانتدابات والتحذيرات والرهانات لموسم جديد. سعيد جدا ان يكون حاضر معايا بالهاتف رئيس الجمعية، هو يعني كان في أكثر من محطة وفي أكثر من مناسبة رئيس جمعية، مدرب للفريق، مدير فني للشبان، يعني كل الخطط تقريبا كان حاضر فيها. سيد مكي بن حميد القيدوم، سيد مكي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك يا كريم وأحباب جميع مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك. مرحلة جديدة، مهمة جديدة سيد مكي، هذه المرة إداريا بعد ما كنت على مستوى فني كمدرب للفريق، وبداية ممتازة للفريق تترجم خلال زوز انتصارات مع بداية الموسم.
1: والله الحمد لله، التوفيق من عند ربي. الأولاد ما دخل في الدي بارتي اللي فاتوا الجولة الأولى والثانية، الجولة الأولى كما تعرفوا ضد اتحاد صيادة، والجولة الثانية ضد قصر هلال في قصر هلال. الحمد لله معنا اللاعبين وجميع الإطار الفني قاموا بمجهودات كبيرة، وإن شاء الله ربي يوفقنا للهدف متاعنا خلال هذا الموسم إن شاء الله.
0: هو إلى جانب الانتصار، يعني كان ثم الإقناع حاضر ولا نتيجة الفرق تقريبا شاسع يعني على مستوى الأهداف بينكم وبين منافسيكم خاصة في المباراة الأخيرة، مما يعني أنه نادي أولمبيك مدنين جاهز هذا الموسم؟
1: والله كما كنت تحكي طعمنا الفريق بعديد الوجوه الجديدة، إن شاء الله الهدف بتاعنا خلال هذا الموسم هو الصعود إلى قسم النخبة، وإن شاء الله بتضافر جميع الجهود كسواء السلطة المحلية والجهوية والأحباء والمدعمين في داخل الوطن وخارج، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا لتحقيق الهدف هذا إن شاء الله.
0: شنو جهزتوا سي المكي للصعود؟
1: والله شو جهزنا على اللاعبين الإطار الفني وتوكيل ربي إن شاء الله بقدر
0: يعني بالإمكانيات المتوفرة بالانتدابات اللي قمتوا بها، بالأجواء المحيطة بالنادي تعتبرها يعني أجواء متاع صعود، كم وكيف للملاعبية اللي ينشطوا في الفريق يراهنوا هذا الموسم إن شاء الله؟
1: والله بكلنا معنا كهي مديرة وكإطار فني ولاعبين والجمهور وجميع الأطراف، وكلهم كما قلت لك معنا السلطة الجهوية على رأس السيد الوالي والسلطة المحلية على رأس السيد المعتمدين الجنوبية والشمالية، وكذلك كاتب عام البلدية المندوب الشباب والرياضة، جميع الأطراف. الهدف هدف واحد هو صعود أولمبيك مدينة لقسم النخبة إن شاء الله.
0: الانتدابات لحد الآن تقريبا قدمت الإضافة في الزوز مباريات الأولى مع حنكة وخبرة سامي بوشناق المدرب اللي يشرف على الفريق.
1: صحيح طعمنا الفريق بوجوه جديدة، قادرة إن شاء الله، قادرة بتمرتك على الإطار الفني وجميع الأطراف، قادرة إن شاء الله بتحقق حلم الصعود إلى مدينة هذا الموسم إن شاء الله لقسم النخبة.
0: سلمكي، شنو تغير بالنسبة لك كمكي بن حميدة بين الإداري والفني؟
1: والله بصوا معنا ساعات بصدق معنا ساعات أنا مثقش بروحي
0: يعني. هذا هو بالضبط، هذا هو سؤالي، لأني حاس أنك في بعض الأحيان تلبس الزي الرياضي وتكون في القاعة يعني وترجع للمهمة الأصلية متاعك كمدرب.
1: ساعات نحكي أنه سامي كوتش يقول لازم تفرق، نبدأ نحكي معك كأنترنير ولا كرئيس جمعية. الواقع نحكي في كل شيء، وإن شاء الله مجموعة طيبة، كنا نسمع بعضنا، هي إطار فني ملعبية، وكنا فامي واحدة، وإن شاء الله ربي كما قلت لك نتوافقوا ان شاء الله الموسم هذايا للصعود للنخبة، ما نسوش هذا الأرضي اللي خليها لنا سي عمر عبد الحفيظ، ما نقولش الرئيس السابق لأن مازال في صلب الجمعية ومازال ولد الفريق وهو
0: المدعم الجمعية
1: كلهم بكلهم يد واحدة إن شاء الله. راهو هذايا الخدمة هذه راه ماشي خدمة المكي بن حميدة وحدة، خدمة مجموعة كاملة في المواسم الفارطة، بل بالعكس أجيال الفارطة كلها، كل واحد يبني الحجرة، كل واحد يبني لبنة في الصرح هذاي، وإن شاء الله بقدرة ربي نكونوا فريق عتيد إن شاء الله نطلع وسلم عشان فيه إن شاء الله بقدرة ربي.
0: سلمكي هذا الأسبوع ومباراة السبت ضد منافس مباشر، زوز فرق اللي انتصرتوا في الجولة الأولى ولا الثانية، فريق شباب الشاحية
1: صحيح زوز الفرق ربحنا دي بارتي زوز وماتش سهل، ماتش صعيب على الزوز أطراف، وإن شاء الله بعزيمة الولاد ما صعب عليهم شيء، وهدف متاعنا وشعارنا هذا الموسم لا للهزيمة لا في المدينة لا برا من المدينة إن شاء الله.
0: دعم جماهيري واضح جدا من خلال الحضور، من خلال أيضا تنقل بعض الجماهير إلى قاعة قصر هلال، يعني ما عملته هو يعني ثم نواة متاع محبين لكرة اليد في مدينة، لكن تحس أنه بدأت تتوسع، بدأت القاعدة الجماهيرية العريضة لكرة اليد في مدينة تتوسع، متابعين لنشاط الفريق، مدعمين لنشاط الفريق، حاضرين، ويعني وهذا شيء ممتاز جدا ومهم جدا في عودة الجماهير لمتابعة كرة اليد. سلمكي
1: نعم نسمع فيك،
0: حكينا على جماهير نادي أولمبيك مدنين الحاضرة والمشجع رقم واحد للفريق.
1: أكيد احنا الجمهور بتاعنا اللي عندنا في مدنين برشا جمعيات معناها تحسدنا فيه انتر فرنتاج، عندنا الجمهور معناها الواقع معناها مساند كبير برشا للفريق سواء في مدنين ولا البرة، دي معناها كل مقابلات يتبع فينا.
0: العمل القاعدي سلمكي في نادي أولمبيك مدين لكرة اليد، يعني ثم تركيز، ثم تألق على مستوى باقي الأصناف على غرار صنف الأكابر؟
1: والله يا عم الأول عندك عن العمل القاعدي هذا بالنسبة للشبان انطلق منذ تنجم تقول 4-3 سنوات الفارطة اللي معناها بدينا لبنوا بشوي بشوي في البنية متاع الفريق من حيث اللاعبين بمساهمة عديد الأطراف من هي ومن إطار فني ومن مدعمين. عام الأول توجنا زوج لاعبين من النجم الساحلي، لاعبين ينتمون للقسم للفريق الوطني لاصاغر صنف لاصاغر.
0: شكون الملاعبية سلمكي مساش نذكروها، شكون الملاعبية سلمكي؟
1: نعم الملاعبية محمد أمين التومي وأنس، فهمت الزوج معنا زوج أولاد الواقع معناها لاعبين ممتازين، وعندنا كذلك في الأصاغر عندنا مجموعة ممتازة جدا في قيادة المدرب المنجي مسرور الواقع قاعد يقوم بخدمة كبيرة، وفما عناصر ممتازة فيهم 3 أو 4 وليدات يتلعبوا على السنيور، وكذلك البرنامج في الأصناف الأخرى الأصاغر ولداني بقيادة المدرب ناجي المحضاوي ومحمد علي المرموري، قاعدين نعمل في عمل قاعدي كبير، قاعدين نعمل في دورات في معتمدية سيدي مخلوف، في معتمدية مدينة الشمالية والجنوبية، باش نركزوا إن شاء الله مراكز تكوين شبان. المركز الأول اللي يشرف عليه المدرب عبد الرزاق الناصر قاعد يقوم بعمل كبير،
0: المدرب السابق لنادي أولمبيك مدينة
1: الفاطر لفورماسيون، وإن شاء الله نسعب نعمل مركز آخر في مدينة الشمالية إن شاء الله.
0: يعني ثم جهد واضح من الهيئة المديرة لنادي أولمبيك مدينة لمزيد استقطاب الملاعبية خاصة في بعض المناطق اللي
1: فما جروب لجنة متكونة من المدربين بتاع شبان يترأسها في علي الدرمولي قاعدين يقوموا بنشاط المدرفات الجمعة هذه في انتقال مواهب من المعتمدين في المخلوق، والعمل متواصل إن شاء الله في كامل في مدينة الكبرى إن شاء الله.
0: أنا نذكر سي المكي تقابلنا في قاعة مدنين في صعود نادي أولمبيك مدينة الموسم الفارط، حكيت الآن ثم برنامج حتى الولايات المجاورة تستقبل المواهب في الولايات المجاورة، ما زلتوا في هذا الأمر ولا مبدئيا باش تركزوا على مدنين؟
1: والله تو بفهم انطلاق على حد تاع النجم الرياضي في بيردان، احنا مغادرين معنا في جميع معتمديات مدنين التي معناها يقع بعث نوادي كرة اليد، بس حتى وقت نعمل وراط يكون عندنا عدد كافي وعندنا مجموعة كبيرة، ولما لا وقت نلقوا مثلا لاعبين ممتازين في أصناف الشبان من تطاوين من جابس نستقبلهم ان شاء الله تتبناهم اولمبيك مدين ان شاء الله.
0: باهي نختم معك سي المكي ان شاء الله بالتوفيق للفريق ضد شبيب تل الشيحيه بدعوه نتصور موعد ودعوه للجماهير للحضور للتشجيع مع الانطلاقه الجيده للفريق في بطوله الوطنيه ليف.
1: المباراة إن شاء الله تنطلق نهار السبت هذايا على الساعة الثالثة، مش كيف
0: باش نتابعوها لا باش نتابعوها عبر باش تكون عبر موجات إذاعة الطاوين إن شاء الله.
1: أي هذه دعوة مناسبة لجميع الجماهير وجميع الأحباء للوقوف بجانب الفريق ماديا ومعنويا بالحضور في الميدان، وكذلك دعوة كما قلت لك لهذا يد واحدة ما تتفقش، وهذا عمل نتاع مجموعة مش عمل نتاع أفراد، وجمهور مدين عودنا الواقع ديما واقف مع الجمعية، وإن شاء الله إن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله فرحوا الناس بكل خلال الموسم هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله الانتصار الثالث والانفراد بالصدارة في مواجهة فريق الشبيبة الرياضية بالشيحية. شكرا لك سي مكي بن حميد، يعطيك الصحة على كل هذه الإضافات، بالتوفيق لأولمبيك مدين لكرة اليد هذا الموسم ونادي أولمبيك مدين لكرة اليد هذا الموسم في بطولة الوطنية ليف.
2: واللي هو مجد الشوق لا يعشق ولا يهوى.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا. كما قدمت في العناوين باش نتبع ماراثون نصف أو نصف ماراثون واحات جابس بتنظيم من جمعية مواطنين بالخارج تكابس ورئيسة الجمعية السيدة عبير بن سعيد حاضرة معنا للحديث وتقديم هذا الحدث. سيدة عبير أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بإذاعة
0: التطوير. شكرا لك. شكرا. جمعية مواطنين بالخارج تكابس يعني اسم حلو اسم اسم ممتاز جدا يعني بالنشاط في ولاية جابس.
1: ايوه جمعية مواطنين بخارج تكابس بصدد تحضير التظاهرة الدولية نصف ماراثون واحات جابس في دورة اس ان شاء الله. هذه ان شاء الله تكون تظاهرة متميزة فيها برشا حاجات فيها برشا اضافات باش تكون التظاهرة يوم 3 و 4 اكتوبر ان شاء الله.
0: باهي سيدة بسمة يعني جابس اللي يعرف الوضع البيئي في جابس مناسبة أنه نعمل نشاط فيه معناتها توعية بالجانب البيئي. الرياضة في واحات جابس مهمة جدا. شنو هو برنامج نصف الماراثون؟ شكون الحاضرين فيه يعني والبرنامج الكامل للماراثون؟
1: بالنسبة لتظاهرة نصف ماراثون واحات جابس ديجا شعارها جابس تنفس رياضة ثقافة صحة. صحيح راهو جابس عندنا تلوث عندنا شوية مشاكل برشا مشاكل لكن نحبوا نشوفوا الجانب الإيجابي اللي في جابس. نحبوا نسلطوا الضوء على منتجات جابس على واحات جابس على يعني نشوفوا الجانب الترويج بصورة جابس اللي نجموا ننقذوا ما يجب إنقاذه. بالنسبة لي نحن من نهار 29 جينا وفد من فرنسا متعدد الجنسيات وفد يكون من 14 شخص جوا ديجا اليوم هم عندهم جولة في مطمات جميلة
0: يعني جولة سياحية ولا رياضية ولا ربما تقييمية للوضع البيئي؟ شنو هو بالضبط؟
1: لا هي بالنسبة لي هي يعني من خلال الرياضة بتعمل جولة سياحية.
0: اي ممتاز.
1: اكتشفوا البلاد وروجوا لصفه بلادنا ونحركوا اقتصاد بلادنا. هما جايين فرحانين برشا جايين يحبوا يعيشوا اجواء سيمي ماراثون جابس ويحبوا يكتشفوا جابس ويشوفوها. كانت عندهم جوله امس في جابس واليوم في مطماطه وان شاء الله باش تكون يعني حضورهم زياده في نصف ماراثون واحات جابس. بالنسبة للنهار 3 أكتوبر بش يكون خاص بالكيدز اللي هما الأطفال من 5 سنوات إلى 13 عام. ويوم 4 أكتوبر بش يكون للهواة والمحترفين 5 كيلومتر 10 كيلومتر 21 كيلومتر. ما يكفيش إنهم بش يجوا
0: مع بعضهم سيدة عبير ولا المحترفين وحدهم ولا عامة المواطنين وحدهم؟
1: هو اليوم تاع 4 اكتوبر باش يكون الناس كل يعني كل واحد الهدف نتاعه واحد يحب في الاول الاخر يحب يكتشف الواحة خاطر احنا
0: واحد يحب يمارس الرياضه
1: احنا الباركور على خاطر الكل في الواحة يعني 100% واحة واحد شنني يعني مش يجري في الغابه فيها اجواء سمحة فما لاجمي فما رمان فما برشا حاجات
0: فما هواء نقي اهم حاجه الهواء النقي يتنفس الانسان.
1: هذاك علاش قلنا جابس تنفس المرة هذه جابس تنفس كل شيء تنفس رياضة وثقافة وصحة باش تكون عندنا قافلة صحية متعددة الاختصاصات من نسبة أكتوبر الوردي مع الإدارة الجهوية للصحة ومع جمعية طب الأورام قطاع خاص ومع الإنفاق باش تكون عندنا ورشات ثقافية وورشات رسم وديجيزمون في وشكون عندنا تنشيط يكون عندنا فرق زيادة في الباركور يعني أجواء متنوعة
0: وفيها الرياضة وفيها الثقافة فيها الصحة فيها التوعية فيها لما ممكن عائلات يكونوا حاضرين في الواحة. في كل هذا ثم جوائز تشجيعية ثم يعني أجواء تفرحوا بها خاصة الصغار في النهار في اليوم الأول.
1: أكيد هو بالنسبة للصغار عندهم جوائز عندهم تزال مارس الأولى والثانية والثالثة جوائز منها وفهم مسابقات بالنسبة للصغيرات وبالنسبة حتى الكبار عندهم جوائز وعندهم جوائز وإن شاء الله يعني تتعدى في أجواء سمحة كما احنا حبيناها.
0: من خارج حدود أرض الوطن ثم مشاركين سيدة بسمة؟
1: وهل أنا سيد عبير
0: عبير سمحنا.
1: جينا وفود جروبات من ليبيا، عنا من الجزائر، من المغرب، من فرنسا، عنا زادة من إيطاليا، يعني متنوعة. وإن شاء الله يعني نحب الرياضة هذه تجمعنا على حب بعضنا، على السوليداريتي. عنا زادة ذوي الإعاقة، عنا ضعف البصر، يعني متنوع وشامل.
0: واضح جدا. نختم معك بتذكير بالموعد، يعني ودعوة لحضور هذا النصف الماراثون هذا في كابس.
1: الموعد كما قلت يوم 3 و4 أكتوبر، دعوة للجميع حتى اللي ما يجيش يجري يجي يعمل مارس، خاطر برشا جروبات مارس باش تكون معنا، واللي ما ينجمش يعمل مارس يتفضل بحدنا يعيش الأجواء نتاعنا، يجي يحضر قفلة صحية ويعيش الأنيماسيون اللي باش تصير في جيب.
0: شكرا لك سيدة عبير، يعطيك الصحة. موافقين إن شاء الله، إن شاء الله الحضور يكون شكرا. متميز ويساعدكم الطقس إن شاء الله، ويكون نصف ماراثون يعطي الإضافة ويعني تحقق من خلال الأهداف اللي رسمتوها من خلال نصف الماراثون. شكرا لك السيدة.
1: شكرا عايشك، مرحبا بالجميع.
0: شكرا شكرا شكرا لك، ويعطيك الصحة على تلبية الدعوة. سيدة عبير بن موسى رئيسة جمعية مواطنين بالخارج تكابس. نواصل بالاستضافات، الوجهة الآن إلى جرجيس والجمعية الرياضية للتنس بجرجيس. كما قدمت في العناوين، رغبة في النشاط وصعوبة في توفر ميدان للتمارين. معي في المباشر السيد جمال بالعراض رئيس الجمعية للحديث حول هذه الجمعية، وثمش حلول ربما ممكنة حتى تكون ثم أرضية للتمارين، ويعني الصغيرات خاصة اللي يحبوا التنس والأولياء اللي يحبوا رغبة أولادهم في التنس أنهم يمارسوا هذه الرياضة. سي جمال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: السلام عليكم. على السلامة سي كريم، أهلا ومرحبا بإذاعة العروس الصحراء، إذا التطوين، صوت المواطن وصوت الجمعيات وصوت الجميع.
0: شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحة. الجمعية الرياضية للتنس بجرجيس من سنوات قليلة تنشط، ولكن يظهر لي يعني النشاط ثم فيه بطء بالنظر إلى بعض الصعوبات.
2: وإحنا منذ 19 مارس 2015 وإحنا نشطوا، كان عندنا فضاءات بالنزل، ومنذ إغلاق غلق النزل بقينا من غير بدون ملاعب. رغم ما تدخل المندوبية الجهوية للرياضة وفرت لنا معناتها ميزانية نتاع زوج ملاعب، لكن البلدية ما وفاتش بوعودها وما حضرت الناس فضاء باش نجموا نعملوا فيه فضاء خاص برياضة التنس.
0: ورغم هذا ثم سعي للنشاط، تحاولوا أنكم
2: بالنسبة للأنشطة. عندنا طوعمين ننشطوا بالمدارس، خطر عندنا زي اتفاقية ما بين المندوبية الرياضية، المندوبية
0: الشباب والرياضة
2: الجهوية، المندوبية الجهوية للتربية الاثنين، والمندوبية متاع كيف الرياضة بمدنين، مع اتفقنا على تنشيط التلاميذ بعد الظهر، خاصة اللي توال معات جل المدارس والمعاهد والعداديات يخدموا إلى الساعة الثانية بعد الظهر. بعد الظهر إذن عندهم فضاء وعندهم وقت، نعملوا احنا نشطم تاع التنس باش نعبوا الفضاء هذا والفراغ.
0: جمال
2: ماشي فيه الدولة حاولت تعمل اتفاقيات ما بين الجمعيات وبين الدور
0: المندوبيات المندوبيات
2: القيام بهذه الأنشطة لتغطية الأنشطة معناتها بعد الظهر.
0: هو أنا السؤال سي جمال، يعني ملعب التنس عندها مقاييس معينة، عندها تجهيزات معينة، أنتم تتنقلوا بالتجهيزات متاعكم من معهد إلى آخر، من مدرسة إلى أخرى، كيفاش تعملوا؟
2: والله وفرت لنا إحنا بالنسبة للمندوبية متاع الرياضة الشباب والرياضة بالمدنين، الحق منذ مع تقدم سي قدور هو ظهر لي وحيلة على شرف المهنة، لكن هو وفر لنا معناتها توسكي شبكة وكور، وحتى معناتها عندنا حتى مساهمة من أنس جابر أعطتنا تجهيزات ساعدتنا بهم. ونشطوا معناتها بال... بت... ب... واني معناتها نجم موبيل نقله من مكان إلى آخر. وعندنا مجموعة كبيرة طبعا نجماء أو ملاعبيه ينشطوا في الجامعات. فما لي سنة عندهم باك، فما عندنا ونجحوا باك، فما عندنا في النموذجي في جربة وفي مدنين.
0: هو سي جمال، احنا في بداية حديثنا طول انطلقنا بالمشاكل اللي تعاني منها الجمعية، خلينا ننطلقها او نرجع للجمعية. يعني قداش عدد المجازين شو معناتها، متوفرين مدربين اختصاص ولا فقط تنشيط للصغيرات؟ عدد الحصص الأسبوعية بداية الموسم وقتاش انطلق النشاط للموسم الرياضي الجديد؟
2: بالنسبة للمجازين هم كالجامعة التونسية للتنس تشترط 50 مجاز. احنا عندنا في برسك اكثر من 120 مجاز. بالنسبة للمؤطرين، مؤطرين ثم اولياء حتى هم كانوا يلعبوا معنا في التنس وواصلوا اللعب ولهين معنا يأطروا في السيارات الكل. وعندنا لما حالة فما موحدين متكونين وعندهم معناتها مستوى متاع مدرب اللي هم مصطفى بوجاردين ومدام بريجيت الوادي، وعندنا تلامذة آخرين معناتها كملوا التعليم العالي نتاعهم ومباراليل عملوا حتى هم التدريبات وتحصلوا على
0: الشهادة اللي تخلوا لهم التدريب.
2: هنا السؤال يدربوا يمرنوا.
0: أي سي جمال، السؤال هنا يعني تقريبا في مختلف الجامعات الرياضية تسعى أنها تكون مدربين في الجهات عن طريق الجمعيات، وهذا هو يظهر لي الأمر اللي مشيتوا فيه أنتم. أنت وليدات كانوا يدربوا، عملوا فورماسيون، تكونوا وجو يدربوا في الجمعية سواء أولياء وإلا متطوعين ولا لاعبين قدم ما عندهمش شكون يعني مازالوا مغرومين بالتنس ويحبوا يفيدوا الجمعية.
2: فعلا فهو كذلك، معناتها عندنا سبب برشا مغرومين وكملوا التعليم، وفما حتى اللي مشاو يقراوا في التعليم العالي وخذوا وعندهم الشهيد نتاعهم اون باراليل صمدي ديمونس، معناتها يمشوا يدربوا في النوادي سواء في سوسة سواء في تونس، وين يمشوا يقراوا ويمشوا يدربوا وفي الصيف وفي خلال العطل يجوا يدربوا معنا.
0: تكلفة المادية ما تقلقش سي جمال؟
2: والله ما تقلقناش، خاطر انا بالنسبة لي انا بون في البداية كانت الجامعة هي اللي وفرت لنا الراكات نتاعها هي
0: مضرب.
2: وبعتلي كرة مضرب، بعتلي المواطنين موجودين في الخارج كل مرة يجيبون التجهيزات مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنية زادة توفر لنا حتى هي. الإشكال متاعنا هو فضاء متاع زوز ملعب.
0: شنو التصور متاعكم سي جمال، شنو التصور متاعكم لهذا الأمر؟
2: شو لا تو بالنسبة للبلدية زعما توفر فضاء فقط.
0: يعني تصور
2: ما عنديش
0: سمحني سي جمال، التصور هذا طرحتوه ولا فقط بقى حبر على ورق؟ يعني كجمعية سعيت وأنكم تتواصلوا مع السلطات الجهوية في مدنين والمحلية في جرجيس،
2: والسيد المعتمد مشكور بارك الله فيه وصعي معنا وجري معنا. وفيما حتى عندنا احنا مركز الاصطياف بجرجيس، مركز الاصطياف والترفيه للأطفال بجرجيس، هذه التسمية بتاعه مركز الاصطياف والترفيه للأطفال. لكن الغريب في الأمر والكومبل وقت اللي مشيت أنا والسيد المعتمد قالوا لنا لا هذا خاص بالمصطفين واللي يجوا في الصيف هنا ينجموا يستغلوا الملعب، بالنسبة لسكان زرزيس لا.
0: يعني في سير الوقت مش في الصيف الملعب غير مستغل؟
2: أنا الإدارة تخدم وكل شيء يخدم والتراونة فرض فاضي.
0: وهذا يعني شنو ردة فعل السيد معتمد في هذا الأمر؟ ينجم يتخذ القرارات
2: اللي راسلنا مدير المؤسسة قالت باش نتصل بالإدارة الجهوية بمدنين. ومنذ 18 جويلي 2025 لم نتلقى رد. مرتو أنا تو ملعب فارغ وفاضي
0: وتتوفر فيه كل
2: في كل شيء، كل شيء جديد
0: متاع التنس.
2: وبالنسبة زاد السيد المعتمد زاد جري معي حتى مشينا النزول النزول يعني ما نجمش نعمل لكن نزول يعني في المنطقة السياحية ودخل السيد المعتمد بعتلي قال لا أنا باش نرجعهم بادال ما فما توا سي كريم توا فما في عوض التنس ولا يعملوا دي بادال هذا جديد في التنس أما سي با لا بورتي دو تو الموند
0: مش في مكان الجميع يعني.
2: على التنس
0: التنس العادي
2: في النزول هذايا لكن ما رانا بعد شهر قال لا يلزم تعطوني مقابل
0: يعني ثم صعوبات للأمانة لنشاط الجمعية جمع
2: صعوبات كثيرة وكثيرة وكثيرة
0: هو حتى على مستوى التكوين نعرف تقنية كرة التنس اللي اسمها متابعة وبرشة وسعبال واختصاص وما إلى ذلك يظهر لي الإشكالية متاع
2: لكن الأولياء بالنسبة الأولياء اللي يدربوا كل مكثرهم كانوا يدربوا في الفوتبول وفي الهاند وفي يقول لك أنا الأخرة في التنس ولدي نستحفظ على صحته لا تخاف باش يتكسر ولا باش يصير التواء عضلي ولا مثماش يجي يتفرج عليه يعمل جو معه وساعات يدخل يلعب معه ولا عندنا يجي للطفل طفل يجي اللعب وامه تلعب معه وباباه يلعب معه وناس كل عائلة
0: أجواء عائلية معنا باسي جمال نختم معك بتوقيت التمارين يعني في الجمعية والراغبين
2: التمارين احنا راه مش طالبين حاجة كبيرة احنا نتبعوا السبت والأحد السبت بعد الظهر حتى ثلاثة في الساعة ثلاثة ونص الأربعة وعندنا نهار لحد التسعة هذا وقت اللي كنا في النزل وتو زاد في المدارس نعملوا كيف كيف السبت العشية وقت اللي تبدأ المدرسة فاضية معناتها ما فماش مشي وجاي نهار لحد الصباح
0: الصباح ممتاز
2: شوية منا وشوية منا والناس كلها معناتها تروح فرحانة وبسبورتيف وشيخين متفردين
0: إن شاء الله ربي يعاونكم سي جمال يعطيك الصحة على
2: عيشك من خلال الإذاعة التطوين إذاعة المحبوبة فهمت الله ماذا بينا بالله يدخل السيد المعتمد لدى السيد الوالي ويعطينا تأشيرة الأخرى باش نلعب استغل المركز للصياف أو لما لا بعض النزل هنا عندها ملاعب ولا تستغل مغلقة
0: وانا هذا هو اللي حبيت ان نكمل به يعني دعوة للسلطات المحلية في جرجيس السلطات الجهوية في مدنين لمتابعة هذا الامر ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا وانا نوعدك ان نتواصل معك اذا ثم امكانية لحلحلة الاشكال ان شاء الله في قدم المواعيد ان شاء الله نسمع اخبار باهي من خلال يعني نشاط الجمعية في الفضاءات اللي تليق بها او فضاء مخصص للتنس بجرجيس شكرا لك سي جمال بالعراق
2: يعطيك الصحة شكرا لك خويا عايشكم بارك الله
0: شكرا شكرا شكرا جمال بالعراق رئيس الجمعية الرياضية للتنس بجرجيس آخر استضافاتنا اليوم لجمعية الكرة الحديدية بالمطوية وتتويج ببطولة تونس ثلاثي أقل من 17 سنة سيد ياسين فياش رئيس الجمعية معي في المباشر سي ياسين أهلا وسهلا مرحبا بك
3: أهلا وسهلا مرحبا
0: مرحبا سي ياسين جمعية الكرة الحديدية بالمطوية جمعية عريقة تنشط من سنوات وتأكد يعني نشاطها بتتويج على مستوى وطني من خلال الفوز ببطولة تونس ثلاثي أقل من 17 سنة اللي أقيمت في الجنوب الغربي
3: مشكورة إذا التطوين على الاستضافة والمداخلة معكم جمعية الكرة الحديدية بالمطوية مؤسسة عند منذ سنة 98 تتويج جاء أنا العام الثاني على التوالي حصلنا عليه عام الأول في بطولة تونس ثلاثي في المنافير وسنا بطولة تونس ثلاثي في نقطة في طوزة
0: بنفس العناصر ولا عناصر جديدة؟
3: نفس العناصر ياسين سالم رانيا عبد القادر ومروه كريم
0: هاي لاني نتذكر الأسماء منذ الموسم الفارت كانوا توجوا في المستير هاي
3: هاي تسنيم سالم دجا هي فقط الدعوة سنة للمنتخب الوطني أنت معناها باش تلعب الثالث في بطولة العالم إسبانيا معناها في الآخر وقت ما وفقولهمش على الفيزا هذه معناها تلقى دي جوارات طالون هكا ويوصلوا ويضحوا معناها في آخر لحظة يقول لك ما تمشيش ما أشر الناس على الفيزا ولا حاجة مصادقة معناها معناها تقعد من هذا ما يزيدنا احنا كان حافز هذا باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا نتلافوا بالشبان بتاعنا وإن شاء الله يكونوا متميزين هم إذا أول حاجة في قريتهم وبعد في الجمعية كيف عنا تحصدوا الأصغر بتاعنا نبرات الجديد ووليد عبد الرحمن وقاسم رابح على الميدالية البرونزية في بطولة تونس الثلاثي بنفسها، تهم أراد حصل على مرتبة مجرفة.
0: يعني نتائج مقبولة للجمعية بالنظر إلى الجهد المقدم يعني، ولا التمارين ولا التنقل والمتابعة، نتائج تعتبر جيدة لجمعية الكرة الحديدية بالمطوية.
3: لا لا جيدة والحمد لله، ديجا حتى قلت لك في الأصغر كديم معناها الولادات هذوما متحصلين على تو المرتبة الأولى وهربين 28 بوان
0: في بطولة رابطة الجنوب الشرقية
3: تاع البنين، هما متحصلين على المرتبة الأولى، والفتيات كيف كيف تويكا بعد ما هزوا التيتر تاع بطولة الثلاثية رجعوا للترتيب الأول، وإن شاء الله الجولة القادمة في بغرارة يفكوا المرتبة الأولى ويظفروا بالبطولة إن شاء الله
0: ويتوجوا كيف كيف. باهي الجمعية قديش فيها من مجاز، قديش فيها من مدرب، وين تتدربوا؟ يعني يعطينا فكرة على العمل اليومي اللي أعضاء الهيئة المديرة والأمور الفنية في الفريق.
3: والله المكان نتاعنا احنا نتاع كان تعرف منتزه الحضري بالمطوية، عندنا فيه ملاعب معناها مهيئة 8 ملاعب مهيئة مجهزين بالإضاءة معناها بروجكتورات في الليل معناها ما نقتصروش على ظلم الدنيا نروحوا كما يقولوا، احنا بالعكس نجو كان في الليل حتى اللي يجي ترينا واحدة معناها ما يشعل الضوء يترينا، فهذه الحاجة اللي خلت شبابنا ديما موجود في التمارين اللي برشا جهات يعانوا منها ممكن وما عندهمش. احنا عندنا المهيئين الاستادات والملاعب ضم للفتيات الصغار وكل من يجي منا ولا منا مرحبا بيه، هذا حتى اول مره باش يمارس الرياضه رحبوا بيه.
0: على مستوى المدربين،
3: المدربين والله عندنا ما شاء الله احنا في الاسم لما سي ياسر سمير مدرب، حسن الميفر مدرب، وخبيب سمين ساعات يتلاها بهم هذا كيف كيف، الهيئة المديرة كل ضحية بارك الله فيهم، سعاد العريبي صاحبي عتيق، ما نسمع قصرين مع بعضنا احنا كأسرة واحدة مش كجمعية عاملينها معنا، فهمت معنا نعدو ساعات في الجمعية أكثر من ديارنا ولنا هذا كل في خاطر الشباب، رغم عندنا حتى غاية أخرى على تأثير الشباب الأكثر لأقل.
0: أي قديش إن لاعب ولاعب ينشطوا في الجمعية؟
3: والله تو في السنيور عندنا مجازين قرابة 20 مجاز، وفي الأصناف الشابة فما 40-45 شاب وشابة.
0: يعني عدد محترم، عدد
3: محترم ومقبول مش حتى محترم.
0: سياسيا على مستوى مادي شنية وضعية الجمعية، منين الاعتمادات المادية؟ ثم إعانة تجيكم من الصلاة الجهوية من المندوبية، وإلا اعتماد ذاتي من خلال معناتها أعضاء الهيئة المديرة؟
3: أي والله مشكور ذكرت النقطة هذه، احنا بخلاف المنحة متاع الوزارة معناها مندوبية الشباب والرياضة بجابس يعطونا كل زوز ملايين وتسعمائة ثلاثة ملايين في العام وديجا يصبوها لك معناها احنا تمتعنا بها السنة تاع 2023-2024
0: ثم تأخير، يعني
3: تأخير مش نجمنا نتحركوا شوي، لكن الميزانية هكي 3 ملايين من مندوبية يقول لك بعد ذلك تجيب تقرير مالي ولا الأدب بتاعك بعد الأجال ما تمتعش. أنا قلت لك هنا عندي شباب بما هيك 40 واحد وبطولة تونس ومتوجين في الجهة وزيد الحطين تقولي لي ما نجيب دوسيك بعد الأجال ما تتوجش ما نصب لكش المنحة والدعم ولا تحس تعرق لهم ونمشي الجمعية ممكن وقت نحلوها أخي عاش شجعوك فهمت
0: اللي
3: علينا
0: سياسين أنا ما سهل ياسر تنضبطوا بالسياسين اسمعني سهل الحكاية تنضبطوا بالمواعيد المحددة، شنو هو المشكلة أنكم ما تنضبطوش؟
3: لا احنا رياضة الكرة الحديدية احنا بارتو صايرة توفي جابس الكل ولا تمشي حتى المدمين ولا اي واحد قليل تقع في الاجيال، خطر احنا الجولات بتاعنا ما زالت تمشي في جوان وجويلية فمات وما زالت المصاريف، هو يقول احنا تبدأ الجولة بتاعنا ساعات في افريل ولا ماي، انا تقرير مالي احضره لك على جوان وجويلية شهرين ما زالت مصرف تي ولا حاجة ولا هزيت شيء تتروات احضر لك تقرير الادبي احنا في جوان قلت لك مازلنا نرجع نلعبوا
0: يعني احنا مطالبه المندوبيه الجهويه
3: في سبتمبر نفكر التقرير المالي والادبي نتاع
0: معناها هنا مطالبه المندوبيه الجهويه ولا المندوبيات الجهويه في كل المناطق بمراعاه بداية الموسم ونهايته في في رياضة الكرة الحديدية مش كما الرياضات الأخرى.
3: احنا بنسلموا على الكرة القدم ولا على الرياضة الأخرى. احنا قلت لك ما زلنا كيف نبدو باش نصرف ويقول لك اعمل التقرير المالي نتاعك ولا التقرير الأدبي. انا عملت فراغ، انا ما هزيتش في تروات في اول السيزون، بدات نتحرك هزيت كان في الاخ، شنو نعمل؟ ما قايدهمش، تقول الجمعيه فاشله هذه.
0: معقول. به ما جاوبتنيش تقريبا على السؤال، يعني الاعتمادات فقط من الرسالات الجهويه ولا ثم تمويل من الاحبات، تمويل من يعني اعضاء الهيئه المديره؟
3: لا لا، فما التمويل نتاعنا معناها ودك، فما رجال الاعمال معناها كل يقدر معناها مواطنين بالخارج ساعات يصبونا في الكونت، كتبنا عندنا دوره ولا تظاهره هنا ندور عليهم الموجودين
0: يعاونوا
3: يعطونا من اللي كتب معناها، تولي فما ميزانيه وفما نلقوا باش نتحرك.
0: باش نرجع نذكر بالابطال اللي هما فازوا ببطوله تونس ثلاثي أقل من 17 سنة، لي كنت ذكرت أنهم ثم حتى شكون في المنتخب الوطني التونسي، مناسبة أنا نعود نذكرهم ونشجعهم. تفضل سيس.
3: هذا كاي ذبتك أنا الثلاثي هذي ما شاء الله عليهم ميات كاليتي، يلعبوا متربيين متفوقين في الدراسة. أبطال تونس قلتك 25 وأبطال تونس 26.
0: ياسمين سالم هكا الاسم.
3: تسنيم سالم.
0: تسنيم سالم ما يشكون معها؟
3: راني عبد القادر ومروى الشريف.
0: ثلاثي يعطيهم الصحة. هاي
3: معناه في المستير معاهم رفيفة الرقيقي طفلة
0: ربما ريت كيفاش ريت كيفاش نسيت اسم رفيفة وهي تستحق أن نذكر اسمها ونتحدث على على على تتويجها واستحقق. ها
3: هاي لا عمناوة الرفيفة معاهم بسنا ظروف دراسة واحد ما خلتهاش تمشي. علاش
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق للجمعية السياسيين، يعطيكم الصحة. واضح أنه تعملوا في مجهود والمجهود يعطي في نتائجه على مستوى الكرة الحديدية في جهة المطوية وباقي جهات الجنوب الشرقي مع رابطة نشيطة في الجهة بقيادة السيد محمد لنور اللي إن شاء الله في حصص قادمة باش نتحدثوا على نشاط الجهة. شكرا لك.
3: إن شاء الله الجمعة الجاية أنا جولة في بغرارة إن شاء الله. وعلى صيف الأكابر تويكا متحطين على المرتبة الثالثة. نحاول نحافظ عليها باش نشاركوا إن شاء الله في بطولة تونس بين الرابطات في المنظمة سنة في مدنين.
0: واضح. شكرا لك سي ياسين، يعطيك الصحة على كل هذه الإيضاحات وبالتوفيق إن شاء الله الجمعية.
3: يعطيكم الصحة مشكورين.
0: إذا في موسم متواصل للكرة الحديدية هيك نوصل لنهاية الحصة. تحية لكل ضيوفي الكرام، سيد مكي بن حميد رئيس جمعية نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد، كذلك سيد عبير بن موسى رئيس جمعية مواطنين بالخارج تكابس، أيضا سيد جمال بالعراض رئيس الجمعية الرياضية للتنس بجرجيس، وسيد ياسين فياش رئيس جمعية الكرة الحديدية بالمطوية. ضيوفي الكرام اللي كانوا حاضرين معنا وتحدثنا على مختلف الأنشطة الرياضية جماعيا وفرديا لفرقنا في جهة الجنوب الشرقي. للتحية أيضا لفتح المقبلي لهندس هذا اللقاء تقنيا، عادل الجميل من غرفة الهاتف، وكنت معكم عبد الكريم الحمدي اعدادا وتقديما. ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار. 8:05 مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر نظام الحصة الواحدة في المدرستين الاعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة، ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى 2:15 مع فترتي استراحة 10 دقائق و20 دقيقة بالنسبة لحصص ما بعد الظهر، وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المكبلية. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة ويد جيبس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريسا نهاية السنة الحالية. أقرت السلطة الجهوية بولاية مدنين وبالتعاون مع هيكل المساندة تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر 2026 تهدف إلى دفع نسق الاستثمار الخاص تحت مسمى شهر أكتوبر للاستثمار. في كلمته خلال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، شدد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم، شدد على أن التحدي الأساسي يتمثل حاليا في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحويلها إلى قدرات فعلية تعزز الأمن الطاقي وتخدم الاقتصاد الوطني. في العالم، شيع على أهالي في قطاع غزة رفات أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف صهيوني على برج التاج وسط مدينة غزة. أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن التفاصيل.
1: بلاغات.
0: أهلا بكم من جديد. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا على معتمديتي ابن مهيرة وسمار والمعونة من معتمدية تطاوين الشمالية. كما تعلم الشركة أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة سينقطع التيار الكهربائي يوم الخميس 8 أكتوبر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا على منطقة شنيني من معتمدية تطاوين الجنوبية. كما تجدر الإشارة لأنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في حال انتهاء الأشغال. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع عبد الله في أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
2: مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل طول الخمسة وخمسة دقائق. تحية لكل من اختار يسمع موجات إذاعة تطاوين. إن شاء الله طريق السلامة اللي نستسمع فينا في الثنية، المروحين اللي ماشيين، اللي بدو خرجوا من ديارهم في العشوية الخميس. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. أصايل موعد يومي يرافقكم انتوا إن شاء الله حتى الثمانية، مجموعة من المتابعات المواكبات الضيوف إن شاء الله اللي باش نكتشفوهم تباعا. واليوم باش يكون معنا في إطار متابعتنا لمشروع السيكودراما، هذا المختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأبطال اللي قاعدين منخرطين في هالبروجي الطموح والنموذجي جدا، اللي باش ناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوي من عند الأولياء متاح الناس اللي دعمت وشاركت واكتشفت وشافت ولقيت الإجابات، لقيت نقاط، لقيت برشا حاجات اللي باش نكتشفوها تباعا مع ضيوفنا سي محمد طليق ومدام هادية التميمي، أولياء أبطال المختبر هذا واللي مشاركين في المشروع الطموح. كيف كيف كم العادة الركيزة هذا المشروع سيد علي باش يكون حاضر معنا كيف كيف

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم الخمسة وربعة على موجات إذاعة تطاوين. الحديث الآن في فقرة ضيف المساء، ضيوفنا على التوالي سي علي الجراي، هو المدير مشروع سيكودرام. سي علي مرحبا بك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا،
0: الله يخليك. شكرا لك، مرحبا بك. حاضر معنا كيف كيف من أولياء الأبطال مدام هدى التميمي، مرحبا بك مدام.
2: شكرا.
0: مدام هادية مرحبا بك، نورتنا. وسي محمد طليق، نورتنا سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. المشروع سبق وتحدثنا عليه، وكما تعرفوا مجموعة من المعطيات حول السيكودرام. هذا طريقة مختبر، برنامج نموذجي علاجي للأشخاص اللي عندهم بعض الصعوبات. الجمعية الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرع تطاوين هي المسؤولة على
1: فرع مدنين.
0: فرع مدنين، سمحني، فرع مدنين هي المسؤولة على تنفيذ المشروع. حاضر معنا سدلي اليوم. في ممكن بداية ركاب صغير، الناس تسمع فينا ممكن أول مرة يسمعوا، تقدم لنا شنو السيكودرام للناس اللي أول مرة تسمع البروجي اللي نوصل حسب الرزنامة متاعكم.
1: شكرا أخ عبد الله على هذه الاستضافة.
0: ونحن
1: شركاء، احنا شركاء شركاء مع بعضنا، يعني كنا يعني في نفس المشروع. شكرا ايضا لكامل الفريق اللي صاحبك، شكرا وتحية لكل المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات. مشروع السيكودراما اللي هو مشروع لفائدة يعني أبطال، احنا نسموهم أبطال لأنهم شباب من الاتحاد التونسي لمساعدة ذوي الإعاقة فرع مدنين. السيكودراما هو ممول من الاتحاد الأوروبي وبالأخص من سفارة بريطانيا، المشروع أوروبي. السيكودراما اللخصة في بصفة وجيزة هو نقول العلاج بالمسرح، ولكن كي نقول العلاج بالمسرح أنه ليس فيه سيناريو يعده المسرحي، وليس فيه نص نعده،
0: بأدوات المسرح،
1: باللعب المسرحي. اللعب المسرحي يعني هدفه هو استخراج ما بداخل البطل هذا، ولكن استخراجه وفهم ما بداخله، ما يحس به، وإحنا نسموها عملية التفريغ عن طريقة اللعب، عن طريقة التمثيل. إذن هو البطل، وبطل أيضا في لعب الأدوار، وفي الأثناء هو يجد راحته.
0: بطولة،
1: بطولة، واخذ البطولة. هم مجموعة من الأبطال، إذن ليس هناك نصا مسرحيا حتى يفهم الناس أن الخبير المسرحي الذي يشتغل معنا هو يساعد هؤلاء الأبطال على استخراج ما لديهم، ولكن باللعب بشيء من الأريحية والطمأنينة والتمثيل إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت عناية من الأخت لمياء الخروبي اللي هي أخصائية نفسية، وهي التي تساعدهم وتحاول أن تفهمهم، ليس الفهم العادي ولكن فهم الفهم، نقول أنا يعني فهمهم بطريقة علمية. والحق يعني التقدم لاحظناه كان جيدا، وصلنا تقريبا حوالي 70% من التقدم في المشروع. أضيفت إلينا، وهذا كان حلم وهو من مخرجات المشروع، قاعة خاصة بالمسرح خاصة بهم، حتى يحسوا بالطمانينة ويحسوا أنهم قاعدين يشتغلوا في حاجة ملكهم.
0: هذا وقتش بدأ، وقتش صار
1: القاعة هذه؟ في أول سبتمبر كانت حاضرة
0: الحمد لله،
1: وأول حصة تكوينية للمدربات والمختصات في التربية المختصة عملناها في القاعة هذه. قاعة مجهزة، قاعة مسرح مجهزة بتجهيزات من طراز جيد أيضا،
0: إن شاء الله تكون بخير عليها
1: إن شاء الله. وأول مصافحة بين الأبطال والقاعة هذه كان يوم الاثنين مع الأخ فرحات دبش اللي هو الأخصائي المسرح المختص في المسرح، وكان احنا لاحظنا ان عندهم شعور خاص،
0: شعور خاص
1: كانوا يتحسسون فضاء كانهم يملكوه. ما كانتش دخولهم عادي، كانوا يقفزوا، كانوا يتجولوا ويحاولوا يكتشفوا هذا مكيف، انا مكيفة هي هذه، حتى النوافذ يعني كالنوافذ بالستور نقول انا فتحانهم يعني بالجبدان، كانوا يتحسوا في حاجة كأنها ملكهم، كانوا يستنوا فيها الحق. وفي الجلسة جلستهم فيها كانوا يحاولوا يكتشفوا ما الشيء اللي هم كانوا يترقبوا فيه وكانوا يحلموا به.
0: جميل،
1: جو ولقوا قدام، يعني شعور جيد جدا.
0: هما قديش عدد المنخرطين في المشروع هذا؟
1: هما احنا اخذينا عينة فيها 22 بطل وبطلات يعني
0: 22. جميل. هك علاش اليوم حاضرين معنا اولياء الابطال هذا؟ بنبدا معك سي محمد. مرحبا بك من جديد
2: وبك اكثر ومرحبا باذاعه تطاوين اللي استضافتنا في البرنامج هذايا.
0: مرحبا بك. بالنسبه لك كيفاش سمعت بالبرنامج هذا نتاع سيكودرام؟
2: البرنامج هذايا علمونا المركز بالبرنامج نتاع سيكودراما كيف اتصلت بينا للاخصائيه النفسانيه اللي هي مدام لميا.
0: كنتم متشجعين فاهمين الفكره الجديده
2: في الاول؟ ماناش فاكرين ماناش عارفين الفكره بالضبط لكن اتبشينا نتبعوا هكاكا حتى الليل وصلنا للهدف المنشود. الهدف المنشود هو ان احنا صغارنا طوروا برشا.
0: جميل. هي بالنسبة ليك معناتها الوضعية العادية معناتها قبل ما نتحدثوا على السيكودرام معناتها كنت استنى مشاريع كما هيك حاجات متغيرة شوي تبدل شوي طريقة علاج جديدة طريقة فهم جديدة ممكن الأبطال هذا؟
2: والله ما كناش نتصوروا أن باش تجي حاجات كما هيك. معناها هذا حلم بالنسبة لنا احنا ضايع حلم. المشروع هذايا مشروع حلم. ما كناش نتصوره. كان البطل يمشي يومين للمركز الفلاحي والله كوما كان معناها ما وممكن ما كان حتى المربيات ممكن ما كانوش فاهمين الوضعية نتاع شنو. بينما بعد المشروع هذايا عرفوا وضعيته عرفوا.
0: انت في علاقه مباشره سي محمد يروح يمشي يرجع يحكي لك ساعات شنو صار شنو ما صار تحس فما هيك فرحان عادي
2: انسان متعلق هسه بصي فرحات ومدام متعلقين بهم يبدي يستنى نهار الاثنين. قبل كانت الحصه تاع نهار الاثنين يبدي يستنى نهار الاثنين في الحصه هذيك يبدي يستنى فيها.
0: هي اليوم وقتاش الحصه؟ الفترة هذه وقتاش الحصة؟
2: الفترة هذه باش تتبدل الحصة يوم الأربعاء.
0: وش حكي لك شنو يقول لك على التفاصيل الأصحاب البلاصة الأساتذة المعلمين المكونين معك كيفاش
2: هو أن
0: تحس فما تغير معناتها؟
2: فما تغير فما تغير ومعناها والحاجة الحصيلة هو شنو هو أن المربيات فهموه شنو؟ عرفوا الوضعيه نتاع خاطرته لانه هو باش يحكي وضعيته هو موش باش يمثل. هو العلاج هذايا هو باش يصب شنو هو اللي عنده ممكن ما يحكيليش انما سي فرحات
0: يخرجهم بطريقه ادوات فنيه ادوات
2: مسرحيه من غير ما يشعر يعطي الوضعيه نتاع.
0: يهمك سي محمد كونه ولدك عنده بعض القصور الذهني يهمك معناتها شكون يفهمه المهم تقول حتى يفهم اكثر مني المهم اعطيني شكون يفهم ولدي ما يتعاملوش معه بطريقه خايبه ما يكشوش عليه ما يفهموهش زيد يعاود يتعب اكثر. يهمك كونه ولدك يتفهم على قاعده هيك
2: هذا كل حاجه نبيها هذا كل الهدف نتاعنا. الهدف نتاعنا هو ان فما ناس اللي تفهم شنو المشكله نتاعها ونجم انت يدلك على برشا حاجات. طب مثلا نجم تقول ان سي فرحات فاهم الابطال هذوما اكثر من احنا ما احنا في العين لان انت صغيرك ممكن يخاف منك ممكن كذا ما يحكي لكش. بالنسبه لي هو والف به اعطاه فيه الثقه
0: فضاء جديد وبلاصة
2: جديد
0: وصاحب جديد
2: يولي اللي عنده باش يصبهم اي سؤال باش يسال عليه باش يقول عليه لا شعوري. وهذاك علاش راه الصغار هذوما اعطيهم انسان يطمنوا له يعطوا فيه الثقة يصبوا له تلقائيا شنو الحال نتاعه خاطر الصغير وينجم من والديه ثم صغار اللي تخاف من والديها راه الظروف نتاع العائلة أما صغار اللي تخاف ما يحكيش
0: وحتى ولي نتفهمه كونه في ساعات يتعب من الخدمة من القضيات من ولدك يحب يقول له حاجة ويبدأ موش في جو وزيد تصعب كل واحد متفرغ ومتخصص يظهر للعملية فيها أريحية أكثر لكن تولي هو
2: بالنسبة للإنسان المسرحي
0: إيه
2: هو متخصص مانيش متخصص ساعات ممكن الفتره هذه على خاطر تو انا متقاعد معاه اما كنت في وقت اللي كنت نخدم نمشي الصباح نروح في الليل ممكن ساعات وساعات تبقى بشهر ب 15 يوم ما تشوفهاش تنجمش ممكن الام هي اللي تفهم اكثر مني حتى في الاجتماعات اللي صارت في الواحد مثل حال ام نقولها ولي تمشي انت على الاقل انت فهمت مانيش محتاج به هنا
0: نحب نشكر السيد علي جبت ولي معناتها أب وأم معناتها باش ناخذ الزاوية خطر مهمة النقاط هذه اللي تحدثت عليها سي محمد معاك مدام هادية بالنسبة لك أنت كيف شفتي المشروع هذا كيف سمعتي بالمشروع هذا أول ما بدأ
3: بسم الله والحمد لله على من ولاه اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قلبنا تحية لكم نسكل تحية لكل مستمعي ومستمعات ومتابعي ومتابعات إذاعة التطوين شكرا على الاستضافة أولا
0: شكرا لك
3: شكرا على الاستضافة
0: مرحبا بك
3: وبش إن شاء الله نعطيكم الإجابة الكافية والسافية تستفيدوا ونفيدوا إن شاء الله
0: هي يعطيك صحة عودتي عملتين ريبريز خاطر الناس اللي تسمع فينا وأكيد برشا أولياء عندهم أولادهم عندهم بعض القصور الذهني أو التوحد أو أي ابتلاء من عند ربي معك فكي يسمع ولي بثقة معناتها بإيمان بكونه فاهم الحكاية وكونه سعى ولقى ولوج وشاف وفما بعض الحلول معناتها يشجعوا الأولياء بعضهم ويفهموا كونه العملية راهي باب كبير برشا
3: صحيح
0: ومش فقط في علاقتك بولدك بركة وإنما هي عملية فيها برشا
3: ولت علاقات الحمد لله
0: الحمد لله معك انت نحب نبدا معك وقتاش بديتي او سمعتي بالمشروع نتاع سيكودرام كيفاش كان انطباعك الاولي ليه
3: كيف بدو فيه مشروع سيكودراما بعثونا بس يفهمونا على المشروع هذا في الاول ما فاهمين حتى شيء هو المشروع هذا سيكودراما منين تسمع سي كيف ما قال سي علي سيكو والدراما ماكش باش تشرشي فيه في الجوجل ولا بتقرا عليه ولا ما فاهمين شيء منه قلنا قسموه على زوز السيكو وانا والاخصائي والدراما وانا تمثيل مسرح لعب خلطوهم في بعضهم هاكش معناه سيكو دراما ماناش كيف ما قلتك بحثنا عليه فهمونا هم في الاول اشطر فهم اشطر ما فهمناش ومن بعد كيف بدوا يخدموا عليه ونادانا سي فرحات والدكتورة لميا مشكورين وفهمونا كيفاش يخدموا مع السيارات فهمنا كون راهو مشروع وان شاء الله انا بنفسي متفائله بنجاح باهر وباهر جدا لان هو شنو هو اخراج هكا البطل من هكا العزله هو ادماجه في المجتمع مجتمعنا راهو خايب عندهم راهو ثم مجتمع متنمر ونحط سطرح تحت متنمر ساعات الصغيرة متاعك في الوقت الحصص اللي يقروا فيها يمشي بالقدية يمشي مشوار باهي في تحسن يجي الصيف ما التنمر هكا يتقهقر يعني خطوة طويلة
0: هي مشكلة يلزم حتى السيكودراما حتى للمحيط
3: أنا بالفعل قلت لهم إذا كان نجح
0: تفاصيل هي التنمر اليوم نشوفها بون كلمة كبيرة وتنمر هيك لكن هي رأي معناتها مش بتلقاها بطريقة هيك واضحة
3: هو
0: كلمة نجم تكون كلمة نجم تكون نبزة نجم
3: هو سوء فهم هو في بعض الأحيان سوء فهم وفي بعض الأحيان مقصير والحمد لله على الإضافة هذه اللي عملوها لنا قلت لك دماغ في المجتمع بالنسبة لي أنا صيفتي أنا نشوف في ولدي تغير ياسر هم هام حصص من جانفي وردوا هام حصص يعملوا لهم فيه مش أشهر يعني. وهو الفترة المشروع عام يا ليتهم يواصلوا مش كان عام يا ليتهم يواصلوا خطر ثم نجاح يعني ثم حلم ملحوظ جدا في الصغير تشوفه كيفاش بدي يعطي الثقة في روحه بدي يجلب فيهم سي فرحات كيفاش ينحيرهم هك الخوف وهك الارتباك وهك الحاجات كانوا ما يعبروش فيها في الدار مش باش يعبر ثم عندهم مهارات مدفونة كما يقولوا عندهم مهارات مدفونة.
0: لاحظت التغير هذا؟
3: لاحظت في ولدي ولا مستقر ولا في حاجات ماهوش الحق سحر يعني باش تبزغ عليه السمس أما لاحظت فيه برشة تحسن استقلالية الروحة نظامها يعمل على روحها. أول حاجة التجربة اللي عملوها زوم رحلة الجربة كأنه مخيم 3 أيام ولدي عمره ما خرج من بحذاي يرقدوا حدهم يلبسوا دبشهم وحدهم يمشوا البحر يمشوا الماكلة هي الماكلة يشوف هو يختار كيف ما يحب هو يختار ماكلته يختار شرابه كم يحب هو ويرجع للوتيل وعملين جو والحمد لله هذه خطوة باهرة يعملوها وما زال إن شاء الله هذه البداية إن شاء الله.
0: أنت حكيتي مع سي فرحات مع مدام لمية تحكي معهم ساعات كتقابلوهم تحكي معهم
3: ما في الأول دكتورة لمية عملت لهم تشخيص كل واحد عملت له تشخيص
0: نحكي عليك أنت كوالية
3: أنا كوالية طلبت منهم قلت لهم سنية اللي تخدموا فيه طلبت منهم بس نحضر معهم في حصة احضبط منهم باش نحضر معهم حصة. لا قال لي مرحبا بيك سي فرحات مشكور سي فرحات قال لي مرحبا بيك تعالوا حصة من الحصص تعالوا شوفوا لنا شنو نعملوا فيه يجوك الصغيرات ينقزوا نعملنا هيك نعملنا قاعدة كنارة نعملنا درنا بالكراسي هيك نعملنا هيك يعني الحمد لله.
0: شنو شعورك تاني تلقي شكون يفهم ولدك هيك ويبني معاه ويعاونه ويشجعه كيفاش تحسي
3: والله
0: اثر المشروع
3: برا المشروع الواحد هو البطل هذا من تشوف واحد يمشي معاه هيك فاهمة هو من تعابير وجهه تشوف من علامات وجهه تعرفه كون العبد هكا مرتاح له من علامات وجهه أني بطبيعتي ولدي ديما يضحك أما تحسه ديما تشوف العبد اللي سايسة مثلا يتبسم له العبد اللي سايسة يتعلق به تناسي فرحات منين يشوفوه يمشوا عنقوه قال لك بعظمة لسانه قال لك أني هكا تعنيق خير لي من 10 و20 حصص نفسانية والله بالصفة هذه وما يعني فهموه وفهمهم يعني هم يلتجؤوا له وإحنا دخلنا شوي في المشروع ما هم يلتجؤوا له كأن أب كأن أم أكثر من الأب واللي هي الحنية الأم كما قال الأم أكثر كأن غادي عندهم الدار وعندهم غادي المركز كأن غادي حتى هم فضاء عائلي ثم حتى فرق بين الدار والمركز.
0: هو على أساس كون المشروع هذا كي تحدثنا في مرة سابقة مع سيدالي كونه المشروع ماشي نحو الاستمرارية مش فقط مناسبة وإن مشروع وقتي ولأنما انطمنوه مكة سيدالي كون العملية ماشية نحو التواصل معناتها مش فترة وتقص سكة ما سيدالي
1: هي بتطوع من الأخت لمية وتطوع من الأخ فرحات
0: والله يعطيهم
1: الصحة
0: هم كانوا ضيوفنا سي مدام لمية وسي فرحات
1: كنوز نعم صحيح
0: أحسنتم الاختيار كنوز هم في حد ذاتهم كنز
1: صحيح
0: يعطيهم الصحة
1: نرجع نلاحظ حاجة راهو استدعاء الأولياء للحلقات مبرمج مش نستدعو بعض الأولياء مش كل مرة نستدعو البعض مبرمج أما خلينا قلنا خلي نوخروه في البرشة مش ميقاش تأثيرهم أنهم كأنهم هم يراقبوا فيهم يعني من وراء الواحد هم توا في حلم الأولياء متاعهم خليناهم في الفكرة هذه أما في الحصص الآخرين إن شاء الله بشي حضروا معنا لكن توا خايفين يولي يشعروا أنهم مدام حضروا معهم معنا راهو قاعدين يراقبوا فيهم وهذه سبب لنا مشكلة شوية في العملية
0: بالنسبة للاستمرارية مواصل المشروع
1: إن شاء الله بإذن الله
0: هو يكمل في ديسمبر هذا
1: يكمل في ديسمبر التمويل الذي من الاتحاد الأوروبي أنا باش نواصلوا معهم بطريقة تلقائية بتطوع
0: الأساسيات الركائز موجودة
1: الحمد لله المربيات كوناها ملاحستين تكوين زاد تعثر شوي في البداية ومن بعد خذوا حظهم من التكوين، تكون شكون معناها تكوين أساسي والحمد لله إن شاء الله تكون
0: مشكون باقي في أكثر من منطقة إن شاء الله.
1: نحاولوا أنه ندخل إحنا باش نخرجوا المشروع من مدنين، نحاول نخرجوه
0: مهم جدا
1: للمعتمديات الولايات المجاورة أساسا، يعني كذلك تطوعا نخلي على الأقل فهموهم شكون حقا. حتى حضرت معنا مدام هدى اللموشي اللي هي مختصة في المسرح وفي العلاج بالمسرح، جتنا من تونس اللي كونت المربيات، نفس الشيء هي قالت أنا مستعدة باش نجيكم تطوع عن المدني مستقبلا، نجيكم نهار ولا نهارين ولا ثلاثة تطوع نجي من تونس، قالت أنا نتطوع نجي ونحاول باللي نجم منها انه هالمشروع يزيد يتطور اكثر.
0: مهم كونه اللبنه الاولى هذا النموذج هذا ينجح، مهم جدا، حخلي ياخذ وقته بالباهي، مهم ينجح خاطر باش تكون عنده اثار ايجابيه في المستقبل كبيره برشا ان شاء الله. باش نرجع لكم مدام هاديه سي محمد، هل فما حاجات نقاطك تحبوا ممكن مراجعتها، زيدوا اكثر وقت، زيدوا اكثر ايامات، زيدوا حاجات اخرين، بعض النقاط شفتها سلبيه في المشروع هذا سي محمد ها وسيد علي ولكن الامان ولكن الامان إذا كان فما مقترحات، فما حاجات نجموك تشوفوها تزيد تعاون أكثر ممكن.
2: هي ممكن في في في الحصص، ما أنا حصة في الأسبوع، إذا كان يكون زوج حصص في الأسبوع.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله
2: يتكون زوج حصص في الأسبوع. تو بالنسبة لي مهم، ممكن أقبل كانوا يتنقلوا مش عارف نيل دار الشباب ولا دا تو ولا تلقاها عندهم في
1: ما عشان نسب له
0: ما عشان نكون
2: الحمد لله تو القاعة موجودة.
0: أحسنت الاختيار
2: القاعة موجودة ولا نيرو اسمه ما ننسوش الفضل بتاع المربيات.
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح
2: مربيات لين الانطلاق اللون من المربيات لين سي فرحات ولا مدام لميا ولا سي علي ما نجيبش الا بعد تيشيرت المربيات هم اللي سهلوا له الطريق راه
0: وكانوا ضيوفنا هنا
2: وهم اللي خاطر البدايه كانت معاهم. ونقول لك انا بالنسبه للابطال هذوما عطيني الثقه ياسر في المربيات وبعد ذلك يجي سي فرحات ومدام لميا ممكن ولو عندهم القسط الكبير أكثر من المربيات.
0: جميل.
2: أما ديما
0: معناتها تشوف إذا كان إضافة حصة أخرى في وسط الأسبوع تكون العملية تكون أجمل بالنسبة
2: لي. تكون مثال بالنسبة لي أنا تكون ممكن الحصة الأخرى مثلا نهار الجمعة، خاطر نهار الجمعة مقترح حال ديما فما تنشيط فما كذا لأن عندهم مثلا نهار الخميس رياضة.
1: نعم.
2: ونهار الجمعة مكثر حال ديما فما تنشيط كي نجموا يدخلوا لهم معناها مع الحصة هذيك
1: إن شاء الله إن شاء الله نفكروا فيها.
0: فما مقترحات أخرين مثلا تحبوا بزيد رحلات لهم حاجات أخرى فما مقترحات.
2: إحنا اللي حاجتنا ماذا بينا لأن الرحلة شنية الرحلة هي البراتيك تو هم ما عملوا التيوري متاحهم هذاك كونوه
0: بالنظري.
2: النظري هو التطبيقي امتحان هذيك لكن الرحلة هذيك هذيك الرحلة اللي صار امتحان.
0: هل فما امتحانات أخرين في شكل الرحلة؟
1: هو شوف هو زاد باش نضيف حاجة احنا توصلنا للأشهر الأخرى الأخرانية من بداية التكوين كانوا يرافقونا المربيات وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة لأن احنا نذكر أنه الأبطال هذا الحق لقناهم جاهزين تمام مستوى معين من الجاهزية لقيناها
0: خدمة
1: يعني
0: المربيات
1: خدمة هذه نتيجة خدمة المربيات ومشكورات جدا وهما في موجودات في كل وقت لكن دائما احنا الوليد هذا نحب نخرجوه من فضاء المركز ومن فضاء المربيات لفضاء المجتمع لذلك ارتأينا انه في الحصص القادمة على الأقل شهرين هما ما زالونا تقريبا اكتوبر نوفمبر ديسمبر ثلاثة شهر على الأقل شهرين هذية حتى المربيات باش نستسمحوهم ان يبقى الابطال يبقوا
0: تزيدوا في الدوزه نتاع الاستقلاليه
1: ولا يبقوا استقلاليه الدوزه هذيك صحة في الجرعه من الاستقلاليه من ناحيه وانا نقول مهما يكون المربيات قرب ياسر الابطال هذيا راهو احيانا ما يحكلهمش على كل شيء قول ما نتكلم
0: صفه
1: علميه امور علميه استنسوا بهم وقراب ليهم لذا احنا نحبوا وقراب ليهم مش معناها يستندوا لهم عندهم سند ديما. السند هي المربيات حتى يعمل حاجة يقول راي هاي وراي المربي ما تعمل شيء. وأحيانا راهم يمثلوا عليهم راه يقول راني أنا مريض
0: ويشوف كي يدخل معناتها محيط جديد
1: أيوة.
0: تتغير كل
1: تتغير المحيط هذا حبيناه أن يخرج احنا بشوية بشوية لأنه فرحات ومدام لمية هم رغم أنهم قراب ليهم ولكن يمثلوا أفراد من المجتمع فهمينهم هذا الأساس.
0: جميل
1: هذا اللي نحبوا نأكدوه هنا. أنا كي ندخل معهم يعرفون يجي يسلموا علي عملي وفرحانين بيه تلام. طيب ندخل في عملية تقييم نوعا ما الأعمال متاعنا وتقييمنا لمدى هو الانسلاخ شوي من هاك التبعية للمربيات اللي هو تربى معهم 10 سنين و15 و20 عام قد ثم شوية بعد وخليه كان مع الإخصائية النفسية وإلا مع السفرحات
0: مسؤولية
1: كبيرة.
0: باش نرجع لك انا هذا جزء نقاط. النقطة الأولى متاع إضافة حصة، النقطة الثانية متاع الرحلات، باش نرجع لك للبرامج متاع الفترة الأخيرة. مع مدام هادي هل فما مقترحات للعاملين على أو المنظمين للمشروع هذا؟ هل عندك بعض النقاط اللي تحبي توصلها؟
3: نقترح يعني مشاركات من مش كان من المركز متاعنا مثلا مركز يتم تطوين، مركز آدم للتوحد تطوين بالشراكة، فانتناش حاجة واحد يخدم واحد ديما التعاون به مع بعضهم شراكة مع بعض.
0: انت انا حاسك فهمك راه خاطر عارف الولي والمعاناة ممكن الصعوبات فتحبي شوية هذه الرياحية اللي لقيتها ولا الفرحة هذه تحبي تنشرها لأكثر عدد من الأولياء.
3: أكثر عدد من الأولياء
0: يعطيك الصحة. هذا مهم اي تفضلي.
3: نقترح زاد باش وسعلي هو عندنا باش المواصله من هذا المنبر بلسان ابني مسعود ونقول السي فرحات واصل معنا واصل معنا واصل معنا.
0: يعطيك الصحه تحياتي الله. نقتلوا لساع الحصه الاضافيه، هل فما برنامج حصه؟
1: نحاولوا
0: مع الفضاء الجديد اللي ولا
1: نحاولوا معاهم لانه ما نسوش ان السي فرحات هو مدرس
0: بالتنسيق معاه
1: ومدام لمية عندها مجموعه من اللي تعالج فيهم زاد عندها مواعيد، ولكن نحاولوا ان نضيفوا لهم قدر الامكان نضيفوا لهم وهي باش هما زاد باش يفرحوا بها برشا متأكد من هذا. معناها فرحة الأولياء ولكن حتى فرحة الأبطال باش تكون أكثر لأنهم يعني وين حتى نمشي أنا المكان تقابل الميام حتى في البر في الشارع وين وصي فرحات وينها مدام لمية ومدام لمية باش تجي ولا ما تجيش فرحات باش تجي ولا جي
0: إن شاء الله الحصة اللي جاي نكون
1: هو كذلك أحمد. أنا هنا يعني بالمناسبة نشكر أعضاء الجمعية زد جمعية مساعدة ذوي الإعاقة الجمعية الحق والمركز زد بجزئي المركز اللي موجود في مدنين والمركز اللي موجود في عمرة مركز التربية الفلاحية التربية المختصة الفلاحية لأن بالحق ما لقينا منهم كان مساعدة
0: أعطيهم صح
1: بارك الله ويعطيهم في الصحة. كذلك زد شكري للسينور الدين لصيف اللي هو المنسق العام وهو ممكن اللي عطى البذرة الأولى للمشروع هذا حقي يعاون فينا برشا حتى عن بعد
0: صح.
1: وإن شاء الله نواصلوا نشرة هنا في تونس ونشر لنا تجربة جيدة جدا نحاولوا نخرجوا منها مثلا مقال حاجة ننشروها على خارج تونس لأنها باش تكون تجربة نموذجية وجيدة إن شاء الله.
0: في النقطة الثانية سدالي في علاقة بفما رحلات فما برامج جاية
1: الرحلات ما نتصورش احنا نحاولوا حتى تكون قريبة ثم تكونش في جربة معنى خطر بعيدة ومكلفة لأن رحلة جربة يعني كان متحملها الممول رحلات ثم قريبة ولكن يمكن يستحبوهم الأخصائيين الزوز إن شاء الله نحاولوا حتى في
0: الطقس ولا جميل طقس معاش سخون برشا
1: نحاولوا كيفاش في حدود الإمكان وهذه مسؤولية الجمعية إذا كان عندها إمكانية باش معناها لأنه نحب الحق نحسوا فيه حتى خروجهم من الفضاء اللي متعودين به حتى في جهة نقول حتى جهة قريبة بالنسبة للمقترح مشاركته احنا استدعينا حتى في التكوين استدعينا العديد من الجمعيات باش حضروا معنا في الدورة الأولى الدورة الثانية يمكن تعذر عليها لأنها جت في سبتمبر ولكن احنا مستعدين باش نتنقلوا حتى للجمعيات هذه تاعنا على الأقل نعطوهم فكرة واضحة على السيكودراما نعاونوا المربيات نعطوهم فكرة واضحة نفسروا لهم شنو هي السيكودراما كيفاش نجموا يستغلوها
0: جميل.
1: هذا متطوعين به
0: ان شاء الله. الاشهر الجايين ان شاء الله شنو اهم ممكن المناسبات اللي جايه او المحطات الجايه في 3 الاشهر؟
1: عندنا تدشين القاعه، ولكن احنا وخرناها حتى يكون الابطال هذا حاضرين، لان ملكهم لازم يفرحوا بها هم قبلنا الناس الكل. هذه طبيعي اخرناها للشيء هذا خاطر هي جت الـ يعني شو اسمه الدخول المدرسه المدارس كل
0: العوده
1: المدرسيه جت حابين نوخر لها باش حتى المسؤولين ينجموا يجوا يطلعوا على المشروع هذا. المسؤولين
0: جميل
1: ما يلقوش اعذار مع المدرسه. أيه هذه الحاجه الاولى.
0: أيه
1: وطبعا احنا في الاختتام ان شاء الله تكون نعطوا بسطه واضحه والافاق، وخاصه نسعوا على بناء ادوات الاستدامه لهذا المشروع.
0: وإحنا معاكم إن شاء الله من شريك إلى ممكن ما عارفش هل نجم نكون معاكم بطريقة أخرى؟
1: أكيد تكونوا معنا.
0: فم حفل ختامي، فم
1: أكيد
0: حاجة نجم نكون معاكم.
1: أكيد تكونوا معنا.
0: مشاركة أخرى.
1: أنتم شركاء راكم. أنتم.
0: إيه لا.
1: أنا بكون معاكم.
0: معناته في على عين.
1: استدعوكم بإذن الله. استدعوكم حتى في تدشين القاعة إن شاء الله، وحتى في اختتام المشروع بشوفوا النتائج الناس كل.
0: إن شاء الله.
1: يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه مدام هادية. شكرا لك.
3: شكرا للجميع.
0: كلمه ختاميه اذا كنت تحبي.
3: نشكر جميع المربين والمربيات كما قال، وكان مش منهم هم حتى هم ما يوصلوش. شكرا شكرا جزيل الشكر، وشكرنا ما يوفاش ما يكفيش باش اللي عملوه. راهو خدمه ومتعبه، وراهو خدمه صعيبه صعيبه صعيبه مع الابطال. يمكن اللي يسمع يقول اش بيهم، يقول الابطال رانا نسمو فيهم ابطال قصيرين ذهنيا، تروزوم ايفنتيا المتوحدين. احنا مضبين ابناء نقولوا ابطال متميزين. توجعنا شوي توجعنا شوي
0: هم ابطال
3: توجعنا شوي. رانا يمكن المستمعين يقول اش بيهم، يقولوا الابطال. يمكن نفسروا لهم
0: هم ابطال على خاطر في وضعيتهم هم بالصراعات الذهنية اللي يعملوا فيها كل يوم في كل لحظة، وما زالوا يبتسموا، فهم أبطال
1: فعليين.
0: أبطال فعليين
1: مش يمثلوا.
0: صراعات يومية ذهنية قاعدين يربحوا فيها. أبطال. يعطيك صحة مدام هادي.
3: شكرا شكرا.
2: في الختام أنا نحب نشكر معناها زوج مراكز.
0: سواء
2: المركز لا والمركز الفلاحي نتاع عمرة، المربين كذلك أصحاب المشروع سي علي واللي معاه، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: إن شاء الله
2: إن شاء الله ديما نتقدموا.
0: ما شاء الله علي جميل عندك. يعطيكم الصحة. إن شاء الله ديما إيجابيين.
3: الله يبارك لك. أنا قبل ما تقترح على سي علي في بالي بنقول لك أنا ماكم شاركونا في التدشين من قبل.
0: أكيد
3: ماكم شاركونا في التدشين لخاطر أنتم حطنتم عنصر من عنصر فعال لنجاح هذا المشروع.
0: إن
3: شاء الله يا ربي نتفاعلوا خيرا باش ينجح هذا المشروع، وفي صورة ما ينجح يمكن أننا ندعو حتى المؤسسات التربوية باش تعمل به حتى الإنسان عادي باش يخدم عليه، مش كان طمحني.
0: يعطيك الصحة.
3: الله يبارك لكم. الله يبارك لكم.
2: في الختام نشكر إذاعة تطاوين وفي شخصك أنت وجميع العاملين والمستمعين والمستمعات.
0: وأكيد فيهم برشا أولياء اللي يستمعوا بانتباه للتفاصيل هذه خاطر
3: أكيد أكيد
2: ومضى بنا الأولياء اللي يسمعوا فينا، اللي عنده صغير منها عنده إعاقة أو توحد مضى به يدخل السيكودراما
0: يحاول
2: كيفاش
0: المشروع هذا أو مشروع آخر. المهم يخليش وده
2: المشروع، لأن المشروع ناجح. ناجح 2000%.
0: يعطيك صح. شكرا لك سي محمد. يعطيك الصحة.
2: الله فيك
0: سدلي. شكرا جزيلا.
1: يعطيك
0: الصحة. هذا اللقاء الثالث الجميل، ان شاء الله لقاءات اجمل جاي ان شاء الله. يعطيك الصحه سي دليل.
1: بارك الله فيك. شكرا لكم وشكرا لشركتنا الاذاعه.
0: يعطيك الصحه وتحياتنا
1: ديما في الموعد. ويعطيكم الصحه
0: ابطالنا. تحيه ليهم الكل.
3: شكرا.
0: مصير معاكم في اصايل، خليكم معنا.

ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في أصايل تو الخمسة وستة وخمسين دقيقة. بعد شوية بشتكونوا على موعد مع نشرة الأخبار مع زميلة فاطمة الرعاش، وبعدها نرجعوا في بقية تفاصيل أصايل. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. أيام للاستثمار المستدام بمدنين بداية من 5 أكتوبر الجارية، وفي تطوين انطلاق عمل الحفر الاستكشافي بسمار ضمن دراسة لإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية. حوالي 55% نسبة تقدم إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه. دوليا، 8 شهداء في غزة، والرئيس الأمريكي يهدد بما وصفه إبادة إيران في ظل تعثر المفاوضات بين الجانبين. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يومي 5 و6 أكتوبر الجارية. الجنوب وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يومي 5 و6 أكتوبر الجارية. انطلقت بمعتمدية اسمار من

0: التي تطوين عمل الحفر الاستكشافي وأخذ العينات اللبية، وذلك ضمن دراسة متعلقة بأحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحية، دراسة تندرج ضمن توجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة الرامية إلى تثمين مياه الأمطار والعمل على دعم تغذية الموائد المائية الجوفية بشكل اصطناعي خاصة في ظل الظروف المناخية وشح الموارد المائية بالمناطق الجافة. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال أحداث أبار مخصصة لشحن الموائد المائية، حيث تهدف إلى دراسة الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمواقع المقترحة وتحديد مدى ملائمتها لإنجاز أبار الشحن، بما يساهم مستقبلا في تعزيز الموارد المائية الجوفية وتحسين استدامتها. تم خلال جلسة عمل انتظمت مؤخرا بتطاوين استعراض مشروع لإنجاز محطة فوتوضوئية بمنطقة بير 50 بمعتمدية رمادة باعتمادات تقدر ب 271 مليار من المليمات التونسية، وفق ما أكده معتمد رمادة رمزي زرقان في استضافة أمنها الزميل خميس ببطان.
1: تلقت آخر تحذيرات انطلاق هذا المشروع الذي سيمتد على مساحة 200 هكتار باعتمادات تقدر بقرابة 271 مليار مليمات لإنتاج 120 ميجاوات. تبع المشروع هذايا باش يكون عنده فوائد في دعم التجهيزات الوطنية للانتقال الطاقي ودعم الشبكة الكهرباء بمنتوج إضافي، يمكننا إن شاء الله باش يتم تزويد المواطنين بأكثر أريحية.
0: في ولاية جابس بلغت نسبة تقدمي أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريسا نهاية السنة الحالية، فيما ستتواصل أشغال بقية المشروع إلى غاية شهر أبريل 2027. وأوضح المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفية الذي قام بزيارة ميدانية للمشروع صباح اليوم، قال إن هذا المشروع سيساهم في حماية المنطقة من الفيضانات وتحسين الوضع البيئي والمروري بجابس الكبرى، حسب إفادته للزميل محمد العكاشة.
2: قسط رقم 6 واللي يتمثل في تهيئة وادي جابس على طول حوالي كيلومتر وبكلفة 20 مليون دينار قدم بنسبة 50%. القسط رقم 7 واللي يتمثل أساسا في إنجاز زوز قناطر قنطرة الكورنيش وقنطرة شارع باريس وتهيئة مسيل بوادي القلم، نسبة تقدم الأشغال هذه بلغت 55% وبكلفة حوالي 29 مليون دينار. المشاريع هذه من شأنها باش تساهم في حماية المنطقة من الفيضانات بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي في المنطقة، واللي تنجم تعطي نوعية أخرى وصورة أخرى للمكان هذا وتخفض من مستوى التلوث في المنطقة. إن شاء الله منا موفى سنة 26 يبدو زوج جسور حاضرين وجاهزين للاستعمال. من المؤمل انتهاء بقية المشروع خلال نهاية أبريل بحوله تكمل بقية الأشغال. هذا يبقى ديما مرتبط إذا كان ثم تساقطات والثمانطار اللي زاد من شأنها باش تعطل.
0: دائما ضمن صفحة الأخبار الجهوية، وبمبادرة من مصلحة الطب المدرسي بالدائرة الصحية بجريسة، احتضنت إعدادية الفارابي صباح اليوم حصة تحسيسية للوقاية من المخدرات في صفوف التلاميذ. سارة الحاج إسماعيل أخصائية نفسية بالمستشفى الجهوي بجريسة تحدثوا في هذا الإطار للزميلة شعل المشعي.
3: حملة تحسيسية وتوعوية بمخاطر المخدرات والإدمان، وصينا صغيرات إنهم هما اللي يجيب شي يجرب يقولوا لي ديجا وقاية، حتى نحن مازلنا ما وصلناش للعلاج وما نحبوش نوصل للعلاج، حاجتنا من الأول بالوقاية من الأساس. يقولوا لي راني ما نحبش نستعمل، يتوجه للرياضة، يتوجه للفنون، للقراءة، للأنشطة الفكرية والأنشطة البدنية، على خاطر كي يعبي وقته وقت اللي يبعد هو على أوقات الفراغ، وقتها تصرفات هذية الدخيلة تبعد عليه. كذلك علاش يلزم يكون الوقت متاعه مليان؟ احنا ما عندناش عيادات متاع ادمان في السبيطار، لكن فما انا بصفتي اخصائية نفسانية دونك ناخذ العباد هذوما، معناها المدمنين والا غير المدمنين، ناخذ الناس الكل اللي ياخذ ان رونديفو والا يجيني لي انا وانا نعطيه ان رونديفو ونعملوا مع بعضنا الحصص. اما يلزم الالتزام، التزام بالحصص باش ينجم يشوف ان ريزلتات.
0: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين، وسنتوقف مستمعينا الكرام الآن لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. فاصل قصير نتابع بعده آخر المستجدات الوطنية ضمن هذا الموعد الإخباري. تقرر اليوم إثر اجتماع مكتب البرلمان للدورة النيابية العادية الرابعة 2026-2027 بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلة برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية الجديدة بما يتيح تقييم الأداء وتدعيم الجوانب الإيجابية وتلافي النقائص المسجلة ويساهم في مزيد تحسين وتطوير الأداء البرلماني وضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة القادمة. كما نظر مكتب البرلمان في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وقرر إحالة 89 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. أكد مقرر لجنة التشريع العام النائب ياسر الجراري أن مجموعة المراسيم الصادرة تعد من المراسيم الهامة التي عملت على محاورها اللجنة وفي مقدمتها تعديل المرسوم عدد 54. وأوضح أن التنقيح الذي جاء به المرسوم تتبقى مع توجهات ومقترح القانون الذي أعدته لجنة التشريع العام لا سيما فيما يتعلق بمراجعة الفصل 24 بما يضمن الحرية العامة وحرية التعبير ويحمي في الوقت ذاته حقوق الأفراد من أي اعتداءات. وأشار لنا تحول من العقوبات السجنية إلى العقوبات المنية يعد خطوة أولى ومستحسنة في مسار التنقيح التشريعية. وعلى صعيد العمل المحلي أبرز الجراري أهمية المرسوم الرابع المتعلق بالبلديات وأكد وجود إشكاليات كبيرة في شأن البلدي تطلبت وضع إطار تشريعي جديد ينظم هذا المجال قبل المضي نحو الانتخابات البلدية. وأشار إلى أنه تم تقريبا إنهاء العمل بمجلة الجماعات المحلية وتأسيس إطار قانوني جديد بما يعطي إشارة واضحة على أن عام 2027 سيكون سنة الاستحقاق الانتخابية البلدية وفقا لتعبيره. في كلمته خلال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي شدد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم على أن التحدي الأساسي يتمثل حاليا في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحويلها إلى قدرات فعلية تعزز الأمن الطاقي وتخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف شوشان أن العمل المنجز خلال الفترة الماضية مكن من الرفع تدريجيا من حصة الطاقات المتجددة في مزيج

0: إنتاج الكهرباء إلى حوالي 9% حاليا مقابل نحو 4% قبل سنتين. وأقال إن صائفة هذا العام أكدت حجم التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية وأهمية عامل الوقت، وبين أن تونس لديها حاليا مشاريع عديدة في مختلف مراحل الإعداد والإنجاز، وشدد على ضرورة العمل على دفعها بأسرع نسق ممكن. وتشمل هذه المشاريع وفق المسؤول مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى ونظام الترخيص والإنتاج الذاتي، توازيا مع تطوير الشبكة الكهربائية وتسريع مشاريع التخزين ودفع النجاعة الطاقية ومواصلة تطوير الربط الكهربائي. دعا المرصد التونسي للمياه لإطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 26 و2000 انعقدت اليوم بالعاصمة تحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال الصائفة السنة الحالية. وأوضح أن تونس بلغت مرحلة الإجهاد المائية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية يتراوح حاليا بين 380 و430 مترا مكعبا سنويا مقابل نحو 500 متر مكعب سابقا، ويتوقع أن يتراجع إلى حوالي 200 متر مكعب فقط سنويا في أفق 2050 وفق المعطيات التي تم عرضها خلال هذه الندوة الصحفية. إلى صفحة الأخبار الدولية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و 26 مصابا جراء الاستهدافات والانتهاكات الصهيونية، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي أشارت إلى استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية في القطاع. وفي بلدة تقع شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، استشهد اليوم فلسطيني فيما أصيب آخر خلال هجوم برصاص حي أطلقه مستوطنون. في لبنان، ومع عودة رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام من نيويورك اليوم، أفادت تقارير باستئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك قبل موعد الانتخابات الصهيونية. وحسب المعلومات ستتخذ الجولة المقبلة طابعا عسكريا لا سياسيا، ويرجح عقدها في 20 أكتوبر الجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي أمر ممكن، قائلا إنه قد يبيد إيران حسب تعبيره ووصفه. وأضاف بخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. وفي المقابل أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تتهرب من المحادثات بالرغم من استهداف الولايات المتحدة لإيران 3 مرات وتوقيعها مذكرة تفاهم. وأعلن أعلنت السلطات الإيرانية أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن التفاصيل. يأتي ذلك فيما نقل موقع إكسيوس الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب من الوفد الإيراني مغادرة الولايات المتحدة فورا بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي وقت تعثرت فيه المحادثات بين الجانبين. وفي الملف النووي، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي استعداد الوكالة لإعادة مفتشيها إلى إيران واستئناف عملية التفتيش هناك. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذا المساء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الكتابة الهيروغليفية إرث حضاري يكشف أسرار مصر القديمة، وهي من أقدم أنظمة الكتابة في التاريخ، وقد استخدمها المصريون القدماء لأكثر من 3000 عام لتسجيل الأحداث الدينية والسياسية والاجتماعية وتوثيق إنجازاتهم على جدران المعابد والمقابر والبرديات والتماثيل، وتمثل إحدى أبرز الشواهد على تطور الحضارة المقابر والبرديات والتماثيل وتمثل إحدى أبرز الشواهد على تطور الحضارة المصرية القديمة وثرائها الثقافية. تعتمد الكتابة الهيروغليفية على مجموعة من الرموز والعلامات التي تمثل أصواتا أو كلمات أو أفكارا، وقد بلغ عدد هذه الرموز مئات العلامات التي تطورت مع مرور الزمن، وكان الكهنة والكتبة يتقنون استخدامها حيث حظوا بمكانة مرموقة داخل المجتمع المصري لما اطلعوا به من دور في حفظ المعرفة وتدوين السجلات الرسمية. وظلت الهيروغليفية لغزا محيرا لقرون طويلة بعد اندثار استخدامها، إلى أن نجح العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون سنة 1822 في فك رموزها مستفيدا من حجر رشيد الذي حمل نصا واحدا بثلاث كتابات مختلفة، هي الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية. وقد مثل هذا الاكتشاف نقطة تحول كبرى في دراسة تاريخ مصر القديمة، إذ أتاح للباحثين قراءة النقوش وفهم الكثير من أسرار تلك الحضارة. وما تزال الكتابة الهيروغليفية تحظى باهتمام واسع من علماء الآثار والمؤرخين لما توفره من معلومات دقيقة عن الحياة اليومية والعقائد والعلوم والفنون في مصر القديمة، كما تعرض نماذج منها في المتاحف العالمية وتدرس في العديد من الجامعات بوصفها جزءا من التراث الإنساني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: الستة ونص تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلين معكم في عصايل. وصلنا لفقرة زيد المساء مع زميلنا العزيز هادي بن جدين. هادي مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الفل عبد الله، وأجمل التحيات ليك ولكل زملاء اللي رافقوا في هذه الحصة وكل مستمعي ومستمعاتي بعد.
0: مرحبا بك، شكرا لك. إذن زاد المساء في عشوية الخميس مع هادي بن جدين. اليوم يظهر لي الزاد متوجه نحو ورشة صارت مؤخرا في الأسمار.
1: بطبيعة الحال هو كما هو معلوم تقريبا عشنا لمدة أسبوع في الدورة الأولى لتظاهرة ألوان الأمل. هذه التظاهرة تقريبا 24 سبتمبر واختتمت يوم أمس، أبرز ما فيها هي ورشة تكوينية في مسرح زيدباج. كنا عشنا مع الفنان المعروف الفنان المسرحي خالد بوزيد في تكوين ثلة من الشباب، التلمذي في عمل مسرحي، يعني حتى كتابة النص، حتى أعطي فكرة كتابة النص، الشباب هم اللي كتبوا، هم اللي تكونوا على امتداد هذه المدة، هم اللي
0: معناتها مسوا الجوانب الكل متاع انتاج مسرحي،
1: وحتى في إخراجها بالتعاون مع زميلنا في منصف عكار فنان تشكيلي. وكنا كانت اليد يد واحدة تقريبا من أجل نجاح هذا العرض اللي تابعته عديد الناس يوم أمس مع ضيوف من منظمة هلف زوار النمساوية، وأيضا ضيوف من النمسا اللي تبعوا هذا اللقاء على اختلاف، على غرار مثلا مجموعة أخرى من الأنشطة، وهي نشاط آخر موازي تقريبا هي ورشة في الدعم النفسي كانت قدمتها الأستاذة سندس قربوز وهي مختصة في علم النفس. تقريبا هذه الدورة للمرة الثانية في أسمار تقدم هذه الحصة لمجموعة من الشباب، وأيضا حصة بودكاست مع الدكتور محمد نجيب بوطالب يتحدث فيها على الهجرة غير النظامية ومسارات الهجرة خاصة في سنتي 21 و22. هذا الكل هو يندرج في إطار مشروع موجود في دار ثقافة أسمار، تقريبا دار ثقافة الوحيدة في جهة الجنوب التونسي اللي تعمل على هذا الموضوع، موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية وأيضا الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. لكن في نجاح هذه الورشة التكوينية ونجاح العرض المسرحي كنا حاولنا نتحدث مع مجموعة من الشباب اللي كانوا تكونوا لمدة أسبوع مع الفنان خالد بوزيد وكان هذا أراهم في هذا التقرير.
2: والله الحقيقة تعلمنا من ورشة خالد بوزيد إن التمثيل مش كان ضحك وفن، التمثيل هو رسالة لازم نوصلها للي قاعد يتفرج. التمثيل هو عبارة عن رسائل خفية نعدوا فيها في الليزاك اللي نعملوهم. تعلمنا كيفاش نتواصلوا مع الانتراج متاعنا، كيفاش نوصلوا باقي أحاسيسنا للجمهور اللي قاعد يتفرج فينا. خطر صعب ياسر كي تبدأ تتفرج وتحس لي تحس في الممثل، تحس في الشخصية وقاعد تفهم فيها، وتعلمنا باقي معناه كيفاش نخدموا اون جروب وكل شيء.
3: استفدنا وتعلمنا حاجات جديدة من الورشة اللي دارها خالد بوزيد، كيما التمثيل معناها، وتعلمنا برش حاجات على المسرح كيفاش نبدل الصوت وكيفاش نتحكموا يعني في مشاعرنا وأحساسنا.
4: ولا في ورشة متاع سي خالد بوزيد تعلمني برشة حاجات، منها اني نثق بروحي ونعبر حاجات اللي في مخي نيه وما نحشمش في فكرتي، وش اسمه وتعامل انت والاخرين، معناها تعامل في الانتراج اللي انت فيه وتتواصل مع الناس الاخرين وتكون روحك وامور في التواصل. واحد
5: والله تعلمنا في الورشة الثقة بالنفس، وتعلمنا زادة كيف نوق برواحنا وكيفاها نتعلم من أغلاط.
4: استفدنا من سي فنان خالد بوزيد إن قوينا في المسرح وقوى في ذاتنا وردنا نشعر بشعور جيد ضد المسرح ونقاوم العباد ورأي العباد.
6: المسرح يعلمنا برشا حاجات كيما القيم الراقية والأداب والأخلاق وكيفاش ونتعلموا كيفاش نقاوم الحياة ونجابه الحياة، معناتها الصعوبات متاع الحياة.
0: ظهر لي انتباع جيد هذه معك. لو كان ناخذ فكرة صغيرة على عدد المشاركين في الورشة هذه، وشنية كانت المنتوج النهائي فاش يتمثل بالضبط، وشنو هي انطباع المشاركين والناس الحضور بعد التظاهر؟
1: هو في الواقع عدد المشاركين تقريبا في حدود 14 شاب وشابة، ومن البداية هو كان تكوين على الاندماج في هذه الورشة، وبالتالي نتحدث على مشروع، على برنامج، على مشروع هو الوقاية من الهجرة غير النظامية. وتم اقتراح هذا الاقتراح من طرف هؤلاء الشباب في عرض مسرحي أنجوهما مثلوهما حضروهما، وهو بعنوان الحرقة. ما كانش الاكتفاء على هؤلاء العدد اللي حكيت عليه من الشباب، هو أيضا متابعة أخرى مع الأولياء متاعهم، تم اللي حضر تم اللي يتابعوا مع الفنان خالد بوزيد وقابل وحسو، لأنه بنحب نبدلوا هذه الصورة أنك تمشي لدار ثقافة، تمشي تكون، تمشي معناتها تستفيد من كل ألوان الفنون، أفضل أنك تبقى في الشارع، وأفضل أن تبقى ما بعد دراسة أو في الأيام الراحة بدون أي نشاط أو عمل. لأن تعرف اليوم تغيرت كل الموازين تقريبا، لأنه سلوكيات محفوفة بالمخاطر، سلوكيات مش باهية، مخدرات غيرها، والناس شباب يفكر في الهجرة، وشباب ينقطع حتى على الدراسة، لأن هذو مثل دورة تكوينية تبني شخصية الشاب وتعلمه وتفيده في حياته وتفيده في دراسته وتخرج منه أنه يكون موهبة، سواء كان في المسرح أو في مختلف الألوان الإبداعية. دار الثقافة هي حبينا يعني من خلال هذه الدورة مثلا بنجحت ونجحوا فيها الولادات، هي رسائل انبعثت سواء كان للعائلات أو أيضا انبعثت لزملائهم وزميلاتهم في المؤسسات التربوية، شوفوا أنه سهل ياسر تنجم تتعلم وتنجم تبدأ. وهتعلاش اليوم هذه مؤسسة دار الثقافة ما تختم على هذا المشروع، هي مؤسسة حاضنة للأبداع، بإمكان الشباب أن يبدع فيها ويخلق أفكار أفضل أن يكون في مسارات أخرى من إشبال.
0: وكيفاش كان انطباع الناس المشاركين، ممكن أولياءهم الحضور، كيفاش كان انطباع خالد بوزيد على العمل بصفة عامة؟
1: خالد بوزيد حكيت معاها أنه فرحان برشا. فرحان برشا علاش؟ أولين فرحان لأنه الشباب في فترة صغيرة برشا، تعتبر صغيرة جدا باش تنتج عمل مسرحي، بالرغم أن تم شوي صعوبات في الوقت وضيق الوقت، لكن فرحان برشا بهؤلاء الشباب لأنه يجي فيهم روح المبادرة أنا يحب يخدمه. فرحان أيضا بتواصله مع الأولياء متاعهم تقريبا الكل، ما ثمش ولي ما يعلمش، ما ثمش ولي تقريبا ما حكيش مع الفنان خالد بوزيد. أنا فرحان اليوم واقتنع أنه يمشي ولده كي يمشي لدار ثقافة أن يستفيد هذه حاجة. أيضا لاحظنا شيء آخر من خلال ضيوفنا في منظمة الفزوار النمساوية، وبعض الضيوف اللي جوا من النمسا فرحانين بكل الفقرات اللي تقدمت في مختلف الورشات، كانت المسرح أو الدعم النفسي أو البودكاست، وحتى بقية الفنون مثلا المعارض والفنون التشكيلية. هذا هو مسار اللي يحبوا شباب يمشي فيه، لأنه لازم تبنيه الشاب اليوم بهذه الطريقة، أفضل أنك تخليه في الفراغ وحضول يشوف فيه، شوف فيه اليوم. اليوم تلميذ الشاب أكثر من التليفون تقريبا، أكثر وقت يعديه في التليفون، وشوفوا شي يتعلم ما وراء التليفون، وشوفوا شي يسمع ما وراء التليفون، خليه اليوم يبدأ حتى وإن كان لم يكن باختصاص الشاب. وهذا كلام نوجه لكل الأولياء، حتى أن ولدك ما عندوش اختصاص، ما عنده حتى موهبة، بإمكانه أن يتعلم ويبدأ في مؤسسة ثقافية أو شبابية. وهذا البرنامج هو تقريبا مزدوج ما بين مؤسسات ثقافية ومؤسسات تربوية بكبير الحال.
0: يعطيك الصحة هادي، يعطيهم الصحة للشباب اللي كانوا حاضرين معاك، يعطيك الصحة انت على المتابعة، شكرا لك. هادي من جديد كنا معاك في عدد جديد من زاد المساء، يعطيك الصحة. تو 6:39 دقيقة مواصلين معاكم في أسايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في أصائل. تحية لكل من يسمع فينا، تحية لكم إن شاء الله. طريق السلام لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. إن شاء الله احنا واصلين معاكم في أصائل إن شاء الله حتى للثمانية، معاكم في كل مرة نكون في مواكبة لأحداث ومتابعة الأخبار. خلينا نتحدث على الجديد في علاقة بهذا متابعة الناس الكل. تو يظهر لي ولت العملية في متابعة أغلبية الناس، تحثوا على القروض على الشرف، هذا اللي يتمتع به الناس من تقريبا الفئات الكل. قرض على الشرف اللي هبطت فيه عديد المذكرات ومنها الأخيرة والانطلاق في عملية التسجيل. هذا القرض اللي بموجبة تمكن الأفراد من سقف تمويل 5,000 دينار لمعناتها نفقات شخصية واستهلاكية، وبالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى سقف تمويل يوصل إلى حدود 10,000 دينار للمشروع وما يفوتش 150,000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية في حدود 25,000 دينار. أبرز مميزات القروض هذه كون نسبة الفائدة صفر، معناتها بدون فوائد، بدون ربا، بدون الإضافات هيك والانتريس. بالنسبة للرسوم والضمانات، إعفاء كامل من مصاريف دراسة الملفات أو عمولات ودون مطالب بكفالة شخصية أو ضمانات معينة. معناتها العملية كل تكون على عاتق الدولة بالنسبة للتفاصيل هذه. فترة السداد توصل ما بين عامين إلى حدود فترة إمهال في حدود 6 أشهر كحد أقصى. نذكروا اللي البنوك فتحت الأبواب نحو عملية التسجيل، تنجموا تو تلتحقوا بأي صفحة خاصة بالبنك اللي تتعاملوا معها، تلقوها مهبطة رابط كيفاش نجم تدخل تسجل في قرض على الشرف، رابط اللي من خلاله تدخل تقوم بتعمير المعلومات اللي حاجتهم بها. بعد تحط الوثائق متاعك والتفاصيل متاعك، وبعد تأكد عملية الطلب والاستجابة تجيك في حدود 10 أيام بعد دراسة الملف. تقريبا هذه أبرز المحطات الخاصة بالمشاريع متاع أو قروض على الشرف اللي مؤخرا كما قلنا اليوم تبدأ عملية التسجيل حسب الأولوية، حسب شكون اللي قدم الدوسي متاع لول، حسب الإمكانية والأرقام معناتها الرصيد الخاص بالعملية هذه لكل بنك. فالأول بالأول، وكعليش الناس اللي تحب تشارك في وتاخذ قرض هذا معناها كان تدخل حسب البنك متاعها. موجودين الروابط أو تقريبا في كل البنوك والمصارف اللي تنجموا تدخلوا تسجلوا وتقوموا بعملية التسجيل بسيطة برشا بالنسبة للناس اللي تنجم تشارك. قرض على شرف كما قلنا الفرصة اللي تهم برشا ناس، وخاصة اللي بدون فوائد، دون فوائد بنكية ورسوم وكالضمانات الكلها صفر، بدون تكاليف إضافية، وفترة إمهال تقريبا 6 أشهر، وفترة الخلاص تجم توصل عامين كاملين 24 شهر. هذا مع أنه تلتزم البنوك في البت في المطالب في أجل أقصاه 10 أيام ما تفوتش. معناتها العملية مش مفتوحة، كان قدم مطلبك واستنى في 10 أيام باش يوصلك توصلك الإجابة على الملف متاعك، وإجابة تكون في أقل من 10 أيام. تولى 56 دقيقة مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم في أصايل. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع 7، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. انطلقت اليوم بمعتمدية سمار من ولاية تطاوين عمل الحفر الاستكشافي وأخذ العينات ضمن الدراسة المتعلقة بأحداث آبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي، وهي الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال أحداث آبار مخصصة لشحن الموائد المائية، وفق بلاغ أصدرته اليوم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطوين. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنينة يومي 5 و6 من أكتوبر الجارية. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي جبس سوار وافدها حوالي 55%. خصصت لجنة التشريع العامة جلستها لليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات تجديد نصفي أمر ممكن، قائلا إنه قد يبيده إيران حسب تعبيرها، وأضاف بخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع عبد الله في أصايل.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. هذا المعدل الرياضي نظمت صباحة اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم ومكتب الرابطة الوطنية المحترفة تحديدا يوم تخصيصي للحد من ظاهرة العنف في الملاعب تحت شعار لا للعنف نعم للتسامح. مباريات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية نهاية هذا الأسبوع بين يوم السبت والأحد. البرنامج والحكام يوم السبت في المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة 3:00 اتحاد تطاوين ضد الملعب السوسي، التحكيم ليمين الفقير، كوكب عقارب سبورتينغ بنعروس، التحكيم لنبيل الهمادي، الرالوي مستقبل جابس، التحكيم لرضا الشويحي، مكرم المهدية، محيط قرقنة، طاهر تليشي حكم المباراة، هلال مساكن الهلال الشاب، التحكيم لأشرف المجدوب، وجمعية مجرين النجم الرياض الخلادي، والتحكيم لفادي بوخريس. لحساب المجموعة الأولى يوم الأحد مباراة وحيدة، بعث بوحجلة يواجه فريق مستقبل سليمان، التحكيم لسفيان جبارة. مع مباريات المجموعة الثانية نفس التوقيت دائما الساعة 3:00 لنادي القربي قوافل قفصة، التحكيم لمحمود قسيعة، جندوبة الرياضية، جمعية ريانة، التحكيم لأسامة شريط، القلعة الرياضية، الشبيبة القيروانية، التحكيم لسمير العنال لاتحاد قصر السيف، أولمبيك مدينة، التحكيم لإيهاب بن كيلاني مستقبل قصرين، أولمبيك الكاف، التحكيم لعبدالسلام ماني الملعب الجيبس سبورتينغ المخنين، التحكيم لياسين المرغني، وهلال الرديف يستضيف الأمل الرياضي ببوشمة، والتحكيم لحمزة المسيلمية.

إفريقيا الجمعة 16 أكتوبر. السويح لليبيا استضيف الترجي في تونس يوم السبت 17 أكتوبر. قوي مازيمب الكونغوري استضيف النادي الإفريقي في كأس الكاف السبت 17 أكتوبر. الترجي الرياضي الجرجيسي بملعب ديميري بصفاقس يستضيف ريال باماكو المالي. وأيضا يوم السبت 17 أكتوبر أمادو ديالو ليفواري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. كشفت الهيئة المديرة لفريق الوداد الرياضي بالحام عن تركيبة الإطار الفني الجديد للموسم الرياضي 2026-2027. وجد الدرع كمدرب أول، خالد المحجوبي مدرب مساعد، رضال مباركي مدرب حراس، هشام سميتي معد بدني، وزياد الصخري كمدير رياضي. الكتاب العام لفريق الملعب الرياضي الزلاتي أعلن عن إعادة فتح باب الترشحات للراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة النيابية القادمة، وحددت يوم الأحد 4 أكتوبر كموعد لعقد الجلسة العامة الانتخابية. مباريات ودية لفريق الرابطة الأولى استعدادا لعودة نشاط البطولة. الملعب التونسي الهلال السوداني يوم الغد بتحكيم لأسامة بن إسحاق. يوم السبت النجم الذي الساحلي ضد نادي تقدم سقيط الإدارة، تحكيم لسفيان الورتيم الأولمبي الباجي ضد مستقبل مرسى، التحكيم لدورساف الجنواتي نادي الصفاقسي ضد الواحة الرياضية بقبلي، التحكيم لنضال الطيف الترجي الرياضي الجرجيسي ضد نجم المتلاوي، التحكيم لفرح بن رباح والاتحاد الرياضي المنستيري ضد دام الحمام سوسة، والتحكيم لوليد المنصري يوم الأحد 4 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي الاتحاد الليبي، والتحكيم لحسين بن ساسية. أختم بدوري الأمم الأوروبية، أهم المواجهات الليلة المنتخب الدنماركي في الثامنة الأربعة ضد المنتخب البرتغالي، المنتخب الألماني ضد المنتخب السربي، المنتخب اليوناني ضد المنتخب الهولندي، المنتخب الإيرلندي يستضيف المنتخب النمساوي، والمنتخب النرويجي يواجه منتخب نيس. كم تجي جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد يا جماعة؟ تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء. أسايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم السبعة وربع على موجات إذاعة تطاوين، مواصلين معاكم في أصائل نذكروا اليوم تحية تونس كسائر دول العالم. اليوم العالمي للمسنين الموافق 1 أكتوبر من كل عام هو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بسهماتهم الجليلة في بناء الوطن وتسخير قيمة التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أصدرته أنه الأسر تقعد ديما هي الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية الكبار، وجدت أنه دعم الأسرة ومساندتها حتى تمكن الاطلاع بكل الأدوار متاحها مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء بما يضمن كبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة كريمة تحضر لهم استقلاليتهم وخصوصيتهم وتصون روابط الأسر الاجتماعية. من اليوم يمنع على كل تلامذة مغادرة المؤسسات التربوية. هذا القرار اللي ينطلق في عملية تطبيقه اليوم بعد ما أعلنت عليه وزارة التربية 1 أكتوبر انطلاق قرار هذا وانطلاق تطبيق القرار اللي أعلن عليه السبت اللي فات وزير التربية نور الدين النوري والمتعلق بمنع الكل للتلامذة من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأستاذ. كانت الوزارة وجهت مذكرات لمؤسسات التربية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية ومواد الإنسانية لتوعية التلامذة بالمخاطر اللي تهددهم من بينها المخاطر السيبرنية لجانب التعريف بطرق الوقاية منها، وذلك في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر اللي قد تمس التلامذة الأسر التربوية. نذكروا اللي القرار هذا مازال عليه برشا حديث في خاصة مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مساند ما بين معارض ما بين اللي وافق في كونه العملية تنجم تكون تحمي برشا التلامذة واللي صاير خارج المحيط متاع المؤسسات التربوية من مخدرات من مشاكل من كل اللي شفته مؤخرا الحديث اللي صايرة في بلادنا أحداث معناتها صعيب برشا كونه عائلات تشوف أحداث كما هذه وما تكونش داعمة للقرار هذا. من جهة أخرى فما شكون يتحدث كونه المدارس والمؤسسات التربوية ما زالت مش مستعدة كونها معناتها كل تلامذة ما عادش يخرجوا من المؤسسة التربوية والفضاءات اللي تزمها تجمعهم الكل داخل المؤسسة هذه والمنشطين اللي يزمهم يقعدوا معاهم وأنه العملية مستحقة البنية تحتية تكون على أساس. مع هذا فما شكون يتحدث على أنه هذا يحرم ولدة من بعض الحرية برشا كلام، ولكن القرار بدأ في عملية تطبيق اليوم وأكيد باش نشوفوا النتائج متاعه وأكيد إن شاء الله باش تكون فيها برشا حماية خاصة للتلامذة وللأسرة التربوية، حماية كونه الولي كيخلي ولده داخل مؤسسة تربوية يطمن ما عادش يخرج ما عادش معناتها يكون فك الأوقات خارج المؤسسة التربوية اللي تنجم تصير فيها كل شيء. اليوم تحدثوا على تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027 جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والأولى وطنين. هذا اللي تحصلت عليه جامعة المنار في الترتيب الجديد هذا المرتبة الثالثة كما قلنا على مستوى شمال إفريقيا ضمن التصنيف تايمز للتعليم العالي، وتصدرت بالطريقة هذه الجامعات التونسية كتصنيف دولي. بالنسبة للجامعة في بلاغ لها مثل الأربعة أنه تقول كونه تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي سنة 2027 يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي عفوا، واستنادا على مؤشرات تتعلق بالتعليم بالبحث العلمي الجودة في البحوث الانفتاح الدولي العلاقات مع القطاع خاصة الصناعي. وجاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف التايمز في المرتبة الأولى في إفريقيا في مؤشر جودة التدريس كما أدرجت ضمن الفئة ما بين 801 و1000 عالميا محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية ضمن هذا التصنيف. تولى 47 أو 20 دقيقة تقريبا مواصلين معاكم في أصائل، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا. الحديث على التظاهرة اللي باش تكون أيام 13 و14 أكتوبر 2026، هذا البلاغ اللي هابط من وزارة تكنولوجيا الاتصال في تونس، والحديث على اختيار 10 مؤسسات ناشئة المشاركة في تظاهرة بيج تيك أفريكا بمدينة الثقافة اللي باش تكون كما قلنا 13 و14 أكتوبر. ذكركم بآخر أجل إيداع الملفات الترشح هو غدوة جمعة 2 أكتوبر تقريبا مع نص الليل، يتم الإيداع فيها عن طريق الرابط موجود على الصفحة منستير دو تكنولوجي دو كومينيكاسيون، غادي تلقوا كل التفاصيل بالنسبة لعملية الإيداع. ثقافيا حديثنا باش يكون على اليوم بداية في إطار مشروع هذا سينما جات، هذه الكميون اللي فيه كل المستلزمات، فرجة سينمائية كاملة يحط الرحال بتبرقة الفترة من اليوم حتى 11 أكتوبر ضمن فعاليات الدورة الثانية، هذه دورته الثانية في تبرقة كما قلنا في ولاية جندوبة، بداية من اليوم يتوصل حتى 11 أكتوبر بعد ما سجل حضوره في مرحلة أولى في زغوان من 3 إلى 13 سبتمبر. حسب ما جاء في بلاغ الصادر عن المنظمين، المشروع الثقافي القائم على لا مركزية الفعل الثقافي واللي تمكن الجماهير من متابعة الفن السابع خارج فضاءاته التقليدية، القاعات السينما تحدثوا من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في العديد من المعتمديات نتاع تبرقة إلى فضاء لعرض الأفلام ونقاشها، وباش يكون لجمهور الفن السابع بكل من معتمدية فرنانة بني مطير عين سلطان وغيرها من المناطق عروض ومواعيد لعروض السينما جات اللي تقام ببادرة من مكتب الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة وبالشراكة مع تظاهرة السينما الدور دخول مجاني على ذمة الجمهور، فعاليات مجانية، وهذا الكل موعد كما قلنا باش تواصل حتى 11 سبتمبر، جولة اللي قاعد يقوم بها في عدة ولايات، واليوم يحط الرحال كما قلنا في طبرقة. تحدثوا على الدورة الرابعة أو الدورة الأربعتاش من مهرجان أيام أفلام التونسية القصيرة اللي ينطلق اليوم وحتى 4 أكتوبر الجاي بمشاركة 16 فيلم قصير محترف تتوزع ما بين الأفلام الوثائقية الروائية أو أفلام التحريك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجهة المنظمة للتظاهرة هذه. رئيسة الجمعية والجامعة المتخصصة في السينما والمخرجة أنس كمون خلال ندوة صحفية تحدثت على الإعلان على تفاصيل الدورة هذه، وأن باش تكون الدورة تكتسي خصوصية باعتبارها تتزامن مع ذكرى 40 لتأسيس الجمعية، وأكدت كيف أنه المنظمين اختاروا أنه يتمحور برنامجها حول موضوع النوع السينمائي في إشارة إلى مختلف الأنماط والأجناس الفيلمية. هذا وأكيد باش يكون مجموعة من الفعاليات مع الأيامات هذه وفرجة لعدد مهم من الأعمال وخاصة في مجال الكورميتراج. فالدورة الحالية نذكركم اللي تقام تقريبا بميزانية ما تفوتش 30,000 دينار، وتم فيها مشاركة بإنتاج كما قلنا 16 فيلم قصير. مواصلين معاكم في أسايل، خليكم معنا.

واصلين معاكم مستمعين الكرام جولتنا هذا المساء بعد شوي بشتكون على موعد مع من وحي الخيمة، هذا من البرامج متاع حسن العميري، وبعدها تكونوا على موعد مع ليلى بعجيلة في حديث الخشبة انطلاقا من التسعة، وفي السهرة مع الحديش طرب الأصيل مع رجاء مليح. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بمعتمدية أسمر من ولاية تطاوين أعمال الحفر الاستكشافي وأخذ العينات ضمن الدراسة المتعلقة بأحداث أبر لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحي، وهي الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال أحداث أبر مخصصة لشحن الموائد المائية وفق بلاغ أصدرته اليوم الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين يومي 5 و6 أكتوبر 2026. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جبس وروافده حوالي 55%. خصصت لجنة التشريع العام جلستها لليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. استشهد فلسطينيون اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخرون جراء قصف وأطلاق نار من قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفية أمر ممكنا، قائلا إنه قد يبيد إيران حسب تعبيره، وأضاف بخصوص رفضه المقترح الإيراني الأخير أن ما رفضه قبل عام لن يقبله اليوم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريجي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العمير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ها أننا نختار وإياكم رحلة من نوع خاص لها متعتها الخاصة. رحلتنا ستكون إلى قوافي الشعر. سنكتشف بعض أغوارها ومكنوناتها وأعماقها وأيضا صدقها. سنستمع لقصائد أو قصيدة أحمد البرغوثي، ماذا يقول وماذا قال هذا الشاعر الفذ المتوفي سنة 1933.
1: تفرقنا

وكيفك يا مناية يسبر العشاق ضحايا خلقنا بين سطور رواية مكتوبة دمعات الياس وبانت من العنوان نهاية الفرقة يا كاحل النعاس وخسارة يا سمح المبسم غلامة تم علينا راد الله حكم.

هذا الشعر هو من عائلة متضلعة في الشعر ومتضلعة كذلك في أوزانه، فمن منا لا يسمع بقصائد قصائده المتينة والتي تحمل لغة وثقافة حنكة وتجارب مع حكم بليغة.

هنا وفي هذه القصيدة يتأوه الشاعر، ينكوي يبكي من الفراق المر، وهو عبارة عن رواية قصة تبدأ بالرحيل إلى التكفير والاستغفار، وهذه هي ما يتسم به الشعراء القدامى. و يقول البرغوثي في هذه القصيدة: أحييت نار الفرقة سمورها تقوى، في مكنوني لهبو جمراتها قدو، وقت نريت مرادي مرحولها تحو، والحيران ونوماتهم ثغو. انظر كيف بدأ باللوعة أحييت، وهو كأنه يعفس على جمرة فيها من الألم هذه النار الموقدة والفرقة أو الفراق، وهل من شيء أحر من الفراق؟ وقوة النار السارجة في كلمة سامور، أي مشعولة بقوة. يذكر كذلك المكنون، المكنون هو المشاعر بالأفكار التي يحتفظ بها الإنسان. لهبوا أي اشتعلوا جمراتها، وهي الجمر. قدو يعني الجمر الذي لم ينطفئ. انظر كيف قال أحيت نار الفرقة سامورها تقوى، في مكنوني لهبوا جمراتها قدو. يعني البيت الأول كان كله حرقة وألم فظيع، يعني نرى كلمة تقوى من أوى، وفي الأخير أو، يعني أوى أو أوى أو، يعني من بداية القصيدة هو يتلوع ويتألم ويبكي.

نفسي من هذا الفراق المقيت. هناك ألم لم يبارح هذا الشاعر، وهو كأنه يعوي من شدة الألم، من شدة ألم الفراق. هذا البيت الأول فقط هو يستغني على كل الأبيات التي فيها من الألم ومن الأوجاع في هذا الفراق، فراق الحبيبة طبعاً.

يقول وقت الريت برادي مرحولها تحوى، وقت الريت برادي مرحولها تحوى، والحيران ونو أمتهم ثغو. أي متى كان ذلك؟ عندما سمع الحيران والنوق تثغو في فجر ذلك اليوم، وعند الصباح هزوا فوق الجمال وقصدوا المكان المأمول. يقول ساقك حيلة راحت في شورها تتلوى، حزوها وانزاحت في ساع ما بطو، الحق تنودع فيهم في حال مش هو، فاين عقل ضاعوا ورياسهم غدوا.

الساق والإبل. الإبل هي الكحيلة، الكحيلة يعني هي الإبل. ساق وكحيلة، وهي تتلوى يمنى ويسرى، ثم سار الركب بسرعة.

لحقت نودع في حال مش هو ساين عقل ضاع ورياسه مغدو، يعني لحق بعينيه وهو يشيع نظره إلى المرحول مودعا حبيبته والأفكار وسفائن الأفكار، وربما العقل لم يعد يتحكم في شيء.

لحقت نودع فيهم في حال موش هو ساين عقلي ضاع ورياسهم غدو بحر الداعي بيهم يا صاحبي تنوى لمواج فيهم تقلب ولا رياح ما هدو هنا يرى بأن المرحول بعد فبدأ الشاعر يرى سرابا ولم تهدأ الريح فغابت الحبيبة عن أنظاره.

يقول الشاعر: عرضتني المسكينة دوباش ما تتغوى، مخنوقة بالعبرة نساتها حدو. أي الشاعر يرى محبوبته بين الجمال يعني في المرحول، وفي كل مرة تظهر للعيان فكان يبكي، أو كانت هي كذلك تبكي لشدة الفراق وشدة البعد وانسياح المرحول بعيدا عن أنظاره.

قلت لها ظنيتك يا ولفتي عدوة، تمشي وتخليني للشايت العدو، نمشي بعدك نجلة ونعيش ديب صوة لا نبعد لوهامك من بعد ما خلو. يعني هنا ثم إجابة، أنا رغم أنفها ورغم رجال القبيلة لا يتركوها في الدوار، هو عبارة عن المرأة في ذلك الوقت هي درة من الدرر وامرأة المستقبل، فلا بد الحيطة من كل حذر ومن كل عدو يقع على عليها أو يقع في نفسه بالأذى لهذه المرأة.

قلت لها ظنيتك يا ولفتي عدو وتمشي وتخليني لشفيت العدو. نمشي بعدك نجلة ونعيش ذي بصوة، لا نقعد لو هامك من بعد ما خلو. يبستيلي غصني من بعد ما تروى، خليتها ظلمة مصابيح يطفو. قالت لي مغصوبة مانيش بالمروة، أهلي رخوا بي رجال تشتهو، كان عشنا يجمعنا المكتوب كيف توا. يا متنا ما ماذا من قبلنا فنو. هنا أرى جواب مقنع من الحبيبة إلى الشاعر، إن كان على قيد الحياة طبعا فسيكون اللقاء لا محالة، وإذا ماتت فالموت حق على الجميع. قد مات كثير من العشاق. قالت لي مغصوبة مانيش بالمروة، أهلي رخوا بي رجال تشتهو، كان عشنا يجمعنا المكتوب كيف توا، كان متنا يا ماذا بقى يا ماذا من قبلنا فنو. كان جواب من الشعر، قلت لها محفوظة من الشر والبلوة، هالمخطر يا ريدي ما تريه فيه سو، ربي اللي فرقنا وقلوبنا تتكوى، على الخير لقينا كان رسنا حيو. هنا تأتي ساعة الفراق وعودة الشعر إلى الدوار شارد الذهن، وكلما خطى خطوات إلا والتفت إلى الوراء ليحفل على الأقل بسراب المرحول من بعيد، وغمره اليأس إلى أن اجتازت الكدو أي الهضاب العالية. يقول الشاعر، بقتني بسلامة وانقصت المدوة، وليت منها نعفس ومدامعي جرو، نتلفت نراها في مشيها تتخوى، تتلفت بالدرقة لانجازة الكدو، خشوا بها صحرا ضحضاحة مطوة، ومهامدها توحش وذيوبها عوو.

هكذا توغل المرحول في الصحراء والفيافي ومهاميد توحش فيها الحيوانات المتوحشة، فيها الذئاب وهي تعوي من جوع مقيت.

ولكم الآن وزن القصيدة. وزن القصيدة هو في وزن القسيم، وهو من الإيقاعات الأساسية والمعروفة في الشعر الشعبي. ينقسم وزن القسيم إلى أجزاء وأشطر متساوية. ينبني البيت غالبا على 3 أو 4 أقسام متوازية في الصدر، ويحمل الشطر الأخير الذي يربط القافية.

وهذا الإيقاع الموسيقي يتمشى مع بحور مثل الرجز أو المتقارب، وهو عبارة عن قصيدة. عندما نقول أحيت نار الفرقة سامورها تقوى في مكنون اللهب وجمراتها قدو، وهو قصيد. يقول الشعر: من ساعتها قلبي مليان البروة سكران مدعي لخلوق ما زهو. يعني من ساعتها قلبي مليان البروة، هذا ذكر البروة، والبروة هو مكان محرك للشقف في البحر، وهو مكان يوحي بالدوار والدوخة، يعني وكذلك رائحة يعني هناك رائحة خاصة جدا في المحرك، محرك الشقف في البحر. رجع الشاعر إلى موقعه مريضا مسجى، حيث لا يدري من هو الذي يأتي لزيارته متسائلا عن حاله. يعني يقول: تقصدني الهواية على الحال تي تتهوى، والله ما ندريهم لجو لا مشو، علما قلبي ثاوي والجسم زاد ثوة وجوارح الكل بالموجع قوو. يصف قلبها الثاوي. ما معنى ثاوي؟ هو مريض و يعني فيه من الهزال الكبير. الجسم زاد ثوة، عند مرض القلب يمرض الجسم وتتكاثر الألام والأوجاع، فكان لا يقوى على المشي من الوحش، يعني كما يقول هو من الوحش للجيلي والناس ما دروا، علم قلبي ثاوي وجسم ذات ثوة وجوارح الكل بالموجع قوو، نمشي دوب النقل في الخطوة دبوة من الوحش للجيلي والناس ما دروا. يعني كان يتألم وحده و لا يبالي به أي إنسان، لأن نقول إحنا اللي عافس على الجمرة هو اللي يحسها،

0: الشعر الشعبي نجد فيه دائما في البداية دائما يعني يحكي عن القصة، ثم في الأخير هو يقع التكفير أو الاستغفار. أخيرا يأتي أحمد البرغوثي في التكفير وهو شاسع شائع، يعني شائع في قصائد الأولين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. يعني يقول في الآخر الكلمة هو الناس من اللي صلوا على النبي هم عتقوا من النار، واللي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول نمشي دوب النقل في الخطوة دبوة، من الوحش اللي لجيله والناس ما دروا، نرجى فضل المولى ما يخيب الرجوة، يغفر لي سيئاتي في سابقي مضو، ونصلي على الهادي المبعوث بالنبوة، والناس اللي صلوا على المصطفى نجوا. نستمتع معا بهذه الأغنية أحيت نار الفرقة بصوت الفنان رضا عبد اللطيف.
1: ضاح مشناه يضرق يوسع يضرق خيمة على روس الأشفاق دخان حظا.

علي حزنك حول الرماد بوها ذبح الراد في غيبته خاطري ضاق مانيش طايق فرقا نوم الهني عدت مشتاق لنغمض حداد من الوحش ورياح لعب

أكيد رأينا يعني القصيدة، فهمنا القصيدة، لكن لابد أن من قراءتها من الأول إلى الآخر حتى نتمعن أكثر من المعاني، وزيادة إلى الأغاني اللي سمعناهم في الحصة من بوغنا يغنيها بطريقة، ورضا عبد اللطيف يغنيها بطريقة. نشوفوا القصيدة يعني نوعت وخرجت إلى الفنانين والمطربين، وأخذت من حيز كبير في يعني في معرفة هذه القصيدة التي كتبت في سنوات خلت. أحيت نار الفرقة سمورها تقوى، في مكنون لهب وجمراتها قدو، وقت الريت مرادي مرحولها تحوى، والحيران والنوماتهم ثغوى، من الصبح زيق من الشرق بنضوى، فوق يبلهم هزوا ومن فجرهم سروا، ساقوا كحيلة راحت في شورها تتلوى، حازوها وانزاحت في ساع ما بطوى، الحد نودع فيهم في حال مش هو، سفين عقلي ضاعوا رياسهم غدو، الحد نودع فيهم في حال مش هو، سفين عقلي ضاعوا رياسهم غدو، بحر الداعي يا صاحبي تنوى، لمواج فيهم تقلب ولا رياح ما هدو، عرضت المسكينة دوباش ما تتغوى، مخنوقة بالعبر نساتها حدو، قلت لها ظنيتك يا ولفتي عدو. قلت لها ظنيتك يا ولفتي عدو، تمشي وتخليني لشفاية العدو، نمشي بعدك نجلة ونعيش ذي بصوة، لا نقعد لوهامك من بعد.

يبستي لي غصن من بعد ما تروى، يبستي لي غصن من بعد ما تروى، خلتي هذا المصابيح طفو، قالت لي مغصوبة منيش بالمروة، أهلي رخوا بي يا رجال اشتهوا.

يبستي لي غصن من بعد ما تروى خلتي هذا الممسى بيح تفو قلكي مغصوبة منيش بالمروة أهلي رخوا بي رجال تشتهو كان عشنا يجمعنا المكتوب كيف تو كان متنا يا ماذا من قبلنا فنو.

قلت لها محفوظة مستر والبلوة هالمخطن يا ريدي ما تريش فيه سوى، ربي اللي فرقنا وقلوبنا تتكوى، عالخير لقينا كالروسنا حيوى، بقتني بسلامة ونقصت المدوة، وليت منها نعفس ومدامع جروى، نتلفت نراها في مشهد تخوى، تتلفت بدرقة لنجاز القدود،

خشوا بها صحراء ضحضاحة مطوة خشوا بها صحراء ضحضاحة مطوة ومهامدها توحش وذيوبها عوو من ساعتها قلبي مليان للبروة سكران مدعي لخلو ما زهو.

تبصرني الهواية على الحال اللي تتهوى يمشوا ما ندريهم لا جو لا مشو على المقلب يثاوي والجسم ذا ثوى وجوارح الكل بالموجع قوى ونمشي دوب ننقل في الخطوة دبوة من الوحش للاجيلي والناس ما دروا

نرجع فضل المولى ما يخيب الرجوع، نرجع فضل المولى ما يخيب الرجوع ويغفر لي سيئاتي في سابه مضوء، ونصلي على هذا المبعوث بالنبوة والناس اللي صلوا على المصطفى نجوا.

الحد الودا فيهم في حال مش هو سفاين عقلي ضاعوا ورياسهم غدو بحر الداعي بيهم يا صاحبي تقوى لمواج بيهم تقلب ولرياح ما هدو عرضتني المسكينة دوباش ما تغوى مخنوقة بالعبرة نزاتها حدو

مش بالمروة أهلي رخوا بي يا رجال تشتهوا كان عشنا يا جمعنا المكتوب كيف توا كان متنا يا ماذا من قبلنا فنو كان مت

خوضة من الشر والبلوة هالمخطر يا ريدي ما تراش فيه سو رب اللي فرقنا وقلوبنا تتكوى عالخير لقينا كروسنا حيو عالخير لقينا كروسنا حيو عالخير

أنكم استمتعتم بهذا القصيد العجيب وقد تغنى به عديد الفنانين الشعبيين. قصيد البرغوثي وهو من الشعراء الذين تركوا لنا زادا لا يستهان به من القصائد المملوءة حكما ومواعظ. إلى حصة أخرى أستودعكم الله ولكم مني تحياتي وأشواقي. كان معي في هندسة الصوت عبد السيد المرايحي، له مني كل الشكر والامتنان. تحيات حسن العميري.

0: من وحي الخيمة،
1: من وحي الخيمة،
0: من وحي الخيمة، صفحات نيرة،
1: صفحات نيرة،
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي، وهو أحزاني وراحتي وفراحي، وهو زغاريدي وهو نواحي، وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة، رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع، ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين ستعتمد بداية من الاثنين القادم نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي ببن مهيرة. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة واد جابس ورافدي حوالي 55%. السلطة الجهوية بمدنين بالتعاون مع هيكل المساندة تقرر تنظيم جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر الحالي بهدف دفع الاستثمار الخاص. الأهالي في قطاع غزة يشيعون رفات أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم. السلطات في إيران تعلن تسلم الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. شكرا على المتابعة، بعد قليل ليلى في حديث الخشبة.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سمرحات، والمجد والعصراو للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشاة بين الذئب والقصاب.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
4: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.
5: مساء المسرح، مساء الحكايات التي لا تروى إلا حين تضاء الخشبة وتفتح الستارة. أهلا بكم في سهرة شديدة من حديث الخشبة، المساحة اللي نقترب فيها من عالم المسرح، لا لنشاهد العرض فقط بل لنصغي إلى ما وراءه، إلى حكايات المبدعين، إلى رؤية المخرج، إلى نبض النص وكل التفاصيل اللي تجعل من الخشبة عالم حي لا يشبه سواه. في حديث الخشبة كما العادة نتحدث عن المسرح، طبعا كما يعاش لا كما يروى، عن لحظة الميلاد الأولى للفكرة، عن الرحلة من الورق إلى الركح، وعن تلك اللحظة الساحرة حين يلتقي الممثل بالجمهور فتولد أكيد بينهما حكاية لا تتكرر. فأهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بالمسرح وأهله، ولنترك الستارة أن ترتفع وللخشبة أن تتحدث في هذه السهرة المباشرة معكم على موجات الأولى والحرة لتتواصل حدود 11 ليلا. يخرجها فنيا زميلي حسن محمدي. مساء الخيرات ليلى بعجيلة، كيف ما العادة معكم من أمام الميكروفون.

كده برضو يا أمر تصاحبني على السهر، وأكيد احنا نحيي كل السهرين معانا الليلة واللي يختاروا موجات الأولى والحرة في سهرة الليلة من حديث الخشبة، وين ما كنتم في الاستماع مستمعينا الكرام. ضيفي الليلة الحقيقة حبيت نقدم بورتري، ولو حتى تحدثت يعني ومهما تحدثت ما يكفيش الحقيقة البورتري، كمش نحاول نركز على أهم المحطات في حياة ضيف الليلة، طبعا في حياته الإبداعية في مسيرته، على خطر فما أسماء تمر على الخشبة وفما أسماء أخرى تترك الخشبة شيء منهم في كل زاوية من زواياهم. ضيف الليلة من الذين اختاروا المسرح مسار للحياة، مش مجرد مهنة ولا محطة عابرة في حياته، ممثل ومخرج ومنتج وفاعل ثقافي ومدير كذلك لعدد من المؤسسات والهيكل الثقافية. هو دائما وفي لعلاقته الخاصة بالمسرح، علاقة بدأت بكري وتطورت عبر عقود من التجربة وكذلك التكوين والعمل أيضا مع أسماء وتجارب مختلفة في المسرح التونسي وكذلك المسرح العربي. دخل عالم الاحتراف من ثمانينات القرن الماضي وخاذ تجارب الحقيقة كثيرة ومتنوعة في المسرح، في السينما، في التلفزيون، واشتغل كذلك مع أسماء بارزة في المسرح التونسي قبل ما يوسع تجربته للإخراج والإنتاج والإدارة الثقافية. في تجربته الإخراجية كان عنده محطات مهمة، وكان ديما ينطلق من خلفيته كممثل ويولي عناية كبيرة لإدارة الممثل وبناء أدائه حتى يظهر على الخشبة في أفضل حالاته. محطات كما قلت محترمة جدا، أعمال متنوعة نرجع عليها أكيد بعد شوية. أما المونودراما فتحولت الحقيقة وحولت مسيرته إلى أكثر من مجرد تجربة فنية، لأنه اسمه ارتبط بالمهرجان الدولي للمونودراما بكارتاج وكذلك بالاشتغال على هذا الفن اللي يضع الممثل، أحيانا نحن نقوله يضع الممثل الوحيد في مواجهة الخشبة وكذلك الجمهور بكل ما يفرض هذا من تكثيف الأداء والمسؤولية الفنية. اليوم يرجع للخشبة من بوابة جديدة، هي العمل الجديد اللي ربما مش نقول يرجع للمسرح حتى لو ما غابش على المسرح، ولكن مش نحكي عليه برشا العمل هذا الجديد. أنا أبارك جدا هذا العمل ونسعد جدا، لكن أكيد احنا مش نرجعوله في حديثنا ليلة حديث

0: الخشبة وحديث الخشبة الليلة نقترب من خلال مساحتنا هذه من الفنان من الصديق من الأخ الفنان القدير والمبدع إكرام عزوز، من البدايات إلى الاحتراف، من الممثل إلى المخرج، من الخشبة الجماعية إلى بين ظفرين عزلة المونودراما، ومن إدارة المؤسسات الثقافية للعودة المتجددة للفعل المسرحي. وأكيد باش نتوقف كذلك عن العمل الجديد والتجربة الجديدة اللي هي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والرقحية بقفصة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا إكرام، نورتني وشكرا على قبول الدعوة.
1: أختي ليلى، وتحية لي والجميع مستمعي ذات التطوين.
0: يعيشك.
1: وثم كلمة يستعملوها الإخوة المشارقة، يقول لك فلان خطير جدا. تقديم أختي ليلى في جانب سيكولوجي رهيب، لأنه بالحق معناها نحن من الناس اللي عقيدتنا مسرح.
0: نعم. نعم.
1: توجدنا التلفزيون وتوجدنا في السينما وتوجدنا في عدة فنون أخرى وإدارة ثقافية، لكن عقيدتنا مسرح، لأن نعتبر أنه العلاقة المباشرة مع الجمهور حاجة معناها قدسية وحاجة رهيبة. ونقول ديما الفيلم ولا السينما وقت اللي تنسى لحظات تصوير يكلموك شركة الانتاج يقولوا لك إيجا تتذكر عن عام اللي صورنا كذا، إيجا شوفوا. فتحس روحك العلاقة ما هيش تفاعلية مع متفرج، انت تعمل حاجة وهو يعبر على رضاه ولا يعبر بالضحكة ولا، فمعناه عالم سحري فعلا المسرح.
0: نعم.
1: وقولك انه معناه ما نخبيش عليك، معناه المونودراما اول ما عرفتها مع نور الدين عزيزة في عمل رائع جدا اللي هو التربيع والتدوير للعظيم عز الدين المدني.
0: نعم.
1: وكانت حدث معناها عربي، وعبد الحق الزروالي أحد قادة المونودراما في الوطن العربي وقت فكر مع نور الدين في تأسيس رابطة للمونودراميين. فقعدت لي الحكاية وأنا مغروم برشا بنور الدين عزيزة، قعدت لي الحكاية في مخي أنه ماذا لو.
0: أيوة.
1: شفنا حاجات، شفنا عشيري لو،
0: لكن ما بديتش المسيرة ما بديتش بالمونودراما إكرام.
1: لا أيوة. كلها مسرح جماعي ودي نجاحات مختلفة.
0: أكيد.
1: ومن المسرح التجريبي للمسرح الفودفيل معناها عشت بالحق، معناها ديما نقول أن أعتبر روحي ممثل محظوظ لأنه التجارب اللي عشتها مختلفة وبكلها كانت ثرية، معناها مع الفرقة البلدية من اللي عمره 22 سنة، معناها بعم منشي التونسي الله يرحمه ورشيد قارة كمخرج، ووفاء سالم العظيمة، وفاء سالم خديمة الماريشال، مدام منى نور الدين. فأنا محظوظ أني لقيت روحي في تجارب مختلفة. مثلا مع الزين جنون كنا أربع من الناس، أنا والعظيمة ليلى طوبال والرائع جلال الدين السعدي والمرحوم طارق الزموري. معناها تشوف من تجربة إلى تجربة، في فترة من فترات كنت الممثل المفضل عند عبد العزيز المحزي،
0: تحية ليه طبعا،
1: مجموعة لا تقل على 15 عمل معناها بطولتي، وكنت سعيد جدا بالتعامل مع قامة كيمنا كيكا بشير دريسي زاد في فترة من فترات الرائع اللي كنت معاه في عدة أعمال، لوغرون محمد كوكا. فبالحق في المسرح معناها تشبعت وشبعت، لكن تجربة المونودراما بالحق عادت هكا، معناها تسمح حاجة من الحكاية، وأنا ما نخبيش عليك عام 87 مشيت للمغرب وعشت عرض اسمه ساعتين من زمان بك الرائع عبد الحق الزروالي. فكنت نحس سحر، كنت نحس انه ممثل وحده،
0: رغم انه الوقت طويل برشا، ومع هذا يعني كان فما استمتاع بالحضور فمش هتقلق
1: الوقت باش يتنفس.
0: بالضبط.
1: معناها تجربة عبد الحق الزروالي كانت رهيبة
0: طبعا،
1: وإلى الآن هو صديقي، وحتى أعماله جديدة شاهدتها كيف تحت الدورة الأولى المهرجان كانت باسمك الله بطولته هو.
0: صحيح.
1: فالسحر بتاع المونودراما كان يعجبني ولا أجرؤ عليه رغم معناها
0: كان شوية تخوف
1: تجربة كنت نخاف منه بصراحة معناها وحدك على الرقح معناها كديش مش نجم تشد
0: بالضبط
1: يخي بالله يرحمه العظيم زاد أحمد عامر كلمني وتقابلنا في قهوة في لفايات ومد لي نص اسمه سيلفي وقال لي هذا ما تخدموكين انت يا سيد أحمد يا قريت ترشنية في تلك الفترة كان مقرب لي برشا واشتغلنا في عمل أنا والرائع طاهر عيسى بالعربي
0: أي
1: جاء طاهر قلت له هون سيد أحمد وراه نحب نخدم وراه سيد أحمد عزيز وغالي عليه وراه واحد فوجدت نفسي في 2015 في قاعة من قاعات النزل في العاصمة في ندوة صحفية يرأسها العظيم أحمد عامر وأنا على اليمين وطاهر عيسى بالعربي على اليسار وكانت تجربة سيلفي اللي مكنتني تقديمها بالإنجليزية في معناه في الهند بالفرنسية في كل من بوركينا فاسو ومالي
0: يعني معناه قاعدين ترجموا في النص في كل بلد تمشيوا له
1: أي إيطاليا وعملت برشا دول عربية والمغرب العربي في سيلفي عشت تجربة المونودراما بنجاح كبير
0: معناتها أول تجربة إكرام مع المونودراما يا سيلفي أول عمل خلينا نقول ولا تجربة
1: أول عمل مونودرامي في مسيرتي وكي جينا باش نعملوا المهرجان أنا قلت لك معناها حضرت على التجارب
0: ما لا سامحني نجم نقول سيد أحمد عامر إكرام سامحني نجم نقول معناها أنه سيد أحمد عامر تقريبا هو أكثر واحد تشجعك باش تاخذ الطريق هذه
1: هو عند الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه
1: شافني في ماريشال وكنت نعمل أستاذ الرقص المتخلف عاد عندي كلمة وقت اللي يعاركني فرحات جديد يقول لي احترم الرجال كان نقول وين ترى فيهم الرجال فالله يرحمه في كل مقابلة أنا وأحمد عامر أول كلمة يقولها لي قبل ما يسلم علي
0: احترم الرجال
1: وين ترى فيهم الرجال الله يرحمه
0: أي ذكريات
1: هو أصر وقال لي ما يخدمه حد غيره والله يرحمه كنت سعيدا عملت بعض العروض وهو حي
0: شفت كرام كانوا عندنا وما زال أكيد ونحترم الناس اللي موجودين أما يعني اللي حبيت نقول هنا أنه فما أسماء تبركلم عنها بمجرد يخط النص متاعه ولا مخرج ولا يعني كل واحد كل مبدع في مجاله يعني هو يعرف اللبسة هذيك شكون اللي مش يلبسها معناها بالضبط مش كما انتوا معناها ساعات أي بركلم
1: كان وراء أيضا التجربة الناجحة جدا لمسرح الجنوب
0: صحيح
1: معناها هذا الرجل العظيم معناها كتب عدة نصوص وكانت عنوان نجاح وله من الشغف ومن الحب والمعرفة في مجال المسرحي بشكل كبير معناها نحن تربينا على أحمد عامر يدير جميع جلسات النقاش للمسرحيات في تونس
0: اي نعم
1: معناها أنا ما زلت تلميذ في الثانوي كنت نمشي بدار ثقافة ابن خلدون ولا ابن رشيخ بعد مشاهدة العروض المسرحية حتى نحضر على مناقشة يديرها الصحفي الكبير والكاتب أحمد عامر رأوا ذوما شخصيات تطبع معناه وتأثر في أجيال وتصنع معناها نجاحات لعباد أخرين هذوما ناس بالحق قامت معناها أنا نقول لهم وقفنا عند جماعة تحت السور ليه ما بعد تحت السور ثم أجيال لابد أن نذكرهم ونوثقهم ونحكيوا عليهم عظماء من هذا القبيل
0: ما فيش
1: عبيد ناس يا عبد اللطيف الحمروني عبد اللطيف الحمروني أستاذنا الكل يقولوا له أستاذي عبد اللطيف الحمروني كان يشاهد المسرحيات قبل تقديمها برغبة من المخرجين باش يقول لهم اش يصلحوا وشنو اللي مشى وشنو اللي ما مشاش
0: العرض ما قبل الاول كان يراه هو وحده
1: كان يلزم يشوفوا عمك عبد الكتير واذا كان احضر في نادي النقد عنده مجموعة ملاحظات كانت تكتب في الصحافة كما هي من غد. اسمها الحمرونيات.
0: بالضبط.
1: نذكر معناها في منطقة طير متاع عصام الدين العطار قدمها منصف دويب. الحمرونيات كانت الجمهور وكأن على رؤوسهم الطير. الممثلون أبدا على أشكالها تقع الطيور. فيلعب معناه أسلوب نقد.
0: هذه الأقلام اللي احنا اليوم في حاجة لها والله مثل هذه الأقلام.
1: كانت شخصيات
0: صحيح.
1: بالحق صنعت خصوصية وتعلمنا عليها وتظهر في الحياة العامة بسيطة.
0: بالضبط.
1: لكن تبدأ تنتظر معناها معناها كنا نحضر مثلا في نادي النقد عبد الجليل المسعودي كان قام في النقد من دون السنة وفيه شي يقول محمد مومن الرائع محمد العوني
0: صحيح.
1: فكانوا عندنا نقاد كان المتعة على الفرجة شيء والمتعة على قراءة الفرجة بشكل متزن
0: طبعا
1: وعلمي كانت درس معناها وكأنك عملت عام في الليزاد وكأنك هذا ما يزمش يتنساه راهو
0: بالضبط ما تقفش العملية فيها. عند مجاهدة عمل وتوفى غادي بعد المجاهدة يلزم الجلسة هذيك والقراءة التقييمية والفنية والنقدية.
1: أنا نتذكر مثلا من المونودرام من بدايات مثلا المونودرام في تونس أغنية التم معناها متاع الرائع حمادي الجزيري اللي يعملها في برشيخ معناها بتاع تشيكوف يعني حاجة روعة. كانت مرياح اللي خدمها الرائع كمال تويتي في فضاء الحمراء وهي معناها مقتبسة عن جورنال دانفو لجوجول. كان أيضا الرائع الله يرحمه عبد الغني بن طارق اللي عمل الراس وكان نفس النص اللي هو جورنال دانفو. كانت مونيا الورتيني عملت عشيري الثامن. خديجة السويسي عملت مسرحية عيد الميلاد. معناها كانوا أعمال رائعة جدا. كي جينا باش نعملوا الدورة الأولى في 2017 للأسف ما لقيتش أعمال مسرحية مونودرامية بالحجم الكافي.
0: معناها ما وقعش توثيقهم الأعمال اللي مش موجودين
1: معناها وقتها.
0: فهمتك.
1: معناها ثم تجرأ تئان لريان القيرواني مع مركز الفنون الدرامية في الكافي.
0: أيوة.
1: وثم نتذكر زيت عمل اسمه ثورة الغضب والحاجة هكا. وهذوما شاركوا يمثلون تونس في الدورة الأولى.
0: فهمتك.
1: ومن يومها بعد ما بدأ المهرجان بديت ثم حديث عن الأعمال المونودرامية وجبت مجموعة من الأعمال والجمهور كحضر تعرف على تطور التجربة المونودرامية في عدة بلدان عربية. وبدأت تظهر ظاهرة معناها اللي توا حتى مهرجانات على دور ثقافة والشباب ومهرجانات المسرح الجامعي وليت باز فيها الأعمال المونودرامية.
0: أي
1: هو زخم وعدد كبير من الأعمال.
0: وليت زاد إكرام سمحني على المقاطعة وليت راه هو مفهوم اليوم شنو معناها المسرح المونودراما على خاطر الحقيقة معناها ماهوش رمي ورود ولا حضورك الليلة ضيفي في حديث الخشبة يعني بعد المهرجان اليوم الناس وليت على الأقل فما بعض من الناس لأنه قبل كان برشا يقولك معناها مسرح باش نمشي نشوف مسرح ما يعرفش شنو هو أنواع على المسرح والمسرحيات وشنو الأعمال باش يشوف على مسرح وكيشوف مسرحية ويمشي على روحه لكن اليوم والحمد لله معناها اليوم اللي عملنا مهرجان المونودراما وفي نفس الوقت التحية معناها الكبيرة برشا برشا برشا وقديش فرحتنا بحضورك وقت اللي كانت الدورة بالحق سابقة اللي كانت في تطاوين يعني واللي أجمل منها أنه هذا معناها التوجه نتاعكم كرام أنك كل دورة تزور بها منطقة من المناطق زاد هذه من حاجات الحاجات المهمة برشا برشا برشا. دونك تحسب ليك تحسب للمهرجان. اليوم الناس ولات تعرف هذا مسرح مونودرام، هذا مسرح كذا، هذا مسرح تجريبي، هذا مسرح يعني اليوم تقريبا معناها انشرنا مفهوم المسرح اليوم بين الناس.
1: أي أما مع معناها يعطيك الصحة وشكرا، لكن حقيقة أنا عندي شعور أنه زرعوا فحصدنا ونزرع صغيرين
0: ليحصدون. طبعا طبعا
1: معناها أنك نمشي لبعض الدول الأفريقية ونلقى برشا ممثلين يتبجحون بأنهم خريجي مدرسة التدريب المسرح الأفريقي نتاع الزين قنونة اللي كانت في الحمراء. فأنا أسعد كثيرا، راهو في الآخر كل واحد فينا كما خذا من هالمجال يلزم يعطي.
0: طبعا في شك
1: اللي أعطى مركز تدريب وكان رائعا لسعد المحويشي في افريقيا، لسعد المحويشي في
0: صديقنا لسعد المحويشي الله يرحمه.
1: الكل يقول الله يرحمه،
0: الله يرحمه صحيح.
1: لسعد استاذي ويقولها بالفم والملاء،
0: ما استاذ وكذلك يعني صديق وخلق واخلاق الحقيقه. رجل يعني طيب طيب اي صحيح.
1: للاسف لا اراه الا كذلك
0: صحيح.
1: معناها ما نحبش نشكك في إمكانيات أشخاص معينين، لكن ديما نعتبر أنه الفنان مثقفا عضويا بالأساس، وعليه أن يكون بتلك الأخلاق. يلزم هم المجتمع متاعه يحمله، ويلزم يكون صاحب رسالة. هذاك علاش حتى بعض الأشياء الجميلة التي نصنعها نريد أن ننسبها لتطور حركة مسرحية.
0: طبعا ما في شك هذا الهدف،
1: حركة
0: أكيد.
1: يعني ما نحبوش ننسبوها أحيانا لأشخاصنا حبا وتقديرا في الناس اللي يعلمونا
0: أكيد.
1: نحن معناها استمرارية لحفر معناها في الصخر، يعني تمشي الأعمال المسرحية التونسية وتروح بجوائز في المهرجانات، رو ما جاش من لا شيء.
0: طبعا في شيء
1: من مجموعة كاملة مشيت لفرنسا في فترة من فترات، اللي منهم محمد كوكا، اللي منهم مختار نوزير، اللي منهم الرائع فضل الجعايبي الجليلي وحمد المسروق، عندنا منصف بالحاج يحيى في العرايس، المنصف الكاتب. فهذوما الناس اللي مشيت وجابت علوم ومعرفة واطلاع على تجارب غربية إلى جانب علاقتهم الدائمة مع التجارب العربية، رأوا نحن عنا عزين مدني ويا مدراك.
0: طبعا
1: معناها قام في الكتاب المسرحية
0: طبعا
1: إلى جانب الرائع بكين بشيد في المغرب، الطيب الصديقي، الطيب العلج. فراهو بصراحة نفخر بتجربتنا التونسية وبكل من ساهم في نجاحها وتطورها.
0: طبعا هذا الشيء اللي يخلينا اليوم معناها بالحق نطمئن على المسرح التونسي اليوم، ونعرفوا اللي معناها مسرحنا وأعمالنا في الصدارة والحمد لله.
1: الحمد لله. ولا بد أن نحافظ على هذا المنجز
0: أكيد،
1: وأن نفكر جديا أيضا كيف يمكن العودة للمجتمع والجمهور. ديما نطرح سؤالنا، نقول هل ما نقدمه يعني عامة الناس والجمهور والشعب الكريم؟ راهو يلزمنا نفكروا في منظومة جديدة في التعامل مع الأعمال المسرحية مختلفة عن المنظومة القديمة اللي عروض مدعومة من الوزارة، واللي فضاءات أحيانا تموت على مدة 6 أشهر ولا يرجع فيها النشاط إلا بمناسبة مهرجان أو عرض يتيم جاي من إدارة المسرح. راهو يلزمنا نعود وراجع. راهو المواطن الآن توا اللي يشوفوا فيه مخدرات واغتصابات، راهو يلزمنا نطرح السؤال الكبير، ماذا نقدم لشبابنا وأطفالنا وكهوننا أيضا
0: اليوم؟ دور أكيد
1: نمشيش للخمارة ونعمل عركة ويشد الحبس.
0: اليوم دور الثقافة، دور المسرح، دور الفنون بصفة عامة أكيد.
1: جد في كل
0: طبعا طبعا
1: إمكانية مشاهدة شريط سينمائي، إمكانية حضور عرض مسرحي، راهو من الضروريات لحياة مواطن سليم. معناه يلزم إعادة التفكير بشكل جدي كيف نصنع من الثقافة والفن والرياضة معناها أدوات لمعالجة المشاكل النفسية والحالات معناها الاجتماعية اللي عندنا. راهو ثم ناس معناه تعيش في عزلة معناه المقدم على الانتحار.
0: أي صحيح.
1: خطر بالحق ما نش قاعدين سهلوا له في الوصول إلى كل هذه الأشياء اللي ممكن تغير في شخصيته، ممكن تغير في نظرته للحياة، وممكن تعطيه وازع كبير حتى يرى روحه بشكل آخر. وكلنا نطمح أن نكون الأفضل
0: طبعا،
1: لكن إذا شك. كان الأفضل هو الشكو فنحن قضينا على فئة كاملة هزيلها ولن تصبح في يوم من الأيام شكوى، لكن اختر
0: طبعا طبعا
1: معناها,
0: طبعاً.
1: معناها يشوف مثال مبالغ فيه فيقع في مصائب أنك النهار معناها داخل القهوة مولاتك لكليب على الانترنت معناها بطريقة عشوائية
0: بالضبط.
1: يشوف في جو بتاع عصابات في كليب بتاع راب تونسي وأحدهم معناه البطل ممسك بسلسلة رابط فيها فتاة في عمر الزهور ويكركر فيها وكأنها
0: واللي نشوفه فيه اليوم في مجتمعنا. أي هذا اليوم اللي معناها يجسدوا فيه اليوم على أرض الواقع في مجتمعنا بالضبط للأسف.
1: يتماهى الشاب طبعاً. يرى هذيك قمة
0: القوة بالضبط.
1: يعني نحن نصنع في المصايب اللي ممكن تقعنا يعني يلزم وقف التأمل حقيقية لما يمكن أن يقدم وكيف نقدم. وساعات نقول مش العيب في ذوكم، نحن يلزمنا نغطيه وما لديش فنانين ومثقفين وواعد
0: بالضبط.
1: يلزم مؤسسات الدولة تقف معنا باش كي يبدا ثم 70% نحن مقدمينه الاخر ما عادش ياثر برشا. انت لازهر عروش اللي عملوا عليه الويتي واللي اعطاه قيمه لابن الريف اللي اصبح معناها باحث وعالم معناها بالشكل ذاك راي تمركز تصور هذيك تاثر
0: طبعا طبعا.
1: معناها يلزم اعاده تفكير فيما نقدم وما الذي يصلح لمجتمعنا حتى نغير واقعنا بشكل جميل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شندخل معك محور آخر إكرام، المسرح الكوميدي ومسؤولية الإضحاك. يعني أنت اشتغلت على الكوميديا والكوميديا في المسرح، يعني ما هيش مجرد إضحاكي أحيانا، معناها طريقة لطرح أسئلة خليني نقول أكثر وجع. يعني كيفاش اليوم هكا ولا لا، يعني كيفاش تنظر للعلاقة بين الضحك والنقد؟
1: لأنه المسرح التراجيدي يخليك معناها ماخو احتياطك المأساة وقدوم المأساة وانت واعي وتنتظر تطورا معينا. المسرح الكوميدي ينحيلك الأسلحة متاع الغرب للكل اللي عندك وكما علم الأطفال وهم يضحكون يمرر لك الرسائل وأنت تضحك. خطورته غادي، خطورته أنه يحطك في وضع. فعندي أنا أي مسرحية ما تكونش وراها رسالة معناها أنا نتذكر مثلا تجربة من التجارب اللي اعتزوا بها كثيرا هي إجا وحدك العمل الفردي لريم الزريبي وكان يطرح إشكاليات المرأة العاملة اللي تقوم الصباح وتمشي الخدمة وتقري صغارها في الليل وتوصلهم هي للدار والدنيا وتزمير الكراهب والضغط اللي تعيشه المرأة والطيب في الليل وتراجع لهم في دروسهم. فكنت نعالج هذه المسألة وكان بين الفصل والفصل جلال الدين السعدي عاملها تهز التليفون وتطلب المحامي بتجيب له المضمون وتحب تطلق. في الاخر في اخر المسرحيه تتراجع وتفسر علاش تراجعت لانه معناها هذاك التركيبه المجتمعيه وهذاك. فمره حضروا بوبل عنده عام اللي يعرف وكي يجي يتخرج قالوا لي بعد اذنك يا عزوز نحب نكلموك كلمه. قلت لهم تفضل. قالوا لي يرحم والديكم منعت عائلة من الطلاق.
0: جميل. رسالة وصلت معناها مضمونة الوصول.
1: نعم. معنيش عائلة تسمع منا ونحن مخبين عليهم. كنا نتصوروا الصراع بيني وبينها خاص لأنه ما توالمناش. فاكتشفت من خلال المسرحية اللي هذاك المقرص هذاك المعجون في الحياة الزوجية.
0: بالضبط يعطيك الصحة.
1: ففهموا اللي راهو قال لي في كل مشهد يشبه الحاجة
0: يشوفوا
1: في
0: حياتهم
1: يدور بعضنا ونضحكوا. فخرجنا ماشيين باش نعملوا قهوة وشيخين على رواحنا. وحبينا نشكركم انكم عملتونا انتيرابي سبيشال
0: خارقة للعادات. حاولتوا الوجهة. بالضبط بالضبط حاولتوا الوجهة. وهذه رسالة من الرسائل كما قلت اللي وصلت مضمونة الوصول. لكن اليوم كرام تعتقدش انه للأسف معناها الكوميديا التونسية مش بصفة عامة الحقيقة تعاني اليوم الاستسهال
1: فعلا.
0: شوفوا فين كت اليوم على الركحة.
1: شوف راهو زادة ما تنساش انه الكوميديا زادة تتأثر كثيرا بنبض المجتمع اللي تعيش فيه. معناه اذا كان كل مرة في احدى مندوبيات التربية في سعي بعض الاولياء باش ينقلوا صغارهم من معهد إلى آخر. ريت الطفلة وريت الطفل يقتلوا أمه إيجا هنا كيفاش رد عليها تفجعت. معناها يخي وصلنا إلى هذه الدرجة. اللغة بيدها أنا ما فهمتش حتى إش قال لها. لكن نحس اللي قال لها معناها إتلهاه بروحك بطريقة محرجة جدا. فإذا كان في الشارع الشباب يضحك على الكلام الخايب ويضحك على كل ما هو حاجة فيها تنكيل أو تنمر أو فمشكلة مجتمعية راه.
0: أي صحيح.
1: ما عادش تولي تقول إذا كان الوان منشو ولا غيره يتبنى هذه الطرق الخاصة في الكوميديا فهو يزيد يدعمها ويزيد يرد أسلوب معناه حياة وهذا خطر
0: أكيد.
1: معناه أنا أشهد الياسين الصالحي يعرض حذايا في المسرح البلدي ومن بعد جاء عرض في مركز أفريقيا للفنون. معناه الرجل من ديزيكواسيون دو مات من معلومات تاريخية من معلومات في الجغرافيا صنع ضحكة بمستوى راقن ومختلف. فحب ذلك وكان كما كان يعمل رو بن يغنان مثلا ونعبر ولا ما نعبرش ولا غيره راه زاد ثم مسؤولية.
0: صحيح.
1: إذا كان هذه بضاعتكم ردت إليكم فأنت دعم نوع من الرداء.
0: أي صحيح.
1: وبصراحة معناها صحيح الفنان حاجته باش يخدم ويناديوله في الأعمال وساعات بدون تحري لأنه ثم الحاجة المادية. لكن الواحد يرد باله ما يزمش ينساق مع خطاب أو أسلوب
0: بالضبط
1: يأثر سلبا في المجتمع اللي ينتمي
0: لهنا. بالضبط لهنا يظل الواحد يزمه يمارس هو الرقابة الذاتية على خاطر أنا شخصيا الحقيقة ما نحبذش أنه فما رقابة في الفن وفي الأعمال وفي سواء في المسرح في السينما أنا شخصيا لا أقبلها. ولكن في المقابل إنسان زيادة باش يكون هو أول حاجة يحترم نفسه ويحترم الجمهور اللي يجي يتفرج فيه يلزم الحقيقة يعمل رقابة ذاتية قبل ما يعرض أي عمل قبل ما يقدم أي عمل لازم يعرف شنو الشيء بشي يقدمه وين بشي يخلط به الشيء بشي يقدمه ذاك شنو رسالته وشنو يحب يوصل للجمهور ومن خلال التجربة هذه
1: مقام ليلة هامة راهو أحيانا النجاح أخطر من الفشل.
0: طبعا
1: خطر الفشل يخليك تتفطن إلى ما يمكن تغييره. النجاح يشعرك
0: مسؤولية
1: وحجبة ممثل رهيب وجميل ويكتب نصوص ولا أروع ملي ولا بخنو رمز الشيخة ما عادش نعرف نردين أنا
0: للأسف.
1: معناها يروق للآخرين لكن أنا بصراحة رالي نردين وإمكانياته الممثل الجميل ما يزمش يتحصر في بخنوم يوليش هو الأفضل سنة لأنه يقول كلمة شيخة.
0: أي.
1: أو اختر أن نذكر صحيح. في فترة من الفترات معناها إذاعة خاصة معناها تحط طفل صغير يغني في مزاطيل عمره 7 سنين أو ثم حاجات معناها لا تغتفر معناها جرائم.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: صعبة الكوميديا فعلا لكن لابد من الاشتغال أكثر حتى نقرب زادة إلى الريت بتاع الحياة الجديدة. معناها ما تنجمش تعمل عمتي عايشة راجل توا، لكن تنجم تشتغل على حاجة فيها بحث.
0: بالضبط. الليلة ألتقي بك وأنا سعيدة جدا في هذا اللقاء المباشر من خلال حديث الخشبة، الله يخليك. وأنت تحمل معك تجربة جديدة، تحمل معك هدية الحقيقة، وهي تجربة جديدة في عالم المونودراما. اشتغلت على شخصية يبدو أنها شخصية تاريخية حسب ما بحثت على العمل هذا، عندها حضور قوي في الذاكرة الأمازيغية والمغاربية بصفة عامة. والحاجة كيفاش تولدت الفكرة هذه يا كرام، وشو اللي وجدت فيها الشخصية هذه حتى تقرر أنك تحملها إلى الخشبة؟
1: هو راهو أنا نفرح وقت اللي عند ذكر الشهيرات التونسيات.
0: أيوة.
1: بفخر واعتزاز، ونحكيه على أروى القيرواني، ونحكيه على عزيزة عثمانة.
0: أيوة.
1: ونحكيه على الكاهنة. هذه التسمية التي أراها بها العرب لدي هي بنت فان القائدة الأمازيغية اللي جمعت معناها وحدت صفوف معناها القبائل الأمازيغية وانتصرت على الرومان. هذا اللي ننساوه ساعات. نمشي مباشرة إلى جانب آخر اللي هو صراحة مع القائد الحسين بن النعمان والعرب الفاتحين أو المسلمين الفاتحين، وكيف أنها انتصرت في مرحلة أولى وجمع جيوشه في مرحلة ثانية وبعد 5 سنوات انتصر عليها. هذه القائدة كما قال عبد العزيز الثعالبي يقول معناها المرأة العظيمة اللي ماتت وهي تدافع عن حمى الوطن بفهمها لتلك الحرب في تلك الفترة. أنا نشوف في تجارب رائعة جدا من أحياء للتراث الأمازيغي سواء في الجزائر أو في المغرب، وثم حتى مهرجانات للمسرح الأمازيغي.
0: أي صحيح.
1: لكن نحن وكأنها حركة انفصالية، معناه في فترة من فترات الدفاع عن الهوية التونسية الأمازيغية ظهرت وكأنها معناها مشيطنة. فقلت ليه احنا
0: لازم نعدل الصورة.
1: والتراث الجميل اللي عنا ليه مهرجان في تمزرط وعنا ليه في مطماطة مغاور رائعة جدا.
0: صحيح.
1: عنصر ثراء في السياحة الثقافية في تونس وفي هوية التونسي. راهو كيما نحكيه على حنا بعل نحكيه على دي هي بنت فان، هذه القائدة الرائعة اللي مخلية بطولة. والحق اللي مسني أكثر هو بوكثير دوما أحد المؤلفين، معناه
0: تحيتنا لصديقنا الرائع
1: الجيل متاعنا. معناه في الجيل متاعنا مش ما بعد عز الدين المدني وغيره. ككاتب مسرحي متميز وعمل برشا حاجات حلوة، فكتب دي هي بأسلوب آخر، أسلوب شاعري هكا فيه رومانسية وفيه أغاني وفيه. فقلت حانت الفرصة لنكرم دي هي بنت فان خارج التجاذبات. نحكي عليها القائدة، نحكي عليها الملكة، نحكي عليها العاشقة، نحكي عليها المرأة معناها بشجاعتها بانتمائها بمحبتها للوطن. والحمد لله معناها مركز الفنون الدرامية بقفصة معناها معناها خلف مسرح الجنوب بقفصة مؤسسة هامة وكبيرة. ومع سيهدي عباس عامل برشا عمل رائع جدا.
0: صحيح.
1: فحبينا نواصلوا في نفس المساء. ولمينا لما حلوة من قفصة معناها سواء في الموسيقى سامي الجدلاوي، في المؤثرة التقنية كان أيمن الزروي الزوالي في المساعدة في الإخراج، المخرج ابن قفصة وولد مركز الفنون الدرامية محمد علي أحمد، والممثلة الرائعة اللي نحبها من قبل بنت قفصة، معناها نعرفها من أيامات شكري السماوي وغيره، هي عواطف مبارك اللي أدت دي هي بشكل رائع. وبصراحة ثم علي الحرافي في الإنارة، ثم الرائع خمية فاضل خنوسي أحسن حصلوا تلمت لما بيروح معناها انتصارية. فحققنا العرض الأول نهار لحد اللي فات، وكعرض أول طبعا تبنينا بعض الهينات اللي لابد من مراجعتها وتطفيرها،
0: مفيش شك.
1: ويوميا معناها ثم سهريات وخدمة ومهاتفات في تطوير العمل، والحمد لله نستعد لمناسبات إن شاء الله قادمة، سواء في مهرجانات عربية وإلا في عروض في تونس، لتكون دي هي في قراءة جديدة وفي عرض جميل إن شاء الله، ينضاف إلى الأعمال المقدمة في الحركة المسرحية التونسية.
0: جيد، عندما نعيد شخصية تاريخية للمسرح، احنا لا نقدم درس طبعا في التاريخ، ولكن نقدم رؤية فنية، فكيفاش تعاملتوا مع المسافة بين التاريخ والخيال المسرحي؟
1: أي هو المؤلف منذ البداية في القصة، ثم حكاية حلوة ياسر اسمها دي هي كي أفرجت عن الأسرة أبقت أسيرا اسمه خالد بن يزيد.
0: أيوة،
1: فمعناها الكاتب أراد لهذه الشخصية اللي بقات أن تكون هكا عامل محبة وعشق من دي هي لخالد بن يزيد.
0: نعم.
1: فصنع حكاية هي بيدها معناها جزء من التاريخ، لكن بأبعاد رومانسية أرادها المؤلف.
0: نعم.
1: فبصراحة يبش يشوف من أي زاوية أراد أن يرى، فيجب أننا حاولنا نقدم دي هي بالشكل الذي يليق بها.
0: نعم.
1: وحاولنا نقدم عملا فنيا في أغاني رائعة من مخدومة على التراث الأمازيغي الموسيقي،
0: جيد،
1: وفيه معناه حتى ملابس كان الرائع، معناه نوف المحفوظ عمل لنا شهرة آدم عند الإخوة في قفصة، عمل معناه تصميم لملابس جميل جدا. فغلبنا الجانب الفني على جانب الصراع، معناها باش تكون الصورة جميلة، الرموز الأمازيغية ونفهموها، وبعض الترجمات وسط النص للأمازيغي حتى نتعود عليه.
0: جيد.
1: حاولنا نمشي أكثر لجانب فني يجمل الشخصية ويقدم ثراء الهوية التونسية.
0: جيد جيد. اليوم أنه زاد في الجهات الداخلية نشوفه اليوم، فما قدرة، خلينا نقول قدرة حقيقية على إنتاج مشاريع مسرحية مهمة يمكن أنه توصل للجمهور التونسي والجمهور العربي، علاش ليه احنا على أبواب مهرجان كبيرة يمكرتاج المسرحية، يعني من النقاط المهمة هذه الحقيقة.
1: وراه باش نكونوا صادقين، راه لم يكن قرارا اعتباطيا أن يكون لكل ولاية مركزا للفنون الدرامية.
0: نعم.
1: لكن ماذا يجب أن يقدم هذا المركز؟
0: نعم.
1: وما يجب أن يقدمه المركز للحركة المسرحية في الجهة؟ روانا نذكر معناه مثلا في توزر في فترة من فترات كان ثم جمعية مسرحية هاوية اسمها المسرح الجريدي بتوزر، كانت كي تهبط المهرجان قربة تجيب معاها زوز كيران معبين بأهالي توزر كما في الكرة، باش يشجعوا المسرح الجريدي بتوزر كي يعرض في قربة.
0: جيد.
1: راهو كان ثم نوع زادة من ريفاليتي لحلوة على الفرقة القارة بالمهدية، قلنا نستناو واش تخرج. كانت معناها الفرقة القارة بالكاف في عهد منصب السويسي وحتى قبله كانت كي تهبط للمسرح البلدي نبداو نستناو في أعمال من مستوى كبير. بازيل وكان 25 معناها يقع اقتصارهم على 24 ويقع تقديم معناها مشروع عمل خاص كيف نستعيد الهواية في شكلها الجميل. رأوا مسرح الهواية ضرب في مقتل، رأوا برشا عائلات يحبوا التكوين لأبنائهم في المجال المسرحي، وخاصة كان تضاف ميزانيات إلى مراكز الفنون الدرامية مخصصة لهذا الجانب.
0: هي إن شاء الله تتحسن وضعيتهم القانونية زاد قبل ما نمشيوا حتى لل تخصص إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى
1: صراحة أعتبر أنه معناها قصرنا في مؤسسة مراكز الفنون الدرامية حتى تقوم بواجبات أخرى غير الجانب الإنتاجي العادي معناها اللي موجود عند كل فرق وشركة.
0: بالضبط.
1: وراهو عندنا في الجهات قامات فنية
0: بالفعل
1: تمثيلية أنا حتى التلفزة نقولها لجميع المنتجين
0: صحيح.
1: راهو عندنا ممثلين رائعين في جميع أنحاء الجمهورية حب ذلك ويقع تشريككم في الأعمال الدرامية
0: إن شاء الله. على شلاء نشكرك جزيل الشكر لحضورك معي ليلى.
1: نورتني
0: ليلى عايشك أنت أحلى أنت أحلى والله وتعدى الوقت بسرعة. ربي يفضلك
1: نكون مع جمهور إذاعة التطاوين.
0: مرحبا
1: أسعدتني كثيرا
0: وإحنا أسعد
1: للأسلة متاعك
0: يعيشك.
1: وإن شاء الله ما كناش معناها كنا خفاف ظل
0: أكيد أكيد أكيد ديما خفاف ظل وهي رحلة حبينا نتقاسموا فيها مع بعض مذاكرة المسرح أكيد ونفرحوا بهذا العمل الجديد إن شاء الله نشوفوه بينا زيدا إن شاء الله يبرمج هنا في التطاوين. شكرا لك على حضورك معنا ألف مبروك هذا العمل الجديد إن شاء الله ديما في نجاح وتألق. دائما حضورك يسعدني ويشرفني دائما نلتقي على النجاحات دائما وفي الإبداع. شكرا لك ليلتك زينة تيك ألف صحة. شكرا للممثل والمخرج والمبدع التونسي إكرام عزوز. أكيد شنسمع بعضنا غنية لحدود موجز الحادية أو العاشرة ليلا وراجعين بعدها في الجزء الثاني. خليكم معنا.

0: سلسلة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين انطلاق أعمال الحفر الاستكشافي بسمار ضمن دراسة لإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية، وفي مدنين أياما للاستثمار المستدام بمدنين بداية من 5 أكتوبر. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز لتعزيز التنمية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي. استشهاد 8 وإصابة آخرين في قصف على غزة، والرئيس الأمريكي يهدد بما وصفه إبادة إيران. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين من 5 و6 أكتوبر 2026. انطلقت اليوم بمعتمدية أسمار أعمال الحفر الاستكشافي وأخذ العينات اللبية، وذلك ضمن الدراسة المتعلقة بإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية بمياه الجريان السطحية. دراسة تندرج ضمن توجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الرامية إلى تثمين مياه الأمطار والعمل على دعم تغذية الموائد المائية الجوفية بشكل اصطناعي، خاصة في ظل الظروف المناخية وشح الموارد المائية بالمناطق الجافة. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ولاية تطاوين في مجال إحداث أبار مخصصة لشحن الموائد المائية، حيث تهدف إلى دراسة الخصائص الجيولوجية والهيدرو الجيولوجية للمواقع المقترحة وتحديد مدى ملائمتها لإنجاز أبار شحن، بما يساهم مستقبلا في تعزيز الموارد المائية الجوفية وتحسين استدامتها. تم خلال جلسة عمل بولاية تطاوين استعراض مشروع إنجاز محطة فوتوضوئية بمنطقة بير 50 بمعتمدية رمادة باعتمادات قدرت ب 271 مليار من المليمات، وفق ما أكده معتمد رمادة رمزي زرقانة في استضافة للزميل خميس بوبطانة.
2: انطلقت اخر تحذيرات انطلاق هذا المشروع الذي سيمتد على مساحه 200 هكتار باعتمادات تقدر بقرابه 271 مليار ملم لانتاج 120 ميجاوات. تبع المشروع هذا باش يكون عنده فوائد في دعم الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الطاقي ودعم الشبكه الكهرباء بمنتوج اضافي، يمكننا ان شاء الله باش يتم تزويد المواطنين باكثر اريحيه.
1: بلغت نسبة وتقدم أشغال إنجاز القسط الأول من مشروع تهيئة وادي أجابس وروافده حوالي 55%، ومن المؤمل أن تنتهي أشغال إنجاز جسري الكورنيش وشارع باريزة نهاية السنة الحالية. المدير العام لإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفية يتحدث في متابعة للزميل محمد علي عكاشة.
3: قسط رقم 6 واللي يتمثل في تهيئة وادي جابس على طول حوالي كيلومتر وبكلفة 20 مليون دينار قدم بنسبة 50%. القسط رقم 7 واللي يتمثل أساسا في إنجاز زوز قناطر قنطرة الكورنيش وقنطرة شارع باريس وتهيئة مسيل بوادي القلم، نسبة تقدم الأشغال هذه بلغت 55% وبكلفة حوالي 29 مليون دينار. المشاريع هذه من شأنها باش تساهم في حماية المنطقة من الفيضانات، بالإضافة إلى تحسين الوضع البيئي في المنطقة واللي تنجم تعطي نوعية أخرى وصورة أخرى للمكان هذا وتخفض من مستوى التلوث في المنطقة. إن شاء الله منا موفى سنة 26 يبدو زوج جسور حاضرين وجاهزين للاستعمال. من المؤمل انتهاء بقية المشروع خلال نهاية أفريل بحوله تكمل بقية الأشغال. هذا يبقى ديما مرتبط إذا كان ثم تساقطات والثم أمطار اللي زاد من شأنها باش تعطل.
1: تنطلق اليوم بولاية مدينة حملة شهر أكتوبر الوردية للتقصي المبكر لسرطان الثدي، وبالمناسبة وضعت الإدارة الجهوية للصحة برنامجا يمتد على كامل الشهر يجمع بين التكوين والتحسيس والتقصي. فكرة عن هذا البرنامج يقدمها مدير الصحة الوقائية بمدينة زيت العنزة في استضافة للزميلة تبرى الشيبانية.
0: الأولاني هو بالشراكة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وباستعمال المصحة المتنقلة سميناها احنا بيس أوراز. البرنامج الثاني هو برامج تقفي يقوم بهم كل دائرة صحية في 9 دوائر صحية في 9 معتمديات، كل دائرة معناتها على مستوى المركز الصحي أو كذلك على مستوى بعض المؤسسات. البرنامج الثالث هو فما يعني تشاركية هذه السنة حتى مع المؤسسات الصحية الخاصة سواء كانت عيادات طبية أو كذلك مصحات. طبعا الإدارة الجهوية عندها برنامج مع بعض المؤسسات على غرار المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اليوم عندنا هو افتتاح يعني بداية النشاط يوم علمي تكويني لفائدة القابلات من عمل الجمعية الثلاثية للقابلات فرع جبرة، باش تكون إن شاء الله بعون الله في دار الربيع بإحدى المستشفى الجهوي الأستاذ القادر في جبرة.
1: تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال صوفيا الهميسية اليوم توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر و1 أكتوبر 2026. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. تقرر اليوم إثر اجتماع مكتب البرلمان للدورة النيابية العادية 4/2026/2027 بشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة برمجة اجتماع لندوة الرؤساء يوم 5/8 أكتوبر الجارية يخصص للتداول حول الاستعدادات للدورة البرلمانية بما يتيح تقييم الأداء وتدعيم الجوانب الإيجابية وتلافي النقائص المسجلة. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج مجلس استثمارية طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة الشبكات التوزيع. وأوضح المرصد خلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صيف 2026 انعقدت اليوم بالعاصمة أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صيف السنة الحالية، ووضح أن تونس بلغت مرحلة الإجهاد المائية. إلى الشأن الدولية، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و 26 مصابا جراء الاستهدافات والانتهاكات الصهيونية وفق وزارة الصحة في غزة، التي أشارت إلى استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية. وفي شمال الضفة الغربية المحتلة استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخر خلال هجوم برصاص حية أطلقه مستوطنون. بحث عبد الحميد حميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يزور ليبيا حاليا مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا والاتحاد الأفريقي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم مقتل 30 من مقاتلي الحوثيين وإصابة 50 آخرين في معارك عنيفة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، مع تصاعد حدة القتال على عدة جبهات في المحافظة. في غضون ذلك قال مسؤول عسكري يمني لوكالة أنباء شينخوا إن اشتباكات عنيفة تدور منذ ساعات الصباح الأولى اليوم على 5 جبهات في محافظة تعز، مشيرا إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية والحوثيين. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطاوين انطلاق أعمال الحفر الاستكشافية بسمارة ضمن دراسة لإحداث أبار لشحن الموائد المائية السطحية، وفي مدنين أيام للاستثمار المستدام بمدنين بداية من 5 أكتوبر. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. استشهاد 8 وإصابة آخرين في قصف على غزة، والرئيس الأمريكي يهدد بما وصفه إبادة إيران. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم، فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سيف الحق، والمجد والعصراء للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشاة بين الذئب والقصابي.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
4: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.

مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرتنا المباشرة حديث الخشبة، وأكيد نتواصل معنا إلى حدود 11 ليلا. نعود في الجزء الثاني بعد نشرة الأخبار من خلال طبعا الفقرة. تعودنا أنه في الجزء الثاني ديما نقسمه بين أسماء بقات في البال، أسماء مرت من هنا، أسماء أكيد خليت بصمة واضحة في عالم الفن الرابع. ليلى حبيت نرجع على اسم مهم جدا في عالم الفن الرابع، هو رجل رجع جعل من المسرح ذاكرة حية. وحين نذكر المسرح التونسي احنا مانيش نستحضر فقط الخشبة والأضواء والممثلين، لكن احنا نستحضر كذلك الناس اللي اشتغلوا في صمت خلف الستار على حفظ ذاكرة هذا الفن وتأصيله، وطبعا تعليم أجياله الجديدة. من بين هؤلاء الناس والأسماء طبعا يبرز اسم الدكتور أبو بكر خلوج، الباحث ورجل المسرح والأستاذ، اللي ارتبط اسمه بجانب مهم برشا من مسيرة المسرح التونسي الحديث، اللي فارقنا في شهر فيفري من سنة 2023. لكن رحيل وكيد ما كانش نهاية حضور رجل في الحياة الثقافية التونسية بقدر ما كان أكيد مناسبة لاستعادة مسيرة رجل خلى وجعل من المسرح مجال للبحث والتعليم، كذلك الإدارة وحفظ الذاكرة. وكانت رحلته العلمية قادته لباريس، ثم وين درس المسرح وعلم النفس في نفس الوقت قبل ما يرجع لتونس في بداية الثمانينات، وطبعا عاد محمل بمعرفة أكاديمية وتجربة ثقافية واسعة يضعها في خدمة المسرح التونسي. وكان من أوائل الأساتذة في المعهد العالي للفن المسرحي في تونس، والمؤسسة هي اللي أصبحت يعني من أهم فضاء تكوين أجيال المسرحيين التونسيين. لكن الراحل ورجل المسرح بامتياز الأستاذ أبو بكر خلوج ما كانش أستاذ فقط، كان يرى في المسرح أكثر من عرض ينتهي ربما بانتهاء العرض ولا بانتفاء الأضواء، كان يرى فيه ذاكرة مجتمع وسجل حي لتحولات تونس، وكذلك فن يحتاج إلى من يقرأ تاريخه ويجمع ثقافته ووثائقه ويعيد تاريخ وتقديم رجاله وأعلامه إلى الأجيال القادمة. من هنا جاء اهتمامه بتاريخ المسرح التونسي، وهو اهتمام معناها توج بإصدار كتاب حول مئوية المسرح التونسي، إلى جانب كتاب تناول فيه زادة مسيرة الفنان عبد العزيز العقربي، فضلا عن مؤلفات طبعا وأبحاث أخرى. في مسيرته الفنية تولى الأستاذ أبو بكر خلوج عدد من المسؤوليات الثقافية، كان مدير المعهد العالي للفن المسرحي في تونس، تولى إدارة المركز الوطني للاتصال الثقافي، وكذلك إدارة الموسيقى والفنون الركحية في وزارة الثقافة، وكذلك أدار أيضا مهرجان عمر خلفة للمسرح. وربما ولعله اللافت في تجربة أبو بكر خلوج أنه معناها تحرك بين أكثر من موقع في المشهد الثقافي، أستاذ يكون، باحث يوثق، إداري يدير، وأكيد مسرحيا يحرس الذاكرة كما يقال. وفي طبعا كل هذه المواقع ظل المسرح هو الخيط الناظم لمسيرة الدكتور أبو بكر خلوج، وكان يعني من جيل إذا صحت العبارة جيل آمن بأنه المسرح لا يعيش فقط بما يعرض فوق الخشبة، وإنما كذلك وأيضا بما يكتب عنه وما يدرس وما يوثق وما يترك للأجيال القادمة. لذلك فن الحديث عند الدكتور أبو بكر خلوج هو حديث عن ربما مرحلة من مراحل تشكل الوعي الأكاديمي بتاريخ المسرح التونسي، وعن كذلك رجل ساهم في ربط الممارسة المسرحية بالبحث العلمي والتوثيق. وسنة 2009 كان اسمه حاضر وبقوة من الفريق اللي أشرف على إعداد معرض 100 عام من المسرح التونسي، كان هذا في قصر خير الدين، إلى جانب عدد من الأسماء المسرحية والثقافية التونسية، في محاولة لاستعادة
قرن كامل من الذاكرة المسرحية الوطنية. واليوم نحن نعود إلى أو على مسيرة دكتور أبو بكر خلوج، مش نبحث فقط عن مسيرة رجل غدرنا، احنا نبحث عن معنى أن يكون المثقف حارس للذاكرة، عن معنى أنه يضع الباحث معرفته في خدمة الفن، وعن معنى أن يتحول المسرح بالنسبة لصاحبه من مجرد فرجة إلى تاريخ وهوية وذاكرة. صحيح أسدل معناها أو أسدل أبو بكر خلوج الستار الأخير في 2023 وفارقنا في هذه السنة، ويعني تاركا وراءه كما يقال مسيرة امتدت بين قاعات الدرس ومكاتب الإدارة الثقافية وأيضا فضائيات المسرح ورفوف الكتب والوثائق، لكن يبقى اسمه بالنسبة للمسرح التونسي مرتبط بجيل من الباحثين والأساتذة اللي أدركوا أنه حماية الذاكرة المسرحية ماهيش ترف ثقافي، هي شكل من أشكال الوفاء لمن صنعوا الخشبة التونسية ولمن طبعا من سيأتي من بعد. أكيد غادرنا، أكيد غادر الخشبة، لكن صوته ظل في الذاكرة، صوت الباحث اللي سأل عن تاريخ المسرح، وصوت الأستاذ اللي علم أجيال، وصوت المثقف اللي آمن أنه الثقافة أو أنه الفن ما يكتملش إلا وقت اللي تحفظ ذاكرته. لا يرحمه دكتور أبو بكر خلوج اللي خلى طبعا للمسرح التونسي ما هو أبقى من وأقوى طبعا من التصفيق. أكيد ترك أرث مهم جدا في الذاكرة الفنية، في الذاكرة المسرحية. هذه الفقرة اللي نرجعها دائما أكيد من خلال أسماء مرت من هنا، أسماء خليت كما قلت بصمتها الواضحة في عالم الفن الرابع، وليلة اخترنا دكتور أبو بكر خلوج، وفي كل مرة أكيد اسم من الأسماء في شكل حبيناه تكريم ربما أو لمسة وفاء لمن فارقنا، وأكيد تكريم زادا اللي مازالوا في حالة عطاء، ونتمنى وربي شلاتي مصحة والعافية، لأنه التكريم ما هوش فقط لروح من غادرنا، تكريم الأحياء كذلك من الأشياء المهمة جدا. نتمنى أن تكون عندنا ثقافة هذه، ثقافة تكريم الأحياء قبل ما يغادرونا، ومن غادرنا نسأل لهم الرحمة طبعا. وإن شاء الله يا ربي نواصل في هذه الفقرة ونستعرض أسماء كبيرة، لأنه عندنا أسماء كبيرة في عالم الفن الرابع وعالم المسرح التونسي.

0: معكم مسلين سهرتنا حديث الخشبة إلى حدود 11 ليلا. مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين وكل من اختار الرفقة والمتابعة والعشاق للسهر أكيد معنا. فقرتنا اللي باش نمشيولها الآن قبل أكيد ما نعطيو أهم الأخبار اللي تخص جديد المسرح التونسي من الأسماء. أحيانا لأنه تعذر الاستضافة ولكن المعلومة ديما موجودة في تسجيل للفنان والممثل التونسي جعفر القاسمي يتحدث عن ويكشف تفاصيل عندها أعماله الجديدة وخاصة مسرحية الجديدة مسرحية لبسي وأعمال أخرى متنوعة اختار أنه يتحدث عليها في هذا التسجيل. نسمعه ونرجع مباشرة.
1: كل التجارب المسرحية اللي خضتها قبل كانت في شكل تأليف أو توليف، معناتها ناخو حكاية الناس ناخو حكاية أصحابي، مش بالضرورة الحكاية تكون عايشة الآن، فهمني ولا تعجبني تضحكني تمسني ترجني تهزني ونألفها، فهمني نعمل فيها بداية وسط ونهاية وننحت شخصيات، فهمني ولا ونتوكل على الله من مسرحية توسي.com لأنه أول تجربة مسرحية عملتها واحد منهم وقت نص محسن رمكيسة إخراج محمد منير العرقي إنتاج ويب آر مع سيدة وحيد البطاجي بالمناسبة نحييها التجربة الأولى، فهمني وبقية كنت نألف قصص ناس فيها شوية من حياتي شوية. الفرق بين توسي.com توسي.vote توسي خالي من السياسة درابو مؤخرا وهي كل أعمال خدمة أمام شبابيك مغلقة، الفرق أنه في المسرحية هذه لم أنطلق من تجارب الناس أو من مشاكل الناس ومشاغل الناس، انطلقت من مشكل شخصي وتجربة ذاتية. أنه أنا الحقيقة زرت لبسي مدة عامين واختصرت العامين هذوما في ساعتين، لخصت التجربة هذه في عامين، وهي الحقيقة الفكرة كانت جات من السيسي طارق السعيدي بمناسبة نحييه، وأنا محذاه في كل ما نمشي له قولي جعفر أنت علاش ما تكتبهاش مسرحية، ما جاتش البالي من الأول، فوليت كل ما نقعد معاه نسجل قول له باش حط التليفون خويا اسألني وأنا تو نجاوب، فهمتني؟ وتكونت الواحد وخرجناها مسرحية، فهمني ولا ونستعيد هنا جملة من مسرحية نقول له أنا فاهم يبسي باش نكتبها مسرحية بشرط فهمني أنا نحكي حكايتي الواقعية نزيدها رشة فنية وانتي بالعلم حلل الشخصية. بالنسبة لي أنا المسرح هو الحياة وحياتي مسرح. ثم معادلة كبيرة برشا بين زوز من الناس، واحد اسمه جعفر اللي حياته مسرح وبين جعفر اللي المسرح هو حياته، ثم صراع كبير، وجعفر اللي المسرح هو حياته فاك برشا من جعفر الاخر، فهمتني؟ معناتها المسرح ماهو اكثر حيز، حتى لو كان ما طلعش ترسال ديما نخمم باش نكتب مسرحيه، ديما كل ما نتحط في وضعيه نقول جي مسرحيه، انا المخرج بتاعها، هذه المخرج بتاعها انا، هذه تجي مسرحيه انا نمثل فيها شيء نمثل فيها حتى درج، دونك بيان سور يلبي لي رغباتي. انا اليوم وليت نعتقد اكثر من اي وقت إن كان انه المسرح ينجم يكون علاج. تستنى فيهم تجربه مختلفه، تجربه فيها عمق الحقيقه، تجربه فيها بحث، تجربه فيها برشا محبه، دامت اكثر من عامين بين كتيبه تصور واخراج ورؤيه، تجربه صادقه من عروج قلبي. يستنى فيهم قبل كنت نفتح واجهة نتناقشوا في حياتنا نسكل مع بعضنا أنا والمتفرج، المرة هذه باش ندخلهم لحياتي عبارة في داري، فهمني ولا باش نحكي لهم مشكلتي عبارة باش يعاونوني، ولكن أنا متأكد اللي احنا باش نطلعوا نفس الإشكال. يلا المسرحية دي بسي كان قبلها اسمها كيف كيف، لأنه احنا التونسة كيف كيف، وكان زاد قبل اسم وليني خمروا فيه مراية، قلت خاطر تعكس الواقع وكذا، ولكن بعدت على الاسم خاطر المراية فيها ديما مكياج وتحسين وتنميق وكذا، والعرض هذه ما فيش مكياج.
0: كان هذا حوار مسجل في معناها تفاصيل أعمال جديدة وخاصة المسرحية الجديدة لجعفر القاسمي ومعناها بإيجاز أهم المسرحيات اللي قدمها في إطار ديما تقديم جديد المسرح التونسي. وخلينا نبدأ بمسرحنا التونسي اللي معناها من خلال أعمال رجعت محملة بالجوائز وننطلق من الأردن، وإن كان الموعد مع مسرحية جرس المخرج عاصم بالتونسي التهامي. العمل هو من إنتاج المسرح الوطني التونسي. المشاركة ضمن الدورة 24 مهرجان صيف الزرقاء في المسرح العربي. النتيجة كانت 4 جوائز: أفضل عمل مسرحي متكامل، وأفضل إخراج، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى. يعني نجم نقول 4 إشارات جديدة تقول أنه حضور المسرح التونسي في مهرجانات العربية، وهذه المرة يعني مهم جدا. كما قلت من الأردن نمشي والسلطنة عمان والهاريبات تواصل الرحلة. مسرحية الهاريبات لوفاة طبوبي من إنتاج المسرح الوطني التونسي بشراكة مع شركة الأسطورة الإنتاج وصلت جولتها الدولية خلال شهر سبتمبر بعد المشاركة في مهرجان الدولي المهرجان ظفار الدولي للمسرح. انتقلت بلغراد للمشاركة في مهرجان الدولي للمسرح وجات الإضافة الجديدة. الهاريبات تتوج بجائزة جائزة الخاصة في مهرجان بلغراد الدولي للمسرح، وتحصلت وفاة طبوبي على جائزة صحفية أو صحيفة بوليتيكا لأفضل إخراج. وتواصل كذلك الهاريبات رحلة دولية بدأت بتتويجات مهمة في تونس والعالم العربي، من بينها الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح العربي والترنيت الذهبي لأيام كارتاج المسرحية. موسم مسرح جديد والستارة تفتح من جديد. طبعا المسرح الوطني أعلن عن انطلاق موسم ثقافي 2026-2027 مع مواصلة العمل على انتاجات جديدة ومشاريع انتاج مشترك مع شركاء دوليين، ويواصل كذلك يتواصل التكوين في المهن المسرحية. والمدرسة التطبيقية للحرف المسرحية قاعدة تستقبل في دفعات جديدة، والدفعة هذه اللي تنطلق في أكتوبر، وإن شاء الله بشي تنبرمج كذلك خلال برمجة أخرى لديسمبر في دورة تكوينية ثانية في تقنيات الإضاءة والصوت وتوظيب الركح. خلينا نمشيو لمدينة الثقافة. في افتتاح الموسم الثقافي الجديد لمسرح أوبرا تونس تتواصل تظاهرة الخروج، هي الحقيقة انطلقت 25 واليوم هو الاختتام متاعها، والأسماء يعني وتجارب مختلفة كما حلم فضل شعيبي، هاملت كوميديا الموت لخبيب عياري، الموت للأزهر الفرحاني، سراب الحافظ خليفة، كذلك نومة لدليلة مفتاحي، وجرس لعاصم بالتهامي. والتظاهرة كما قلت اليوم اختتمت مع عمل قامت شهيرة عبد العزيز المحرزي في إنتاج مشترك بين مسرح الأوبرا وتونس، مسرح أوبرا تونس والتلفزة التونسية. كيف أخبار أخرى في تونس واليوم العالمي للمسرح اللي كان هو مناسبة للاحتفاء بعدد من الأسماء اللي صنعت جزء من ذاكرة المسرح التونسي واللي تم تكريمهم خلال كما قلت اللقاء هذا، كل من منيرة زكراوي، فتحة المهدوي، جمال المديني، لسعد بن عبد الله، محمد مومن، مالك الهشمي، علي الخمير، يحسن المؤذن، صباح بوزويتا، محمد الهدي بالخير. وطبعا تكريمات تضع أجيال المسرح أمام بعضها كما يقال، ومعناها تقول أنه ذاكرة الخشبة ربما ما معناها ما تكتبش بالعروض فقط بالجديدة، ولكن أيضا بأسماء من صنعوا لها التاريخ. محطة عربية أخرى كانت الفنانة التونسية أماني بلعج، كانت توجت بجائزة الفنان العربي المتميز عن دورها في مسرحية نصف ليلة في الأيام هذه الفارطة، وتحديدا بمدينة الشارقة. كيف مسرح الجهات من سيدي بوزيد ومراكز فنون درامية والركحية تتواصل محاولات ترسيخ ثقافة الفرجة والإنتاج خارج المركز. كانت قدمت 4 عروض توزعت بين عروض الأطفال والشباب والكهول في محاولة الجمع بين العرض والتكوين والوصول إلى جمهور متنوع. أهم الأخبار طبعا تخص الفن الرابع من تونس للأردن، من عمان إلى بلغراد، ومن قاعات مدينة الثقافة إلى الجهات. يبقى طبعا مثل المسرح التونسي يتحرك، يسافر، ينتج، يكرم ويكرم ويعود دائما إلى الخشبة. هذه أهم الأخبار الأكيد الجديدة والعناوين الجديدة للمسرح التونسي.

0: مواصل ديما معكم سهرة في حديث الخشبة نخلة ودي البين وسلمعها 10:45 دقيقة على موجاتنا. نمشيو لفقرة أعمال في البال تبقى أكيد هي في البال وتبقى في الذاكرة. والعمل اللي اخترنا الليلة باش نتحدثوا عليه ونسمع منه شوية غسالة النوادر. العمل هو من إنتاج المسرح الجديد وكان إنتاجها سنة 1980 وهي ثمرة كتابة جماعية شارك فيها كل من جليلة بكار، محمد دريس، الفضل الجزيري، الفضل الجعايبي، لحبيب المسروقي. كما أنه الأعمال الأولى للمسرح الجديد تسمى ديما بالإخراج الجماعي، أما النسخة التلفزيونية اللي نتصور برشا شافوها تلفزيونيا من غسالة النوادر فكانت كان إخراجها لمخرج تونسي صلاح الدين السيد. غسالة النوادر إذا كان نعطيوها عنوان آخر نقول وقت اللي يصبح الضحك مرآة الواقع ربما، وهي من المسرحيات اللي تشوفها وما تنجمش تنساها. وفما مسرحيات ربما تنتهي على الخشبة لكنها ما تنتهيش في الذاكرة كما غسالة النوادر، وظل شخصيتها تتحرك في داخلنا وأسألتها كذلك تبقى معلقة وظل معناها جملها قادرة حتى بعد سنوات طويلة على أنه تطرق أبواب الحاضر. من بين هذه الأعمال هي غسالة النوادر طبعا في تاريخ المسرح التونسي الحديث، هذا العمل اللي ظهر كما قلت 1980 في إطار تجربة المسرح الجديد. هي تجربة أسسها عدد من الأسماء اللي فيما بعد ولات من أبرز علامات المسرح التونسي، ومن بينهم طبعا فضل الجعايبي، جليلة بكار، فضل الجزيري، محمد دريس وغيرهم. وتميزت أعمال المرحلة هذه كما قلت المسرح الجديد بروح الكتابة والإخراج الجماعي. شنو اللي خلي غسالة النوادر المختلفة؟ شنو اللي بقى وعلاش بقات المسرحية هذه حاضرة في الذاكرة المسرحية التونسية حتى لليوم؟ ربما يبدأ الجواب من العنوان نفسه. غسالة النوادر اسم يطلق في الاستعمال الشعبي التونسي على أمطار الخريف الأولى، المطر اللي دي مش تغسل الأرض بعد غبار السيف ويعلن بعدها انتقال الطبيعة من فصل الآخر، ومن هنا تبدأ التسمية أكثر من مجرد عنوان. فكلما يعني كما تغسل أمطار الخريف الأرض أكيد تجي المسرحية باش تغسل أشياء، ربما تغسل شيء من اللغة المسرحية السائدة، تعيد النظر في علاقة الخشبة بالواقع، ما تحبش تحكي حكاية بعيدة عن الناس، ربما تحب تضع المجتمع والسياسة والإنسان في قلب اللعبة المسرحية. غسالة النوادر في العمل هذا معناه نجد أنفسنا أمام عالم السياسة والانتخابات والوعود اللي تتقدم للناس، وعود جميلة في لحظة البحث عن أصوات الناخبين لكن سرعان ما تكشف هشاشتها وقت اللي تتغير موازين القوة. وهنا تشتغل المسرحية على مفارقة شديدة الذكاء، شنو اللي يحدث وقت اللي تتحول الديمقراطية من وعد الممارسة، وشنو يحدث وقت اللي يصبح السياسي محتاج للمواطن قبل الانتخابات ثم يصبح المواطن محتاج للسياسي بعد ما تنتهي الانتخابات. هي أسئلة ربما تبدو مرتبطة بزمن المسرحية لكنها ما تتوقفش عند الزمن هذاك، وهذا تحديدا ما يمنح ربما العمل قدرته على البقاء. المسرح اللي يعيش طويلا مش المسرح بالضرورة اللي يقدم أجوبة جاهزة، المسرح اللي يترك في ذهن المتفرج سؤال ما نجموش نتخلص منه. وبالفعل هذا تميز غسالة النوادر اللي باش نسمعوا منها شوية.
1: قلت له هكا سيد اللي بعدها يتقصص عليا، قال لي والله يا من ذا انا نخمم كيفك هكا، كيف دخلت للصحافه عام 67 مقرر هكا ما نكتب كان على القضيه العربيه والثوره الفلسطينيه، يا اخي بشويه بشويه صوابعي كنفوا شعري نصم سنيه صوتت ولا بكبك وشي ما بدت. ما انت سيد هذا كان ناوي يدخل الجريده يكتب كلمتين يفرقع الدنيا الكل. النفس الطويل لا روسي ما ثماش ممكن تسمع فيا.
2: تسمع فيك. تعرف طيب جلبانه بالقناريه
1: عليه
2: اللي طيب مليح ياكل مليح الباي
1: ولا بشتلني راس الجبل
2: لويه
1: حكا
2: لويه
1: نحب نقابل مرتك
2: لويه
1: تحب نعمل مقال على المرأة الريفية، نحب نظهر لهم في الجريدة هذه كيفاش مقالي تعمل وبش نبدأ بمرتك.
2: مرتي مش ريفية اللبي بهيمة
1: هكا العروسي تحشمش تتكلم هكا على مرتك. مرتك شابة
2: مصرارة
1: والله بهت فيها أنا مرتك كيفاش راضية قاعدة هي غادي وانت هنا وما تركن بعد قديش
2: تراني لبي
1: كيفاش تراك شكون يراك انت سي العروسي
2: تراني لبي من الليل لليل
1: كباليش بيها الحكاية
2: مسألتنيش لبي مسألتنيش ربي عندك الشعر قم قم
1: عجبتك
2: حلت
1: عمرها وخوذها
2: ليل لبي
1: خوذها
2: ليل لبي
1: خوذها
2: ليل لبي
1: خوذها ما كانش نتغشش لعروسي
2: يتسنى نروحوا لبي
1: عليها مش قلت لي مريحة
2: نخدم الليلة
1: والعشية تخدم
2: عندي ماتش
1: ماتش كرة شكون وشكون
2: ترجي بالسيابي
1: نمشي معاك
2: هزها للستاد خسرت روحو كليت سيابي روح منرفز شدت العشية

0: الجريدة تعلقت شي ورقة في المطبعة طردوا شي ثلاثة خدامة أساميهم شقعبين الروج والسهيلي والسقميق، خاضت شي الدنيا. لما ششاد لي نوتي بيست أصحابه قالهمش منا ضربين فيه حتى ضربة لما يرجعونا ليطردوهم الكل ونتفاهموا على ترقية وترسيم ويظنون حقوقنا ومنستناوش رجوع المعلم كما قال نعم صالح، خاطر كيف نطردوا احنا اليوم والمعلم يجي بعد غدوة ما عشكمش نتفاهموا جماعة. جاي هبطش الصحافيين المطبع باش يشاهدوا، خرجتش كلمة إضراب. شاد لي قاعد هبطت الورقة، قالوا الإدارة حاجتها بيك. لا قالوا ما حاجتناش بيك، قالوا بنا قانون. قالوا أزدين بالفصل 27 من الاتفاقية القومية المشتركة للمؤسسات الصحافية وصرصتوا له في صورة ارتكاب العام اللي هو أنت غلطة فادحة حرفت على الإضراب، يمكن المؤجر اللي هو أنا أن يقرر تحت مسؤوليته مسؤوليتي أنا توقيف العام اللي هو أنت عن مباشرة عمله مع حرمانه من أجله جزئيا أو كليا، وأنا ما نمش نعطيك حتى فرنك في انتظار صدوري قرارا بعقوبة من اللجنة المتعادلة المجتمعة في مجلس تأديبي تنكر اللي أنت حرضت على الإضراب. أنا ننصحك ما تتعداش على الكونسيل خطر النجم وتبعوك. هبط الشيء لعم صالح، قال له عم صالح وخلط لي الطش وانت تقول لنا اسكتوا. قالوا شد ثلاثة سنين والشاب لي طالب الترسيم وعمك صالح يقولوا شد. 48 ساعة من بعد جريدة تغلي تحت حس مس وفوق حس مس، من فوق اللوطة الناس الكل على فرد كلمة يستناو في نهار الاثنين. نهار الاثنين من الصحافة المطبعة الخدمة تظهر ماشية والنتيجة ما سماش، ما عندكش كنت شد ما عندكش كنت حاسب. الصحافي حاط الطرناطة أوراق قدامه قتل مع سيجار وشطب يقطع يفسخ يعاود يا خويا انا ما نجمش نبرول عندي مسؤوليه كبيره في الاعلام. يكذب مقال بتاعه فوض يحضر في الوقت يحضر شويه مخر مقال اسيد بوندي رئيس التحرير ما خف وما حف وما نظف لما زاد هبط مخر المطمع عمك صالح يعطيه اللي سود اللي صح اللي صح يضرب على راسه يقول امتيني الورقه الرابعه. يطلع الشاوش يلوج على الورقه الرابعه في البيروات اللي تعدى منهم الكل يلقاها في مكتوبه ياكل عنقيه. السيدة اللي صح ايش نعملكم هذه كتيبة بتاع طب اعودوا لي الفقرة هذه وكي تاخر ذا قال يطبع ايش نعمل يا سيدي حاطيني بلانت وراي وتحبوني ما نتمهمش نخدم على الماكينة ونصلح الماكينة ياسر عليا نطبع 120 سطر في الساعة كان يعجبكم او كسكروتي ما كليتوش. الماكينة اللي تطبع في العادة كانت تخدملهم كيش منديفير اشتكى تك اشتكى تك ولا تعمل اشتكى تك تك تك تك وتسكر. الماكينة اللي تثني في العادة فلوس الخير كانت تثنينهم الكاغط بسعاد كيف نهكا ولا تثنين كيف نهكا كيف نهكا كيف نهكا. فرغت المطبعة هربوا الخدامة رجعوا لها بعد ساعة وربع كي هجعت. الأخبار فقلت تحضر نهارتها في الوقت حضرت المخر كانت تبيع في 40,000 عدد هبطت ل 17,000. أزدين طار ونقز قال هذه قلة أحياء قدام التخريب أنا ما نعطيكمش الحق. كل نهار تخرج فيه جريدة الأخبار في الوقت نعتبره انتصار على الجهلوت والتخلف الذهني هذه غراف دوزان.
1: بي قالت له العروسي نحب دار عربي بصدار نقشة حديدة زليز ورخام قبو ومقاصر بيروماجن حنت حجام حمام برطال بالقفون والخطيفة. عدى النونس في الجريدة لقالها ثلاث ديار، واحدة في نهج الأندلس، ثانية في سيد البهلول، والثالثة في حمام الرميم. الأولى قالت له قلعة والثانية غمة والثالثة بيت في بيت شنعمل بيها. خاف من العينين خاف لا يقولوا العرف اللي هو دبر عليها. مشى لها قال لها يلا بيا داركم كبيرة وكلابها تنبح تحب تخرج تسكن في الكراء. قالت له ما قلتلكش دبر عليا عفت أمك حورية وقلقت من عينيها شكون يخدمك إلا بيا. قلت له ما نحب حتى حد يخدمني وكي تمرض. قالت له ما وانتي تجي تطل عليا. لقالها دار في بطحة الجنرال خذت المفتاح سقطت واحد في شونها والثاني في مكتب العروسي.
2: غسل تنوادر مطر مسرحي هطل منذ أكثر من 4 عقود، غسل شيئا من غبار الخشبة وكشف شيئا من غبار الواقع وترك لنا بدل الإجابات الجاهزة مرآة نرى فيها السياسي والمواطن والحالم والخائف والساخر والإنسان اللي يصدق الوعد ثم يكتشف أن بين الوعد والحقيقة مسافة طويلة. هكا وصلنا لنهاية رحلتنا الليلة من حديث الخشبة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. أجمل تحية حسن محمدي في الإخراج الفني. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. تبقوا على خير.

لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام.

اصبح بخير واماني واطيب الاوقات، صغت لك احلى الاغاني واعجب النغمات. تصبح بخير واماني واطيب الاوقات.

0: الفجر بين علينا واشرق النور والفراشات الجميله تناجي زورا. الفجر بين.
1: موجز الاخبار.
2: تحية طيبة. وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال يوقعان الميثاق الوطني للصحة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار بولايات الجنوب. الانطلاقة تكون في مدنين في 5 و6 من أكتوبر الجاري، بداية من الاثنين القادم، اعتماد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بنمهيرة تطاوين. وكالة الأنباء الفرنسية تفيد بسماع دوي انفجارات كبيرة وقوية في العاصمة اليمنية صنعاء هذه الليلة. اعتراض وتدمير صاروخين و4 مسيرات في خميس مشيط وجازان بالسعودية. إدانة قطرية وتركية لاستهداف الحوثيين لمنشأة في المدينة المنورة. شكرا وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، ومرحبا بحضرتكم من جديد إلى سهرة أخرى من سهراتنا مع منوعة الطرب الأصيل، هذه المنوعة الموسيقية التي نخصصها دائما لأجمل الحفلات والأصوات العربية في مجال الموسيقى والغناء. في هذه الحصة وفي هذه السهرة سنهديكم صوت الفنانة المصرية رجاء عبدة. هذه الفنانة استهلت مسيرتها الفنية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وبدأت مشوارها الفني مع محطة راديو فريد وهي إحدى الإذاعات المحلية في مصر، قبل أن يعجب الشيخ محمود صبح بصوتها وبإمكانياتها الصوتية ويساعدها على تعلم الموسيقى والعزف على آلة العود، ويقدم لها أيضا بعض أدواره وموشحاته. سنة 1935 الإذاعة المصرية تعتمد صوت الفنانة رجاء عبدة وتمكنها من الانتشار في مصر وخارج مصر أيضا في تلك الفترة، والتعامل مع كبار الملحنين في مجال الموسيقى العربية أمثال الموسيقار رياض الصنبتي. مع خلص رجاءتنا لكم جميعا بقضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا على موجات إذاعة تطاوين وفي ضيافة منوعة الطرب الأصيل، مع أجمل تحياتي أنا شكري العيدودي في الأعداد والتقديم وزميل عبد الباسط من الجانب التقني. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.
1: سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية،
2: ومن الفنانة رجاء عبدو وألحان الموسيقار أحمد عبد القادر نستمع إلى طقطقة بكرة وبعده، بكرة وبعده ما حد يعرف بكرة ولا حد يعرف بعده، ما تخلي بكرة البكرة وتخلي بعده البعده، مين اللي يعرف بكرة؟ مع رجاء عبده وطقطقة بكرة وبعده، تأليف جمال فكري، مقام راست، وهي من الحفل الذي أقامته الإذاعة في اليوم 17 من شهر مايو عام 1954.

الأغنية اللي هنسمعها هي أغنية لرجاء عبده منفردة، أغنية حيحبني.

حيحبني وحشغل قلبه وزيد فاسد، حيحبني وحشغل قلبه.

غني ولقيته مال غصب عني.

0: بهذه الأجواء الموسيقية مع صوت الفنانة رجاء عبدنغور قد وصلنا إلى ختام هذه المنوعة الموسيقية. شكرا لحضرتكم جميعا مرة أخرى على كرم المتابعة، وتصبحون على محبة.
1: الطرب الأصيل إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز منتصف الليل للأنباء. الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين تعتمد بداية من يوم الاثنين نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي ببني مهيرة. بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز الفصل الأول من مشروع تهيئة وادي جابس وروافده حوالي 55%. في مدنين السلطة الجهوية تقر جملة من الأنشطة والتظاهرات خلال شهر أكتوبر لدفع الاستثمار الخاص. الأهالي في غزة يشيعون رفات أكثر من 100 شهيد انتشلوا خلال الأسبوعين الماضيين. في إيران السلطات تعلن تسليم الرد الأمريكي الرسمي تسلمها على مقترحها لإنهاء الحرب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. شكرا وإلى اللقاء.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. القباب بين القداسة والرمزية.
1: اشتهر التراث المعماري التونسي على مر العصور بوجود القباب في تصميم البنايات في المعابد والقصور والمقابر وغيرها، منذ ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات إلى أن ازدهرت في العهد الخراساني والعهد العثماني، حيث تنوعت التقنيات والزخارف والأشكال والألوان، وهذا شكل أهمية تراثية عالية. فنجد أنواعا عديدة من المعالم ذات وظيفة دينية أو سكنية أو تجارية، وتتميز هذه البناءات بعديد الخصائص التاريخية والتراثية، لعل أهمها الأسقف والقباب كأهم عناصر معمارية بوظائف مختلفة في المساجد والجوامع والقصور والمدارس والمتاجر وحتى المقابر. أما بالنسبة للمكونات المعمارية للقباب فتحدثنا عنها الباحثة في التراث والمعمار الإسلامي عايدة العذاري.
2: المكونات المعمارية متاحة بسيطة، نلقاو القاعدة المربعة، نلقاو فوقها الرقبة، مناطق الانتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري التي يمكن أن تتخذ أشكال مختلفة مثل الطاقات الركنية، المثلثات الكروية، المقرنصات، وبعدها نلقاو المناطق الانتقال، رقبة المثمنة والرقبة الاستوانية، وفي الأخير الشكل الخارجي للقبة تعطيه الطاقية التي تعلو سطح المبنى. الوظيفة مثل القبة هي بالأساس وظيفة نفعية، معناها حماية البناء من العوامل الطبيعية، ولكن نلقاو عندها أبعاد أخرى مثل تركيز الحرارة مثلا في الحمامات، والتهوئة، الإنارة، خاطر نلقاو فيها النوافذ التي تدخل الهواء والنور داخل فضاء المبنى الداخلي، ونلقاوها ساعات تلعب دور العلامة أو الرمز داخل البادية أو المدينة. معناها سي ان روبير على ليشيل اوربان. نلقاوها زادا محمل للزخارف المعماريه الهندسيه النباتيه الكتابيه، وهي كذلك محمل للنقائش التاريخيه، نلقاو فيها اشرطه كتابيه نقائش تاريخيه، ونلقاوها زادا عندها ابعاد رمزيه خاصه داخل المباني الدينيه.
1: وقد استخدم الرومان في بلادنا القباب لبناء معابدهم وحماماتهم، واستخدمها البيزنطيون في بناء كنائسهم وأضرحتهم، ووجدت القباب في العصر الإسلامي أيضا من خلال التقنيات المعتمدة في الشرق وانتقالها عبر الفتوحات الإسلامية من خلال مزجها بالتقاليد المعمارية المحلية المتجذرة في بلادنا. بالنسبة للترب وهي نوع آخر من المباني الجنائزية، حيث نجد القبة تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم قبور حاشيتهم وأقاربهم وقبور خدمهم، ونجدها خاصة في مدينة تونس، فتجد بها قاعة الضريح التي تعلوها القباب دلالة على الفخر والتمجيد للمتوفى بعد مماته. كما نجد معالم أخرى تعلوها القباب كالمعالم المائية الأسبلة وغيرها التي توفر الماء لعابري السبيل، ونجدها بجانب الأبواب أو في مفترق الطرقات في المدن العتيقة، يتم تشييدها من قبل كبار المسؤولين والأعيان، تستخدم في توفير المياه للمسافرين، وترمز المياه فيها للحياة، فتعلوها القباب لأهداف رمزية وجمالية،
2: وتستخدم لتوفير المياه بطبيعة للمسافرين، ترمز المياه فيها إلى مصدر الحياة، وهي مذكورة في القرآن، ونؤكد وجودها في الجنة، وبالتالي يفسر ذلك الاحتفاء بهذا النوع من المباني المائية وتغطيتها بالقباب.
1: في حين نجد أن للقباب في الحمامات وظيفة نفعية، حيث تحافظ على تركيز الحرارة داخل الغرفة الباردة وتساهم في توزيعها توزيعا محكما.
2: نغزر للأبعاد متاع القبة داخل هذه المعالم المستعملة في ممارسة طقوس الطهارة الكبرى، في علاقة بقرب هذه المعالم العمومية من المساجد، وإدراج هذه الجوامع داخل المركبات المعمارية التي تحتوي الجوامع والمساجد.
1: أما في المعالم الدفاعية فنجد القباب فوق الأبراج والحصون والأبواب، وتتخلل واجهاتها، كما تتمركز فوق غرف إطلاق النار في حالة وقوع هجوم من العدو،
2: وهي غالبا دائرية الشكل لتعزيز الرؤية الشاملة للمناطق المحيطة بالبرج أو بالباب، وتحتوي هذه المنشآت على فتحات في شكل ثغرات، واستخدام القباب لتغطية هذه الكتل المعمارية هو أمر وظيفي بحت فهي تجعل من الممكن توزيع الدفعات والصدمات بشكل موحد نحو جدران البناء وتتكيف مع الصدمات. لكن كان نغزر للقباب هذه في علاقة بدورها التمجيدي للأمير والسلطان، نلقاو أن القباب هذه يقف تحتها الأمير عند استقبال ضيوفه وعند القدوم من حروبه المنتصرة وعندما يخاطب الناس، وبالتالي تصبح القبة ذات رمزية، معناها تشير إلى القوة والسلطة، خاصة عندما نجدها أيضا فوق قاعات العرش أو فوق غرف نوم الحكام.
1: بالنسبة للمعالم النفعية التجارية، نجد القباب في معاصر الزيت لأن القبة تساهم في توفير عناصر حرارية ملائمة تحافظ على الزيتون من التخمر. نجدها أيضا فوق الأفران التقليدية لصناعة الجير والآجر والخزف، وهنا القبة تساهم في تركيز الحرارة فوق غرف الحرق وتحويلها إلى جير أو آجر مشوي. فالقبة عنصر يمثل الشكل الدائري، وهي ذات وضوح هندسي خلاب وتأثير جمالي عقلاني، وهي عنصر معماري رئيسي في معمار العالم الإسلامي، خاصة المعالم الدينية، واستخدامها يرمز غالبا إلى الاتصال الروحاني مع السماء للأشخاص المتدينين الذين يعبدون ويصلون في دور العبادة من مساجد وجوامع. بالنسبة للترب، فنجد القبة في المعالم الدينية دائرية الشكل شبه كروية، تعلو فضاء القبة فضاء مربع نجد فيه المحراب داخل بيت الصلاة في المسجد أو الجامع، وهو الفضاء الأكثر رمزية مما يعطي هذه المساحة قدسية. نجد القباب داخل المعالم الجنائزية، حيث المباني التي تضم رفات الصالحين وتمارس فيها الطرق الصوفية،
2: وعادة ما يكون المبنى مقر إقامة الشيخ مع أقاربه ورواد طريقته، وقد يضم قبره بعد وفاته ويصبح بعد ذلك مزارا لرواد الطريقة بعد وفاته. وتعلو القبة الفضاء الرئيسي داخل فضاء الزاوية، وهو قاعة الضريح التي تضم غالبا قبر الولي الصالح. وفقا للمعتقدات الشعبية، يتم الاحتفاء بشخصية الولي خلال حياته وكذلك بعد وفاته، وهذا ما يفسر الممارسة الشعبية للتبرك بهذا الشيخ الولي الصالح. وتصبح القبة بعد ذلك مظهرا فخريا وتمجيديا لشكل من أشكال الإسلام الشعبي المنتشر على نطاق واسع في البلاد الإسلامية وفي بلادنا بالطبيعة. بالنسبة للترب اللي هي نوع آخر من المعالم الجنائزية، هي تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم حاشيتهم قبور حاشيتهم وأقاربهم وخدمهم، وهي منتشرة أيضا في بلادنا خاصة في مدينة تونس، وهي تضم أيضا قاعة ضريح يعد بناء القباب فوقها مظهرا فخريا للمتوفي وتمجيدا له بعد مماته.
1: وقد ذكر لنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث مدير محافظة مدينة تونس منتصر جمور أن للقباب أدوارا هندسية ارتكازية للتسقيف فضلا عن دورها الجمالي.
3: كان عندها دور هيكل المكون والحامل للمعلم هذاك، وتزد كذلك كيف يتم استعمالها فيه اللي هي تكون ظاهرة من الخارج للعموم، كذلك عندها أبعاد أخرى اللي هي باش نوريه اللي راهو المعلم هذاك عنده قيمة كبيرة مثلا تراثية، واللي هو ذات أهمية كالمعلم هذاك، يتم استعمال القباب اللي هي ذات الحجم الكبير، وتنجموا نلقاوها مكسوة بال

0: مكسوة من الداخل منقوشة كلها بالنقشة حديدة، والنقشة حديدة هذه اللي هي بدأت من الفترة الحفصية وزادت ازدهرت مع قدوم الأندلسيين في الفترة العثمانية، والحرفة هذه موجودة بكثرة والديكور هذا نلقاوه موجود بكثرة في داخل المعالم التاريخية بمدينة تونس.
1: ويعود تاريخ بناء القباب إلى ما قبل التاريخ من خلال الرسم في الكهوف لأشكال الشمس والقمر، وغالبا ما تشير القبة إلى السماء. في عديد الأساطير ينظر إلى أن الكون قبو حجري، حيث الكهوف الأولى واعتماد الشكل الدائري لاستحضار الطاقة السماوية وحماية الإنسان من العوامل الطبيعية انطلاقا من المغارة وصولا إلى المعابد ودور العبادة.
2: كنتم مع القباب بين القداسة والرمزية، نص وإنجاز وصال الكسراوي.

بتاعك شارك بهواك وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
0: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
0: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا كل الفرس مسروكة
5: مسروكة
4: اليوم نعمل فيكم مذكة.
0: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
6: ايش اسمك؟
7: انا اسمي زينب.
6: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي انت من العطاية؟
0: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: احنا بتعب وزاد علينا الليل، حتى الجمرة ما هناش.
1: سوقوا المرحول، اجروا، التعب للموت، فهمهم يا رابح.
2: يا عم الشاهد رانا خرجنا مثنية اللي كنا فيها، المسرب هذا مليان بالشوك، ليل وتعب وشوك، تثم لي حفيان.
1: أفهموني يا ناس، الرجل خليناه بين الموت والحياة، كيف يطلع النهار يلحقونا وكيف يشدونا، تعرفوا شي يجرى فينا؟ ما
2: البنات تعبوا، يما يهبطوا النساء من فوق البل ويركبوا البناويت، ولا شوفوا حل.
1: وقفوا لهم البهايم، خليهم يركبوا، ما تحشموش يا بناويت، تستاهلوا جحفة. أما وينها؟
3: مسمح الصبايا على ظهور البهايم يا سلطانة.
0: نمشوا لين نتاحوا وما نركبوش على البهايم.
1: ما تقولوش لجينا، خلنا نرتاحوا، ردوا بالكم من كل شيء، تحذروا، الكلام على هالحادث ممنوع وملزوم نغير واش كان. الرجال يطولوا الحهم ونسى يغطوا وجوههم.
0: ما يعرفونا كان بفرس عم الكسراوي يا مشاه.
4: ما تلعبوش مع الفرس نتاعي.
1: سلطانة عندها الحق، الفرس يا كسراوي بيعرفونا بها.
4: الراجل كان مازال حي ولوج علينا اول ما يتعرف عليك انت شاه.
3: وثم شيء اخر يتعرف بها علينا يا عم الكسراوي. ايش هو طاهر؟ بنتك زينب يا عم الكسراوي، الراجل عيونه منشوبات فيها.
4: على الحساب نخلصوا من الفرس نتاعي وبنتي ونكملوا بالشاهد.
2: تصلوا على النبي، خلوه في يد ربي، تلكاتب حاصل والحذر واجب.
3: صلى الله عليه وسلم.

0: حليب. الحق الحق بتاع ربي جوعنا وتمثلنا وزيد النوم ولا يكبي فينا.
1: اللي راك بجه النوم يا ليلة الشرهانة، انزلي وامشي ذوقي مذاقة الناس. أنا مع فكرة عم الشاهد، التعب ولا الغلب؟ غلب الرجال مر، هاك مريته كيف مشبر فينا المقرون ويسردك علينا وإحنا قدامه زي الدجاج. هذا واحد ما لكان جوت الزينة. وينك كسراوي؟
2: يعني نسمع فيك يا رابح.
1: تهدرز هدرز علينا شوي، طير علينا القلق والنوم.
2: أنا نرقد يا رابح بعد اللي ريناه، دمي مازال يغلي من هاك الحلوف. اهو ربي جابها لماكنة، ان شاء الله هاك حد عمره.
3: الفضل اخويا الهادي يا عم الكسراوي، هو اللي فرجنها علينا.
2: الهادي يرحم امه. يا سلطانة، الهادي نحق امه على قلوبنا، ضحى وما صور شيء.
4: ما صور شيء؟ ايش تقصد يا كسراوي؟ واش تبغيه يصور؟
2: الفهم يفهم يا شاهد، وكل واحد يلقى فعله.
4: شكون يقصد بكلامه رابح؟
1: الكسراوي خلوار، ما تكثرش معاه الدوي. انت وينك يا صادق؟
5: هاني هنا، هاني هنا، مش بعيد يا رابح.
1: امشي قدام القافله، عيونك صحاح. وانت يا طاهر امشي ورانا وردوا بالكم من قدام ومن وراكم. توا ولا عندنا السلاح، الناس تصبر سنين وشهور واحنا قلقنا من صبر ليله.
4: الصبر عند العرب عزة. وعند العوارف شجاعة. وشريه يا زايد العقله.

0: وطوّن وصلنا يا عم الشاهد.
1: في هالليل نمشوا على الوهي يا وليدي. البر اللي عرفته في المغربة لولا ما عادش نعرفه حتى في النهار. 30 عام تعدوا، كان عمري 20 جت معاي أمي الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
1: كانت تحصد خير من زوز رجال. في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين، وتانا عام صابة ولقينا ناس باهية. آه يا حسرة.
0: إيه بلادنا نحبوها لكن خيرها قليل. كل 7 سنين ولا 10 يهجوا الناس من قلة الغيث. اللي يموت يموت غريب، والحي يرجع بكفيز شعير وكفيز قمح. آه يا ربي بدل الأحوال.
2: زعم تتبدل الأحوال ويأم الخير، وكل واحد في بلاد يعيش فيها شبعان رويان هو وزوايله.
0: ربي كريم يا طار، لكن من عهد الجدود الأولين هذه عيشتهم. والله بلادنا عزيزة وغالية. ربي كمل علينا بالمطر. المطر المطر يا خالق، المطر المطر يا خالق يا مغيث.

0: يا جماعة قدامنا فرسان.
1: فرسان حميش كلها تعبوا لكم قدامنا.
0: اسكت يا مراد، ثبت اساس. انا ثابت، قلت لكم فرسان.
1: اسرع
0: زود كلمهم يا رابح، وانا هاني شاك المضيف.
2: تعمل عندك الشهر ريض راجل وطب فينا جبانة مكروه.
3: وين ماشيين في هالوقت؟
4: صباحكم بالخير يا اهل الخير.
3: شنو هالاسمر منين جايين؟
4: عندنا سويعه نمشي، قلنا الليل بارد والنهار فيه السخانه.
3: هالطايه
4: كان كتب ربي.
3: وعلاش غاشين زرع الناس تعفسوا فيه وترفسوا؟
4: ما خرجناش من المسرب هك تشوف، الجمل ورا الجمل وبنادم ورا بنادم. نعمة ربي ما نعفسوهاش. النعمة كيف الزاوية ولا الجامع. ربي يقتل شرنا به.
3: توا دخلتوا تراب الكاف، الكاف العام هذا صايب، لكن ردوا بالكم على الزرع. هاي هاي
5: في شعون اللطف قلبي يضرب وتو يا عم الشاهد الفجر ظهر. خلي نفتح.
6: اوقفوا يا جماعة
3: اوقفوا.
1: ربي نوب علينا
0: ويرسك. البقعة هذه عجبتني، أرض بعيدة على المشي والجي، فيها الهندي والزرع بعيد على زويننا. اش رايكم نجربوا السكنة فيها يا مات؟
7: اش عجبك فيها الشوك والقش؟ هذا مرقد حناش وعقرب.
0: يا كسراوي يا كسراوي ما تنساش مشكلتنا، البلاصة هذه متدرقة. خذ رأيي
7: أنا متعجبنيش، وانتم شاوروا بعض.

0: يا سلطانة هذه الرسام هذه العشر دول القبلة
1: باهي الحبل
0: وين الحبل هذه الحبل ها
1: هبط معايا الرحام الراحة زين علي
2: انسى فرحوا بدو يبنوا في العشايش تعبوا مسكينات
3: اشبيه الكسراوي بعد بعشته يحب يبعد على جيرتنا والله الرجل هذا باش يتعبنا
2: كيفاش تعرفت عليه في كنا صفين علاش خلطت معانا
3: واحد من المعارف يا سيدي جاني به الرحبة السوق قال لي ها هو يلوج على رفاقة هالطايع شكرهولي قال لي ولد عيلة
2: يكونش من عائلة جابر الكسراوي الفارس المشهور
3: قال باباه جابر الكسراوي
2: هاي كان فارس وعليه الكلام قبل ما تحتلنا فرنسا كان يصول ويجول تشكون ما يعرفش الكسراوي
3: هذا علاش مكبر راسه ويحسبنا قدامه مناش ناس
2: ايه الوقت حواش لواش ولد الفارس والله الطاي كيف ولد السارح هذا هو فارس زي لك شالي بيدك شب
3: يا والله حال ايش يحط هذا زاده ارض هامله كيف ما قال الكسراوي مسك الفلوس
4: قال له عشيش شكون قال لكم اسكنوا هنا قدوه برمالي رزق بليز ما تعشموش
2: يا سيدي شوف حالتنا تعبين معمولك الربي
5: التعب والكلب ما نعرفوا شيء بنزل شي بكار نحن عساس عليها
3: وسي بكار هذا وين نلقوه ومثل مفضل
5: نا هو الكل ارحلوا طو هذه ارض مسجد عملها سي بكار لي ولاصحاب المعمرين طو ترحلوا ولا نشعل النار في عشاش
2: نار في عشاش

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة محمد علي بالحارث، المنصف الشواشي، فتحي ميلاد، نور الدين العياري، سلاح العمدوني، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون.